يا إله العالمين، يا إله العالمين، صلاتي زاد أيامي، صلاتي زاد أيامي، وشوقي دليل.

ولك الأرض، ولك

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: قبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.

0: أبشر أبشر يا عبد الله.
1: بما تبشرني يا أبا أيوب؟ أي بشارة تحرك نفسي بعد غضب رسول الله علي؟
0: لقد نزلت براءتك أنت وصحبك من الله قرآنا يتلوه المؤمنون إلى قيام الساعة.
1: ماذا تقول؟ وراء
0: أجل اسمع اسمع ما نزل فيكم يا عبد الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألا يبلغ من قدري أن يبرئني الله في كتابه المبين؟ يا الله يا الله، كيف لي بشكر هذه النعمة؟ كيف لي ذلك يا رب؟
0: هنيئا هنيئا لك هذا الفضل من الله يا عبد الله، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ترى ما فعلت قريش بسعد بن أبي وقاص وعتبة؟

0: كتاب ابن غزوان، لقد كانا معي في تلك السرية، ولكنهما أضلا بعيرا لهما فذهبا يبحثان عنه، فلقيتهما قريش وأسرتهما.
1: لا تخشى عليهما قريشا يا ابن جحش، فقد جاء وفد من قريش إلى رسول الله في فداء الحكم ابن كيسان وعثمان ابن عبد الله.
0: وهل قبل رسول الله الفداء؟
1: ما رسول الله من يفعل يا عبد الله، بل إنه أجاب وفد قريش بقوله: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم.
0: فدتك نفسي يا رسول الله.
1: والآن ألا تصيب شيئا من طعام؟ فقد علمتك منذ أيام لم تذق منه شيئا، خوفا من غضب الله ورسوله.
0: ليس قبل أن ألقى رسول الله يا أبا أيوب، قم بنا إليه.

0: إلى أين يا وليد؟ أراك على أهبة الخروج.
1: إلى مكة يا بلال.
0: وأنت أيضا، ألم تعلم بما أصاب عياش بن أبي ربيعة عندما عاد إلى مكة؟ إنه ما زال حبيسا فيها حتى اليوم.
1: أعلم هذا يا بلال، وأعلم أنه إلى جانب هشام بن العاص الذي فتنته قريش عن دينه.
0: فكيف تغامر وتعود أنت أيضا إلى مكة؟ أتريد أن يصيبك ما أصاب هشاما من الفتنة؟
1: أي بلال، لا أكتمك سرا، فقد سمعت رسول الله منذ قليل يقول: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ فسكت القوم، فقلت: أنا لك بهما يا رسول الله. أعلمت الآن ما الذي حملني إلى الخروج إلى مكة؟
0: أجل وعذرا.
1: بل إني أستميحك العذر، فأطلب منك أن تكتم خبري حتى لا يصل إلى مكة قبلي. أستودعك الله، سأخرج مستخفيا حتى لا يعلم بأمري أحد.

0: ماذا تريد يا هذا؟
1: أخفضي صوتك يا جارية وأخبريني إلى أين تنطلقين بهذا الطعام؟
0: هذا ما كنت أخشاه على نفسي وربي الكعبة. ورغم ذلك فاسمع، إن كنت من سادة قريش فاعلم أن قلبي يتقطع حزنا على رجلين حبستهما قريش في خربة هناك في ظاهر مكة ومنعت عنهما الماء والطعام، وإني لآتيهما بما يتقوتان به كل ما ادلهم الليل خشية أن يدركهما الموت جوعا. وإن لم تكن من سادة قريش فاكتم عني ما قد علمت، جزيت كل خير.
1: لا تخشي بأسا يرحمك الله، وجزيت أنت عن الرجلين كل خير. أريدك الآن أن تدليني على مكانهما، فقد جئت أخلصهما مما هما فيه، فاكتمي عني أنت أيضا.
0: واحدة بواحدة.
1: كما تشائين، واحدة بواحدة. هيا بنا فسأخرجهما من محبسهما وأخرج بهما سرا إلى المدينة.
0: خيرا تفعل. هلما

0: تذكر قريشا وتتوسم فيها خيرا ليس عند غيرها يا حيي. أما كفانا ما نالنا منها حتى اليوم؟ رمتنا بمحمد وصحبه واستراحت في مكة من هذا البلاء.
1: وهذا ما يقلقني يا أبا ياسر، فلقد أبطأت قريش عن قتال محمد، وما كنت أظنهم يفعلون.
0: ولن يفعلوا يا حيي، فلا تعلق عليهم الآمال بعد اليوم.
1: كيف يا أبا ياسر كيف؟ ومبلغ علمي أنهم يجترون أحقادهم التي أعمتهم عن كل شيء إلا عن التخلص من محمد.
0: وها هم أولئك قد تخلصوا منه ومن صحبه، وما أظنهم يريدون أكثر من هذا.
1: وهمت يا أبا ياسر وهمت، فلا أشك في أن خوف قريش من محمد قد تعاظم بعد خروجه إلى يثرب، ولعمري إنهم يتمزقون ندما على خروجه من عندهم، فلقد منحوه فرصة الاتصال بقبائل العرب كي يقوى عوده ويشتد.
0: دعنا من قريش ولنفكر فيما سيؤول إليه حالنا هنا في يثرب. ويم الله، لقد أصبحنا نحن قريشا أخرى يا حيي.
1: ولهذا فإنني أريد أن أبعد الخطر الدائم عن قومنا يا أبا ياسر. نحن لا نريد أكثر من أن ينتفع الحجر الذي يقف على شفير الهاوية كي يتدحرج إلى أعماق الوادي فيحطم كل من يجد في طريقه.
0: ومن الذي سيدفع هذا الحجر الذي تتحدث عنه يا حيي؟ من الذي سيوقظ قريشا من سباتها ويدفعها إلى قتال محمد؟ من؟ لقد تحداهم محمد نفسه عندما خرج غازيا أكثر من مرة بعد وصوله إلى يثرب ولم يحركوا ساكنا، ثم بعث إليهم السرايا الواحدة تلو الأخرى يتعرض لقوافلهم ولم يحركوا ساكنا. أغلب الظن أنهم استكانوا ورضوا من الغنيمة بالإياب.
1: كيف تقول هذا ويحك يا أبا ياسر؟ ألم يرسلوا كرز بن جابر الفهري الذي أغار على سرح المدينة؟
0: وخرج محمد وصحبه في إثره ولم يدرك، وانتهى الأمر. أما كان الأحرى بهم أن يجتمعوا بظاهر يثرب قبل أن يرسلوا كرزهم ذاك، حتى إذا خرج محمد يتبعه أغاروا عليه وتخلصوا وخلصون منه.
1: قلبي يحدثني أن قريشا تعد لأمرين يا أبا ياسر.
0: ما علينا إلا أن ننتظر إن كان قلبك صادقا أم متوهما.
1: بل إنه صادق يا أبا ياسر، انتظر فإن غدا لناظره قريب.

0: أيومية ابن خلف، لقد أصبتني بدوار وأنت تروح وتجيء هكذا، هل حدثتني بما يقلقك؟
1: إيه يا عتبة، لقد أوشك أبو سفيان أن يعود بقافلته من الشام، وإنها لقافلة تستحق أن يخرج إليها محمد.
0: وهل يجرؤ محمد على ذلك يا أمية؟
1: إذا لم يفعل فسيزين له ذلك رهطه من المهاجرين. إن معظم أموالنا في هذه القافلة يا عتبة، فإذا أصابوها بسوء افتقر معظم سادة قريش. علمت الآن ما يقلقني يا عتبة؟
0: لا تدع الوهم يتسلل إلى صدرك، فلا داعي للقلق على قافلة فيها أبو سفيان.
1: أبو سفيان لا يعلم ما جد من أمور بعد سفره.
0: فلم أنصح لكم يا أمية أنت ومن كان معك من سادة قريش بألا تفرحوا بالغنيمة التي عاد بها إليكم كرز بن جابر من عند محمد. قوافل قريش غادية ورائحة صيفا وشتاء يا أمية، وما أحوج قريشا إلى أن تضمن الطرق الآمنة لتلك القوافل. ماذا لو قطع عليكم محمد طريق القوافل إلى الشام برجاله الذين يتكاثرون يوما بعد يوم في المدينة؟ أي حياة ستكون لقريش؟

0: عيش دون تجارة يا أمية.
1: عتبة، لا تمزقني أكثر بأبي أنت، لقد حدث ما حدث وانتهى الأمر. أما محمد فسيكون لنا معه شأن آخر بعد أن تسلم قاسم.

0: بلال يا بلال يا بلال، هل سمعت النداء يا ابن رباح؟
1: أجل أجل يا أبا أيوب،
0: فإلى أين الخروج مع رسول الله؟
1: لست أدري يا أبا أيوب، فرسول الله لا يعلن عن وجهته إذا خرج لقتال.
0: فهو خروج لقتال إذن؟
1: قد يكون يا أبا أيوب، فلنستعد.
0: صدقت، آتي بسلاحي وألحق بكم في الحال.
1: هيا.

0: وخرجت عصبة المؤمنين وقد وعدها الله إحدى الحسنيين،
1: وسار الموكب الصغير على رأسه نبي 310 رجلا ليكتبوا التاريخ في بدر.
0: بدر التي كانت حدا فاصلا لا في تاريخ الإسلام فحسب، بل في تاريخ الإنسانية كلها.
1: وفي بدر ثبتت دعائم دولة الإسلام الفتية وتعززت هيبتها،
0: ومنها انطلقت نورا يشع على منائر بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة والقسطنطينية وكل أرجاء الأرض، تحقيقا لوعد الله عز وجل في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم.

0: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين بقوله: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها.
1: فخف بعض الناس وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا.
0: وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، وطفق يسير بالقافلة حذرا حتى أصاب خبرا مفاده أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض للقافلة بأصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة ووقف على بعيره الذي جدع أنفه وراح يصرخ ببطن الوادي:
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، إبلكم التي تحمل الطيب والبذ والميرة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه. لا على أن تدركوها. الغوث الغوث يا معشر قريش، تجارتكم أموالكم، عينكم يا معشر قريش.
3: أسمعتم يا معشر قريش؟ أسمعتم؟ هذه جرائر اللين الذي أخذتم به محمدا يوم كان بين ظهرانيكم.
4: صحيح. هاب فأل محمد ورب البيت يا قوم، أيظن هو وأصحابه أن تكون هذه العير كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله، لا يعلمن غير ذلك.
3: فما أنتم صانعون يا قوم؟ ما أنتم صانعون؟ أتدعون محمدا يفعل ما يحلو له؟
5: لا أبدا.
3: أتمنحونه اليوم أموالكم وغدا أكتافكم؟ ما طيب العيش بعد هذا اليوم إن تركتموه يأخذ أموالكم؟

0: وأنتم تنظرون.
1: لن يكون لمحمد ما أراد يا أبا الحكم، فلنتجهز الساعة ولنخرج لملاقاة محمد وضربه ضربة رجل واحد، فلا تقوله بعدها قائمة. إلى السلاح يا معشر قريش،
2: إلى السلاح.

0: طاب يومك يا أمية.
1: عقبة بن أبي معيط، أهلا بك.
0: ما هذا الذي بلغني عنك يا أمية؟ أصحيح أنك أجمعت القعود والتخلف عن الخروج مع قريش لملاقاة محمد؟
1: هو ما بلغك يا ابن أبي معيط؟ أنت ترى أنني جسيم ضخم البنية ثقيل الحركة
0: وتقبل على نفسك أن يقال عنك أجبن من النساء؟
1: أمسك عليك لسانك يا عقبة.
0: إذا كانت نساء قريش والقيان فيها قد تجهزن واستعدين للخروج، أفتقعد أنت؟
1: كف عقبة وإلا
0: سأكف يا أمية بن خلف، ولكن بعد أن أقدم إليك هذا المجمر الذي ملأته جمرا وبخورا وأتيتك به بعد أن بلغني نبأ عزمك على البقاء في مكة.
1: ماذا؟ مجمر؟ ولم المجمر والبخور ويحك؟
2: لتستجمر به يا أمية، فأنت من النساء أو أقل شأنا منهن.
1: قبحك الله وقبح ما جئت به، أما إنك لبذيء صليط اللسان.
3: ماذا دهاك يا أبا صفوان؟
1: عتبة بن ربيعة، أهلا أهلا بك يا أبا الوليد. أرأيت إلى ذلك الزنيم عقبة بن أبي معيط؟ جاء يسخر مني لأنني أحجمت عن الخروج مع قريش.
3: أو أنت عازم على القعود حقا يا أمية؟
1: أجل يا ابن ربيعة، هناك سبب يمنعني من الخروج، وأخشى إن أنا حدثتك به أن تخبر به أحدا من قومنا فيتخذونه سببا للسخرية مني.
3: فهو سر إذن؟
1: أجل أجل يا عتبة، فإن كتمته حدثتك به.
3: اطمئن يا أمية، فأنت تعلم أنك أثير عندي ولن أحدث بسرك أحدا.
1: لعلك تذكر أن سعد بن معاذ كان صديقا لي منذ أمد طويل، وكنت إذا مررت بيثرب نزلت عليه، وإذا مر هو بمكة نزل علي. فلما هاجر محمد إلى يثرب ودخل سعد بن معاذ في دينه، جاء سعد إلى مكة معتمرا ونزل علي.
3: أي أنه دخل مكة في جواره.
1: أجل يا عتبة، وكيف لا أجيره وهو لم يقطع ما بيننا من صلة وود؟
3: وبعد
1: عندما جاء سعد معتمرا طلب إلي أن أنظر له ساعة خلوة يطوف بالبيت العتيق، فخرجت به قريبا من نصف النهار ومكنته من الطواف، وإذا بأبي الحكم بن هشام قد رآه يطوف فأقبل يسأل:
4: من هذا الذي معك يا أمية؟
1: من؟ أبو الحكم؟ إنه سعد بن معاذ من يثرب.
4: أنت يا ابن معاذ، ماذا تريد؟ أراك تطوف البيت آمنا وقد آويتم الصبأة وزعمتم يا آل يثرب أنكم تنصرونهم وتعينونهم.
5: وإنا على ما ذكرت لقادرون يا أبا جهل.
4: صحيح، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما.
5: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد منه، طريقك على المدينة.
1: ما هي ابن معاذ؟ لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل هذا الوادي.
5: دعنا منك أنت أيضا يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله يقول إنهم قاتلون.
1: ويحك يا ابن معاذ، أفقاتلي أصحاب محمد؟ أي في مكة؟
5: لا أدري.
1: أسمعت يا أبا الحكم؟ وأيم الله ما أنبأنا محمد ببلاء إلا صدق.
4: هراء يا أمية هراء.
1: لا يا أبا الحكم لا، وإني أقسم لن أغادر مكة بعد اليوم، لن أغادر مكة بعد اليوم.

0: علمت الآن لما أنا خائف من الخروج مع قريش لملاقاة محمد يا عتبة؟ أما إنني أنظر إلى مصرعي وأنا جالس في مكاني هذا ورب البيت؟
1: ولكن قعودك أمر لن تحمد عليه يا أمية إن لم تبعث مكانك رجلا من لدنك بدلا عنك.
0: قد أفعل هذا، ولكني لن أغادر مكة مهما قيل عني. لن أغادر مكة.
2: وكيف لا يا أمية؟
0: أبو الحكم،
2: قد بلغني ما عزمت عليه يا ابن خلف، ولكن لا تنس أن الناس متى يرونك وقد تخلفت وأنت سيد أهل هذا الوادي تخلفوا معك.
0: دعني بالله عليك يا أبا الحكم، دعوني وشأني يا قوم. لست أدري والله لما تصرون على خروجي معكم وتغضون الطرف عمن تخلف غيري.
1: لم يتخلف من القوم سواك يا أبا صفوان، لقد تجهزوا جميعا وفيهم الكاره وفيهم الراغب.
0: وأبو لهب عبد العزة، هل نسيتموه أم لأنه عم محمد تركتموه يصنع ما يشاء؟
2: عبد العزة بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، ولعمري إن العاص أشد من أبي لهب وأمضى عزيمة في القتال.
0: سأبعث بدلا عني من هو أشد منهما وأقوى.
2: ونحن لن نخرج من دونك يا أبا صفوان، إنها أموالنا وتجارتنا يا أمية، أفنرسل من يقاتل دونها ويحميها لنا ونحن هاهنا قاعدون؟ كيف يكون هذا؟ وهل تدري ما سيقول الناس عنا إذا لم نخرج لقتال محمد؟ أيرضيك أن ترانا قبائل العرب وقد جبنا عن قتال محمد؟ تالله لئن فعلنا نكون قد أثبتنا لهم ضعفنا وقوة محمد ورجاله، وضيعنا بذلك هيبة قريش أمام العرب كلها.
0: لقد ضيقت علي يا أبا الحكم، سأخرج على ظهر أجود بعير في مكة.

0: يا أم صفوان
1: لبيك يا أمية.
0: هيا هيا جهزيني فإنني خارج مع القوم.
1: ماذا؟ تخرج لقتال محمدا يا أمية؟
0: أجل، فقد خرج سادة قريش ولم يتخلف سواي.
1: كيف لك أن تفعل يا أمية؟ أنسيت ما قاله لك سعد بن معاذ؟ ألم ينذرك بأنهم قاتلوك وأن محمدا قال ذلك؟
0: لم أنس يا أم صفوان، ولكن القوم أبوا إلا أن أكون على رأس الناس. فهيا هيا جهزيني فإن القوم بدأوا يغادرون مكة.
1: أي أبا صفوان، ليتك تقلع عما عزمت عليه، فإن قلبي يحدثني بشر.
0: لا عليك، فإني لن أجوز مع القوم إلا قريبا من ساح القتال، وأرجو أن تخيب نبوءة محمد. هيا هيا أسرعي يا أم صفوان.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

في سنن الترمذي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، والفكرة فيه تعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وبذله لأهله قربه، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل دار السلام، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير هداة يهتدى بهم، وأئمة يقتدى بهم، وينتهى إلى رأيهم.

0: دعا القرآن الكريم الإنسان إلى التماس العلم
1: واعتبره جهادا كسائر أنواع الجهاد فريضة وعبادة.
0: والجهاد به إنما يكون بتعليم الناس ونفعهم به.

0: يا بني
1: سمعا وطاعة يا أبتي.
0: سيوافينا اليوم الإمام الشافعي ويحط بساحتنا، فهيئي له فراشا وثيرا وطعاما طريا.
1: ولم الفراش الوثير؟
0: عجبا، ليرقد عليه وينام.
1: ولكني أعلم أن الإمام الشافعي لتقواه وورعه وعبادته يحيي الليل قائما.
0: وهل هذا يمنع من إكرام العالم الجليل وتهيئة أسباب الراحة له؟
1: على الرحب والسعة. أسعدت صباحا يا أبتي.
0: صباح الخير والبركة.
1: لا أخفي عليك سرا.
0: خيرا؟
1: أنت تعظم الشافعي.
0: إنه إمام جليل.
1: ولكني ما رأيت له في هذه الليلة صلاة ولا ذكرا.
0: وكيف ذلك؟
1: بت طوال الليل أراقبه وهو راقد في فراشه لا يتحرك.
0: سأستطلع أمره.

0: كيف كانت ليلتك؟
1: في الحقيقة يا أحمد بن حنبل، ما رأيت أطيب من هذه الليلة ولا أبرك ولا أربع.
0: وكيف ذلك؟
1: لقد رتبت في هذه الليلة 100 مسألة في مصالح المسلمين، وأنا مستلق على ظهري.
0: يا بني.
2: نعم يا أبتي.
0: هذا الذي عامله الإمام الشافعي الليلة وهو راقد أفضل مما عملته وأنا قائم.

0: العلم مفتاح كل بنيان وأصل كل حضارة،
1: وطريق العلم القراءة،
0: وكان أول ما بدأ به تنزيل القرآن القراءة،
1: فكان أول ما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب به الإنسان من بعده القراءة.
0: إذ لا شيء يحقق للإنسان التفكير الكامل والتعبير التام المتناسق إلا القراءة التي تعتبر مفتاح العلم.
1: فبالعلم يصل الإنسان طامحا إلى الكمال.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم.

0: لا يعطي العلم ثوابه مع الانقطاع والعزلة عن الناس،
1: بل يرى القرآن حبس العلم عن الناس إثما.
0: وينبغي على العالم المتعلم أن ينشر العلم بين الناس نشرا يزيل الجهل وينشر النور.
2: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار.

0: طلب العلم خلق من أخلاق القرآن الكريم.
1: دعا الإنسان إلى طلبه تأهيلا وتدريبا ليعمر الأرض ويستفيد من الطبيعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
0: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 19 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للرابع من تموز 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني، يتلو علينا ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ قال

إذ قال

قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم

عليم. صبغة الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني ما تيسر له من سورة البقرة. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور علي أسعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الزواج آية من آياته، وربط بين الزوجين برباط السكن والمودة والرحمة، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالأسرة في التصور الإسلامي ميثاق غليظ وسكن نفسي وموطن للطمأنينة والرحمة. فالإنسان مهما بلغ من نجاح أو مكانة يبقى محتاجا إلى بيت يجد فيه الأنس، وإلى شريك حياة يشاركه الأفراح والأحزان ويكون له عونا في رحلة الحياة. فقد جعل الله عز وجل أساس العلاقة الزوجية كلمتين عظيمتين: المودة والرحمة. فالمودة هي المحبة الظاهرة التي تظهر في الكلام الطيب والاهتمام وحسن المعاملة، والرحمة هي الرعاية والعطف والتجاوز عن التقصير ومراعاة الضعف البشري. فالحياة الزوجية لا تستقيم بالمطالب وحدها ولا بالحقوق المجردة فقط، وإنما تستقيم حين يشعر كل طرف أن الآخر رحمة من الله وسكن له. أيها الأحبة، إن من أعظم وسائل تحصيل المودة والرحمة بين الزوجين أولا المعاشرة بالمعروف، امتثالا لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف هو كل ما تأمر به الفطرة السليمة ويسعد النفس من حسن الخلق ولين الجانب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا عمليا في حسن معاشرة أهله، فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلاحظوا، يعطي الخيرية والتميز بهذه الخيرية للزوج تجاه أهله. ثانيا الكلمة الطيبة، فالكلمة قد تبني جسرا من المحبة وقد تهدم جدارا من الثقة، وقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. ثالثا التغافل والتسامح، فالبيوت أيها الإخوة لا تقام على التدقيق والنقد الدائم المستمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رابعا التقدير والاهتمام، فالمودة لا تعيش في بيئة الإهمال، فالإنسان يحتاج أن يشعر بأنه محبوب ومقدر. وقد تكون كلمة شكر أو سؤال عن الحال أو موقف بسيط من العناية سببا في تجديد المحبة وإحياء الألفة. خامسا التعاون وتحمل المسؤولية، فالأسرة ليست ساحة صراع بل شراكة، وكل طرف فيها يحمل رسالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سادسا التعبير عن المشاعر، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يجد حرجا عندما سئل

من أحب الناس إليك أن يقول بملء فمه؟ عائشة رضي الله عنها. سابعا، الأنفاق بطيب نفس، وهو الجسر المادي الذي يبرهن على الصدق العاطفي. أيها الإخوة والأخوات، لننتقل الآن إلى زاوية خطيرة تشكو منها الكثير من البيوت، زاوية يتجلى فيها كيف يمكن لصفة نفسية ذميمة عند الرجل أن تمزق جدار المودة وتستأصل شافة الرحمة. إنها صفة البخل والشح. إن البخل عند الزوج أيها الإخوة ليس مجرد إمساك لليد عن إنفاق المال، بل هو في حقيقته مركب خطير يجمع بين البخل المادي والبخل العاطفي. فالذي يبخل بماله على زوجته وأولاده هو في الغالب يبخل بكلمته الطيبة، ويبخل بوقته، ويبخل بمشاعره. فالبخل يجفف مياه المودة في الصدور، لأن الزوجة فطرت على أن ترى في زوجها سياج الأمان ومصدر الحماية واليد الممتدة بالعطاء. فإذا صدمت برجل يحسب الأنفاس ويعد اللقيمات ويقطر في النفقة مع قدرته ويساره، انكسر في قلبها مفهوم الأمان، وتحول شعورها تجاهه من حب وتقدير إلى حرج وضيق وضغينة. وقد ذم الله عز وجل البخل في محكم تنزيله، ونبه إلى أنه شر محض لصاحبه ولمحيطه، فقال جل جلاله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. وفي البيوت يتجسد هذا الشر في صور مؤلمة، حيث يدفع بخل الزوج بالمرأة أحيانا إلى سلوكيات تخدش أمانة الأسرة أو تضطرها إلى مد يد الحاجة للآخرين. وقد يكون الإنسان قادرا على الإنفاق، لكنه يعيش مع أسرته بعقلية الحساب الدائم والمنع المستمر، فيشعر أهل بيته أنهم عبء عليه لا نعمة عنده. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح والبخل، فقال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فإن كان الشح سببا في هلاك الأمم، فإنه في نطاق الأسرة قد يكون سببا في جفاف المشاعر وانطفاء المحبة. أيها الإخوة، إن الزوج البخيل لا يضر زوجته بالمال فقط، بل قد يرسل رسالة مؤلمة مفادها: أنت لست موضع اهتمام. وهذا الشعور قد يهدم ما لا تهدمه قلة المال. وتأملوا معي هذا الشاهد البليغ من السنة النبوية المطهرة، الذي يرينا كيف أن البخل يكسر الطبيعة المستقرة للبيوت ويدفع إلى الاستثناءات المقلقة. ففي الحديث المتفق عليه، جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي شديد البخل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من جناح؟ أيها الأخوة، تأملوا يا رعاكم الله كيف أن بخل الزوج دفع المرأة ذات حسب ونسب كأم معاوية أن تأخذ من مال زوجها خفية لتطعم أولادها وتكفي حاجتها. فلم يوبخها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعنفها، بل وضع لها الميزان الشرعي العادل الذي يعالج قسوة بخل الزوج، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة ليس إجازة للاعتداء على الأموال، بل هو إدانة شرعية صارخة لصفة البخل عند الرجل، وتأكيد على أن تقصير الزوج في النفقة الواجبة يسقط هيبته ويجعل بيته مستباحا معنويا وماديا، ويهدم جسور الثقة والمودة. إن الشح يورث الضغينة. والزوجة التي تشعر أن زوجها يستخسر فيها النفقة والملبس والكسوة والدواء، بينما هو ينفق على ملذاته أو يقدس ويجمع المال كما قال تعالى: يحسب أن ماله أخلده، ستشعر يقينا أنها رخيصة عنده، وإذا سقطت الكرامة رحلت المودة والرحمة بلا عودة. أيها الأزواج الأفاضل، إن الشريعة الإسلامية حولت نفقتكم على زوجاتكم وأولادكم من مجرد واجب مالي أو عبء ثقيل إلى أعظم

القربات والعبادات التي تتقربون بها إلى الله، وبثت فيها روح الأجر لتتحول إلى بلسم عاطفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محفزا للنفقة الكريمة بطيب نفس: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وتأملوا كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين اللقمة المادية والمشاعر العاطفية في قوله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها. يعني إن وضع اللقمة في فم الزوجة ليس إطعاما لجائع، بل هو حركة تودد بليغة تزرع الرحمة والإلفة، وتقول للزوجة بلسان الحال: أنت في سويداء قلبي وبالي ونفسي فداء لسعادتك. فمن أعظم ما يهدد هذه المودة أن يتحول أحد الزوجين إلى شخص لا يرى إلا نفسه ولا يشعر بحاجات شريكه. ومن أخطر الصفات التي تفسد دفء الأسرة البخل. ولذلك أمر الله بالإنفاق بالمعروف، فقال: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف يشمل كل ما جرت به الفطرة السليمة من حسن الصحبة والإنفاق والرعاية والمعاشرة والعلاقة الخاصة بين الزوجين. والبخل أيها الأخوة لا يتفق مع روح القوامة التي جعلها الله مسؤولية ورعاية. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لاحظوا أيها الإخوة، وبما أنفقوا من أموالهم، هذه أحد أسباب قوامة الرجال على النساء. فالقوامة ليست تسلطا ولا تحكما، وإنما هي قيام بالمسؤولية وبذل وعطاء أيها الإخوة. كما أن الزوجة تحتاج إلى محبة زوجها ورعايته، فإن الزوج أيضا يحتاج إلى تقدير زوجته وحسن عشرتها. فالمودة طريق متبادل، والرحمة لا تكون من طرف واحد. ومن أجمل ما يعين الزوجين على دوام المحبة استحضار أن الزواج نعمة ومسؤولية، تغافل عن الزلات الصغيرة، تجديد الحوار الهادئ، الدعاء لله تعالى أن يؤلف بين القلوب، تقديم التنازلات التي تحفظ البيت ولا تهدم الكرامة. أيها الإخوة، ليس النجاح الزوجي أن يخلو البيت من الخلاف، هذا أمر طبيعي، وإنما النجاح أن يعرف الزوجان كيف يختلفان دون أن يفقدا الرحمة. وفي الختام رسالتي إليك أيها الزوج: كن كالغيث في بيتك، تذكر أن كرمك مع زوجتك هو بريد حبك، وأن عيالك هم أولى الناس بفضلك وجودك. طهر يدك وقلبك من شائبة البخل، واعلم أن ما تنفقه بطيب نفس سيعود إليك سكينة في قلبك وبركة في مالك وصلاحا في أولادك. ورسالتي إليك أيتها الزوجة: قدري لزوجك سعيه واشكري له عطاءه. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين وأن يجعل بينها المحبة والسكينة والرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع يتعرف الفرد من خلاله على محيطه الخارجي، إنه الإدراك. يمضي العمر بهدوء ولا يتوقف ليذكر الإنسان أنه ينقص، وفي هذا الجريان المستمر يعيش الناس أحيانا وهم يظنون أن الوقت طويل، ثم يكشفون أنه سريع جدا. إدراك الوقت هو أول درجة من الوعي بالمسؤولية، أن نفهم أن اللحظة التي تمر لا تعود، وأن

التأجيل ليس خيارا دائما، بل قد يكون خسارة مؤجلة لا يشعر بها الإنسان إلا بعد فواتها. مع ذلك بعض الناس يعيشون كأن الوقت ممدد إلى لا نهاية. ليس المهم أن تعرف أن الوقت يمضي، بل أن تعرف في ماذا يمضي ولماذا يمضي وعلى أي شيء يقضى. يمتلئ يوم الإنسان بالأعمال، لكن ليس بالضرورة أن يكون في شيء ذو قيمة حقيقية. يكون مشغولا طوال الوقت لكنه بلا إنجاز على أرض الواقع. الخطر هنا ليس في ضياع الوقت، بل في ضياع الهدف. لا تقاس الأمور بكثرة الانشغالات، بل بنتائجها عند الله تعالى. الإنسان قد يستهلك نفسه في تفاصيل كثيرة كبر عليها من باب التقليد دون فائدة ودون أن يترك بصمة حقيقية. الوقت وعاء للقيم، فحين تكون القيم واضحة يصبح استثمار الوقت من أرقى الأعمال، وحين تغيب القيم يتحول الزمن إلى انشغال بلا فائدة. إدراك القيم يجعلك أكثر تأن وحكمة في قراراتك، والإدراك بأن الوقت محدود يجعلك تحافظ عليه من الهدر. في هذا الصباح لا تكتفي بأن تعرف أن الوقت يمضي، بل اسأل نفسك في أي شيء يمضي، وما الذي يستحق أن أمضي فيه عمري. فالحياة ليست ساعات فقط، بل قيم تدرك ومعان تبنى وأثر يبقى. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كنتم مع تأملات، تقديم عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في الكثير من المواقف التي نتعرض لها بحياتنا لا نعرف أحياناً كيف نتصرف. يقول الآخرون لنا كلاماً مزعجاً أو مستفزاً، لكنك لا تستطيع الرد، لا تستطيع، ربما لأنك لا تقدر، وربما لأنك لا تريد أن ترد بطريقة تصعد خلافاً، لا تريد له أن يصبح متشعباً ومعقداً، ربما لأن

أنك لا تريد أن يعلم من يستفزك قاصداً أنه نجح في ذلك واستطاع استفزازك. أسباب كثيرة تمنعك من الرد، لكنك في الوقت ذاته قد انزعجت وتريد أن تقوم بأي رد فعل على ما حدث أو على الكلام الموجه إليك. في حالات كهذه عليك بالابتسامة. مع أن الصمت رد بليغ، لكنه لا يحمل من المعاني ما تحمله الابتسامة، فالابتسامة لها دلالات كثيرة ستوقع الآخر في حيرة. هل ابتسمت لأنك تستخف به وبما قاله، أم لأنك لم تفهم ما قاله أو ما قصده، أو ربما لأنك تعتقد أنه يمزح وقد ألقى للتو دعابة لطيفة؟ إذن لم يستطع استفزازك، وإن كان قصده إزعاجك فأنت لم تنزعج، لأنك لو انزعجت ما ابتسمت. إذن مهما كان هدفه من تصرفه معك فهو لم ينجح، وما أراد إيصاله لك لم يصل، وهي ابتسامة لا أكثر دون أي تعابير أو حركات أخرى، لا تضف شيئاً ولا تجتهد. ابتسم ابتسامة بسيطة واحدة بعد النظر إليه نظرة عادية جداً لا تحمل أي معنى، يعني نظرة فابتسامة ثم التفت لمتابعة ما كنت تفعله قبل الموقف. افعل ذلك واتركه في حيرة وغضب وانزعاج، ورد له ما أراده لك بابتسامة جميلة، سرها وقوة تأثيرها أنها في غير مكانها، لأن آخر ما يتوقعه أحد يحاول استفزازك أو إزعاجك أن تبتسم له. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس.

وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، من الآفات والأمراض التي تصيب بساتين الزيتون بسيل الزيتون، تنتشر في معظم مناطق زراعة الزيتون في سوريا، خاصة في المناطق الساحلية والداخلية الرطبة. أما عن الأهمية الاقتصادية لهذه الإصابة فتكمن بما تحدثه من أضرار كإعاقة عمليات تلقيح الأزهار بواسطة المادة القطنية التي تفرزها، امتصاص العصارة النباتية من القمم النامية والبراعم الزهرية، فرز الندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن الأسود.

أما عن موعد ظهور الحشرات الكاملة، فيبدأ ظهور الحشرات في شهري آذار ونيسان حسب درجة الحرارة والرطوبة الجوية، ويعتبر الجيل الزهري أخطر أجيالها.

أخي الفلاح، يساعد على انتشار الحشرة الرطوبة الجوية العالية ودرجات الحرارة المعتدلة وإهمال تقليم الأشجار.

0: أخي الفلاح، ما هي أهم الآفات والأمراض التي تصيب بساتين الزيتون، وكيف نتعامل مع هذه الآفات والأمراض بالطرق العلمية الصحيحة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. الزيتون شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم، وهي مصدر غذاء واقتصاد وتراث، لكنها كسائر الأشجار المثمرة تواجه تحديات من الآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج. ضيفنا اليوم هو المهندس ياسمين هوشة للحديث عن هذا الموضوع بشكل علمي دقيق. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك.
2: وصباحك يا ربي كل الخير.
1: أستاذ ياسمين، بالبداية ما هو مفهوم الإدارة المتكاملة لآفات وأمراض شجرة الزيتون؟
2: الإدارة المتكاملة هي مزيج من عدة استراتيجيات أو طرق، وليس الاعتماد على رش المبيدات فقط. طبعا الهدف هو حماية الزيتون بأقل ضرر ممكن على الإنسان أو على البيئة أو على الكائنات النافعة.
1: نعم، إذن هي خطة متكاملة وليست مجرد رد فعل عند ظهور الآفة أو طبعاً الحشر.
2: طبعا تبدأ من اختيار شتلات سليمة، مرورا بالخدمات الزراعية الجيدة، وصولا إلى المراقبة الدورية واستخدام المبيدات كحل أخير وليس حل أولي.
1: نعم، ما هي أخطر الآفات التي تهدد شجرة الزيتون؟ كيف نتعامل معها ضمن النظام المتكامل، نظام المكافحة المتكامل؟
2: هلا عنا أول شيء خطر ذبابة الزيتون. طبعا هي العدو الأول. ليش؟ لأنه هي بتضرب الثمرة وتسبب تساقطها وبتغطي الزيت. طبعا كيف بنتعامل معها؟ نحن بالإدارة المتكاملة بنعتمد

0: على المصائد الصفراء اللاصقة، كمان المصائد الهرمونية اللي مراقبة وجود الحشرة، وكمان بنستخدم هون طعم البروتين الجذاب وهو جيد وآمن، يرش على جزء صغير من الشجرة لتجذب الذبابة وتأكل ثم تموت، ولا نلجأ طبعا للرش الشامل إلا عند تجاوز العتبة الحرجة من أجل السيطرة على انتشار الآفات وعدم انتشارها بشكل واسع.
1: نعم.
0: ثاني شيء في عنا نحن حشرة الدرع السوداء أو البق الدقيقي الأسود، اللي هي بتسبب إضعاف الشجرة وتشوه الثمار. هلا كيف منكافحها؟ نحن منكافحها من خلال الأعداء الطبيعية مثل دعسوقة أبو العيد أو الأسيرات، ونستخدم الزيوت المعدنية الصيفية التي تخنق الحشرة، وطبعا نستخدم مصائد الغراء على الجزع لمنع النمل الذي يحمي هذه الحشرات.
1: نعم.
0: هلا في عنا ثالث شيء، عنا أمراض مثل عين الطاووس وتدرن الزيتون. للأمراض الفطرية نستخدم نحن الإدارة المتكاملية اللي بتعتمد أولا على التقليم الجيد لتهوية الشجرة ومنع الرطوبة.
1: حلو.
0: بالإضافة إلى حرق الأوراق المصابة المتساقطة والرش الوقائي بمبيدات نحاسية فقط طبعا بعد تقويم الطقس وليس بشكل عشوائي.
1: نعم. إذن الإجراءات الوقائية هي أساس النجاح. خلينا نقدم ثلاث نصائح هامة وعملية للمزارع لتطبيق هذا النظام.
0: هلا عنا أول شيء كنصيحة أولى، نحن منراقب البستان أسبوعيا، يعني نحن ما مننطر المشكلة لحتى تتفاقم، لا، منراقب الأشجار ومنغلب الورقة، منفحص الثمرة بشكل دائم، نستخدم المصائد الهرمونية للذبابة طبعا لأنه هي الإنذار المبكر لإصابة البستان بالوباء.
1: حلو.
0: النصيحة الثانية، نحن منقلم جيدا، يعني التقليم كتير شيء ضروري، ومنوفر التغذية السليمة، فالشجرة القوية بتصمد أمام الآفات أكثر من الشجرة الضعيفة.
1: نعم.
0: التقليم طبعا بيهوي الشجرة، والسماد المتوازن خاصة البوتاسيوم بيزيد سماكة قشرة الثمرة، وبالتالي بيكون صعب اختراق الثمرة من قبل الذبابة.
1: حلو.
0: النصيحة الثالثة، ما نحن ما لازم نخلط أبدا بين المبيدات بشكل عشوائي، لأنه في حال اضطرينا نحن نرش إنه لازم نستشير المرشد الزراعي ونختار مبيد متخصص وآمن على النحل والبيئة، ونحترم فترة الأمان قبل قطف الزيتون.
1: نعم. ماذا عن النحل خلال فترة التزهير؟
0: هلا النحل ممنوع منعًا باتًا طبعًا رش أي مبيد خلال فترة التزهير حفاظًا على النحل. ليش؟ لأنه النحل عنا يعتبر شريك أساسي في عملية العقد.
1: نعم. كلمة أخيرة بتحبي تقدميها أستاذة ياسمين للإخوة الفلاحين بهذا الخصوص؟
0: هلا الإدارة المتكاملة لآفات وأمراض الزيتون هي الطريقة الأنجح والأكثر أمان واقتصاد على المدى الطويل. طبعا مثل ما تفضلتي وحكيتي، شجرة الزيتون هي شجرة كريمة ويجب مكافأتها بالعناية المتكاملة.
1: نعم. ألف شكر لك بنهاية اللقاء أستاذ ياسمين على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
0: شكر لك أنت كمان، الله يعطيك العافية.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعينا الأكارم، نقدم لكم نشرتنا الموجزة لأهم وآخر الأخبار. استقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء الحديث عن دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها كشريك فاعل في مختلف القطاعات. كما تناول اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف بعبوة ناسفة مقهى في وسط دمشق الخميس الماضي، مؤكدة تضامنها مع سوريا في مواجهة الإرهاب. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في بيان نشره على منصة إكس عن تعازي بلاده لعائلات الضحايا والسلطات السورية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ودعا كونفافرو إلى كشف جميع ملابسات الهجوم وإجراء تحقيق كامل، مؤكدا دعم فرنسا للسلطات السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب ومساعيها الرامية إلى تعزيز الاستقرار في البلاد. كما أدانت وزارة الخارجية الصومالية بأشد العبارات التفجير الإرهابي في دمشق، مقدمة تعازيها ومواساتها لسوريا ولأسر الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل.

للمصابين مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الحصيلة النهائية للتفجير، حيث بلغت 10 وفيات و21 إصابة. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، وذلك تقديرا لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية، وذلك إضافة للزيادة التي أقرها المرسوم 67 لعام 2026 وقدرها 50%. وأكد الوزير الحلبي في تصريح له أن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا متواصلة لدعم الكوادر الإدارية الذين يشكلون النسبة الأكبر، حيث شملهم المرسوم 67 بزيادة قدرها 50%. وبيّن الوزير الحلبي أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقا لتنظيم الأعباء الامتحانية والتعليم المفتوح والعمل الإضافي والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل. وأكد الوزير الحلبي أن فروقات الزيادة ستصرف اعتبارا من الشهر الجاري عن الفترة السابقة، التزاما من الوزارة بتسريع الإجراءات ودعما للكوادر التي تنهض بقطاع التعليم العالي. أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين حرص اللجنة على التقيد بشروط المحاكمات العادلة للضحايا والمتهمين، مشددا على أهمية علنية المحاكمات. وأوضح عز الدين أن الجلسة الثانية ستكون في 13 من شهر تموز الجاري، مشيرا إلى أن حضور جلسات المحاكمة متاح للراغبين في ذلك. وبيّن عز الدين أن عدد المتهمين في أحداث السويداء غير قابل للحصر في المرحلة الحالية بسبب استمرار التحقيقات، لافتا إلى أن القبض على أي شخص لا يعني ثبوت ارتكابه الانتهاكات قبل استكمالها. وأضاف عز الدين أن عشرات المتهمين من مختلف الأطراف يخضعون حاليا لإجراءات المحاكمة، مؤكدا أن الدولة جادة بموضوع المحاسبة لجميع مرتكبي الانتهاكات، وشدد على أن سيادة القانون تطبق على الجميع دون استثناء مهما كانت الرتبة أو المنصب، وأن المحاسبة ستطال من أشعل الفتنة ومن حرض، ولن يكون هناك تسامح مع أي شخص ارتكب انتهاكا. أكدت عضو مجلس الشعب الدكتورة المحامية سميرة الوتار أن مشاركة المرأة في مجلس الشعب السوري ليست مجرد مسألة تمثيل كمي وشكلي، بل هي أساس دستوري وقانوني يرتبط بفعالية العمل التشريعي والمشروعية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تكتسب في المرحلة المفصلية الحالية أهمية استراتيجية على المستوى التشريعي والسياسي. وأوضحت الوتار في تصريح لها أن مشاركة المرأة على المستوى التشريعي تسهم في مراعاة قضايا المرأة والأسرة عند صياغة التشريعات، مبينة أن هذه المشاركة تضفي التوازن على صنع القرار من خلال التركيز على الأمن المجتمعي المستدام وقيادة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة ودمج ذوي الإعاقة ومكافحة العنف، باعتبارها ملفات تشكل عصب الاستقرار بمرحلة التعافي في سوريا اليوم. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد شرطة الإناث، داعية الراغبات إلى التسجيل إلكترونيا وفق الشروط والضوابط المحددة عبر الرابط المخصص. وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن التقديم متاح لحاملات الشهادات الثانوية وشهادة المعهد المتوسط والشهادة الجامعية، شريطة أن تتمتع المتقدمة بحسن السيرة وصحة جيدة وألا يقل طولها عن 160 سنتيمترا مع تناسبه مع الوزن. كما اشترطت أن تكون المتقدمة من مواليد 1994 وحتى 2006، وأن تجتاز بنجاح الاختبارات والدورات المقررة، تمهيدا للالتحاق بالدورة التي تمتد ل 120 يوما. وبيّنت الوزارة أن خريجات الدورة يمنحن رتبة شرطي متمرن لحاملات الشهادة الثانوية ورتبة شرطي لحاملات شهادة

0: المعهد المتوسط ورتبة شرطي أول لحاملات الشهادة الجامعية. أيها السادة، نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عمر زعتور، في الإخراج باسم محمود ومحمد إسماعيل، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر سوري. الإعداد هديل أحمد، التقديم بوسينة العلي، وفي الإخراج يحيى قصيعة. والبداية بعد فاصل قصير. البداية من ملف البيئة، حيث تتواصل المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات. وفي هذا السياق أفادت وكالة سانا بإطلاق مديرية البيئة في محافظة إدلب بالتعاون مع مؤسسة إكلين مشروعا تجريبيا لفرز النفايات من المصدر وفق نظام الكيسين، الذي يعتمد فصل النفايات الجافة عن النفايات الرطبة. وينفذ المشروع في حي جمعية الأكاديميين بمدينة إدلب لمدة 3 أشهر، بهدف ترسيخ ثقافة الفرز وإعادة التدوير والحد من كميات النفايات المطمورة، إلى جانب الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير في مشاريع مستقبلية تسهم في حماية البيئة وتحسين الواقع الخدمي. ومن البيئة إلى التنمية المجتمعية، حيث يبرز دعم المرأة الريفية بوصفه أحد مسارات تعزيز الإنتاج المحلي. وفي هذا الإطار أشارت صحيفة الحرية إلى مواصلة مديرية زراعة درعا تنفيذ برامج تدريبية وإرشادية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية. وتتضمن هذه البرامج دورات في الصناعات الغذائية المنزلية واستثمار الحدائق المنزلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى التدريب على زراعة الفطر المحاري والعمل على إعادة تفعيل سوق منتجات المرأة الريفية في مدينة درعا، بما يتيح للسيدات تسويق منتجاتهن، إلى جانب تنفيذ برامج توعية صحية واجتماعية في مختلف مناطق المحافظة. وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم التنمية والتعافي المبكر، أفادت وكالة سانا أن مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف بحث مع سفيرة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالد ستاد سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات التنموية والخدمية. وتناول اللقاء دعم مشاريع البنية التحتية ولا سيما في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى استمرار التنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي وتعزيز جهود التعافي في المحافظة. اقتصادياً، فتتجه الأنظار إلى تعزيز التعاون مع الأسواق العربية، حيث أوردت صحيفة الثورة السورية أن اتحاد غرف التجارة السورية بحث مع الممثل التجاري في السفارة التونسية لدى الأردن آفاق توسيع التعاون الاقتصادي بين سوريا وتونس. وركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتنظيم لقاءات تجمع رجال الأعمال والمشاركة في المعارض الاقتصادية.

إضافة إلى بحث تسهيل حركة التجار وإمكانية تشغيل رحلات طيران مباشرة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين. إلى هنا متابعينا نصل إلى ختام جولتنا في حبر سوري، حيث استعرضنا جانبا من أبرز ما حملته الصحف والمواقع السورية من أخبار في الشأن الخدمي والاقتصادي والاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. سر التواصل الحقيقي. شو هالناس هيا؟ شو هالعالم هاي؟ والله بتخلي الواحد يعصب ويطلع عن طوره. لك أنا بحكي معه بالشرق برد علي بالغرب.
2: خير راضي، شو اللي معصبك اليوم؟ لسه هلأ كنت عم تحكي معي بالتليفون وعم تضحك ومبسوط كتير لأنك جاي على الحديقة. بقى شو اللي صاير معك وقلبت فجأة؟
0: لك أنا بعرف، والله هي شغلة فاضية يا صاحبي ما بينحكى فيها. عم بحكي أنا وجاري بشغلة بتخص البناية، بس حضرت جنابه فهم كلامي غلط بالمقلوب وعصب علي وبلش بالحكي طالع نازل.
2: خير خير إن شاء الله، مسيك فنجان القهوة من إيدي وروق.
0: والله أنا مروق بوجودك يا صاحبي، الله يسلم هاليدين.
2: صحتين وهنا
0: على قلبك. تعرف لك صابر، يعني كتير منسمع عن أهمية إنك تسمع الآخر وتنصت له، بس إنه معقولة تكون حتى هاي الشغلة مهارة مهمة؟ يعني كيف ممكن يكون إلى دور مهم بحياتنا؟ ما عم بقدر أعرف.
2: يعني مو بس إنه نسمع، لازم نفهم كمان.
0: بالضبط بالضبط، الاستماع الفعال بيخلينا نكون متعاطفين معه أكتر ونفهم وجهات نظر مختلفة ونتجنب سوء الفهم.
2: بس يا صابر، يعني مرات بحس إنه في ناس بيستمعوا بس منشان يردوا بسرعة، مو منشان يفهموا الكلام.
0: أيوة، يعني مثل أفندي جاري اللي بالبناية.

0: لك هذا النوع من الاستماع يعني الرد السريع لك بيخلي الحوار يصير مثل ما تقول مباراة تنس، كل واحد بده يرد للتاني يلا يلا يلا يلا بدون ما حتى تسمع وتفهم شو عم يقول التاني.
1: طيب كيف ممكن نطور مهارة الاستماع عنا؟
0: لك أخي أول شيء لازم نركز على يلي عم يحكي بدون ما نقاطعه، نركز ونسمع منيح شو عم يحكي. تاني شيء يا أخي والله لغة الجسد ضرورة، نتطلع بعيونه نتطلع بحركاته، لك المثل بيقول لك العين مغرفة الكلام. ثالث شيء يا أخي مو غلط نرجع نكرر أو نلخص الكلام لحتى نتأكد أنه فهمناه.
1: بالضبط يا راضي، ولما منستمع بالصدق منبني علاقات أقوى وأعمق،
0: وبعدين كمان الأنصات بيخلينا والله نتعلم ونفهم ونسمع أفكار وتجارب جديدة مو مرقة علينا.
1: وهذا هو يا صاحبي سر النجاح بكل مجالات الحياة.
0: يا زلمي والله لازم نكون مستمعين جيدين، شو ناقصنا يعني؟ ونسمع بقلوب مفتوحة وبعقول وازنة.
1: مزبوط، لأنه الاستماع هو بداية لكل حوار ناجح.
0: تعرف لك صابر عليم الله هالقعدة معك اليوم استفدت منها كتير، يعني أكتر قعدة بستفيد منها، مو حسيتها هيك أنه بس تضيع وقت والسلام عليكم.
1: هالقعدة معك دائما يا صاحبي مفيدة. ما قلت لي راضي شو رأيك بالقهوة؟
0: أوه عال العال، وبدك من آخره يا سيدي أطيب من قهوة كامل. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعينا الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الصومال وفرنسا تدينان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق وأسفر عن سقوط ضحايا. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا يوم غد الأحد لمدة ساعتين من 11 ظهرا وحتى 1 وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا إثر التفجير الإجرامي في دمشق. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها. وزارة الداخلية تعلن فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد شرطة للإناث. وفي خبرنا الأخير، المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين يؤكد حرص اللجنة على التقيد بشروط المحاكمات العادلة للضحايا والمتهمين. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

السلامة والفرح لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا مستمعينا بهذا الصباح اليوم السبت 4 تموز 2026.

ببداية النهار وببداية الأسبوع لكل المتفائلين والمنتظرين البدايات دائما إن شاء الله بيكون هالبدايات فعلا فيها بداية شهر كمان، يعني لساتنا بأول الشهر وبداية الأسبوع، فإن شاء الله تكون فعلا بدايات مبشرة على كيفكن على مزاجكن مثل ما بتحبوا. المهم أنتوا تقرروا أنه فعلا تكون هاي البدايات سعيدة فيها أمل وفيها بشائر، وبلشوا بيهك على الخفيف كاسة مي وصحتين وهنا وعوافي.

0: زعجنا، لكن امبارح المنتخب المصري الشقيق عدلها وفرحنا يعني. وطالما يمكن ما بقيان منتخبات عربية فمنعتبر المنتخب المصري هو المنتخب السوري، منبارك له بمونديال كأس العالم، منقول من دمشق هنا القاهرة وألف مبروك، وإن شاء الله كتير يعني بيوصل للنهائيات. ما في شيء صعب طالما في هذا الأمل وفي يقين بال يعني بالفرح وبالنصر، فممكن إنه يتخطى ويتجاوز ويوصل لمراحل نهائية. فألف مبروك يا مصر، عملتوها وفعلا يعني مثل ما بيقولوا رجالة.
1: إن شاء الله بتكمل معهم.
0: إن شاء الله.

0: مع ريهام منبلش بالجانب الصحي، أما معي بالجانب المزاجي.
1: كيف المزاج؟
0: على القهوة مباشرة. يسعد لي صباحكم.
1: بعد كاسة المي.
0: بعد كاسة المي طبعا.
1: طالما هيك المزاج من الصبح يعني تفاؤل، أكيد ما في حزن بدوم ولازم الفرح يستيقظ. يمكن انزعجنا من يومين، صار شيء هيك.

0: أصبح بما أنه الفرحة إن شاء الله رح تتم على خير والمنتخب المصري يعني تأهل للدور يمكن 16 يسموه هلا لكل المهتمين في الكرة في ملاعب يعني القدم بشكل عام أكيد عندهم رسالة وإن شاء الله نحن نتمنى دائما كجمهورية عربية سورية أن يكون الدورة القادمة أن تتأهل سوريا لموضوع كأس العالم. فممكن بآخر خمس دقائق ببرنامجنا الصباحي الختامية رح تكون من قبلكم رسالة موجهة للقائمين على اتحاد كرة القدم السوري وللمدربين وللاعبين. فإن شاء الله يكون في من خلال هذه الرسائل حتى نشجع كل من يساهم في إنجاح الفريق العربي السوري حتى إن شاء الله بال 2030 يكون لنا دور على مستوى كأس
1: العالم. ما في شيء صعب أكيد وما في شيء مستحيل وهيك يعني فعلا هالفقرة الختامية برسالة إلى حتكون للقائمين على منتخبنا وبده يكون فيها أكيد تشجيع وإيجابية بعيدا عن أي جلد للذات أو أي يعني هجوم أو إحباط. فالفقرة الختامية أكيد. رسالة هي
0: الختامية بس مشان ما يكون في أي
1: من بعد يعني العشرة وربع
0: تماما
1: من بعد العشرة وربع رسالة إلى القائمين على منتخبنا الوطني السوري.

0: أولى زوايانا مستمعينا الكرام إلى مديرية الأرصاد الجوية حتى نتعرف نحن وإياكم على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القريبة القادمة. معنا المتنبي الجوي السيد محمد طولي. سعد لي صباحك.
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
2: صباح الخير أستاذ محمد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.
2: كانت أيام الماضية كتير شديدة الحرارة ما؟
1: تماما.
0: وشديدة الرياح.
1: تماما.
2: بكي هلأ في انخفاض شديد ولا لا؟
1: بداية صباحك. الحقيقة في عنا انخفاض ولكن طفيف الحقيقة. الانخفاض الأوضح رح يكون اعتبارا من يوم الاثنين والثلاثة إن شاء الله، رح يكون واضح
2: بعد بكرة واللي بعده.
1: أيوة تماما. رح تكون أدنى من المعدلات إن شاء الله. ولكن هلأ خلال 24 ساعة القادمة رح تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها. هلأ طبعا هي كانت أعلى المعدلات بشكل واضح خلال

0: الايام القليله الماضيه. خلال اليوم ان شاء الله وبكره راح تبقى حول معدلاتها مثل هذه الفتره، والجو صيفي عادي وصحو بشكل عام الى غائم جزئيا فوق المناطق الساحليه والجنوبيه. والحقيقه في عندنا فرصه لهطل زخات محليه خفيفه من المطر فوق المناطق الساحليه. وبستمر طبعا الجو سليم مغبر بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه. وخلال الليل بيكون الجو لطيف بشكل عام. وشيء مميز هلا انه في نسبه رطوبه عاليه على المناطق الغربيه خلال ساعات الصباح. وبنحذر من تشكل الضباب خفيف في اجزاء من المنطقه الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر. والرياح عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه خفيفه الى معتدله مع هبات نشطه بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم بالساعه، خاصه في المناطق الوسطى والشرقيه واجزاء من المناطق الشماليه الغربيه والجنوبيه، بتؤدي الى اثاره الغبار والاتربه بتلك المناطق. والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
1: 2 و3 استاذ محمد في انخفاض وبيستمر يعني او بس 2 و3؟
0: 2 و3 في انخفاض، ولكن يعني لو صار ارتفاع ولكن ضمن المعدلات الطبيعية إن شاء الله.
1: طيب الأربعة شو حنحس؟
0: هلأ الأربعة فيها ارتفاع بسيط على الحرارة.
1: ترجع
0: ارتفاع بسيط على الحرارة ولكن بتبقى ضمن المعدلات الطبيعية، ما في ارتفاع الحمد لله لدرجة إنه أو مواج حارة أو كذا. لا
1: لكان يعني ذروة الانخفاض اللي بنشعر فيه بالدرجات الحرارة هو 2 و3.
0: تماما طيب. إن شاء الله
2: درجات الحرارة
0: بمدينة دمشق 35-19، الجنوبية 32-20، الجبلية 30-15، الوسطى 34-21، الساحلية 31-25، الشمالية 35-22، الجزيرة والشرقية 43-27، وأخيرا البادية 39-23.
1: نعم، من مديرية الأرصاد الجوية الأستاذ محمد طولي، يسعد صباحك ويعطيك العافية. شكرا.
2: يسعد صباحك، سلامات.
0: شكرا جزيلا.

0: إن شاء الله هيك يرجع الغياب كلهم يعني إلى الوطن. يعني يمكن وقت بسمع المغترب هكذا أغاني يعني بيرجع بحن للحبايب، للأرض، لريحة الوطن. إن شاء الله يعني بيوم الأيام هيك يرجع نلتم على بعضنا بكل حب وبكل صدق. يعني
1: أهم شيء
0: القلب السوري وقت يكون على السوري صدقا ما في شيء قوة بدل الكون بتوقف بوجهنا بحالة كنا قلوبنا على بعض. فإن شاء الله يعني هذا يعني التسامح، هذا العفو، هذا السلام عندما يتحقق في داخلنا قادرين نوزعه على العالم. فأنا حسيت أنه عم تسألي من الأرصاد أنه كأنه عندك شيء مشروع قادم.
1: لا بس أنا بحب أطمن مشان خطط، أنا بحب خطط حسب الطقس وحسب درجات الحرارة. يعني يا بقعد بالبيت يا شو بيقولوا منتشر حسب جبل يعني كتير ناس بتربط أعمالها ومشاريعها حتى الشيء إذا في شيء ضروري يمكن بتأجله بتقول يعني إذا ما بتفرق يوم.
0: من إحساسي لو أنت عم تسألي للأستاذ محمد طول إنه في شيء ساعة محددة أنت ببالك يعني
1: لا مو لهالدرجة لا اليوم
0: الحرارة

عارفه على سيره المشاوير وال يمكن هيك بالايام الماضيه كان في لي مشوار باتجاه الشمال، يعني لو تقول باتجاه الشمال يعني باتجاه حمص، حماه، طرطوس، اللاذقية.

0: يعني هيك من مبدأ الاستجمام قليلا يعني هيك ولو يوم.
1: حلو.
0: الشمال الغربي. فالفكرة انه بتلاحظي يعني ولو قلبناها بخلال دقائق الزاوية المرورية. هلا كنا نتمنى انه يكون في معنا حدا من يعني فرع
1: المرور
0: احدى المحافظات وتحديدا بما يتعلق بطرقات السفر. التجاوز بالنسبة للشاحنات هي كتير مسألة مهمة بالنسبة لأمان السائقين.
1: يبدو عانيت من هالمشكلة.
0: يعني أكيد معاناة بس هو يعني طول ما هو موجود الحذر
1: لكن ظاهر يعني كان
0: ولكن ظاهر أنه دائما للأسف مع احترامنا الشديد لكل السائقين سائقي الشاحنات يعني عندهم تهور نوعا ما بموضوع إن كان التجاوز بموضوع إن كان ما بياخدوا مسار الفعلي. يعني في متعارف ببعض الأمور كيفية الإشارات بين السائقين حتى يفتح الطريق حتى يعطي الطريق حتى ينبهك للي وراء ينبه اللي قدام. ففي إشارات متعارفة بينها بتلاحظي أنه في عدم التزام من قبل ما بدنا نقول الأكترية ولكن يمكن يتجاوز 50% من سائقي الشاحنات اللي ما بيلتزموا بموضوع الأمانة وخاصة على الطرق السريعة. فنتمنى دائما لأنه
1: كنت أنت اللي عم تسوق
0: تماما
1: شفت لما قلت لك حط همك بقلب غيرك ما كنت يعني ما كنت شعرت
0: أنا هي مو يعني مشان هي الفكرة أكيد ليس الموضوع أكيد. شخصي ولكن يعني لأنه لا سمح الله بلحظة برمشة عين بصير الحادث. فديروا بالكم كتير. أنا أتمنى طبعا من أفرع المرور بكل المحافظات أن يكون هناك أحيانا دوريات تخالف من إن كان بتجاوز السرعة.
1: أنا استغربت أنك عم تقول شاحنات يعني ما بعرف ليش
0: الآليات الثقيلة
1: تخيلت أنه صعب تكون شاحنات أو آليات ثقيلة مع السيارات السياحية العادية.
0: ما هي يعني بحالة كان في
1: يعني ليش ما بيكون في مسارب خاصة تماما
0: مسارب خاصة يمكن بعد بكير على هذا الموضوع لأنه في طرق يعني لابد من مرور الشاحنات فيها ولكن أن يعني يلتزموا بمسارهم الحقيقي.
1: تمام. طالما يعني لسه موضوع المسارب الخاصة أو غير مؤهلة لحد الآن فكل حدا من حاله.
0: تماما.
1: السائق إذا بيلتزم بيوفر كتير يعني أضرار بيوفر حوادث وأذى.
0: تماما. وشغلة تانية بما يتعلق يعني يعني آلية المركبة بحد ذاتها وتحديدا من يعني الآليات التي تعمل على مادة المازوت بتلاقي الدخنة بتلاقي يعني ببشعوا البيئة الريحة المزعجة اللي بتكون ويمكن يعني حتى
1: تضطر تبعد مسافك يعني طويلة بعيدة.
0: هذا الأمر بنلاحظه تحديدا في مدينة دمشق تحديدا للسرافيس. فبتوجه للإخوة حبايبنا السائقين اللي إن شاء الله يكونوا على السمع معانا هلأ دائما يتفقدوا مركباتهم بيكون أكيد في عطل. هذا الأمر لصالحك لصالح مركبتك ولصالح يعني البيئة.
1: رح نقول للي عم يسمعنا لكان وهو على طريق السفر إن شاء الله السلامة توصلوا بسلامة وتقضوا مشاويركم بهنا. ديروا بالكم الزيادة على طرقات السفر السرعة الزايدة كمان مانا كتير مستحبة. ديروا بالكم ودائما بيقولوا يعني من قواعد المرور إنه افترض جهل الآخرين قد ما أنت كنت يعني سائق جيد وشوفير ومتمكن لكن في أغمانك لحالك يعني أنت بالشارع في غيرك يلي عم يسوق وهذا يلي بدك تحسب حسابه أكثر. السلامة للكل يا رب.

0: طالما شادي عم نحكي كنا على السفر وعلى قواعد السلامة المرورية وطريقة القيادة، خطر لي يمكن من الأسباب اللي إذا أخذنا فيها ممكن نتجنب كتير من الحوادث هي مسافة الأمان. مسافة الأمان يعني بين السيارات. مسافة الأمان بالمناسبة مو مطلوبة فقط بالسيارات، يعني بين السيارات وأثناء القيادة، حتى بين الأشخاص. أحيانا إذا كتير تقربت من شخص كتير تعمقت فيه، عرفته زيادة، بتحس انه صار لازم تعمل ستوب وتوقف وتعمل هاي مسافة الامان. تكتشف يمكن اشياء ما كنت مكتشفها اذا كانت العلاقة سطحية شوي او مو بهذا العمق، فبتضطر ترجع تفرمل وتعمل تحط هاي مسافة الأمان. فهي دائما مسافة الأمان لتجنب كتير من الحوادث سواء بين السيارات أو حتى بين الأشخاص. ما أنا غلط، الحواجز الحدود مو غلط، وهي المسافات مو غلط، بالعكس هي يمكن تكون أو على الأغلب لحفظ كتير من العلاقة السليمة والود، ويعني علاقة حلوة وصحية.
1: لكن طالما كنت أتحدث بهذا الخصوص أنه أي شيء بنعمله بالدنيا هو عبارة عن فن،
0: صح؟
1: يعني بالتعامل، بالسواقة، بالطريقة العيش، بالسلوك، بالتقديم، يعني بأي شيء بنعمله بحياتنا عن جد هو فن من الفنون الحياتية اليومية. فإن شاء الله يعني يكون يعني هذه الكلمة إلى أثر طيب على النفوس مع كل محبتنا للجميع. يعني أحيانا بيكون واحد بيعرف حاله أنه عم يخطئ وعم بيرتكب سلوك خاطئ، ولكن معنا بالميران نتجاوز.
0: ما في حدا خالي من الأخطاء أكيد، بس في اللي بينتبه شوي على خطأه وبيرجع بفرمل.
1: تمام.
0: مصطلحاتنا اليوم كلياتها من وحي السواقة.

0: شادي حابب يقرأ شوي من تصفيحات المستمعين ومشاركاتهم، وراح يدور على قصة وضيعنا المسجات. يلا رجع المسجات.
1: للأمانة يعني لفتت لي موضوع أنه أحيانا الواحد المغترب، يعني تحديدا السيد معاذ خياط، يسعد لي صباحك، من أمريكا عم يحكينا.
0: يسعد صباحك.
1: يعني أنه منتبه للفرق الزمني بين سوريا وأمريكا، يعني عم بيقول لنا يسعد صباحكم، فبنقول لك يسعد مساك اذا بحاله اكيد مساء
0: يمكن ليل او يعني
1: مساء على ما اعتقد في فرق. طيب
0: خبرنا معاذ قديش الساعه عندك؟ كاين عم تحضر مباراه الارجنتين لحتى لا يمكن صاحي.
1: الله يسعد صباحك بكل الاحوال.

0: لكل التصبيحات الجميلة اللي عم تيجينا طبعا بكثرة على الرقم الواتس. بدول صباح الخير لمحمد خلف أبو يامن من السلمية لأنه عم يصبح الجميع. تحياتي لجنينة وريهام وشادي، صباحكم سعادة وراحة بال من وداد القصاص. يا صباح النور.
1: أيوة.
0: من مصطفى سنكي من النشابية، هاي الوردة اسمها عرف الدين.

0: صباحك يا مصطفى، صباحكم أفضل ثنائي ما بعرف من مين صاحب
1: صباحك
0: الرقم.
1: أو صباحك
0: متابعكم محمد، يسعد صباحك يا أبو حميد. شكرا.
1: كأنه مو من الشام اللي انتبهت على الكود.
0: والله مو من الشام.
1: 30
0: مش ما مبين معنا من وين. بكل أحوال يسعد صباحك، كأنه مغترب أيضا، معروف خليفة أيضا، بيصب على الجميع. اللهم اجعل لنا من نورك هداية. يسعد صباحك يا سيد معروف نعمة من حلب، صباح السبت يحلو سمع صوتكم، أحلى ثنائي، مبروك فوز
1: أهلي حلب،
0: أهلي حلب وتأهل مصر لدور 16. يسعد صباحك يا نعمة، صباح الخير لأحلى إذاعة وأحلى مذيعين وأحلى إخراج. ما عرفنا صاحب الرقم اللي آخره
1: مريف دموع دمشق. الورد
0: دموع الورد دموع العين. يسعد صباحكم أيضا يا أهلنا ببرنامج صباحكم سوري وبإذاعة دمشق، عم تابعكم من برلين. بعدت لكم هالسلام المحمل بريحة الياسمين والشوق لشوارع الشام وحاراتها. صوتكم اليوم رجعني لأيام زمان ودفى العيلة. الله يحمي سوريا وأهلها. ناطرين اليوم يلي منرجع فيه وبتجمعنا أرض الوطن. يسعد صباحكم، صباح كل السوريين. ما عرفنا أنا رمضان من برلين. يسعد صباحك.
1: رمضان هذا اليوم ما بيجي إلا إذا أنت قررت، أنت بدك تقرر أنك ترجع أو على الأقل لو زيارة.

0: ليك بس رد علينا عم يقول الساعة 12 ليلا بأمريكا معاذ
1: هي
0: لا
1: الساعة 12 ليلا اها تماما
0: مو كتير مو كتير متأخر
1: صد لي وقتك بكل الأحوال. أيضا صباح الورد و ما فهمت الكلمة الأهلي
0: صباح الأهلي ألف مبروك أبو العبد كمان لعبانين بحلب مبارك
1: يسعد صباحك بكل الأحوال. الورد جميل وصباحكم أجمل فراس من حما معصورة للنواعير.
0: أبو ممدوح صار عندك منافس من حما وصور حما والنواعير
1: الله يسعد صباحك. أيضا من
0: أبو يحيى
1: خير. أبو يحيى من صافيتا أو شو
0: عم يطلب شي للفنان توني حنا.
1: شي للفنان توني حنا يسعد صباحك أبو يحيى تكرم عيونك لما نشوف الزميل المخرج جنيدة صديق الإذاعة. أيضا منى خميس بتصباحكم جميل يحلو معكم يا حلوين يوم جديد وأمل جديد وكل الصحة والعافية للجميع.
0: صباحك يا ست منى.

0: هيك كل يوم عم نشوف هيك متابعة جديدة من أحد المغتربين. الله يصبحكم بالخير دائما يعني حبايبنا وين ما بكونوا وتحديدا السوريين المغتربين. محمد من اليونان.
1: يا سلام.
0: من بلاد الإغريق.
1: حلو حلو.
0: صباحك تحياتي.
1: قريبين علينا مو مثل أمريكا وبرلين يعني قريبين بكل شيء.
0: بدي حاول نكون ما قصرت تقريبا أقرأ قدر الإمكان من الرسائل الصباحية مشان حتى نفتح موضوعنا وتكون مشاركتكم يعني بالإضافة للتصبيحة يكون بخصوص الموضوع. أيضا اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله يوما مليئا بالراحة والسعادة وارزقنا من خيراته وبركاته. صباح التوكل على الله. تحياتي لكم ولا أبو معتز وأبو عبدو وعدنان سنديانة زامة. يسعد صباحك. أنا بقول أحوالي يسعد صباحك. صباح الخير. كيفكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. تحية لكم وكل مستمعي إذاعة دمشق والعاملين. إن شاء الله رب يحمي سوريا. معكم محمود من ريف دير الزور. يعطيكم العافية على البرامج الحلوة. شكرا يا محمود. يسعد صباحك. يلا آخر رسالة رح يراها. بونجور.

0: شادي وبونجور إيهام خانم، مبارك تأهل منتخب مصر بفوزي على أستراليا لدور ال 16 للقائها مع الأرجنتين. يعني بدي نام عن شهر كامل بعد انتهاء المونديال والفوز بالكأس للبرازيل إن شاء الله. يعني كل واحد كل أحوالي صحيح.
1: أنا سمعت توقع أنه متوقعين الكأس للبرتغال. بتتابع؟ ما بتتابع أنت كتير، مالك مرأة بهاي القصص؟
0: للأسف أحيانا إذا كنت قاعد ممكن شوي تفرج،
1: بس مبارح كان يعني لافت فوز مصر، فمشان هيك حبينا أنه اليوم نبارك. بكل الأحوال صباح الخير، وناطرين ينتهى المونديال كمان مشان نرجع لمستمعينا وببرنامجنا يوم الخميس.
0: أبو فاروق المشحر يحييكم، يسعد صباحكم يا علوين. تكرم يا أبو فاروق، يسعد صباحك.

0: شادي، على سيرة كمان من السفر، خطر لي لأنه بالسفر يمكن في مشاوير، في غدوات برات البيت، في مطاعم. فمن ضمن هاي القصة يعني الغداء بالمطاعم أو الأكل بالمطاعم بشكل عام، سواء بالسفر أو حتى ضمن محافظتك، لكن يمكن بالمحافظة يعني أثناء السياحة بتتشجع أكثر أنك تطلع مطاعم، ما بتحب تطبخ. فهذا الموضوع سلامة الغذاء في المطاعم هو محور من محاور المؤتمر يلي مفترض أنه يعقد اليوم على الساعة 10 بالمكتبة الوطنية بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية. فنحن قديش منتوسوس أحيانا بالبيت، نحن وعم نغسل الخضرة، نحن وعم نطبخ منغسل إيدينا مدري كم مرة، يعني كتير مننتبه بالبيت، منروح على المطعم كأنه نسيانين كل هاي القصص. يعني لا لنا عارفانين كيف عم يتحضر الأكل، لا لنا عارفانين إذا الخضرة فعلا مغسولة ولا لا.
1: الأمان بالله بالنهاية،
0: هيك رأيك؟ ففعلا هذا الشيء مهم، وحنتابع بلكي اليوم هذا المؤتمر وكيف يعني بيتجنبوا كتير من حالات التسمم. بنعرف يعني كتير مطاعم أو كتير محلات تسكرت بسبب مثلا أنه سبب التسمم لزبائن.
1: صحيح،
0: فمهم فعلا وملفت هذا الموضوع. طبعا هو هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الزراعة وبالتعاون يعني ومع منظمات دولية معنية بهذا الموضوع، بموضوع الأغذية. حطوا شعار لهذا المؤتمر: من تقدير العبء إلى وضع الحلول. يعني ما بيكفي أنه بس نعرف شو المشاكل وشو المعوقات وشو الصعوبات، لابد من أنه نلاقي بقى الحلول لسلامة الأغذية. ما نعاني من أي يعني نقص، فقر، مجاعة، أي شيء لا سمح الله، ونكون دائما بأمن غذائي وأيضا بسلام غذائي.
1: هلا ليكي، هذا الموضوع وتحديدا بما يتعلق بالأكل خارج المنزل، يعني هناك شروط، هناك من يتابع أيضا هذا الأمر، إن كان من قبل وزارة الصحة، إن كان من قبل جمعية
0: التموين،
1: فكتير فعاليات ممكن تكون بهذا الخصوص. ولكن هي بالنهاية يعني سمعة ورزق للي فاتح هذا الطريق للرزق، وأيضا ثقة الزبون بالنهاية بأي مجال بتكون هي أساسية من خلال هذا التعامل. يعني لا سمح الله إذا بحالة صار أي حالة، فهذا على حساب يكون هذا المطعم وعلى حساب رزقه وعلى حساب شغله. في أنا ممكن روح باتجاه المنحة الآخر بما يتعلق بالسلامة الغذائية. كثير هذا الموضوع مهم، وأحيانا يكون بديهي عند بعض المجتمعات أنه دائما نطلع على تاريخ الانتهاء
0: لأي
1: عبوة، تحديدا الغذاء المعلب كثير من ندير بالنا منه، له مدة صلاحية.
0: يمكن نحن ما معتادين كثير على هاي الثقافة الغذائية، لا نشوف تاريخ الصلاحية لا الانتهاء لا.

0: حتى المكونات
1: ولا
0: يعني مكونات كمان
1: التخزين ايضا احيانا نشوفها ببسطات بتكون ما منتهيه الصلاحيه ولكن مخزنه او معروضه بشكل سيء، فهذا الامر ايضا بنروح فيه.
0: يمكن ننتبه بس بما يتعلق باغذيه الاطفال بنكون حريصين
1: أهم
0: اكثر
1: حالة
0: تمام كمان هو محور من محاور المؤتمر اليوم سلامه اغذيه الاطفال.
1: الكبير قد يملك نوعا ما مناعه يتجاوز، ولكن الطفل ما كتير يكون حريصين حتى ما يعني يكون مستقبله للأسف.
0: فإذا بأعمال اليوم العالمي لسلامة الأغذية اليوم محاور عديدة يعني تحت رعاية وزارة الصحة وشركات تهتم بالهندسة والجودة وأيضا جامعة دمشق كلية الزراعة. المؤتمر يفترض أن تبدأ أعماله على الساعة 10 بالمكتب الوطني بالمدرج الكبير لحد الساعة 2 بمحاضرات يعني أخصائيين، وممكن أنه نواكب هذا الحدث إن شاء الله.

0: حان الآن دور الموضوع يمكن يكون ناطلينه العالم حتى نتحدث فيه.
1: السؤال وخاصة أنه جابتها من الآخر, يعني عم تحكي جنينة على الخضر على الخوف جنينة الخضر عم تحكي من خلال الأغنية عن الخوف, والخوف يلي هو مبرر طبعا وطبيعي, ما في حدا مننا ما بيخاف من شيء.
0: إلى درجات الخوف أكيد
1: صح,
0: يعني بس وقت يوصل لمراحل متقدمة ممكن نطلق عليه أسماء وصفات ومصطلحات قد تكون علمية ببعض المصطلحات, يعني وقت نقول فوبيا
1: أو الرهاب,
0: الرعب أو الرهاب.
1: هلا حتى الرعب يعني مبرر أنك أنت ترتعب من شيء فجائي, من شيء تفاجأت فيه. الخوف ممكن تخاف وهو رد فعل طبيعي إذا صار قدامك شيء, إذا سمعت عن شيء فهو رد فعل طبيعي أنك تخاف. لكن هو هذا اللي نحن بدنا نسأله لمستمعينا, إذا عندكم هي الدرجة العالية من الخوف اللي هي مو منطقية
0: تماما
1: وما أنا مبررة وهي مستمرة لما بتوصل لدرجة المرض, يعني بتقول عندك فوبيا وبيكون ما لا داعي. يعني تخيل مثلا أنه حدا يخاف بدرجة الرهاب أو بدرجة الفوبيا بدرجة المرض مثلا من ضوء أو من وردة
0: أو من عتمة
1: أو من العتم
0: أو من حيوان أليف
1: أو تمام القطط يعني. تحديدا الزهور من ضمن, إذا بنستعرض مثلا الأمراض سلسلة أمراض كتير. الفوبيا إيه من الزهور في ناس بتخاف.
0: أنا يعني أتعجب أحيانا إيه؟ لموضوع مثلا مين بيخاف من المي, في ناس كتير بسمع عنه أنه عندهم فوبيا تمام. لمرحلة إن كان بمسبح أو بشط بحر, فعندهم يعني هذا الرهاب من المي. في ناس أحيانا من المرتفعات, في ناس من العتمة, في يعني كتير
1: أماكن مغلقة, أسانسيرات, غرف صغيرة.
0: بدنا من خلال تجارب المستمعين مشاركاتكم أنه شو اللي ممكن يعني أنتوا تكونوا خايفين منه ووصلتوا لمرحلة أنه تعديتوا هذه المرحلة وبطلتوا تخافوا من هذا الأمر.
1: تمام, أنه يعني كيف تجاوزتوا إذا كان وصلتوا لمرحلة الفوبيا, مرحلة الرهاب الاجتماعي, المرض يلي هو مانو مبرر, هل حاولتوا تعالجوا الموضوع, تجاوزتوا, كيف تجاوزتوا, مين ساعدكم, أو بتخافوا أنه يعني تعالجوا هذا الموضوع, ضل عندكم وتعايشتوا, يمكن في حدا تعايش مع هذا يعني الموضوع
0: صحيح,
1: موضوع الفوبيا يلي عنده فخلص تأقلم معه.
0: فنحن منا نذكر برقم الهواتف 225-346-225-347 ورقم الواتس أيضا 0987-10950, ناطرينكم بعد الموجة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الصومال وفرنسا تدينان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي وأسفر عن سقوط ضحايا. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام كافة المحاكم في سوريا يوم غد الأحد لمدة ساعتين من 11 ظهرا وحتى 1، وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا إثر التفجير الإجرامي بدمشق. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها. وزارة الداخلية تعلن فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد شرطة للإناث. خبرنا الأخير، وفد سوريا برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان يزور مدينة هيروشيما اليابانية للاطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يسعد صباحكم من جديد وأهلا وسهلا بكل يلي انضموا بالاستماع لنا على مواقع ومنصات إذاعة دمشق. صباح الخيرات والليرات. بصوت العندليب الأسمر ومن ألحان محمود الشريف وكلمات

0: مأمون الشناوي رح نسمع من أغنية حلو كذاب. الأغنية غناها عبد الحليم بفيلم موعد غرام.
1: ليه صدقتك؟ الحق علي، الحق علي، الحق عليّ.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه صدقتك.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9.

0: أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: ومن جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
2: صباح الخيرات والليرات فلو ياسمين ومنتور لكل حدا عم يسمعنا على هواء إذاعة دمشق.

0: إذن مستمعينا، ابتدى مشوارنا الصباحي أيضا في القسم الآخر من صباحكم سوري، وموضوعنا التفاعلي بما يتعلق بالرهاب. ريهام، يعني الرهاب يعني حتى كمصطلح هو يعني اضطراب نفسي يعني بتميز بالخوف الشديد الغير منطقي وغير مبرر تجاه أي موقف معين. فكتير يعني بشكل بسيط ممكن ناس بتخاف من المياه، ناس بتخاف من العتمة، ناس بتخاف أي شيء ممكن تخاف منه. بدنا نوصل لمرحلة إنه نحن ما نخاف، يعني الخوف هو أمر طبيعي، ولكن عندما يصل لمستويات أعلى صار في مشكلة نفسية. يعني
1: نرجع منقول إنه طبيعي كتير إن الإنسان يخاف من شيء، هو ردة فعل طبيعية. يعني بتشوف شيء مرعب، بتشوف شيء مفاجئ، طبيعي إنك تخاف، طبيعي إنك تصاب بالرعب أو بالذعر. لكن بس هي بتكون مؤقتة، هيك بيقولوا يعني بعلم النفس إنه الخوف مؤقت بيزول مع زوال السبب، لكن الرهاب أو الفوبيا مستمر، بيضل مع الإنسان ما بيروح. يعني حتى لو زال السبب بيضل، وهون المشكلة، هون صار في مرض. وكثيرة يعني أنواع الفوبيا. طبعا ما بعرف إذا في حدا عنده فعلا هاي الدرجة، خبرونا إذا عندكم فوبيا. تحديدا عم نحكي عن رهاب، ما عم نحكي عن خوف، ما عم نحكي عن شيء طبيعي وشيء كتير يعني لازم. أصلا اللي ما بيخاف معناته هو فاقد لشعور، فاقد للإحساس، ما عنده هاي الهرمونات اللي عم تتحرك بجسمه. أما الرهاب هو يلي بده علاج، بده يصير يعني طبيب متابعة نفسي، وبده أكيد يعني ما بيقدر يمكن لحاله يتخلص منه بقى الإنسان.
0: فمن خلال تجاربكم مستمعينا وحبايبنا، يعني أي أمر يمكن من خلال تجاربكم تعرضتوا له وحسيتوا
1: أو سمعتوا مثلا في حدث
0: خوفكم فوق الطبيعي، وصل لمستويات أعلى ومصطلحات أعلى بالعلم النفس وتجاوزتوها، احكوا لنا عن تجربتكم.
1: او اذا بتعرفوا كمان انواع فوبيا غريبه، يعني نسمع عن الاماكن المرتفعه، طبيعي يكون عنده، في كثير بنسمع عن ناس عندها فوبيا الاماكن المرتفعه، الاماكن المغلقه، الاسانسيرات، مثلا بعض الامهات عندها فوبيا عدم الترتيب او النظافه، موسوسة كتير لدرجة هي إنه ما بتقدر إلا دائما يكون كل شيء مرتب. لكن خبرونا كمان إذا في أنواع فوبيا غريبة أو نادرة سمعتوا عنها من خلال اللي حواليكم، أو إذا أنتوا كمان صادفتوها بشكل شخصي.

0: يلا هي بس تصبيحة صغيرة من المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول عم بقول صباح يليق بمن جعله من الأخلاق عنوانا ومن الكلمة الطيبة أثرا ومن الدعاء هدية لا تنقطع. يسعد صباحك يا سيد محمد.
1: الله يكثرون يا رب. يسعد صباحك.
0: منروح لاتصال. ألو
2: ألو
0: يا صباح النور.
2: صباح الخير.
0: هلا سليمة.
2: صباحكم سوري مثل عصافير الدوري. الله يحمل إياكم.
0: الله يحمل إياكم. يطول عمرك.
1: صباحك يا سليمة.
2: يا رب.
0: تفضلي.
1: الصوت عندك ما كتير واضح
2: والله هلا هيك مو منيح.
1: يعني ماشي الحال في وزن. عندك شي فوبيا أو بتعرفي حدا عنده هذا؟
2: أنا عندي فوبيا من اللي بيعمل فوبيا مثلا كثير بيخوفوني إنه يكون بالسهرة بيمسكوني بإنه بخاف علي من السيارة مثلا. بكون شوفي أنا قد ما خفت على أولادي مثلا ما يقعوا عن التخت فكنت حط السفنجة راح ابني وقع من أبوه وراح فيها يعني.
1: قال اللي بيخاف من شي بيطلع له مو؟
2: طبعا أكيد. وكمان كنا بالثانوية قاعدين بالصف وإذا إنه صرخت طفلة طالبة إنه شو في كثير شي طلعت شافت عنكبوتي نزلت كل الثانوية على الشوارع وإجوا الأمن وإجوا الشرطة وكل الدنيا وحققوا بالموضوع وفتشوا بالصف ما لقوا غير عنكبوتين. فانه كثير عملوا ضجه من خلالك كبير. فنحن لازم
1: خير ان شاء الله
2: ان شاء الله ما حدا يخاف من شيء. صحيح الخوف اني حالي كثير منيحه بس ما تكون زايده عن حدا.
1: تمام
2: لانه بتخوفني.
0: هلا لك مشان نصير حتى نحن نفرق بين الخوف الطبيعي وقت تكون فوبيا صارت غير طبيعيه.
2: اكيد
1: صار مرض هون سنه.
0: يسعد صباحك يا سليمة.
2: شكرا لك. سلامي للكل. الله معكم.
1: شو
0: احلى شيء احلى شيء انه انا قال عم بقول انا عندي فوبيا وخوف وهلع وفزع ورعب ورهاب من مرتي.
1: ليش؟ طبعا هلا هون السؤال هل هي مرته كل هالقد بتخوف وبترعب ولا انت ابصر شو بتعمل؟
0: ابو يحيى والله بنقول لك يعني اللي بيسمع كلمه مرته شو بنقول له؟
1: خويف جبان.

0: الموضوع الخوف شيء طبيعي وحسب الحالة، الخوف من المرتفعات أعلى درجات الخوف والحريق أيضا. حماكم الله يا عباد الله. أبو علاء من الشام، يسعد لي صباحك.
1: يسعد صباحك أبو علاء، والصيفية حلوة كمان. ها
0: ميساء بتقول أنا ما بخاف من أي شيء بالعالم بفضل الله، فقط عندي فوبيا من المرتفعات، يعني بخاف من الأماكن العالية. الله العالي، تحياتي لكم شادي وريهام. يسعد صباحك يا ميساء. يسعد صباحكم أيضا كادر إذاعة، بصبع الوالدة أم عصام ويسرى ما بعرف مين. ما عصام، نحن مشكورين معكم. عصام من بانياس، يسعد صباحك. في اتصال. ألو،
2: يسعد صباحك أستاذ شادي حدان.
0: يا صباح الخير أبو علي، كيفك؟
2: يسعد صباحك إن شاء الله بكل خير، أنت والمدام ريهام.
1: صباحك أبو علي،
0: حي الله.
2: محبتكم غالية كثير أنتوا الاثنين، شادي حداد وريهام الزين.
0: تسلم تسلم يا أبو علي.
2: محبتكم عبت قلبي، يا ريت مالي قلب واحد، يا ريت لي قلبين.
0: خلي لنا إياك يا أبو علي، خلينا نفوت دغري معلش بالموضوع لو سمحت.
2: هات لنشوف. الخوف أستاذ شادي، الخوف هو بس من حضرة الله تعالى، لأن العبد ما بيخوف العبد، عرفت؟ فالحمد لله
0: هذا انتهى عصر. هذا الأمر عام، بدنا نحن يعني في أمور أحيانا
1: مرض
0: تصيبنا
1: نفسي. مرض نفسي
0: يعني ببعض، في ناس بتخاف من المياه، في ناس بتخاف من السباحة، في ناس بتخاف من العدمة.
2: هلا الحمد لله هذول كلهم ما يعني ما متوفرين، المتوفر هو مخافة الله وغيره.
0: والنعم بالله
2: كله معذور عليه.
1: يسعد صباحك منيح
2: ان شاء الله، بتضلوا على طول منورين.
1: ضل بخير
0: ربي يسعدك عمي ابو علي، سلاماتنا يا حي الله.
3: سلام. لا تطلعي بالتاكسي.
4: يو وليش تعبت كل هالقد؟ شو انا اول وحده بتطلع بالتاكسي؟
3: لك يا ندى فهميني، الله يرضى عليكي فهميني يا روحي. طلعت الوحده لحالها بالتاكسي مو منيحه، مو منيحه، مو حلوه، مو حلوه النوم.
4: وليش بقى؟
3: لسه بتقلي ليش؟ يعني

0: إذا أنا الرجال واللي ناتع شوارب هسمكسمكم واللي طولي صار طول الحورة، ما بطلع لحالي بالتاكسي. بقى شلون أنت المرة الضعيفة ويلي تعتبري ضلع قاصر بالمجتمع؟
1: والله إذا في ضلع قاصر بهالمجتمع فهو أنت. أنا من جهتي والله ما بخاف إلا من اللي خلقني.
2: يا حبيبتي مين جاب سيرة الخوف؟ هذا اسمه حذر، يعني الإنسان لازم يعمل احتياط لكل شيء. يعني ياما عم نسمع قصص وحكاية عم تصير بالدكاسي، بقى ليش نحن لنرمي حالنا هيك رمية؟
1: والله إذا أنت عم تسمع قصص وحكاية تصطفي. أنا من جهتي ما عم أسمع شيء، بعدين صار لي 20 سنة بروح وبيجي بالتاكسي وما صار معي ولا مشكلة.
2: بس يا ندى خليلي
1: عصام حاجة بس لازم تلاقي حلنا هالقصة.
2: أنا قصة؟
1: قصة الخوف تبعك، على طول خايف ومرعوب وبتحسب لي مليون حساب. اوعك طبيعي
2: بنوم.
3: أنا على فكرة ريام هذا الموضوع عن جد ممكن يعني أنت عم يعني تتعاملي مع شخص بشكل مستمر وعنده فوبيا من شيء معين يؤثر سلبا على هذا الشخص الثاني. فكتير هي هلا من تصبيحها ايضا من انتصار
4: بس منيحه انه يعني ما بعرف شو دور شو كانت الشخصيه الفنانه سلمى المصري حازمه
3: تمام.
4: ما عندها هذا التاثر كتير تمام. يعني واقفه بالوش
3: هلا انتصار
4: هو من كل شيء بخاف مو بس من التاكسي
3: يمكن بيشبه حاله انتصار عم بتقول تحيه لكل الاصدقاء عم بتقول انا عندي خوف من الاماكن العاليه ومن البحر ومن العتب ومن القادم من المفاجات باختصار بخاف من كل شيء عندي عقدة الخوف ومع هيك مو خايفة تطلب أغنية طالعة من بيت أبوها وبيديها للجميع. يسعد صباحك يا انتصار.
4: أنت حذرة لكان ملكي انتصار.
3: الخالة ومنس عم تقول سبحان اللي بيغير وما بيتغير أنا ضميري مرتاح لأبعد الحدود الحمد لله ودائما بقول الله ينصر الحق وطالما ماشية صح فلا قلق من أي ناحية. يسعد صباحك يا خالتي ومنس.
4: صباح الفل.
3: رضوان من الشغور أقول أنا بخاف فقط من الأماكن العميقة وسط البحر أو النهر. يسعد صباحك شادي وريهام والجنيدة. في اتصال. ألو.
5: طالع من بيت أبوها رايح البيت
4: شو خايفي منك هاي الغنية.

0: قبل الارعبول مصطفى صباح الفل قال في ممثل تركي اسمه ايناك شعبان بيخاف ركب الطيارة، حاولوا معه اقنعوه انه يركب طيارة، عم اجته سكتة قلبية وتوفى. يعني
1: ما نفع معه انه داويها بالتي كانت هي الداو، لانه تماما. يمكن هذا كمان نوع من او اسلوب من اساليب
0: كان
1: العلاج،
0: يمكن مراحل
1: يهيئوه اكثر مو فورا.
0: اتصال.
2: الو.
0: يا صباح النور.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير والورد والياسمين.
0: ربي يسعدك.
1: اهلا اهلا.
2: الله يسلمكم، واحلى احلى اثنين واحلى وردتين.
0: ربي يسعدك.
2: الله يحفظكم. عمر العميري.
0: حي الله فيك يا عمر.
2: اهلا فيكم من دير الزور.
0: يا حي الله فيك.
2: الله يسلمكم.
0: هات لنشوف من شو بتخاف يا عمر.
2: انا كنت سائق شركه. ووقت صارت الاحداث صرنا نشيل الأشلاء والناس والهاي، يعني مثل ما تقول صرنا نشوف الدم ونشوف الكذا والهاي. سبحان الله أسعد كل ركاب السيارة ما أستجر.
1: لا حول ولا قوة إلا
2: ما أستجر وصحتي وعافيتي وتمام وكل شيء.
0: بس في عندك الخوف.
1: طيب. حاولت يا عمر، حاولت تتعالج تلاقي حل لهذا الموضوع؟
2: ما اهتميت لهذا الموضوع من هذاك اليوم. ما اشتغلت اصلا،
1: ما استعنت بحدا باختصاصي. تشات جي بي تي يا اخي.
2: ما رحت ولا أبدا. ولا ركبت سياره حد الان.
0: يلا سيدي ان شاء الله بتتعدى لهذا الخوف.
2: وقت الاشوفها كاني سبحان الله
1: تنذكر ما تنعاد
2: ان شاء الله.
0: الله يهدي بال الجميع يا عمر.
1: شكرا.
0: وشكرا لمشاركتك ايضا. يسعد صباحك.
2: حي الله شي عراقي على
0: أبشر.
2: انتم
0: ابشر
1: بلكي بتبطل بتساعدك شوي
2: ان شاء الله.
0: يلا
2: ان شاء الله.

0: نبيل مصطفى عبود صباح الخير قال منذ بضعة سنوات كانت زوجتي في المصعد فتعطل وسقط المصعد بمن فيه وكسرت رجل زوجتي وتضرر الآخرون كثيرا، وزوجتي الآن تستخدم المصعد دائما دون خوف وأنا أيضا أستخدم المصعد دون خوف، ولك بصراحة منذ ذلك اليوم لم أعد أحب المصعد نهائيا. هلأ منيح متجاوزين
1: كويس ما صار عند العادة، عكس زميلتنا جنينة يلي قالت صار مع حادثة مع كلب أم صارت تخاف من الكلاب. هو هيك يمكن بتبدأ لازم يكون في إلى أساس، لازم يكون في شيء يعني،
0: أو ممكن بدون أحيانا ممكن يولد فجأة بعد أحيانا بمراحل متقدمة أحيانا من العمر، يعني ما بدنا نروح للموضوع.
1: بس أنا ما بعرف لازم نربطها بحدث يعني في إلى سبب أو هيك بتخلق وارد. يعني ممكن
0: أحيانا حتى
1: فجأة.
0: التغيير الفيزيولوجي لدى الإنسان قد يغير حالته النفسية. معنا اتصال. ألو،
2: يسعد صباحك يا أطيب الناس أنت.
0: ربي يسعدك يا رقية، كيفك؟
2: وشكرا لزهينة المحترمة. يسعد صباحك يا أعز الناس أنت.
1: كيفك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا
2: أستاذي. أنا من صف الثالث عم حاطين البصل والثوم بالبرندة، قامت قالت لي جاي تطلعي جيبين إياهم، تعب المالي عرفانة والدنيا صيف، ما لقيت إلا قطعة سوداء واقفة على حارة البصل، وصلي من بعدها ريقان يعني هلا ما بقدر أشوف قطعة سوداء.
1: لا حول الله.
2: ريقانت مالي عرفانة، أنا طالعة بدي أجيب بصل، بنحط نحن البصل والثوم بالبرندة، قام قالت لي ما لقيت إلا قاعدة، عم أقول لك الصف الثالث دور انثبت بالريقان، انا ما بقدر اشوف قطة سوداء. اي ولله في خلقه شؤون.
1: صحيح.
2: كمان خاف من الرياح القويه استاذي.
1: راقيه بس بس تحديدا القطة السوداء او كل انواع القطط؟
2: لا ما بحب النوع بالقطط، بس انا بشكل عام ما بحبها، بس هي يعني ما توقعت يعني طالعه على الاكل ما شعرت بالبرندة
0: مفاجاه،
2: بصل وثوم لقيتها واقفه عن قاعده على السحاره وصلت بريقان.
1: سلامة قلبك، سلامة قلبك.
0: هلا ممكن تتجاوزيها مع الوقت
2: ولله في خلقه شؤون. بس بدي اقول لك شغله، هلا من جمعه زارتنا ريفيه كثير، انا هلا زعلانه، هي هلا طلعت اخذت اولادها وراحت على الريف. بقى انت بتعرفي هلا اذا طلعتي على طريق يعني الخضره او اي مناطق بتلاقي الفلاحين مع احترام انهم بيشروا غسيل، مو مثلنا بالبرندات بيشروا الغسيل على حبال. قامت هي يا حرام تناولت قميص نوما ولبسته وحاكم فضل قل والله احد العقرب تحت السن الشمال، قام قرصها وفورا يعني قلب على الشمال، قام دغري توفيت. وهلا انا من 6 ايام يعني والله العظيم ما عم بعرف لا اكل ولا اشرب.
0: سلامة قلبك.
2: خاف من هالشغله وبدي انصح
1: هون الحذر، شايف هون قديش مهم الحذر فعلا.
2: بدي انصحكم انه سنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا قد ما بتسمعوا لي اوعيكم على الحبال.
1: صحيح.
2: انه خاصه هاللي لهم كمام البيون وش وقفا ومفضيون والباقي على الله، لأن الأشياء ما بتجي ببالنا بتكوني عم تحكي بتم الغسيل ويلا بتحطي حي الله أو بتضبي يعني
0: تماما
2: يعني
0: وصلت يعني الفكرة يا وصلت الفكرة يا راقية. يسعد لي صباحك بكل أحوال.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم إن الواحد ينفض أوعي.
1: تمام
0: يا راقية. راقية بتسمعينا أنت ولا ما بتسمعينا أحيانا؟ يسعد صباحك بكل أحوال. يلا صباح الخير. قال من المغرب يا وجوه الخير، تحية صباحية لكل أخواننا السوريين الأحرار، الغدر من شيب الخوانة وسوف تتجلى هات الغمامة الإرهابية، القتل السفل مصيرهم الشنق.
1: أكيد.
0: أبو نبيل يسعد لي صباحك من المغرب عم حكينا. أيضا أبو محمد عرطوز صباحك تفاؤل يا أبو محمد. بالنسبة للموضوع مين اللي بقول محمد، أنا عندي رهاب من السرعة الزايدة أو أنه السيارة أو بولمن أو أي مركبة في خوف من السرعة الزائدة. يسعد صباحك يا محمد. معنا اتصال آخر. ألو
3: ألو
0: يا صباح الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفكم أيها الحلوين؟
0: ربي يسعدك
3: إن شاء الله. أنكم بخير
1: الله يسلمك.
0: الحمد لله.
1: وجودكم كيفك يا محمد، شو أخبارك؟
3: تسلمي لي يا أستاذ ريام، دائما نحن سعيدين بسماع أصواتكم.
1: الله يخليك يا رب.
0: خليك يا رب. تفضل.
3: الله يزيد صلتكم يا رب. هلا عم تحكوا عن الخوف اليوم.
1: تمام. عن الخوف الغير منطقي،
0: الغير
1: عن
0: منطقي
1: الرهاب
0: يعني.
1: أو الفوبيا
0: عندك شيء منهم؟
3: لا والله هلا هذا أنا في عندي

0: حالة قلق أو توتر
1: طبيعية
0: أو
1: طبيعية
0: مؤقت
2: مؤقت
0: متى ما زال أسباب القلق هذا والتوتر
1: أمورك بخير
0: حالتنا الطبيعية.
1: طمن أمورك بخير محمد. يسعد صباحك. صباح الخير
0: وعاد العاد
1: إن شاء الله
2: على طول يا رب.
1: إلى اللقاء.
2: شكرا يا محمد.

0: الايام بتعدي.
1: بلكي مشان تكون اتصالات والمشاركات مفيدة يعني تشاركونا فعلا بانواع فوبيا. في حدا عنده فوبيا
2: تمام.
1: قدر يتجاوزها مثلا كيف عم يتعامل معه، أو إذا بتعرفوا عن أشخاص عندهم هذا الفوبيا أنواع نادرة مثلا غريبة مانا شائعة، غير القطط غير الحيوانات غير الأماكن العالية والمغلقة. سمعتوا عن أنواع من أنواع الفوبيا النادرة الغريبة؟ خلونا نستفاد شوي من بعض ويعني نسمع شيء جديد.
2: تمام.
1: ألو،
2: في اتصال. ألو،
3: سادي الصباح سادي.
2: يا صباح،
3: يا صباح
2: النور،
3: تحياتي مدام ريهام.
1: هلا، كيفك؟
2: سهلا
3: يا خليل، يا سادي صباح.
2: وين الغيبة؟
3: والله المونديال شغلنا شوي.
2: يلا إن شاء الله.
1: بسطتوا بمصر؟
3: أكيد، ما شاء الله، الله يحميه، وإن شاء الله يا رب هيك
1: إن شاء الله بيكملوا يا رب.
3: إن شاء الله يا رب إني والأشقاء المغاربة إن شاء الله بنشوفهم بالنهائي يا رب
2: إن شاء الله.
1: هات نشوف.
3: من باب المداعبة، فوبية المتصلين من الإهداءات.
1: صح،
3: سألي طبعا. هلا حقيقة يعني
1: بس ما عم يعرف يتعامل معه لسه
3: والله. هلا فوبية ستات البيت وقت بدي يروحوا مشوار من جرد الغاز 4-5 مرات بيرجع بالمطبخ. حقيقة نحن أبناء الساحل والشمال، شوفوا نحن بعد ما صار حادثة الزلزال بال 2023 صار عندنا يمكن فوبية من الاهتزاز الشديد للأشياء، والخوف من هاي الاهتزازات بتكون قوية نتيجة يمكن مرورنا بتجربة كتير صعبة وقت مرحلة الزلزال. استاذ شادي ومدام ريهام،
2: تمام،
3: حقيقة هذا الموضوع يمكن في بعض الأشخاص شكل عندهم هاجس حقيقة، والأهم من ذلك هو التصرف بوعي أثناء الخوف. هلا نحن يمكن شعور الخوف وشعور بينتابنا جميعا، بس نحن يمكن احيانا التصرفات او ردة الفعل اللي بنمارسها اثناء الخوف هي اللي بتخلينا يمكن نتوتر.
1: يمكن علي هون يعني هي وسوسه، وسواس قهري اكثر من انه
3: صحيح. ومدام ريهام يعني هلا اذا نحن بدنا نرجع لموضوع الخوف او الفوبيا، خلينا نقول نحن هذا الشيء يمكن ينعكس علينا على صحتنا سلبا. في بعض الاشخاص نتيجه خوف او صدمه معينه من شيء معين بتشكل عنده الامراض، وحقيقه يمكن من اهم الاسباب المسببه لامراض السكري هي الخوف حقيقة.
2: تمام.
3: لذلك نحن هذا الشيء لازم ناخذ حذرنا منه كثير. ما فينا حدا يقول انا ما بخاف من شيء. هلا مثل ما قلت لك انا، خلينا الحمد لله رب العالمين ما وصلنا لدرجة الخوف والفوبيا الشديدة جدا، بس صار عندنا حذر او يعني نحن من هذا الموضوع الاهتزاز الشديد للاشياء. لذلك نحن صرفينا نحن نتيجة مرورنا بهي التجربة، يمكن في بعض الاشخاص ما بيكونوا بيخافوا من شيء بس بيمروا بظرف وحادثة معينة بتشكل عندهم هذا الخوف حقيقة.
2: تمام.
1: الله يسعدك، صباحك.
2: شكرا حبيبي، سلامات.
4: عمتو قال منى بدها الشامبو والصابون تبعها، لانه الشامبو والصابون تبعنا نسبه سلفات الصوديوم فيه متدنيه.
5: الله لا يعطيني العافيه على هالنسوه، نسيت لها الشامبو والصابونه تبعها.
6: ما في مشكله يا اختي، عندنا شامبو وعندنا الصابون من كل الانواع، خليها تختار منه بروحها.
5: ما بيمشي الحال اخي، ما بيمشي الحال، لازم الصابونه والشامبو تبعها لان عندها فوبيا. هي العينه اجت لعندي بالوقت المناسب.
1: فعلا هاي الفوبيا، هون الفوبيا، اما خوف عادي ايه اعراضه بتكون واضحه، عادي كلياتنا نخاف. طيب في اتصال. طيب
2: في عم بيقول علي من حلب ايضا عم بيقول صباح الخير، انا ما بخاف من شيء بس بخاف
1: نام
2: على العتمه، يعني لازم يكون في ضوء شغال دائما. بعكس مثلا يعني احد اخواتي شباب ما بيطيق اي ضوء يكون فيه، يعني اذا في بصيص ضوء ما بيحسن ينام.
1: هو ما نصحي بكل الاحوال نومي على الضوء.
2: المشكله انه مرتي سمعتكم
1: وعلقت
2: ولا علقت، في فرق كبير.
1: علقت

0: الله يكون بعونك. خلا نيجي بنحجز.
1: تعرف شو بتعرف شو
0: شو
1: بيستاهل ابو يحيى؟
0: بيستاهل. في اتصال.
1: ما هاي اوكي.
0: الو
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: لك يسعدني صباحكم انتوا اذا عندنا.
1: الله يخليك ابو موفى. يسعد صباحك. شو اخبارك؟
0: يلا فيك ابو موفى. كيفك؟
2: يعطيكم حتى يرضيكم.
1: الله يخليك.
0: تسلم يا طيب.
2: باول شغله ما عم نسمعكم يوم الخميس ليه؟ هلا
1: ما في برنامج عن المونديال
0: ان شاء الله بعد المونديال نرجع لكم.
2: بدنا نبارك اخواننا المصريين ان شاء الله هيك الفوز ان شاء الله النهائي.
0: ان شاء الله بارك بعمرك يا
2: الله. كان الفريق السوي اللي امبارح عم يلعب فحنا له
1: صح.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: هات لنشوف ابو موفى عندك مشاركه حول الموضوع.
2: اي والله انا بخاف بالتليفون اللي بعد 12 من ابي وامي. الله يرحم. الله
1: تليفون الليل صح.
2: اموالك ويرحم ابوك. أبشر وقت تليفون تليفونين اللي يجوني واحد وحدة بزمان وتوفى أبي والثاني الساعة 3 بلغوني. أنا وقت بيجي التليفون بعد الساعة 12 بحط إيدي على قلبي.
1: مزعج فعلا. صحيح
2: بقول خير خير وهير حتى وين حتى أرفع التليفون إن ما حدا بتصل فيكي بعد الساعة 12 قبل يكون في شغلة مهمة أو شغلة يعطي
1: شلون. ممكن طبعا. إن شاء الله بتضل بخير وبهداوة بالي. سعد صباحك يا أبو موفى.
0: سلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا هلا.

0: محمد جمال الحاج، يسعد صباحك ومبارك خطوبة ابنك مؤمن والمهندسة سارة، وعبقول انه تفرحوا بولادكم طبعا الجميع. بخاف من الرياح والبحر، وعلى الأغلب على كلام طبعا محمد جمال الحاج، عبقول الخوف حكمة. يسعد أكيد. صباحك يا سيد جمال. صباح خير لكل كادر إذا عد دمشق. أنا عندي خوف من أخي ومرته، أنا شمس من اللاذقية، تفضلوا على المتة. يسعد صباحك صحة. أنت وإخواتك يا شمس. صباح الخير والورد والياسمين، كيفكن شادي وريهام، أحلى ثنائي على إذاعة دمشق. أنا عندي فوبيا من الكهرباء.
1: أيوة.
0: من الكهرباء إنه شو؟ إنه ما بتيجي ولا
1: كهرباء ولا
0: إيه. هلا مين صاحب هذا الرقم اللي عبول من ناحية الموبايل؟ ما فهمت شو حاطط.
1: الموبايل
0: قلق نفسي مرتبط بالعقد.
1: من فقدانه إيه، بخاف دائما بضل بينتبه إذا موجود أو فقده.
0: قال عندي صديق بيعاني بشكل مضاعف لأن زوجته دائما تمسكه متلبس وهو يحاول أنه يفتح الهاتف أو يخفي الشاشة بسرعة، وكأنه في فحص أمني مفاجئ. من ناحية نفسية هذا النوع من السلوك يرفع مستوى التوتر ويزيد من إفراز هرمونات القلق مثل الكورتيزول، خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم ارتباط قوي بالهاتف، خوف من المواجهة. نعم،
1: يلي ما بيعمل غلط ما بيخاف.
0: قال أنا بخاف من الجرادين وبقرف منها بشكل فظيع. هذا حنش أسود كمشته من شي شهر بصحراء تدمر، حاطط صورة لحنش ماسكه. ما خفت من هذا
1: عن جد، خفت من لك يعني. عن جد في شي غريب إنه أحيانا بخاف من مثلا صرصور وما بخاف من جردون. مع انه يعني ما بعرف
0: سبحان الله، هي هون المفارقات،
1: هون الاختلاف الفيزيولوجي والنفسي عند كل شخص.

0: يلا.
1: قال مين صاحب الرقم اللي اخره 423؟ قال صباح الخير، على سيره الخوف انا بخاف من الفقر، الله يبعده عنا وعنكم وعن الكل، شكرا.
0: هذا هاجس يمكن عند الكل يعني، هو قلق عند الكل انه بخاف من المستقبل، لكنه ما انا فوبيا بتوقع.
1: طالب صباح الخير ايضا من الثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام، شكرا.
0: بخافوا من الاماكن المرتفعه.
1: صباح كل المذيعين والمخرجين رائعين، انا عندي فوبيا ايضا من مرتي وفاتوره الكهرباء. بسام

0: تسأل صباحك.
1: والله فاتورة الكهرباء فعلا بتخوف.
0: صباحو شادي وريهام، يسعد لي صباحكم، معكم عبد من ريف حما. بالنسبة لسؤال، أنا عندي فوبيا من السرعة الزايدة. أيضا بالفعل أحيانا في ناس بتخاف من السرعة الزايدة. ذكرتونا بمسرحية المتزوجون لسمير غانم لما بتقله
1: الصرصار.
0: يسعد لي صباحكم. أيضا صاحب الرقم لأخره 015، أيضا في رسالة، بعد حدث سير اللي صار معي صرت خاف المشي في الشارع لمدة سنوات. أحيانا بالفعل يرتبط حادث معين مثل ما ذكرتنا أيضا جنينة من الكلب، اللي يعني في ناس بكون صار معاها موقف لحتى صارت تخاف. فشو رأيك نحن نحكي شوي بما يتعلق بأحيانا يعني ننوه الفرق بين الخوف الطبيعي وقت يكون لما
1: حكينا الخوف طبيعي.
0: شو في أنواع أيضا أخرى لها؟ ممكن وقت منقول رهاب، منقول رعب، منقول
1: هلا بتعرف من يعني الشيء الغريب يلي قريته عن انواع الفوبيا هو الفيلوفوبيا. هذا قال الخوف من الوقوع في الحب.
0: ها.
1: تخيل انه في حدا بيخاف انه يحب او ينحب. يمكن بيكون عنده تجارب سابقه فاشله فبيصير بخاف. يعني في احلى من الحب مثلا؟
0: ما جاي في حدا ما بعرف.
1: هيك لك؟ فاجأتني.
0: ما جربت انه اذا في احلى ولا ما في احلى، هيك قصدي انا.
1: طيب
0: تفهميني على كيفك دائما.
1: في عنده فوبيا ابو طلال من اللون الاسود تحديدا. الالوان كمان، في فوبيا من الالوان او من الازهار يمكن. او قريت كمان عن فوبيا من الجبن تحديدا، من الجبنه، مو كل انواع الطعام، تحديدا بشكل خاص يعني خصنص الجبن.

0: الموضوع ومنقول انه بكل الاحوال لك يعني ما في شيء بيستمر طالما الواحد عرف السبب فمفروض انه يكون العلاج سهل.
1: تمام.
0: لو اذا ما قدر منه من حاله ففي اخصائي نفسي في دكتور نفسي بيقدر انه يساعد.
1: تمام. لانه يعني لازم نكون على سويه من الطبيعي.
0: وليك بتوقع يعني الاغلب يلي اغلب الشيء يلي انذكر هو مجرد خوف.
1: تمام. مو وصل لمرحلة اللي بنسميها الفوبيا أو
0: تمام يعني بالنسبة. ارتبطت بحوادث معينة بذكريات معينة فصارت يمكن أشبه بالعقدة أو بال يعني هيك شيء مرتبط بالشيء نفسه ما بي يمكن ما بيصل لدرجة الفوبيا أو الرهاب. فإن شاء الله أموركم بخير وأموركم بسيطة وقادرين إنه تتخطوا هذا الشيء بس تحطوا يعني تحطوا نفسكم بأول خطوات وبأول مراحل العلاج.
1: ولو حتى أحيانا هيك ممكن نذكر شغلة شخصية كنت خاف من شيء اللي بما يتعلق المرتفعات فحاولت يعني استخدم التكنولوجيا اللي بما يتعلق بي انه حتى وصل يعني بدون اي مختص انه حتى وصل انه كيف بدي اتخلص من هذا الموضوع. يعني عندي حب المغامرة ببعض الامور عندي حب انه اتفرج على العالم من فوق. فموضوع تجاوزته وبكل سهولة. فعن جد اللي عنده شيء معين بيعتبره
0: تجاوزته انت بينك وبين
1: وصلت انه
0: ذكاء اصطناعي
1: استعنت بالذكاء الاصطناعي حتى انه شو ساوي حتى خفف من هذه الاعراض. فبالفعل نجحت الفكره.
0: نرجع بنقول فمعناتها هو مجرد خوف مجرد يعني هيك تردد
1: بدرجاته الاولى. تمام. صحيح. تمام.

0: نرجع نحن وانتم بنقولكم صباح الخير، صباح الخيرات والإيرات، وصباح الخيرات لك يا رغد. يسعد صباحك مع الزاوية الصحية.
1: يسعد صباحك يا ريهام، وصباح كل يلي عم تابعونا عبر أثير إذاعة دمشق.
0: دائما بتنبهي المستمعين، بتوعيهم عن أشياء مهمة أكيد من بالحياة يعني.
1: هلأ اليوم للأمانة كنت محضرة موضوع مختلف تماما، بس كنت قاعدة بالكنترول عم شوفك أنت وشادي وأنتوا عم تحكوا عن الفوبيا وعن أنواع الفوبيا، ولاحظت أنه المستمعين الفوبيا اللي بيعرفوها هي مثل ما قلتي قطط، حشرات، أشياء عادية. بس عملت هيك بحث عن جد أنواع الفوبيا، ليش بتصير معنا هي الفوبيا، شو درجاتها، وبعض أنواع الفوبيا اللي هي عن جد غريبة كتير. فقررت أنه غير الموضوع، معلش
0: مشكورة مشكورة كتير
1: هيك عم نلم بالموضوع الصباحي بشكل كامل. فأول شيء بدنا نعرف شو هي الفوبيا وشو فرقها عن الخوف الطبيعي. أمتى أنا بعرف أنه أنا معي فوبيا أو أنا عم خاف بشكل طبيعي؟ الخوف الطبيعي هو رد فعل غريزي تجاه تهديد معين. مثلا كلنا مخاف إذا في دب عم يركض ورانا مثلا، بس مو كلنا منخاف إذا تعرضنا لمرتفعات أو إذا انحبسنا ضمن أسانسير أو إذا شفنا نوع معين من الحيوانات. فالفوبيا هي اضطراب نفسي بيصير مع الشخص بيخليه يشعر بخوف نتيجة شيء ما له منطقي أو ما له مبرر، وبيستمر هذا الخوف حتى بعد زوال هذا التهديد فينا نقول. بينما الخوف خلص التهديد، فأنا برجع لحالتي الطبيعية، حالة الراحة نوعا ما. فهذا الفرق بين الفوبيا وبين الخوف الطبيعي. الفوبيا غالبا بتكون من أشياء ما بتشكل تهديد على حياة الشخص، أو مو ما بتشكل تهديد على حياة الشخص، ما بتشكل تهديد،
0: مو محرزة يعني تماما منه.
1: هي ما فينا نقول لهم مو محرزة، العايز علوا منا اللي معهم فوبيا،
0: بس مع هي الاحترام لمشاعرهم،
1: بس هي ما لها تهديد حقيقي فعليا. فهذا الفرق بين الفوبيا وبين الخوف الطبيعي. في عنا درجات لهي الفوبيا، إما ممكن تكون يعني فوبيا طبيعية أو بسيطة، هي نتيجة أو بتكون هي بتتركز حول شيء معين، بتكون بدرجة خفيفة مثل ما قلتي من القطط ومن الحشرات، هي معظم الأشخاص عندهم إياها. في فوبيا لا، بتكون معقدة جدا وبتظهر أكثر بمرحلة الشباب، وبتكون بتأثر فعلا على حياة الفرد، يعني هو بيصير في عائق تجاه أنه يقدر يكمل نهاره بشكل طبيعي. مثل الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي هو أحد أنواع الفوبيا أصلا، أنه أنا بخاف أتعرض لأشخاص، بخاف أقعد بجمعة، بخاف أتعرف على أشخاص جداد. فهذا النوع من الفوبيا بنسميها فوبيا معقدة، أو درجتها فوبيا معقدة، لأنه بتأثر بشكل كتير كبير على حياة الشخص،
0: بتصير انتوائي، ما عاد بيقدر يجتمع مع الناس،
1: بتصير عائق لإله تجاه حياته. أما باقي أنواع الفوبيا فهي قادر الواحد يتجاوزها، يعني أنا ما ضروري أنه حبه للقطة عادي يكون بخاف منها، بقدر كمل حياتي لو أنا عندي أهل هي الفوبيا
0: صادفت أو طلعت
1: تماما. فهذا الفرق بين الفوبيا المعقدة وبين الفوبيا البسيطة يلي منسميها فوبيا محددة.
0: بس يا ترى يعني يلي فعلا بيواجه قطة وبينقز منها أو ما بيحب يقرب عليها، هل هي فوبيا؟
1: هي فوبيا حقيقية فوبيا؟ ونحن هي المشكلة شوي بمجتمعنا، منقلب كل أنواع الفوبيا أنه أي ما بدها دراما، أنت كتير عم تبالغ. فعليا هي حالة مو بإيده للشخص، هي ردة فعل يعني تلقائية وعفوية، ما بيكون قاصد الشخص. خصوصي لما البنات أو الصبايا يعني.
0: تمام، هاي بتقلك أنا قريت مرة أنه لا تلوموا البنات لما بتلاقوهم ببالغوا، تحديدا يمكن القطط بيحبون أو الحيوانات، تحديدا الحشرات.
1: صحيح، مو بإيدهم
0: يعني. إيه أنه معلش سايرون
1: ما بتنحكيها شوي للبنت يعني، معلش كمان بحشرات.
0: الحشرات تحديدا،
1: الحشرات تحديدا، لأنه هلأ حنحكي عن ليش أصلا عنا هي الفوبيا. في مجموعة من العوامل بتأثر أو بتخلي هي أنواع الفوبيا تظهر عنا. أول عامل هو العوامل النفسية، التعرض لصدمة أو لتجربة قاسية أو حدث مخيف مثلا تعرضنا له ونحن صغار، هاي كلها نحن هلأ ما منتذكر أنه أنا لما كنت صغيرة تعرضت لهذا الموقف، بس دماغنا يعني نحن بنسميه دائما طفل عنيد، هو ما بينسى المواقف اللي صارت معه. فممكن يكون نتيجة الفوبيا نتيجة موقف معين صار بطفولتنا نحن نسيانينه، بس دماغنا مو نسيانه.
0: فهي بيظهر بوقته،
1: بيظهر بوقته، وبيظهر خصوصي على الكبار، لأنه بيكون الشخص أقل جرأة، يعني الطفل نوعا ما بيضل عم يحاول يجرب، عم يحاول يثبت حاله. على الكبر لا، بيصير الشخص أقل جرأة نوعا ما، فبيصير ببلش يظهر هي الفوبيا وما بيقدر يتحكم.
0: لكان غريبة إنه طفل يكون عنده فوبيا.

0: بدها درجة وعي أقل يعني.
1: تماماً. فأول سبب العوامل النفسية. ثاني سبب، في دراسات بتقول أنه في عوامل وراثية بتأثر وبتأدي لظهور فوبيا، خصوصي بالفوبيا المتعلقة بالرهاب الاجتماعي والتعرض للأشخاص،
0: البيئة، بيئة البيت نفسها.
1: تماماً. ثالث عامل اللي هي مثل ما قلتي العوامل البيئية، لما أنا أشوف أو البيئة المحيطة، لما ليش الأطفال بيكبروا بيكون عندهم خصوصي البنات فوبيا من الحشرات؟ لأنه هن وهن صغار شافوا أمهم غالباً بتخاف من الحشرات وبتنط وبتعيط وما بتقدر تتقبل وجود هاي الحشرات، فتلقائياً صاروا يشعروا أنه هاي الحشرات هي تهديد، فأنا لازم خاف منها. فشوي شوي تراكمت هاي المواقف بدماغنا وصارت فوبيا. فهي فعلياً العوامل البيئية كتير بتأثر. وهلأ في كتير دراسات بتقول، أو يعني نوع من أنواع التربية نوعاً ما، بتقول أنه قد ما كان عنا هاي المشاعر الخوف بدنا نحاول شوي نسيطر عليها قدام أولادنا، لأنه ممكن ما ننقلن إياها تماماً. في دراسات كمان بتقول أنه في منطقة بالدماغ اسمها اللوزة الدماغية بتكون عند بعض الأشخاص بتتنشط أكتر تجاه مواقف معينة، فهي إلها علاقة شوي بتركيبة الدماغ. فهدول العوامل يلي بتأدي لأنه تظهر الفوبيا. فكل هاي العوامل دليل على أنه الفوبيا هي مو دراما ولا هي مبالغة، وهي شيء حقيقي نحن مو قدرانين نسيطر عليه فعليا. يعني الأشخاص اللي عندهم فوبيا فعلا هن بحاجة لنحن نستوعبهم، ما نقلهم خلص يلا واجهوا فورا، هو ما له قدران يواجه، نحن عنا فورا.
0: بس مو غلط نشجعهم طبعا،
1: بدنا نحاول بطريقة معينة شوي شوي أنه نحن نساعدهم يتقبلوا. هل كل أنواع الفوبيا أنا لازم حلها؟ لا، إذا هي ما بتأثر على حياتي فأنا ليش؟
0: بس السؤال أنه قادرين يمكن أنه نتعامل معها لحالنا يعني بدون أخصائي؟
1: صحيح.
0: إذا كانت بدرجة بسيطة ما كتير متطورة،
1: إذا بدرجة معينة فأنا أدران أنه حلها، أدران أني بمساعدة الأشخاص اللي حوالي وبطرق معينة أني أنحلها،
0: وشوية جرأة زيادة، شوية شجاعة جرأة ورغبة يعني أني يتخلص من هذا الشيء.
1: 100%. أما بالنسبة لبعض أنواع الفوبيا الغريبة، فنحن بنعرف فوبيا المرتفعات هي من أكثر الفوبيا انتشاراً. في عنا الخوف من الطيران، في أشخاص ممكن يأجلوا سفرات أو يلغوا سفرات نتيجة الخوف من الطيران، بيصير في عندهم تسارع بضربات القلب، بيصير في عندهم
0: قلق. إذا كنتي عم تسمعينا، جتنا رسالة أنه قال فعلاً هو بخاف ابنه من الطيران، ولما يعني شجعوا وتجرأ جته سكتة قلبية ومات بالطيارة.
1: تماماً. فهي في أشياء أنا ما فيني إجي عليها للشخص وقل له أنه لا بدك تحاول، لأنه قد يكون مثل ما ذكرتي مميت وعن جد مجهز. ففي عنا الخوف من الطيران، في عنا الخوف من الأماكن المغلقة، في أشخاص مو بإيدهم ما بيقدروا يركبوا أسانسير، يعني ما فيني
0: أجبرهم،
1: خلاص ما فيني أجبرهم، خصوصي إذا مثلا تعطل المصعد لا سمح الله، هذا الشخص ممكن عن جد يصير في عنده نقص أكسجين بطريقة مخيفة.
0: وعلى فكرة ما بالضرورة يكون يعني متعرض لموقف يعني أنه صار
1: ممكن متعرض بس مو متذكر، يعني أغلب الأشخاص هن متعرضين بس مو متذكرين، أو شخص بيعرفوا تعرض لموقف معين فهن تشكل عندهم أنه هذا الشيء بيخوف. ليش في أشخاص بيخافوا من الطيران؟ لأنه يا سمعانين أو حضرانين أفلام ومسلسلات بيحكوا عن الحوادث تبع الطيران، أو بيعرفوا شخص صار معه حادث. فهي هيك يعني دماغنا بيلقط شغلات بدون ما نحن ننتبه لها. في عنا خوف من في نوع من أنواع الفوبيا، هي الفوبيا من البولين، وأنا هي عندي إياها وبحسها كتير غريبة، الأشخاص بيستغربوها، بس صح. أنا فعلا ما فيني أشوف بولين، ما فيني أشعر بملمسهم، خلاص توتر. في مرة كنت بمكان فيه كتير بولين فأنا صرت أبكي عن جد مو بإيدي،
0: توتر
1: خلاص توتر. وشي
0: في شي مماثل إلى الثقوب،
1: الثقوب كتير، في أشخاص مثل بذور دوار الشمس إذا هنا عم يشوفوا هيك، أو خلية النحل. ففي أنواع فوبيا عن جد غريبة، في فوبيا من الشمس، في فوبيا من القمر، في فوبيا من النوم.
0: سمعت أو قريت الفيلوفوبيا يلي هي الوقوع في الحب، بخافوا من الوقوف.
1: هدول الشباب تبعنا بيخافوا. ففي أنواع فوبيا عن جد غريبة، أن في أشخاص يخافوا من القمر أو يخافوا من الشمس، كتير الموضوع فعلا غريب. الخوف من النوم، ليش في أطفال بيصير عندهم خوف من النوم؟ لأنه نحن شوي بتربيتنا كمان أنه إذا ما نمت بكير حيجي أبو رجل مسلوخة بالليل وياكلك. يعني ليش منزرع براسنا هي الأفكار عند الأطفال؟
0: هون الأم حتما هي المذنبة، يمكن عشان ترتاح من التعب بتصير بس
1: بدها تماما. بالضبط 100%.
0: بكل الأحوال أكيد ما في شيء يعني مو مقدور عليه. معتقد

0: تقدم الطب والتكنولوجيا كل شيء يمكن صحيح. بمتناول اليد انه ينحل.
1: فقدرانين نحلها، بس هيك نصيحه اخيره بزاويه صباحيه لليوم، اذا بتعرفوا شخص عنده فوبيا بس حاولوا تكونوا عم تحتووا لهذا الشخص
0: استوابه،
1: لانه هو مو دراما ولا عم يبالغ، هي حاله علميه نفسيه دقيقه.
0: تمام، بس كمان اللي عنده فوبيا ما يغالوا كثير ويبالغوا
1: يعني يحاولوا.
0: تمام، شكرا لك رغد،
1: شكرا لك على هالموضوع.
0: صباحك شكرا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 10:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام كافة المحاكم في سوريا يوم غد الأحد لمدة ساعتين من 11:00 وحتى 1:00 وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا إثر التفجير الإجرامي بدمشق. الصومال وفرنسا تدينان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. بدء المحاكمات العلنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث السويداء. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها. وفي خبرنا الأخير، وفد سوريا برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان يزور مدينة هيروشيما اليابانية للاطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: فقرتنا الختامية دائما بتكون رسالة إلى اليوم اخترنا المنتخب الوطني أو القائمين على المنتخب الوطني السوري. نتمنى منكم توجيه رسالة، وطبعا دائما الرسالة بتحمل الحب، بتحمل الأمل، ما بالضرورة يكون فيها لا تجريح ولا لوم ولا عتاب إلا إذا كان كتير ضروري. نتمنى مشاركاتكم، ونتمنى أنه تحمل مشاركاتكم يعني القيمة والفائدة والأمل بعيدا عن أي إزعاج. رسالتكم مستمعين، وطبعا ما لنا ملزمين نقرأ أي رسالة ما بتحمل هذا المضمون، ما بتحمل مضمون راقي، لكن نتمنى مشاركاتكم برسالة بتوجهوها للقائمين على المنتخب الوطني السوري.
1: بالحب بدنا نعمرها، ما عاش اللي زعلها، بالحب

0: أول مشاركة كانت من جنينة، يمكن عم تقول للشعب وبتقصد فيه المشجعين جنينة مثلا، مشجعين يعني أثناء حضور المباريات عم يصير للأسف كتير مشاكل، عم يصير أذى، عم يصير فوضى، فليلي عم تحضروا المباريات عن جد كونوا على مستوى هاي الروح الرياضية
1: تماما. يعني أنا بستغرب أحيانا أنه ناس رياضيين ويتابعون الرياضة ويعشقون الرياضة ولكن روحهم غير رياضية.
0: صحيح صحيح. طيب تحديداً للقائمين على المنتخب الوطني السوري، يمكن لسه ما أخذنا هذا الحلم أنه نكون ضمن المونديال وضمن هاي يعني التصفيات الكبرى والمباريات الكبرى، لكن الأمل موجود وما فقدنا، ومنقول بلكي ما في شيء يعني صعب وما في شيء مستحيل مع الجد ومع الاجتهاد ومع المحاولة،
1: التدريب المستمر والتفرغ الكامل لكرة القدم. يعني هي رسالة أحياناً بتوصل ل والقائمين عليها بيعرفوا متأكدين من هذا الموضوع، أنه ما يكون لاعب سوري همه بأشياء تانية، أن يكون همه هو متفرد فقط التدريب وكرة
0: تمام
1: القدم.
0: تمام. وأكبر مثال أنه نحن فعلا نقدر أنه المنتخب المصري ليكو عملها ووصل

0: حصل. فالمنتخب السوري والشباب السوري ما نن أقل ما بين يعني المصاروي ما عندهم شيء أكثر من السوريين، عندهم السوريين اللياقة، عندهم كل شيء. فتحديدا يمكن للجهاز الفني منقول لأنه هو المسؤول يمكن عن كل شيء
1: لوجستيا
0: تمام كل شيء ما بعرف. لكن إذا بدنا نبدأ من الاتحاد الدولي لكرة القدم تدرجا يعني بالمراتب اللي أقل لنوصل لللاعبين، منقول إنه أحلامنا وأمالنا أمانينا وأمالنا بأن نكون بالمونديال هي على أكتافكم ويعني بين إيديكم، فبلكي بتفرحونا بهي الفرحة أكيد بالجهد وبما يبذل القائمون عليكم من تدريب ومن عناية كاملة. إن شاء الله فعلا بتفرحونا هي الفرحة.
1: في من الرسائل إجت من محمد عم بيقول أن يكونوا مخلصين للوطن وأن يعملوا على التطوير والاهتمام بالمواهب الجديدة. الخالي لما نس عم بتقول لما نسمع صوت عدنان بوضو لما قال جول لسوريا هي بتعطي الحماس.
0: تمام.

0: من اسطنبول نهاد ابو العيون عم يقول الرسالة هي من اتحاد الكرة جذب بتمنى. اللاعبين المحترفين بالدول الأجنبية وهيك بنصل للعالمية.
1: لكن أسماء سورية بالفعل وصلت لفرق عالمية هي تمام. من الأساس سورية
0: يعني ليش ما بنعتمد على الوطني بالمرتبة الأولى وممكن استعانة. بطلب هي قريتها. طيب عم يقول
1: لا تنسوا دعواتكم للمنتخب المغربي هذا المساء.
0: صحيح إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله.
0: كل يعني مكسب لسواء مصر أو المغرب فهو يعني نصر سوري أكيد. أي نصر عربي فهو حتما نصر سوري. يبدو ما كتير رسالتك شادي لبين ما نكون يعني
1: هلا
0: بمشاركات قيمة.
1: يمكن أنت فهمتي موضوع غلط برسالته اللي عم بقول النجم
0: جذب
1: اللاعب هو السوري أحيانا بيكون بيلعب بفرق أجنبية
0: أوكي.
1: إنه يرجعوا لبلادنا
0: حلو.
1: حتى يعني
0: أنا فهمت لأنه في منتخبات بتكون كل أغلبها مجنسين
1: تماما لا وقت بيكون منتخب طيب. وطني ليتأهل بكأس العالم أكيد يحمل الجنسية السورية
0: تمام أي صحيح لأنه في فعلا لاعبين بارزين بمنتخبات تانية أجنبية. طيب بعتذر وشكرا للتوضيح شادي.

0: كل أحوال وصلنا ونحن وياكم مستمعينا في ختام صباحكم سوري لهذا اليوم. إن شاء الله نكون قدمنا المتعة والفائدة والفرح والسعادة لقلوبكم جميعا. يسعد لي صباحكم وين ما كنتم عم تسمعوا وتشاهدوا إذاعة دمشق.
1: وأنا بدي أقول كمان النهار بأوله لسه، فبنتمنى لكم بقية نهار لطيف وممتع خالي من أي إزعاجات أو منغصات. يسعد صباحكم، صباح الخيرات والليرات وفلو ياسمين ومنتور. كنا معكم بصباحكم سوري كما في كل يوم سبت. شادي حداد
0: وريهام الزين.
2: الشعب السوري واحد واحد، هدفنا هو واحد واحد
3: واحد واحد واحد.
1: صباحات السبت من إخراج
0: جنينة خضر.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الخير، صباح يشبه البدايات الجميلة ويحمل معه أملاً جديداً وفرصة جديدة لنرسم يوماً أجمل مما مضى. لكل من استيقظ اليوم وهو يحمل حلماً صغيراً أو أمنية كبيرة، لكل من يبدأ يومه بابتسامة أو حتى بتعب يحاول أن يتجاوزه، نقول لكم صباح خير وقلوبكم عامرة بالطمأنينة. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسري. طبعا لكم تحيات فريق العمل، سأرافقكم من وراء المايك صابرين الورار. الإخراج للرائعة صفاء عسف.

تحية من جديد لكل من يتابع إذاعة دمشق الآن في البرنامج الصباحي. في هذا الصباح لا تجعلوا الأمس يسرق منكم متعة اليوم، ولا تسمحوا لضغوط الحياة أن تحجب عنكم جمال التفاصيل الصغيرة. ففنجان قهوة وكلمة طيبة ورسالة من شخص نحبه قد تكون كافية لكي تجعل يومنا مختلفا. طبعا أولى فقراتنا ببرنامجنا الصباحي رح تكون عن الترندات مثل العادة، ولكن خلونا نحكي عن موضوع حلقتنا لليوم بالبرنامج الأسري لحتى نتلقى اتصالاتكم وأيضا رسائلكم وتعطونا رأيكم بالموضوع. طبعا كلنا كبرنا ونحن عم نسمع جملة الأم شمعة تحترق لتضيء درب أبنائها، والأب يفني عمره وصحته لأجل عائلته. كلمات جميلة تملأ قلوبنا بالامتنان لأهالينا أكيد، لكن هل سألنا أنفسنا يوما هل المطلوب من الأب أو الأم فعلا أن يحترقوا تماما؟ في زماننا هذا صرنا نشوف ضغوطات كتير قوية ومتعبة حقيقة. الأم تشعر بعقدة ذنب إذا فكرت بطموحاتها أو بدراستها، والأب أيضا بالمقابل يشعر بالتقصير إذا أخذ ساعة لنفسه أو لمشاريعه الشخصية. من هنا نسأل اليوم، وين ممكن يكون الخط الفاصل بين التضحية النبيلة وبين إلغاء الذات بشكل كامل؟ وهل الأبناء يحتاجون أبا وأما مضحين ومحطمين، أم يحتاجون لقدوة سعيدة وناجحة؟ أكيد سؤالي لكم مستمعينا، وحابة كتير أنه تشاركوني رأيكم فيه بكل صراحة من تجاربكم أكيد الواقعية. لو خيروك تكون أب أو أم مثالي

وتضحي بكل طموحاتك وسعادتك الشخصية مشان أولادك، أو تكون أب أو أم ناجحين بالحياة وسعداء وتحققوا ذاتكم بس عم تقصروا شوي بالتواجد مع أبنائكم، شو بتختاروا وليش؟

0: إذن متابعينا الكرام، هل التضحية المطلقة واجب على الأب والأم أم أنها أحياناً تضر الأولاد أكثر مما تفيدهم؟ أكيد بتمنى من كل قلبي تشاركوني آراءكم وقصصكم عبر أرقام الاتصال 2-254-446-247 ورسائلكم القصيرة عبر الواتساب على رقم 0987-810-950. طبعا نحن معنا ضيفة عزيزة اليوم، رح ناخد رأي اختصاصي مثل ما عودناكم، وهي هلأ معنا على السمع الأستاذة غصون حسون، باحثة نفسية اجتماعية وتربوية. مشان ما نضطر كتير رح دردش أنا وياها عن الموضوع لبين ما تسمعوني أصواتكم الجميلة وآراءكم وقصصكم وأيضا كل تجاربكم. أستاذة غصون يسعد صباحك.
1: أهلا يسعد صباحك، يا هلا صباح المشاهدين والمستمعين معنا. أهلا وسهلا
0: فيكي. طبعا أنا يعني ما حبيت كتير نطرك، وخاصة بأنه رأي الاختصاصي النفسي دائما بيكون جدا مهم حتى بالنسبة للمتابعين اللي هلا رح يعطوني تجاربهم وخبراتهم الشخصية والخاصة، ولكن ممكن نحن كمان نستفيد بشكل عام من هذا الموضوع. من الناحية النفسية والتربوية، هل الوالدية المثالية كما يطلق عليها تعني بالضرورة التضحية وإلغاء الذات بشكل كامل؟
1: هلا الموضوع جدا مهم ومهم لكل أم وأب. دائما نحن بنفكر أول ما بنقول الأمومة أو الوالدية فورا بيخطر ببالنا موضوع التضحية. هلا التضحية أكيد هي جزء طبيعي من حياة الأم والأب، لكن لما بتتحول إلغاء للذات فبتصير بالعكس، بتصير هي شيء مضر للمجتمع، للأم والأب يعني بحد سواء، حتى بتنعكس على أطفالهم، لأنه كمان الأم والأب لازم يتمتعوا بصحة نفسية جيدة، يكون عندهم طموح، عندهم أحلام، عندهم احتياجات أساسية. فلما بيصلوا أنه هنن بيضحوا ليصلوا لمرحلة الإرهاق والاستنزاف، هون بالعكس يعني بينعكس هذا الشيء بأثره السلبي على الأطفال. فبيصير لا تماما، يعني هذا تضحية ما معناته أني أنا ألغي نفسي.
0: تمام، حلو كتير. هلأ كتير من الآباء بيضغطوا على أنفسهم مثل ما ذكرتي حضرتك، حتى الاحتراق لأجل أطفالهم. هل هذا الاحتراق يخرج لنا أطفال سويين أم أنه قد يبني لديهم شعور بالذنب والاتكالية؟ يعني إذا كان طبيعة الأشخاص مختلفة حقيقة، التكوين البشري للأنماط الشخصية مختلفة، بعض الأشخاص هن سعادتهم بالتضحية والعطاء، يعني هذا الشيء بيشعرهم بالسعادة، فهون بالمقابل الأطفال كيف ممكن تكون نفسيتهم؟ هل

0: ممكن يكونوا يخرجوا أطفال سويين أكثر من الأطفال اللي أهليهم مبدين حياتهم الخاصة وذاتهم عليهم، أم لا مو شرط؟
1: لا، الطفل ما بده أم وأب محترقين نفسيا ومستنزفين، هو بده ياهن يعني أسوياء حتى يكونوا عندهم قدرة أصلا أنه يمنحوه الحب ويتمتعوا مع أطفالهم. والطفل اللي بيشعر أنه مثلا أهله ضحوا كرماله، هو ممكن يصير عنده عقدة ذنب، بيشعر دائما أنه أنا أهلي ضحوا كرمالي وبعدين ما أطلع مثلا كذا. أنا وهذا
0: يحمل
1: الشيء ممكن
0: حاله عبء فوق طاقته.
1: صحيح، وأحيانا الأهل نفسهم بيضغطوا بهذا الشيء على أطفالهم،
0: صح.
1: إنه أنا ضيعت عمري من شانكم، أنا تركت شغلي، أنا تركت كذا كرمالكم. هذا الشيء غلط، يعني أنا كتير بحس إنه يعني الأم أو الأب اللي هذا شيء أساسي، يعني من مهامكم من واجباتكم تجاه أبنائكم كونكم يعني آباء وأمهات وخلص دخلتوا أنتوا هي المرحلة. فهذا ما يعني إني أنا كل دائما، حتى ما في داعي إني أنا أذكر هذا الشيء للطفل، لأنه هذا واجبي أنا كأم إني أنا أترك كرماله. طبعا بدي أترك كرماله لأنه هو الأولوية عندي، عند الأم والأب الأولوية الأطفال وصحتهم واهتمامنا فيهم. فهذا الشيء بيشعر الطفل بالذنب، ودائما بحس أنه هو يعني هو السبب بتعب أهله، هو اللي بتحمله مسؤوليات أكبر من عمره يعني. فالتضحية لا، حتى نحن كمان بدنا نعلم أبنائنا أنه هن كمان يتعاملوا مع أبنائهم بنفس الطريقة، أنه أنا ما بلغي
0: المتوازنة.
1: بطريقة متوازنة. حتى صح مثل ما قلتي أنه في العطاء هو بيشعرك يعني بالسعادة، لكن ما شفت حدا يعني أو بالدراسات بتقلك اللي عطى من دون حدود من ولدها نفسه ممكن يرجع بعد فترة من
0: يندم.
1: الزمن ويصير عنده انتكاسية، يعني فجأة تصير خلاص أنا ما عاد لي علاقة بحدا، أنا
0: ردة
1: بدي
0: فعل.
1: أهتم بحالي أنا. أيوة، فغلط التوازن هو اللي بيوصلنا دائما، يعني ما بيخلينا نوقع بمطبات غلط بحياتنا، أو إنه مثلا هي الانتكاسة. فلا،
0: حلو كتير. في رسالة وصلتني هلأ لفتت لي نظري كتير مشابهة لكلامك من أم سارة. طبعا تحية لإلك أم سارة، عم توجه تحية للمخرجة ولإلي ولحضرتك أستاذة غصون. عم تقول أنا تركت وظيفتي المرموقة في البنك أول ما جبت ولادي، والآن عمرهم في العشرين، وأشعر بندم كبير لأني ألغيت نفسي، والآن هم مشغولين بحياتهم وأنا بقيت في الفراغ. شو ممكن نقلها بعد 20 سنة؟
1: الأخت الله يبارك فيها، هلأ ممكن يكون هو في شيء، يعني نحن مثل ما قلنا في شيء اسمه توازن، والإنسان لما بيبني قراراته بتكون يعني عن دراسة ومنطقية، ما بيشعر بالندم لأنه هن كانوا بوقت من الأوقات هن بحاجة إلها. يعني إذا هي البنك في مين يقعد مكانه، لكن أبناء ما في مين يربي غيره. لكن ممكن كان هلا في ناس مثلا بتترك فتره، في عنا كل مرحله الامومه هي مراحل مختلفه، في مرحله الاطفال بيكونوا صغار، في مرحله الاطفال اكبر، وبتختلف كمان من ظروف الناس لاخر، يعني في
0: صح.
1: ناس اهلها ما قريبه بتساعدها. فيمكن يكون الفكره هون اللي ذكرتها الاخت انه هي لغت الموضوع نهائيا وخلص تركت المجال نهائيا. احنا ممكن نخلي يعني دائما انه في مساحة لنفسي او خطة، انا بعد 5 سنين
0: ارجع.
1: بعد كذا ممكن ارجع. لكن انا بقول لها هذا الشعور بالندم هو بالاخير قدر الله وما شاء فعل. انت استثمرتي بابنائك، هدول هن استثمار بحد ذاتهم، يعني نظرتك
0: وطبيعي ينشغلوا بحياتهم. يعني هي ما تحس انه الابن هو بالنهايه مقصر، او تشعرون تحملون هذا العبء، لانه بالنهايه في حياه بدهم يعيشوها. كلياتنا بنعرف انه كمان الامور العمليه والعمل وميدان العمل بيسرق الوقت وبيسرق، ويحتاج
1: أكيد.
0: لتركيز ولتواجد.
1: أكيد.
0: أيضا رسالة،
1: نجاح أبناء أهل نجاحها هي
0: صح.
1: كل نجاح عم تشوفه بأبناء هذا النجاح هو إلها، يعني هي اللي ربت
0: صنعت
1: ثمرت جهودها يعني.
0: تماما. رسالة من أبو فهد من حلب عم يقول يا جماعة الأولاد بيحتاجوا لسند وأمان، شو فائدة نجاحي برا البيت وأولادي ما عم يشوفوني؟ التضحية بالوقت والجهد فرض على كل أب، هي أمانة. شو رأيك بي؟

0: صحيح.
1: نحن ما شف يعني ندمك، يعني يمكن هذا بيرجعنا للرسالة الأولى، ندمك إنه أنت ممكن تركتي مكان مرموق، هو بيبقى أقل بكتير من ندمك
0: إذا
1: بإنه لا
0: فشلوا
1: قدر الله أنت
0: ولادك.
1: أثرتي بتربية أبنائك، أنت عم تهدمي أسرة كاملة، يعني ما عم تهدمي شخص ولا اثنين، وهن رح يبنوا أسر، فإذا ما هن كانوا أقوياء وأخذوا كفايتهم من الاهتمام والسند النفسي والإيماني والتربوي وهذا الدعم لحتى يقدروا يكونوا هن كمان قادرين على تربية وإنشاء أسرة جديدة، فهي أولوية طبعا. مع التعارض دائما تقدم الأبناء بالدرجة الأولى. يعني هذا الشيء مثل ما تفضل الأخ،
0: تماما
1: يعني أنه
0: تماما، هيك رأيه أبو فهد. هلأ في رسالة من اسطنبول، المهندس محمد نور أبو العيون. والدي تعب وهو يشتغل ويدرس حتى تخرج، وماذا يعمل وبفضل عنه كيف فيني عوضه؟ عم يقول يمكن هو أنه كيف بيرد لأبوه الجميل. هلأ أنا نص الرسالة ما أنا واضحة عندي كتير، أسفة كتير، يعني
1: يبدو أنه هو
0: أنه كان يشتغل ويدرس حتى تخرج، وبفضله، يعني هو كيف بده يرد له لأبوه ووقفته معه.
1: طبعا فضل الوالدين، يعني نحن مهما
0: ما بنقدر،
1: حاولنا
0: إيه
1: مهما
0: والله.
1: كذا ما بنوفيهم قدرهم، وانك انت تصلي لهذا البر، يعني لذلك الله عز وجل يعني اوصى بالوالدين، وكان مباشرة بعد توحيد الله عز وجل. فنحن يعني العطاء مثل ما الأهل عطوا بلا حدود، فأكيد عطائنا وردنا للوالدين
0: بلا
1: كمان
0: حدود.
1: بلا حدود، مع الدعاء مع الإحسان إلهم دائما. هلا كمان يعني فكرة إنه نحن توازن، مو بس الأب لما مع أولاده، حتى الابن هو نفسه لما هو حيصير عنده أسرة لابد يكون في عنده توازن ما بين علاقته مع والده وعلاقته مع زوجته وعلاقته مع أبنائه. وجود الزوجة والأبناء في ناس عندهم يعني ممكن يكون يلغي أو يقلل من أهمية الوالدين. الرقم واحد الأم والأب، أكيد رقم واحد بحياتك.
0: صح
1: ما
0: صح
1: في إنسان ناجح، ما في إنسان ناجح بهي الحياة إلا وكان له نصيب من بر الوالدين،
0: صحيح صحيح
1: فهن كمان
0: تماما.
1: أولوية.
0: معنا اتصال أستاذة غصون، معلش هيك ناخده أنا وياكي مع
1: تفضلي
0: بعض. ألو
1: تفضلي.
0: ألو، مرحبا، صباح الخير. راح الاتصال.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: يسعد لي صباحكم.
0: يسعد صباحك يا رب. مين معنا؟
2: أبو موفق من الشاورة.
0: أهلين يا أبو موفق. أستاذة غصون عم تسمعك.
2: نعم،
0: الأستاذة غصون معنا على الهاتف وعم تسمعك.
2: صباح الخير أستاذة.
1: أهلا وسهلا. يا هلا، أهلا
2: الله
1: وسهلا.
2: يعطيك العافية، الله يجزيكم خير. أنتوا إذاعتنا
1: الله يعافيك.
2: مفيدونا والله. إي والله مفيدوا للمجتمع كله، الحلوين مثل حالكم.
0: الله يسلمك.
2: هلا في عندي سؤال يا ريت تجاوبيني عليه. أشوف هلا أكثر النسوان بشوفهم أخص الصبايا أولادهم عم تعيشون، بتلاقيهم بدقوا شوي بيعطي الموبايل طول النهار. وحدة من بيناتهم بنتي عم أحكي لك، أنا عايش بنا بيعطيه الموبايل بتم ايام ساعات عم اتفرج عليه، انا ساعات ساعات بتم على الموبايل عم تنشون بتحاكي ما بيرد عليك مشغول، او بيحطوا له على الشاشه
0: مرض العصر
2: شغلات شغلات كرتون ما بقى، هي العيون يعني يروح يمين وشمال.
0: قد ايه عمره؟ قد ايه عمره الطفل؟
2: في ولد يعني بصف الرابع والثاني حضاني، عنده ولدين عارف شو، الله يسلم لك كمان.
0: الله يسلمهم يا رب. الحضانه والله بكير عليه.
2: ايه والله يعني على الموبايل، على الموبايلات.
0: شكرا لاتصالك، شكرا كثير ابو.
2: رح اسمعكم على التلفزيون
0: اكيد. يلا يلا الاستاذه غصون. طبعا هذا هي المشكله حقيقه كلياتنا عم نواجه منها عم نواجهها، وكلياتنا عم نوقع بهذا الغلط انه بعض الامهات بدهم يريحوا راسهم، بدهم يسكتوا الولد، وخاصه اذا كان صغير لسه رضيع او يعني بسنواته الاولى. فشو رايك بالموضوع؟ كيف ممكن نتعامل معه كامهات موضوع الموبايل؟
1: هلا كمان هي مسؤوليه كثير كبيره على الامهات، وانا بعرف انه هذا تحدي يعني بحياتنا صار جديد ما كان موجود سابقا. لكن كيف نحن بدنا نتعامل مع هذا الحدث الجديد او اللي صار؟ هلا موضوع انه الطفل يقعد على الشاشات هذا غلط، يعني قولا واحدا ما في مجال للنقاش فيه، خاصة الطفل الصغير يعني بعمر سنواته الأولى. حتى

0: مضرة للعيونه لعقله لدماغه لكل شيء. وحتى أنا بستغرب إنه بهذا العمر ياخذ هو الشاشة، كونه عمر اكتشاف. هلأ هو بيلعب مكعبات، يلعب ألعاب.
1: صحيح.
0: فهون تحذير تام للأم، أنت عم تودي ابنك يعني لمرحلة خطر، وبعد فترة لا قدر الله ممكن أنت تعاني مع هذا الطفل بصعوبات تعلم أو قلة تركيز بسبب انشغالك عنه. الأمومة مسؤولية، يعني أنا صرت أم فأنا لابد أني أفرغ وقتي لهذا الطفل. أنا مو حاضرة معه جسديا بس، وماني مهتمة هو شو عم يشوف، شو عم يلعب، شو عم يساوي. فلحنا هذا حل سحري، إحنا ما حنقول ممكن، يعني ممكن تضطري إله ببعض الأحيان، بعض المواقف أنت عند دكتور عم تنتظري مثلا. أما هو شغله الشاغل كل نهار ماسك الجوال أو
1: يعني أنت
0: التلفزيون.
1: أستاذة غصون بأي عمر بتحبذي إنه
0: بالضبط،
1: ممكن نعطي الطفل الجوال بأي
0: هلا
1: عمر؟
0: اول سنتين ثلاثه ما بصير هلا هو ما بياخذ الجوال اصلا يعني، لكن الشاشات للعمر السنوات الاولى طبعا ممنوع يعني نهائيا، الا هيك يعني بفترات كثير مثلا ممكن تكون قليله، باوقات مثل ما قلت لك ممكن تكون مكان مضطره
1: ممكن
0: انه
1: نسمعوا
0: تعطيها.
1: أغاني أطفال، أنا برأيي كبدائل، يعني أنا من أولاد إخواتي
0: ويتعلم
1: الصغار. تمام.
0: في وسائل تعليم. هلا الاطفال، هلا انا مثلا ابني الصغير تعلم اللغه الفصحى من طبعا من
1: طبعا.
0: الافلام كرتون من
1: أها.
0: لكن هي تكون معه تراقب مرحله هي التعليم، وتكون هي معه يعني بهذا الوقت حتى اللي بده هو يقعد فيه، حتى تعرف هو على شو عم بتفرج.
1: حلو.
0: وفي نقطه كمان مهمه تقلك، طب انا الولد شو بده يعمل؟ شوفي انت متى ما سحبتي الموبايل منه او الشاشه، الولد ما بيقدر يقعد هيك، يعني بيقعد
1: بده
0: بدور على
1: بدائل.
0: شيء ثاني. فبتلاقيه احيانا هو نفسه عم يخترع، بيفتح مثلا بيطلع العاب، بيطلع بيحاول. ليش نحن الامهات مثلا انه احيانا من كثر خوفهم على البيت وترتيب البيت، فانه لا خلص حتى ما يكر،
1: تماما
0: لا
1: للأسف.
0: خليه يخرب، خليه يلعب، خليه كذا. هو بمرحله عم يكتشف ويلعب، وقدر الامكان تعبي له وقته، نعبي له
1: بأنشطة
0: وقته اذا
1: ممكن
0: كان،
1: بدنية.
0: اذا كان إيه خاصة إذا كان يعني هو بعمر مثلا بالمدرسة بالفترة المرحلة الابتدائية مثلا
1: عنده
0: بنشاط
1: طاقة
0: رياضة
1: حركية كمان مشان ما
0: بحر
1: يسبب
0: كذا.
1: نسبب له بدانة، لأنه القعدة هي على الموبايل كتير إلى آثار سلبية. هلأ
0: صح.
1: في رسالة أيضا من السيدة منال من حمص، تحياتنا لك يا منال، وشكرا شكرا كتير على الكلام الجميل، بتوجه لك تحية أستاذة غصون. عم تقول أنا أشوف الوسطية صح، عم تقول إنه أمها كانت مهتمة بنفسها وبشغلها وكنا نشوفها قدوة وفخورين بنجاحها، ما حسينا بتقصير، بالعكس عطتنا طاقة إيجابية. يعني هي عم تحكي عن تجربتها كابنة لأم كانت عاملة بتعطي وقتها لشغلها ووقتها لبيتها وأسرتها.
0: صحيح، لأنه حتى هذا الشيء يعني حيأثر على الأبناء. الطفل ما بيتعلم بيتعلم بالملاحظة، بيتعلم بالقدوة، بشوف والديه كيف عم بيعيشوا هو بيعيش مثلهم. يعني أنت روحي جيبي كتاب افتحيه، أنا من كم يوم كتاب فتحت كتاب، خلص الطفل بيفتح كتاب، شوفك عم تهتمي بنفسك. أنت هي عطتهم نموذج صحيح
1: بدون ما تكون
0: الطفل ما
1: مباشرة.
0: بده. تمام، هذا الأثر يعني التربية بهي الطريقة بالملاحظة والمشاهدة
1: والقدوة.
0: والقدوة هي أكثر أثر من الكلام
1: طبعا
0: والتوجيه،
1: طبعا طبعا تماما.
0: هذا شيء أساسي.
1: بالختام بدنا معادلة توازن، كيف نصل لكل حدا عم يحضرنا اليوم ببرنامجنا الأسري لخلطة سحرية، كيف ممكن نكون أب أو أم ناجحين بتحقيق ذاتنا وبنفس الوقت نمنح أطفالنا الأمان العاطفي والتواجد المطلوب دون تقصير، ولا سيما بأنه هلأ يعني بزمننا الأغلب عم تكون السيدة أيضا عاملة، ما عم يكفي يمكن راتب واحد أو مدخول واحد بالبيت، وأيضا من حقها الإمرأة اللي تعبت ودرست وتعبت على حالها أنه هي تدخل لميدان العمل، ما تحرم حالها هذا المجال، ولكن التوازن مطلوب سواء من الرجل أو من المرأة. كيف ممكن نحصل عليها أستاذة غصون هيك بدقائق؟
0: هلا أهم ثلاث نقاط الآباء والأمهات يركزوا عليهم. النقطة الأولى أولا أنه يلغوا من تفكيرهم في شيء اسمه الكمال، يعني يستبدلوها بمعنى أنه أنا يعني ما بالضرورة أكون، يعني ما في أم مثالية، ما في أب مثالي، أكيد نحن رح نخطأ.

0: ففكرة الكمال والمثالية هي الغوة من حياته، لأنه راح يستنزفوا. فلا، المطلوب مني أنا كأم وأب أني أشعر ابني بالمحبة والأمن. النقطة هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يكون وقتي مع أولادي وقت نوعي، بمعنى أنه أنا لو قعدت معهم 20 دقيقة ولا نصف ساعة فرضا، لكن يكون هذا الوقت لهم،
1: مكرس
0: أنا
1: إلهم
0: معهم
1: مركزة
0: معهم.
1: معهم.
0: أيوة، مو ماسك الموبايل، مو عم بحكي، مو عم بشتغل، أنا معهم. هذا الوقت النوعي أهم بكتير من إني أنا أكون حاضرة معهم بالجسد لكني أنا
1: غايبة
0: غايبة معهم
1: بالذهن
0: بالتواصل.
1: والتواصل، صحيح تماما.
0: والأمر الثالث إنه الأم والأب اللي عندهم شيء، يعني عمل أو هواية أو هو ما لغى نفسه، هذا الشيء رح يحقق له توازن نفسي ورح يعطيه راحة. فبيكون الأب والأم مرتاحين نفسيا.
1: قادرين
0: لما
1: على
0: بتكون
1: العطاء.
0: الأم مرتاحة بتكون أكثر قدرة على الاحتواء وتقديم المشاعر والأمان والحب للأبناء.
1: حلو.
0: وبالأخير يعني سبحان الله، يعني نحن أولا وآخرا دائما يعني نسعى دائما للأفضل. فما تقول أنا هلأ فشلت إني ما قدرت أحقق التوازن، بترجعي بتعيدي وبترجعي بتحاولي وبترجعي بتعيدي جدولك دائما، جدولة الأمور وترتيبها واستشارة الناس اللي عندهم هي تجربة سابقة. هذا كتير بيفيدنا بحياتنا.
1: كل الشكر لحضرتك الأستاذة غصون حسون، باحثة نفسية اجتماعية وتربوية، على كل هاي الإضاءات الجميلة، وإن شاء الله تكون وصلت كل نصائحك لكل حدا عم يحضرنا. في رسالة بس خليني أقراها وحضرتك معنا، عم تقول: أصدقائنا في إذاعة دمشق صباح الخير، وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. الابن يقابل الوالدين بالبر وإعطائهما الاحترام والقيمة الكبرى، وإن بلغا الكبر العطف عليهما ومساعدتهم وعدم التأفف، ونشعرهم بحبنا وعطفنا مع خالص تحياتي لكم. هي الرسالة من عبد الناصر الحسن من سوران حما ومقيم بهولندا. شكرا كثير لك. شكرا لك أستاذة غصون لوجودك معنا.
0: وشكرا لكم،
1: يسعد
0: شكرا
1: صباحك.
0: لكل المستمعين الكرام واللي شاركونا. الله يسعد صباحكم جميعا. أهلا
1: يسعد
0: وسهلا، الله
1: صباحك
0: معك.
1: يا رب.

يعني خلاصة القول بموضوعنا، ومثل ما تفضلت ضيفتنا، أطفالنا لا يحتاجون لآباء كاملين أو محترقين، بل يحتاجون لآباء حقيقيين سعداء متزنين. اهتمامك أو اهتمامك بنفسك وصحتك النفسية وطموحك ليس أنانية، بل هو أول خطوة لتربية جيل يقدر الذات ويحترم النجاح. طبعا شكرا لتفاعلكم ولتجاربكم أيضا يلي أفدتونا فيها. وخلونا هلأ ننتقل لآخر فقرات برنامجنا الأسري لترندات. الترند الأول: لماذا أصبح الجميع يبحث عن الهدوء؟ في السنوات الأخيرة لم يعد الناس يبحثون فقط عن الأماكن الجميلة، بل أصبحوا يبحثون عن الأماكن الهادئة. نلاحظ انتشار مقاهي هادئة ورحلات إلى الطبيعة وحتى الموسيقى الهادئة التي تساعد على الاسترخاء بعد ضغوط الحياة وسرعة الأيام. وأصبح الهدوء حاجة حقيقية وليس مجرد رفاهية، وربما لهذا السبب يفضل كثيرون قضاء وقت بعيد عن الضجيج والشاشات ليعيدوا ترتيب أفكارهم ويستعيدوا طاقتهم. الترند الثاني: المشي، الرياضة التي عادت بقوة. المشي لم يعد مجرد وسيلة للتنقل، بل

أصبح أسلوب حياة. ملايين الأشخاص حول العالم أصبحوا يخصصون وقت يومي للمشي، سواء في الحدائق أو الشوارع أو حتى داخل المراكز التجارية. الأطباء يؤكدون أن المشي يحسن من صحة القلب ويخفف التوتر ويساعد أيضاً على النوم بشكل أفضل، لذلك أصبح من أكثر العادات انتشاراً في مختلف الأعمار. الترند الثالث ساعة بلا هاتف. انتشر مؤخرا تحدي يدعو العائلة لإغلاق الهواتف لمدة ساعة يوميا واستبداله بالحديث أو اللعب أو تناول الطعام معا. المفاجأة بأنه كثيرين قالوا بأنه هي الساعة أعادت إليهم شعورا افتقدوه منذ سنوات، وهو التواصل الحقيقي. ربما لا نحتاج لوقت طويل بل لوقت صادق بعيد عن الإشعارات والشاشات. الترند الرابع، العودة إلى القراءة الورقية. رغم طبعا انتشار الكتب الإلكترونية، عاد كتير من الناس لشراء الكتب الورقية. يقول البعض بأنه رائحة الورق وتقليب الصفحات يمنحان شعورا مختلفا لا توفره الشاشة، كما أن القراءة الورقية تساعد على التركيز وتقلل التشتت، لذلك أصبحت عادة يعود إليها الكثيرون هربا من العالم الرقمي. الترند الخامس وهي الزراعة المنزلية. حتى في المنازل الصغيرة بدأ الناس يزرعون النعنع والريحان والبندورة والورود في الشرفات أو على النوافذ. الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على نباتات بل بالشعور بالإنجاز وأيضا الراحة النفسية عند الاعتناء بشيء ينمو يوما بعد يوم. وأصبحت هي الهواية من أكثر الهوايات انتشارا بين العائلات. الترند السادس، هل نصور كل شيء؟ يعني أصبح من الطبيعي أن نلتقط صورة لكل وجبة وكل رحلة وكل مناسبة، لكن بعض الخبراء يرون أن الإفراط في التصوير قد يجعلنا ننشغل بتوثيق اللحظة أكثر من الاستمتاع فيها. لذلك بدأ كثيرون يختارون أن يعيشوا بعض اللحظات دون كاميرا ليبقى أثرها في الذاكرة بدل الهاتف. الترند السابع، جلسة القهوة أصبحت طقسا يوميا. لم تعد القهوة مجرد مشروب بل أصبحت رمز للراحة وللقاءات الجميلة. كثيرون يخصصون وقتا يوميا لفنجان قهوة مع شخص يحبونه أو حتى بمفردهم كنوع من الاسترخاء واستعادة النشاط. هذا الطقس البسيط أصبح جزء مهم من الروتين اليومي للكثيرين. طبعا مو بس فنجان القهوة، في شاي، في متى، بلا بلا بلا. الترند الثامن، ترتيب المنزل والتخلص من الفوضى. انتشرت فكرة التخلص من الأشياء التي لم نعد نستخدمها لأن الفوضى في المنزل أكيد رح تنعكس على الحالة النفسية. لذلك بدأ كتير من الناس بإعادة ترتيب بيوتهم وأيضا التبرع بالأشياء الزائدة ليشعروا بمساحة أكبر وراحة أكثر. ويؤكد مختصون بأن البيئة المرتبة تساعد على تحسين المزاج وزيادة الإنتاجية. خلاص صفى آخر تريند والله. كتابة ثلاث أشياء جميلة كل يوم من أكثر العادات انتشاراً مؤخراً. يعني تخصيص دقائق قبل النوم لكتابة ثلاث أمور جميلة. والله حلو هالترند، حتى خلال اليوم طبعاً مهما كانت بسيطة. يعني هلأ مو تقولوا لي ما صار معنا شي حلو، حاولوا هيك تلاقوا شي حلو. هذه العادات تساعد على التركيز على الجوانب الإيجابية وتمنح الإنسان شعور بالامتنان، وأكيد هذا الشي رح ينعكس على حالته النفسية مع مرور الوقت. يعني خلينا نحاول كلياتنا رغم كل الضغوط ورغم كل القصص يلي ممكن هيك تعصبنا، سواء بطريقنا ونحن متوجهين للعمل أو بمكان عملنا، إنه نشعر بشيء إيجابي. وشعور بالامتنان أكيد بيخلينا نركز على الشيء الإيجابي وبالتالي بيظهر بشكل أكبر.
يعني رسائلكم عم توصلني عن جد، شكرا كتير لمحبتكم، يسعد لي أوقاتكم، الله يعطيكم ألف عافية على هالبرنامج، تحياتي. يا ريت بس تحطوا لي أسماءكم يعني من الرقم يلي آخره 029. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. أيضا رسالة من آخر الرقم 800.

95. شكرا كثير لكم ويسعد صباحكم. يعني الوقت الجميل والممتع مع حضراتكم متابعينا بيخلص بشكل كتير سريع. وصلنا لختام برنامجنا الأسري لهذا اليوم. بتمنى تكونوا استفدتوا وأيضا استمتعتوا بكل شيء قدمنا لكم، وبتمنى لكم بقية نهار كله صحة وراحة وامتنان وشعور بكل شيء إيجابي يا رب. ويسعد صباحكم لكم. تحياتي صابرين الورار وصفاء عساف بالإخراج. إلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام كافة المحاكم في سوريا يوم غد الأحد، وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا إثر التفجير الإجرامي بدمشق. الصومال وفرنسا تدينان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن صندوق السيادي السوري في MTN سوريا سيؤدي دورا استثنائيا في صون أصول الدولة. وفد سوريا برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان يزور مدينة هيروشيما اليابانية للاطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. في خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يؤكد أن المنافذ الحدودية في محافظة الرقة ودير الزور والحسكة هي بوابة اقتصادية واستثمارية تسهم في دفع عجلة التنمية للبلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية.
2: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: نبدأ هذه النشرة من أخبارنا المحلية. توج أهلي حلب بلقب الدوري الكروي الممتاز لموسم 2025-2026 بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الجيش بهدفين دون مقابل. سجل الهدفين محمد ريحانية وأحمد الأحمد. بهذا الفوز رفع أهلي حلب رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة وحافظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي ليرفع عدد ألقابه إلى 8 بتاريخ مشاركاته في الدوري. المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا زين مدرجات ملعب الحمدانية من أجل الاحتفال باللقب. تغلب حمص الفداء على ضيفه خان شيخون بهدف وحيد سجله إبراهيم خليل ليحافظ على مركز الوصيف برصيد 72 نقطة. الوحدة استمر في المركز الثالث وفاز في آخر مبارياته على مضيفه الشعلة في ملعب درعا بهدفين نظيفين سجلهما قيس الحسن وكوران خلو ورفع رصيده إلى 62 نقطة. وارتقى طليعة إلى المركز الخامس ب 47 نقطة بعد فوزه على حطين بهدف وتراجع حطين إلى المركز السادس وله 45 نقطة. وحافظ تشرين على مركزه السابع ب 44 نقطة بعد فوزه على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدفين. اليوم تختتم المباريات فيلعب في حمص على ملعب خالد بن الوليد الكرامة مع أمية وعلى ملعب الجلاء بدمشق دمشق الأهلي مع الفتوة وأخيرا على ملعب الفيحاء الشرطة مع الحرية. حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بتفوقه على حساب نظيره الأسترالي بركلات الترجيح 4-2 في مواجهة مثيرة. الوقت الأصلي والإضافي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة.

إمام عاشور افتتح التسجيل للمنتخب المصري عند الدقيقة 13 فيما سجل المصري محمد هاني هدف التعادل لمنتخب أستراليا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 55.

سجل أهداف الأرجنتين ليونيل ميسي وليساندرو مارتينيز وديني بورغس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. في المقابل سجل للرأس الأخضر ديروي دوارتي وسيدني لوبيز كابرالا. وأكمل المنتخب الكولومبي عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الغاني صباح اليوم بهدف وحيد سجله جون أرياس عند الدقيقة 14. المنتخب الكولومبي سيلاقي في الدور المقبل منتخب سويسرا الذي فاز على الجزائر بهدفين دون مقابل. تنطلق اليوم واجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم حيث يسعى المنتخب المغربي لمواصلة تقديم عروضه القوية وحصد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وذلك عند مواجهة نظيره منتخب كندا عند الساعة 8 بتوقيت دمشق. وسيكون المنتخب الفرنسي في رحلة البحث عن بطاقة العبور إلى ربع النهائي، وذلك عند مواجهة منتخب الباراغواي العنيد في ثمن النهائي عند الساعة 12 ليلا من مساء اليوم. فيما سيكون المنتخب البرازيلي على موعد كبير مع منتخب النرويج عند الساعة 11 ليلا من سهرة الغد الأحد. الختام من أخبار التنس، حيث عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقم السويسري روجيه فيدرر القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب بعدما فاز على الفرنسي آرتور ريندكنيش بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 7-5-6-4-1-6 و7-6. وحقق الصربي البالغ من العمر 39 عام فوزه رقم 105 في نادي عموم إنجلترا ليواصل تألقه بعدما كان فاز بسهولة على اليوناني تسيفانوس تسيتسيباس في الدور الثاني. كما عادل ديكوفيتش رقم فيدرر في عدد مرات الوصول إلى دور 16 في بطولة ويمبلدون في العصر المفتوح، حيث بلغ الدور الرابع للمرة 18 في مسيرته والسابعة عشرة في ويمبلدون. سيواجه في المباراة المقبلة الروسي رومان سافيولين المتأهل من التصفيات. فيما فشل الروسي الآخر دانيال ميدفيديف في تخطي الدور الثالث بخسارته أمام الألماني يان لينارد ستروف بثلاث مجموعات دون مقابل. كما تأهل الإيطالي يانك سينر المصنف الأول عالميا وحامل اللقب بسهولة إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون بعد فوزه على الأمريكي جينسون بروكسبي بثلاث مجموعات دون مقابل. لدى السيدات فكت اليابانية ناومي أوساكا عقدتها في بطولة ويمبلدون وبلغت الدور ثمن النهائي لثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الأولى بفوزها على الأسترالية داريا كاستاتكينا 6-1 و6-3. وبلغ الثمن النهائي أيضا الأمريكية جيسيكا بيغولا بفوزها السهل على الإسبانية جيسيكا بوساس 6-1 و6-3. فيما عانت السويسرية بيليندا بينيتيتش للفوز على الروسية أنا كالينسكايا 6-4 و4-6 و7-6. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من المعد مصطفى شمشان ومني قصي حمود، إلى اللقاء. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. متابعي إذاعة دمشق، مع ختام فترتنا الصباحية لهذا اليوم نحييكم ونقدم لكم عرضا لسلسلة برامجنا على مدار الساعات المقبلة. عند 12 ظهرا تماما يأتيكم برنامج أخبار لايت، وعند 12:05 يأتيكم برنامج عالبال، عند 12:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، وفي الميزان يأتيكم عند 12:20. برنامج شباب أون لاين يأتيكم عند 1:30، ونشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق عند 2:15 تماما. برنامج خط تماس يأتيكم عند 2:45. برنامج أكواد السياسة يأتيكم عند 3:30، وعند 4:30 يأتيكم برنامج عيش المونديال. عند 6:00 يأتيكم مسلسل زهايمر، وعند 6:15 تأتيكم نشرة الأخبار المحلية، عند 7:30 مساء يأتيكم برنامج لا مستحيلة. بانوراما الصحف يأتيكم عند 8:30 تماما، وبرنامج رحلة في كتاب يأتيكم عند 9:00 مساء. وعند 10:15 مساء يأتيكم الحصاد الإخباري، ويوميات من بلدنا إعادة تأتيكم عند 11:10. برنامج سفراء في المهجر يأتيكم عند 11:45، وبرنامج قصص من الزنزانة يأتيكم عند 12:30 بعد منتصف الليل. عند 1:00 يأتيكم برنامج بأولي المثل. وعند 1:30 تماما بعد منتصف الليل تأتيكم إعادة لبرنامج فيض القوافي. عند 2:30 يأتيكم برنامج رجال حول الرسول. وعند 5:00 نبدأ الافتتاحية وإياكم بذكر عطر للقرآن الكريم. هذه كانت سلسلة البرامج التي سنقدمها لكم عبر أثير إذاعة دمشق في الساعات المقبلة. أيها السادة، نتمنى لكم متابعة طيبة ونهاركم سعيد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أخبار لايت.
1: يسعد أوقاتكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخبار لايت.
2: بهالحلقة مثل العادة جمعنا لكم باقة منوعة ولطيفة من أخبار العالم، نتمنى تنال أعجابكم، فخليكم على السمع.
1: قالت دراسات وملاحظات حديثة أنه عدد من الأشخاص المولودين بين عامي 1985 و1995 عمر بيبين أصغر من بعض أبناء الجيل زد، وهذا الشيء أثار اهتمام المختصين بصحة البشرة. السبب طبعا ما بيرجع للعمر البيولوجي بس، وإنما لمجموعة من العوامل اليومية يلي بتأثر بمظهر الوجه، ومن أبرزها الإفراط بالإجراءات التجميلية المبكرة، لأنه استعمال الفيلر والبوتوكس قبل الحاجة الفعلية ممكن يمنح الوجه مظهر أقل طبيعية وأكثر صلابة. وكمان التعرض الطويل للضوء الأزرق مع السهر وقلة النوم ممكن يضعف قدرة البشر على التجدد ويأثر بنضارتها، بالإضافة للتوتر والضغوط اليومية. ولأنه ارتفاع هرمون الكورتيزول نتيجة الإجهاد بيأثر على الكولاجين والإيلاستين والمسؤولين عن تماسك البشرة ومرونتها.
2: طبعا على هذا الشيء ما بينطبق على كل الناس، بس بيوضح أنه الشباب ما بيرتبط بالعمر، يعني جودة النوم والتغذية ونمط الحياة والاعتدال بالعناية بالبشرة كله بيأثر على العمر.

0: بعد ما حكينا شو بتعمل التفاصيل اليومية الصغيرة ببشرتنا، خلينا هلأ ننتقل لنشوف كيف التفاصيل الصغيرة كمان بتعمل فرق بملايين الدولارات بشركات الطيران. بعالم الشركات الكبرى ممكن بعض القرارات تبين صغيرة لدرجة بيصعب فيها ملاحظة أثرها، بس أحياناً بتحقق نتائج مالية كبيرة لما تطبق على نطاق واسع. إحدى شركات الطيران الأمريكية لما دورت عن وسيلة لخفض التكاليف بلا ما تتأثر جودة الخدمة أو تجربة المسافرين، وبعد مراجعة تفاصيل الوجبات يلي بتتقدم عامة رحلاتها، اتخذت قرار بسيط بيتمثل بإزالة حبة زيتون وحدة من كل وجبة. رغم أنه هذا التغيير بيّن أنه ما إله تأثير بالنسبة للمسافر، فتكراره من خلال ملايين الوجبات يلي بتقدمها الشركة سنوياً أدى لتوفير نحو 40,000 دولار خلال عام واحد بس.
1: هذا الشيء بدل أنه التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفارق الحقيقي بنجاح الشركات، ولأنه توفير مبلغ بسيط بكل منتج أو خدمة ممكن يتحول مع مرور الوقت لوفر مال كبير من دون المساس بجودة الشيء يلي عم يتقدم للعملاء. ومن شركة بتوفر مصاريها من حبة زيتون، بنقلب الصفحة إلى شاب ادخر مبلغ 10,000 جنيه استرليني خلال 5 سنين وكان يحلم باستخدامه كدفعة ليشتري بيت. بس لما صارت له فرصة السفر مع جده اللي عمره 80 سنة لحضور كأس العالم، اتخلى عن حلم البيت مؤقتا واختار صناعة ذكريات ما بتنتسى مع جده. الشاب وجده كانوا يتشاركوا حب كرة القدم من زمان ويتابعوا النادي المفضل لألهم، وقويت علاقتهم مع بعض لما توفت سته وصارت كرة القدم تجمعهم على طول. وقرر الحفيد انفاق مدخراته على رحلة لمتابعة منتخب انجلترا متنقلين بين نيويورك وفيلادلفيا واتلانتا ومكسيكو سيتي وميامي.
0: يعني الشاب ما وحى لأنه دائما في يكسب مصاري، بس ما في روحة كأس العالم مرة تانية مع جده.
1: صحيح. ولهون منكون وصلنا لنهاية جولتنا بأخبار لايت.
0: نتمنى تكون نالت أعجابكم. إلى اللقاء بحلقة جديدة بكرة.
1: كنا معكم فريق عمل أخبار لايت لليوم،
0: في الأعداد ديما صبيح،
1: وفي التقديم ساندي ميهوب
0: وعلاء فوزي،
1: وفي الإخراج صفاء عسافة.
0: من ساندي وعلاء ضلوا بخير وهناء،
1: تحية محبة وإلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق. بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا يمكن.

أيها الأعزاء، في كل زمن أعمال تمر مروراً عابراً وأعمال أخرى تبقى في الذاكرة كأنها جزء من حياتنا وذكرياتنا. وحين نعود إلى أرشيف الدراما السورية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، يطل علينا مسلسل استثنائي حمل عنواناً شاعرياً ما زال يلامس القلوب حتى اليوم، هجرة القلوب إلى القلوب.

هذا العمل الذي أنتجه التلفزيون السوري بالتعاون مع تلفزيون دبي وعرض للمرة الأولى عام 1990

0: شكل محطة مهمة في تاريخ دراما السورية، ليس فقط بسبب قصته وأحداثه، بل لأنه جمع نخبة من كبار الفنانين السوريين تحت إدارة أهم المخرجين العرب، المخرج الراحل هيثم حقي، ومن تأليف الكاتب المبدع عبد النبي حجازي.
1: جزاع
2: الله يبارك فيك يا هديبان.
1: قلك على الوعد يا كمون، لما راح تسكتني وتخبر أهل الضيعة إمتى راح يبدأ حفر الأناية؟
2: لك هلا وقتها يا هديبان.
1: لك انتصرت والله عطاك وصرت نائب. لك هالناس بدهم يصنعوا وراضيهم، بدهم يعيشوا. ولا نسيت إنه السنة البعل مات والعصافير أكلت الموسم؟
2: لكن فكر، شغل الأناية لعبي يا هديبان، هاي بدها شغل على قليلي سنة سنتين.
1: الحالة باركي وباركي، وكل ما تركناها رح تبرك أكتر. بحكي لك كلمة خليها توم، لا تزيد مصايب. نحن هلأ بنص تموز وبكرة بيخلص الصيف.
2: لك يا هديبان، إذا بدك تصطاد طير على المي تستناه ليشرب. هلا أنا نجحت والناس جايين يهنوني من كل قرى القضاء، بقى أنت ما بتستناني ثلاث أيام مشان لأنا إيه؟
3: أبو جبت نائب الركنية.
0: تكون المسلسل من 35 حلقة توزعت على 4 أجزاء، وصور في منطقة القلمون بريف دمشق، حيث الطبيعة القاسية والقرى التي احتفظت بملامحها القديمة، فبدت الصورة وكأنها وثيقة حية تنقلنا إلى زمن مضى. دارت أحداث العمل في بلدة الركنية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وهي مرحلة شديدة الأهمية في التاريخ السوري. هناك حيث تتقاطع حياة البدو مع أهل القرى وتتشابك المصالح والعادات والتقاليد، يبدأ العمل برسم لوحة اجتماعية واسعة، ثم يتسع الأفق ليشمل أحداثاً وطنية كبرى، من الثورة السورية الكبرى إلى سنوات الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى جلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا.
4: أنا آسف أني وثقت فيك، كان لازم أقوم بواجبي من الأول.
5: وتعتقلني وتكون حريص على مجد فرنسا وعلى هيبة الاستعمار الفرنساوي.
4: أنا أولادي لما بيصيروا أيتام جوعانين عريانين ما حدا رح يقدم لهم لقمة خبز. الحق معك تلعب علي يا أستاذ، أنا بعترف لك أني كنت غبي جدا.
5: بأكد لك أني خبيت المناشير، لكن يبدو حدا شافني وأنا مخبية وأخذ راحتي. بان بتحب تصدق صدق، أو أنت حر. على كل حال هذا اعتراف كامل مني، ومستعد أدلي بأقوالي رسمياً حتى أنقذك إذا كنت واقع بورطة، عشان تقوم بواجبك لصالح مجد فرنسا. تفضل سجل، وأنا جاهز للحبس. بدي أرجع لكلامك، كل حال يزول. لذكرك أن الاستعمار بحياته ما دخل بلد وخلت فيها، واللي رح يبقى بيناتنا رح يبقى للتاريخ.
4: مع السلامة يا أستاذ.
0: جمال المسلسل لم يكن في استعراض التاريخ فقط، بل في قدرته على تقديم البشر البسطاء الذين عاشوا ذلك التاريخ، رجال ونساء يحملون أحلامهم الصغيرة ويواجهون الحب والخسارة والخيانة والوفاء بينما تتغير البلاد من حولهم. ربما لهذا السبب بقي المسلسل حاضرا في الذاكرة، لأنه لم يحدثنا عن الأبطال العظام فقط، بل عن الناس العاديين الذين صنعوا الحياة.

0: هنا عن العملاق أسعد فضة في شخصية أبو دباك، والفنانة القديرة منى واصف في دور هلالة، إلى جانب هاني الروماني وسمر سامي وخالد تاجة، الذي كان حضوره كفيلاً بإضفاء عمق خاص على أي شخصية يجسدها.
1: تجوزت علي ضليت معك، ظلمت الناس وأهلي بأولهم ما تخليت عنك، شفت منك المر والويل وسكت عليه، دوبت قلبي بيلي عملته بأولادي، ضلاي وضلع قلبي وصبرت وسكت.
2: لك هلأ أنت شو صاير عليكي؟ ها؟ شو صاير عليكي؟ لك أنا واقع بالنار هلأ يا هلالي، تجي أنت تزيدي النار؟ صحيح ما عدتي صحيتي؟
1: أخذت ثلاثة أرباع العناية زور وبهتان، ظلمت الناس دوبت قلوبهم وأنا ما لعبت بالنار، ضليت معك.
2: لكن مخبيتي لي إياها لليوم يا هلالي، بسيطة، معلش إلك يوم مثله.
1: وخليه يكون اليوم مزاح، العناية ما بتنبع طول ما في نفس، والله العظيم برمي حالي فيه وما بخليك تبيع.
2: هيك لك؟ طيب
1: أبو دباك
2: بعدي عن طريقي،
1: بجن بيت الحالي، بعمل المستحيل وما بخليك تبيع العناية. لك انت بدك تموت الناس من العطش يا ظالم، انت الحيد على الناس عمى قلبك وخلاهم الصوان.
2: لك خلاص،
1: ما خلاص،
2: طلقة.
0: شارك في العمل أيضاً عدد كبير من النجوم الذين أصبحوا لاحقاً من أعمدة دراما العربية، منهم جمال سليمان، أيمن زيدان، بسام كوسة، عباس النوري، سليم كلاس، عصام عباجي، عابد فهد، حاتم علي، غسان مسعود، محمد الشيخ نجيب، رياض نحاس، إضافة إلى عشرات الفنانين الذين شكلوا ما يشبه المدرسة الفنية المتكاملة. ومن الأمور التي قد لا يعرفها كثيرون أن أغنية الشعر التي لا تزال عالقة في ذاكرة المشاهدين كتب كلماتها الشاعر حسين حمزة وغناها الفنان فهد يجن، بينما وضع الموسيقى التصويرية فهيد أمرجيان، وكانت الموسيقى جزءاً أساسياً من روح العمل تحمل معها إحساس البادية والقرية وحنين المكان.

لعل من أبرز عناصر قوة العمل ذلك الحشد الكبير من نجوم دراما السورية الذين كانوا آنذاك في أوج عطائهم الفني. نتحدث

يمكننا أن نقول أخيراً إن المخرج الراحل هيثم حقي قدم في هذا العمل نموذجاً مبكراً لما ستصبح عليه دراما السورية لاحقاً، دراما تهتم بالإنسان قبل الحدث وبالتفاصيل قبل الاستعراض وبالصدق قبل الإبهار. ومع مرور أكثر من 3 عقود على العرض الأول لهذا المسلسل، ما زال هجرة القلوب إلى القلوب واحداً من الأعمال التي تستحق العودة إليها، ليس فقط للاستمتاع بأداء كبار الفنانين، بل لاكتشاف مرحلة مهمة من تاريخ المجتمع السوري، وكيف استطاعت دراما أن تحفظها في الذاكرة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام كافة المحاكم في سوريا يوم غد الأحد، وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا إثر التفجير الإجرامي في دمشق. الصومال وفرنسا تدينان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الصندوق السيادي السوري في امتئان سوريا سيؤدي دورا استثنائيا في صون أصول الدولة. وفد سوريا برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان يزور مدينة هيروشيما اليابانية للاطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يؤكد أن المنافذ الحدودية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة هي بوابات اقتصادية واستثمارية تسهم في دفع عجلة التنمية للبلاد. في خبرنا الأخير، المؤسسة العامة للحبوب تحقق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى والتي كانت تعرضت سابقا لقصف النظام البائد وتم ترميمها. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: العربية السورية.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
0: مستمعينا ومشاهدينا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار علاء الدين فطراوي، في الإخراج صفاء عساف. أيها السادة، لا زالت البوصلة السياسية تتجه نحو دمشق التي تمكنت بفضل دبلوماسيتها السيادية إعادة سوريا إلى مكانتها كدولة محورية، لتؤكد الالتزام الكامل بمسؤولياتها تجاه تحقيق آمال الشعب السوري في بناء وطن حر مستقل ومستقر. وها هي سوريا اليوم تسجل مراحل جديدة في تاريخها، وتمد يدها لكل شراكة تحترم سيادتها وتبادلها المصالح في دائرة تحصيل السلام الإقليمي والدولي. أيها السادة، وفي سدة القرار خطاب سيادي يعي ثقل التحديات التي تحملها التحولات الدراماتيكية في المنطقة والعالم، ولأن استراتيجية سوريا الجديدة في تفاهماتها مع دول الجوار تحمل طابعا متفردا، فإن العلاقات السورية اللبنانية تشهد مرحلة جديدة من التعاون تميزت بزيارات رسمية متبادلة ورفيعة المستوى واتصالات متواصلة بهدف تعزيز مسار العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام والمتبادل لسيادة البلدين وتفعيل التنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أيها السادة، زيارة تاريخية قام بها مؤخرا وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى لبنان الشقيق، زيارة ترسم خطوة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية، لا سيما وأنها سجلت لقاءات عدة للوزير الشيباني مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعدد من القيادات السياسية والدينية. زيارة حظيت بترحيب غير مسبوق من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين أكدوا مضي لبنان في بناء علاقة متوازنة مع سوريا الجديدة من دولة إلى دولة وعلى أساس السيادة الكاملة وحسن الجوار. في كفتي الميزان اليوم، أيها السادة، سوريا ولبنان بين أمس التبعية وحاضر السيادة. ويسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف من باريس للإجابة عن بعض التساؤلات الصحفي اللبناني علي المرعبي، الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا. مرحبا بك أستاذ علي عبر أثير وشاشة إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق.
2: صباح الخير لكم ولسوريا الغالية وللشعب السوري الشقيق.
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار. أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الصحفي اللبناني علي المرعبي. أستاذ علي، أبدأ معك من حبذا لو أوضحت التباين في العلاقات السورية اللبنانية بين الأمس و

0: الحاضر بعد التحرير. تفضل.
1: هناك فارق كبير جدا ولا يمكن أي مقارنة بينما ما كان يجري زمن النظام البائد والتحول الإيجابي البناء الذي بدأته سوريا نحو لبنان منذ وصول القيادة السورية الجديدة وانتصار الثورة السورية المباركة. في الماضي فقط لإلقاء الضوء قليلا وبعجالة، كان هناك يعني تدخل سافر بالشؤون الداخلية وبالقمع للشعب اللبناني وللأخوة الفلسطينيين أيضا في لبنان. علينا أن لا ننسى أن النظام البائد المجرم دك المدن والبلدات اللبنانية الوطنية والعروبية بأكثر من مرة منذ عام 76 تحديدا مع بدء دخول جيش النظام السوري إلى لبنان وحتى آخر أيام هذا النظام البائد. ولا ننسى أيضا ما قام به من خلال عملائه أيضا من جرائم التصفيات والاغتيالات التي تشارك بها مع النظام الإيراني. إذن نحن أمام مرحلة جديدة نتمنى فعلا أن تزيل كل مخلفات الماضي وآلام الماضي وجراح الماضي لنبدأ صفحة جديدة من العلاقات الأخوية البناءة وعلاقات حسن الجوار، خاصة كما نعرف وكما يعرف المستمعين والمشاهدين أن هناك مئات وآلاف العائلات التي لها تزاوج بين البلدين.
0: صحيح.
1: والتي في عائلات هي مقسومة قسم منها لبناني وقسم آخر سوري، فهذه العلاقات هي تبنى على أسس من يعني التبادل الحضاري والإنساني ولبناء المصالح المشتركة التي تعود بالخير على الشعبين في سوريا وفي لبنان، لأننا نعتبر أننا شعب واحد في بلدين. ونتمنى أيضا أن تحقق القيادة السورية الجديدة الخطوات لرفعة شأن سوريا داخليا وإقليميا ودوليا.
0: نعم أستاذ علي، يعني هذا التحول في هذا التحول النوعي في العلاقات السورية اللبنانية بعد التحرير، ما هي مفاصله وأدواته؟
1: يعني هناك الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية بشكل رئيسي. يعني طبعا هناك على الهامش في جوانب كثيرة. بالجانب السياسي يعني النظام السوري أعلن منذ البداية حتى على لسان الرئيس أحمد الشرع أنه يبدأ بالانفتاح على كافة الأطراف اللبنانية بدون أي فيتو على أحد وبدون أي يعني سأر من الماضي. بمعنى نحن بنعرفه كلبنانيين أيضا وأنتم كسوريين تعرفوا المرحلة السيئة والسوداء التي قام بها حزب الله ضد الشعب السوري الشقيق.
0: صحيح.
1: إذن هذا التحول السياسي يأخذ مجاله الواسع لدى الرأي العام اللبناني، وهذا ما لمسناه وسنأتي على ذكره لاحقا حول زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان.
0: نعم. في الجانب الآخر. نعم.
1: ولكن نحن نقف إلى جانب الشقيقة سوريا الشقيقة الكريمة لنا ونتأمل فعلا بناء علاقات تعود بالخير والنفع على البلدين وعلى الشعبين الشقيقين بجميع الصعد السياسي والاقتصادي وأيضا الثقافي والأدبي. نعرف هناك يعني الحمد لله عدد هام من الأدباء والكتاب والشعراء بين البلدين الذين أسروا اللغة والحضارة العربية في كثير من المراحل.
0: نعم. أيضا أستاذ علي، ما الذي يحكم مسار أو تطور مسار التعاون بين سوريا ولبنان اليوم لنصل إلى هذا المستوى من الإيجابية؟
1: هناك عوامل كثيرة. يعني أولا اليد التي مدها النظام للبنانيين هي يد مباركة وخيرة دون أدنى شك.
0: نعم.
1: والنظام السوري أجل

0: يعني توجه إلى جميع القوى السياسية بالحوار، وابتعد فعلا عن سياسة الإقصاء
1: صحيح.
0: إن صح التعبير مع أي قوى سياسية لبنانية حتى التي ساهمت بالإجرام ضد الشعب السوري.
1: نعم،
0: وأيضا
1: وهذا ما أكده السيد رئيس أحمد الشرع قبل أيام قليلة.
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح صحيح. وأيضا لا ننسى أن تصويب المسار السياسي السوري مع لبنان هو تصويب سليم، نرى أن هناك ابتعاد كامل عن المنزلق الطائفي والمذهبي الذي كان يمارسه النظام البائد ويستند به أيضا مع الأسف على قوى لبنانية مذهبية وطائفية. نحن نريد أن يكون هناك فعلا لبنان بلد مستقل ذو سيادة كاملة بعيدا عن العدو الصهيوني والتغول الإيراني والتدخل في شؤونه الداخلي.
1: نعم يعني
0: ونحن نعتمد على الشقيقة السورية في هذا المجال التي تبقى الدرع الذي يحمي لبنان من العدو الصهيوني ومن التدخل الإيراني السافر والوقح.
1: يعني للأمانة أنا لبلد مثل لبنان أن ينهض من يعني براثم الوقت الطويل جدا الذي يعني عدة تيارات وعدة أحزاب سياسية تتحكم في صناعة القرار فيه، وحتى كذلك الأمر قبل سقوط النظام البائد وما كان يعني يجري وما كان تبعات. لو عدنا تاريخ بالتاريخ إلى الوراء قليلا، عندما كان يقال اذهب إلى راجع القيادة السورية في عنجر أو في دمشق، فكان هذا مثابة الموت لكل لبناني موجود في لبنان. أستاذ علي، إذا أردنا أن نوضح دور الجهود الدبلوماسية السورية في صناعة التحول النوعي الذي شهدته العلاقات بين دمشق وبيروت.
0: كما أشرت، للحقيقة أن التحول التاريخي، أنا أصفه بالتحول التاريخي لأنه فعلا تحول تاريخي بكل معنى الكلمة، اعتمد النظام على الانفتاح على كافة القوى السياسية في لبنان، رغم أن البعض ارتكب جرائم ضد الشعب السوري وضد سوريا كبلد أيضا.
1: تماما.
0: ونحن نعتبر أنه هذا التوجه الجديد الذي يحمل هذا التحول التاريخي مهم جدا لاستقرار الوضع في سوريا وفي لبنان، ونحن ندعم جهود الرئيس الشرع في يعني الوصول والمساعدة في استقرار الوضع اللبناني السيادي داخل لبنان. نحن لا نريد أن نكون هناك يعني تدخل صهيوني أو تدخل إيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية. نتمنى أن تقف سوريا كما عهدناها دائما إلى جانبنا للخلاص من يعني العدو الصهيوني الذي يحتل بعض الأراضي اللبنانية حاليا، وأيضا أن يقف مساندا لنا للخلاص من البعبع الإيراني الذي عاش فسادا وقتلا في لبنان. ولا ننسى أن جرائمه بدأت منذ وصوله إلى السلطة عام 79 وبلغت أوجها في بعد شباط 1984 عندما تم تشكيل ما سمي حزب الله على يد المخابرات الإيرانية.
1: صحيح.
0: وعلى يد الحرس الثوري الإيراني في النصف الثاني من عام 1984، وأوكلت له كل المهام القذرة من جرائم الاغتيال ومن جرائم القتل وأيضا باستهداف الأخوة الفلسطينيين في المخيمات، ولا ننسى حرب المخيمات في الضاحية الجنوبية ضد الأخوة الفلسطينيين خاصة في برج البراجني.
1: صحيح. وشعارات المقاومة والممانعة التي إن كان درج عليها حزب الله ونظام الأسد البائد ما هي إلا شعارات وهمية صراحة لقتل من كلا الشعبين اللبناني والسوري أيضا والفلسطيني كما ذكرت حضرتك في مستهل الحديث. أيضا أستاذ علي، يعني شاهدنا البارحة وقبل ذلك زيارة السيد الشيباني أحمد أسعد الشيباني إلى لبنان، ضجت الوسائط ضجت الأوساط السياسية والوسائل الإعلامية مؤخرا بخبر زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان. في أي إطار ندرج

0: أهمية هذه الزيارة؟
1: يعني بداية زيارة الوزير الشيباني وضعت لبنى أولى واضحة المعالم لبناء علاقات لبنانية سورية إيجابية.

0: مع أنه فترة يومين فقط، وضم يعني شملت جميع أو أبرز القوى السياسية اللبنانية الرسمية بدءا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس النواب، وأيضا السياسية التي شملت أبرز القيادات والقوى السياسية في لبنان، وأيضا الزيارات الروحية التي شملت يعني رجال الدين من الأخوة المسيحيين ومن المسلمين، وتوجت بالزيارة الشعبية الرائعة
1: إلى طرابلس
0: التي قام بها الوزير الشيباني إلى مدينتنا طرابلس، التي استخرجت باستقباله في يعني ظاهرة تذكرنا بأيام العز العربي وبأيام النهوض العربي، وفعلا يعني كانت المشاهد رائعة
1: يعني
0: جدا.
1: نعم، المشهد يمكن المشهد المعبر أستاذ علي، ما كان أحد الأشخاص يقول ما تخافوا عليه أبو عائشة، أو أنه هو موجود بين أهله.
0: طبعا طبعا
1: نعم.
0: نحن تعرف مدينة طرابلس يعني ساندت الشعب السوري دائما منذ عقود، وتطور المساندة خلال ثورة الشعب السوري المباركة.
1: نعم.
0: كان هناك يعني موقف واضح لأبناء طرابلس وعكار والشمال خاصة،
1: صحيح،
0: وأبناء عرسال حتى نفيهم حقهم، وأبناء يعني البقاع الغربي كان هناك، ولكن في طرابلس كان هناك زخم كبير، لأن طرابلس عانت من قمع ووحشية النظام السوري عام 76 وعام 79 وعام 83، كان يتم أعدام الشباب الطرابلسيين أمام بيوتهم، ينزلوهم من البنايات 10-15 رجل يوقفوهم صف ويرشوهم بالكلاشينكوفات، هي
1: نعم.
0: شايفينها بعيننا، غير عن الاعتقال المئات والآلاف من أبناء طرابلس. لذلك لا أستغرب أبدا، وأنا ابن مدينة طرابلس وأفتخر بأني ابن مدينة طرابلس،
1: والنام يا أستاذ،
0: لا أستغرب أبدا الموقف الرائع لأبناء مدينتنا في استقبال الوزير الشيباني، وفعلا هو كان بين أهله وبين أخوته، ولا أحد يجرؤ أن يرمي عليه ورد.
1: نعم.
0: نحن لن ننسى
1: مشهود لكم
0: أستاذ
1: علي، مشهود لكم ولأهل طرابلس، يعني هذه المواقف وهذه يعني التي يعني صراحة لا نستطيع، أو لا تستطيع، أو كما يقال بالعامية ما بتخبي حالها، وما فعل طرابلس صراحة، ما فعله النظام السوري وفي سوريا ولبنان لم يفعله نظام في العالم، من بالقتل وبالاعتقال وبالتعذيب وغير ذلك. أستاذ علي، يعني الوزير الشيباني خلال لقاءات طبعا منفصلة، كان أولها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وكبار المسؤولين في لبنان سبل تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية، برأيك يعني ما هي أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك؟ نحن نتحدث هنا عن ملف الحدود، ترسيم الحدود، ملف المعتقلين، ملفات كثيرة.
0: يعني بداية نبدأ من ملف الحدود. أنا أعتقد
1: طيب أستاذ علي لو سمحت لي سنتوقف قليلا، حان الآن مستمعينا ومشاهدينا الكرام موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع الأذان على مسامعكم فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب كريدي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا، ومرحبا أيضا بضيفي الأستاذ علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا. يعني أستاذ علي، كنت سألتك عن أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك التي طرحت على الطاولة.
2: نعم، هناك يعني ملفين أساسيان تم يعني الحديث عنهما، وهما ملف الحدود وملف المعتقلين. طبعا هناك ملفات سياسية، تطبيع العلاقات، ملفات اقتصادية،
1: ملفات اللاجئين أيضا
2: التي نعم وأيضا إذا هناك العديد من الملفات، ولكن أنا سأتوقف عند ملفين أساسيين.
1: نعم، تفضل.
2: لأنهم بيحفظوا أمن سوريا ولبنان. ملف الحدود، ما هو ملف الحدود؟ تحاول القوى المرتبطة بالدوائر الصهيونية والإيرانية أن تسير ما يسمى بملف الحدود. أنا لا أعتقد أن هناك ملف، طالما أن النوايا بتكون صادقة بين البلدين لبنان وسوريا. الحدود إذا كان في خلاف على 200 متر من هون أو 300 متر هون لا تؤثر أبدا، إذا كانت سورية أو لبناني أو لبنانية، لأننا بلد واحد. يعني الهدف من ملف الحدود هو يعني إقفال المعابر الغير شرعية.
1: تماما،
2: هذا الهدف الأول، هو إقفال المعابر الغير شرعية والسيطرة ومنع تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، سواء من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان. وهذا يشكل أيضا ضبط للوضع الأمني على الحدود، بما يحفظ أمن

0: سوريا وأمن لبنان. الملف الوحيد الذي يعني يمكن أن نصفه أنه ملف هو مسألة مزارع الشبعة في الجنوب في المثلث بين سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة. وحتى هذا الملف يمكن بحسن النوايا بين القيادتين السورية واللبنانية أن تجد له حلاً أخوياً وشقيقاً يحفظ مصالح سوريا ومصالح لبنان ويحفظ من خلاله أيضاً أمن سوريا وأمن لبنان.
1: نعم
0: الملف الآخر
1: نعم تفضل تفضل.
0: الملف الآخر هو ملف المعتقلين، ولنكون صريحين بكل وضوح، المعتقلين ما يسمى المعتقلين الإسلاميين اللبنانيين في السجون غالبيتهم إذا ما قلت كلهم هم معتقلين بسبب نصرتهم لثورة الشعب السوري الشق.
1: صحيح.
0: إذا هم أصحاب قضية وأصحاب مبدأ دفعوا ثمن غالي، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد الأسير.
1: نعم.
0: يعني لا يجوز ولا يعقل أن يستمر اعتقالهم سنوات دون محاكمة. يا أخي اعتقلتوهم حولوهم على المحاكم.
1: نعم.
0: في أدلة ضدهم يصدر حكم، أما أنه يبقوا 10 و12 سنة بالسجون بدون أي محاكمات فهذا وضع غير قانوني ولا علاقة له بالعدالة.
1: صحيح.
0: ولا علاقة له بالقانون القضائي في لبنان. من هون أنا أحيي الموقف الذي أدى إلى إفراج عن 3 دفعات من المعتقلين الأخوة السوريين في السجون اللبنانية وعودتهم إلى سوريا، وأتمنى عودة ما تبقى من المعتقلين السوريين لأنهم ليسوا لصوص ولا قطاع طرق
1: تماما.
0: ولا مجرمين.
1: هم نصروا قضية. نعم هم نصروا قضية عادلة. فكان يعني فكانت يعني للأسف قبض السجن. ونأمل من الله تعالى أن ينتهي هذا الملف قريبا. وكما ذكرت أستاذ علي يعني 200-300 متر هي لا يعني هي ليست قضية، الموضوع أبعد من ذلك بكثير، الكبتاجون، المخدرات، السلاح، وما كان يجري على الحدود من انتهاكات الأمائل الحقيقة تمارسها جيش النظام البائد بالإضافة إلى ميليشيات إيران وحزب الله. أيضا خلال زيارته إلى لبنان سجل الوزير تسمعني أستاذ علي صحيح؟
0: نعم.
1: خلال زيارته إلى لبنان سجل الوزير الشيباني لقاءات عدة مع الزعماء والفرقاء السياسيين. ما دلالة هذه اللقاءات؟ نحن لا نتحدث عن طرف واحد.
0: هذه اللقاءات شملت فعليا أبرز القوى السياسية في لبنان، سواء كانت هذه القوى ممثلة في البرلمان اللبناني أو غير ممثلة في البرلمان اللبناني ولكن لها حضور شعبي ولها قواعد شعبية في المدن والبلدات اللبنانية. وهذا يؤشر على يعني حسن النوايا وعلى الإيجابية التي قام بها الوزير الشيباني طبعا بقرار من القيادة السورية بهذه اللقاءات الهامة والمميزة. كنا سعداء جدا بهذه اللقاءات التي أجراها مع مختلف أطياف وأبرز القيادات السياسية والدينية في لبنان، ونتمنى أن تتطور هذه العلاقات التي استطاع أن يرسي حجرها الأول الوزير الشيباني، أن تتطور هذه العلاقات بشكل إيجابي وبناء يخدم السلم والاستقرار الأهلي في لبنان ويخدم العلاقات الأخوية والإيجابية بين لبنان وسوريا.
1: نعم أيضا يعني أستاذ علي وقع الجانبين السوري واللبناني اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية طبعا خلال زيارة الوزير الشيباني. هل نعم. حدثتنا عن أهداف هذه اللجنة؟
0: يعني تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية كانت طرحت سابقا وما تزال يعني كانت على قيد البحث، وتم الحمد لله التوقيع عليها خلال زيارة الوزير الشيباني مع رئيس الحكومة نواف سلام.
1: نعم.
0: اللجنة العليا هي يعني تشكيل ثنائي لبناني سوري من أجل مناقشة كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية

0: والثقافية والاجتماعية
1: والاجتماعية أيضا، وأيضا على الصعيد الخدماتي
0: نعم، النقل، الطاقة، المياه، الصحة،
1: ربط الطاقة، بالضبط، الطاقة والكهرباء والمياه والصحة. أنا مع كل ما يؤدي إلى التكامل الأخوي بين لبنان وسوريا.
0: نعم.
1: أنا مع يعني الانفتاح الكامل بين لبنان وسوريا بما يخدم الاستقرار في سوريا ولبنان، وبما يخدم أيضا مصالح الشعب السوري والشعب اللبناني، وتقدم هذه العلاقات بطريق إيجابي أكثر وأكبر وأغنى على جميع الصعاب الاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية والتنموية، أيضا على جميع هذه الصعاب نرى هناك التكامل الأخوي الفعلي والبناء والمبني على احترام السيادة لكل بلد بشكل يعني حسن الجوار، وأن تكون هناك دائما هذه اللجنة حاضرة في تطوير العلاقات بين لبنان وسوريا على جميع الصعاد وعلى جميع الأشكال. وهذا ما نتمناه دائما، ونتمنى أن تخطو سوريا خطوات أكبر نحو الأمام وأن تستعيد دورها الإقليمي والدولي.
0: نعم، سوريا ولبنان هما توأمين غير منفصلين، يعني كل واحد أو كل بلد مرتبط بالآخر بشكل كبير جدا، إن كان سوريا وإن كان لبنان. كيف يفضي تعزيز العلاقات بين سوريا ولبنان إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة؟
1: يعني بداية نحن بنعرف أنه ما يهدد أمن سوريا وأمن لبنان هو يعني تهديد مشترك إن صح التعبير.
0: صحيح.
1: هناك أول شيء التهديد الإقليمي المتمثل بالعدوانية الصهيونية والإيرانية، هذا أول تهديد.
0: نعم.
1: ثاني شيء هناك التهديد الذي يحاول البعض يعني إثارته باسم ما يسمى الأقليات وغيره، وهذا أمر مفروغ منه وغير موجود فعليا لا في لبنان ولا بسوريا، لأن سوريا الجديدة انفتحت بشكل كامل بالعلاقة مع جميع أطياف ومكونات سوريا بعيدا عن أي حساسية لا دينية ولا عرقية ولا طائفية. من هون منشوف أنه تم التكالب عليها من بقايا النظام المجرم، ويعني بدعم من النظام الإيراني لمحاولة تقويض يعني هذا الاستقرار وهذه العلاقات الإيجابية التي حاول الرئيس الشرع والقيادة السورية بنائها سواء في شمال سوريا أو في جنوب سوريا.
0: نعم.
1: لأن الأطراف التي لا تريد الاستقرار لسوريا، أنا أعتبر هناك طرفين أساسيين هما العدو الصهيوني والنظام الإيراني.
0: نعم، وأيضا لا ننسى فلول النظام البائد. كل من تضرر من انتصار الثورة السورية يحاول يعني زعزعة الاستقرار وزعزعة الأمن في هذه الدولة يعني الوليدة التي نهضت بعد 14 عاما من القتل والتدمير التي اتبعها نظام الأسد البائد. أستاذ علي، يعني انعكاسات ترسيخ التعاون السوري اللبناني على شعبي البلدين الشقيقين، متى تتجلى هذه الملامح؟
1: يعني هذه الملامح موجودة سابقا رغم أنف النظام البائد. يعني العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني موجودة ولم يستطع النظام البائد التأثير عليها، لذلك كنا نرى بكل وضوح عندما تم تهجير الأخوة السوريين نتيجة القصف والقتل اليومي في مناطق عديدة من سوريا تهجيرهم إلى لبنان، كانت غالبية المناطق اللبنانية يعني فاتحة حضنها لاستقبالهم ويعني حضورهم بشكل إنساني وأخوي وآدمي بعيدا عن أي عقد سابقا. ونحن في لبنان نفرق بشكل كامل بين الشعب السوري الشقيق والنظام البائد.
0: صحيح.
1: نحن نعرف أن الشعب السوري عانى الويلات من النظام البائد، لذلك نحن كنا بصدد الدفاع عن سوريا الشعب والدفاع عن ثورة الشعب السوري حتى تعود الوجه الوطني والعربي لسوريا التي نعتز بها ونفتخر بها. وأنا بعتقد أن

0: الخطوات الأولى التي خطتها القيادة السورية خطوات جيدة وتدل على حكم وبعد نظر بشكل كبير. ولا ننسى يعني إذا بدنا نتحدث أبعد من سوريا ولبنان، الانفتاح الكبير التي استطاعت القيادة السورية أن تبنيه بالعلاقات العربية والإقليمية والدولية.
1: نعم، لكن لابد أن يكون هناك عقبات أستاذ علي، قد تعترض تحقيق تطلعات الشعبين أو البلدين الشقيقين سوريا ولبنان، كيف يمكن تجاوزها إن وجدت؟
0: يعني تجاوزها بيكون من خلال يعني عملية تتحلى بالصبر النوعي. يعني أنا كلبناني بقول أنه من يقوم بعرقلة أي علاقات إيجابية بين لبنان وسوريا هما طرفين لا ثالث لهما،
1: صحيح.
0: الطرف المرتبط بالكيان الصهيوني والطرف المرتبط بالنظام الإيراني. لا يوجد لبناني مهما كانت هويته الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو رؤيته السياسية، إذا كان إسلامي أو قومي عربي أو وطني، لا يوجد أي لبناني بعيدا عن العملاء إيران والكيان الصهيوني يريد أن يكون هناك يعني علاقات غير طبيعية مع سوريا. نحن منفتحين على الشقيقة سوريا بكل الوقت.
1: هي علاقة تاريخية يا أستاذ علي، هي علاقة تاريخية قديمة جدا، يعني لبنان وسوريا فعلا هم أشقاء. يعني يخطر في بالنا الكثير من سفينة الروزانا وغيرها الكثير وما من جرى من أحداث تاريخية سابقة.
0: صحيح.
1: هنا يحضرنا السؤال أستاذ علي، كيف توضح العلامة الفارقة في الحراك السياسي السوري لتعزيز العلاقات مع دول الجوار بشكل عام؟
0: للحقيقة بدأت سوريا منذ سقوط النظام البائد التحرك بشكل يعني إيجابي وبناء نحو الدول العربية الشقيقة. ولا ننسى أن هذا النظام الوطني استطاع أن يحقق يعني إنجازات هامة جدا وفي فترة زمنية قصيرة جدا بالعلاقات الأخوية مع الدول العربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية. نعم. مع جارتكم الأردن، مع دول الخليج، مع لبنان، مع الدول العربية الأخرى. إذن هناك في تحرك إيجابي ويمتاز بالحكمة والوعي والصبر أيضا من القيادة السورية لحلحلة جميع الملفات وإيجاد العلاقات الإيجابية والبناءة مع جميع الدول العربية. وهذا ما نتمناه، أن تقوم الدول العربية الأخرى أيضا بخطوات إيجابية نحو سوريا الجديدة. وأعتقد أن هذه الخطوات بالنهاية تصب في مصالح الدول العربية كلها والأمن القومي العربي بشكل عام.
1: نعم، يعني ختاما أستاذ علي، في ظل ما سبق، إيجاز رؤية تحليلية من حضرتك لأفاق المرحلة القادمة في كل من سوريا ولبنان.
0: أنا بعتقد أنه بوجود في لبنان بداية بوجود الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف إسلام، أعتقد أن لبنان يسير بخطى صحيحة نحو استقلال القرار الوطني السيادي اللبناني الذي كان مصادر منذ عدة عقود. وهذه تشكل خطوة جيدة لصالح لبنان على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي. وهذا ما نتمناه، أن يتطور بشكل إيجابي أكثر وأن تلغى كافة العوائق التي يثيرها أزلام إيران في لبنان.
1: نعم.
0: جهة سوريا أيضا أعتقد أن تصويب ويعني الوضع في لبنان هو يخدم العلاقات السورية اللبنانية، حيث لا تستطيع هذه القوى رغم أنها أصبحت هامشية لا تستطيع أن تؤثر على الأمن السوري بأي شكل من الأشكال، ولا تستطيع أن تعرقل أي خطوات إيجابية بين البلدين. تاريخيا كما أشرت، سوريا ولبنان بلد وشعب واحد، ونتمنى استمرار هذه العلاقات الأخوية البناءة. ولا أقول علاقات حسن الجوار، لأن بين الأشقاء ما في علاقات حسن الجوار.

0: الصفوي ونحن شعب واحد، ونتمنى الاستقرار لسوريا وللقيادة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرعي.
1: إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تلغى كافة العوائق بين سوريا ولبنان، وإن شاء الله في الحلقة يعني في حلقات قادمة نستضيفك أستاذ علي في استديوهات إذاعة دمشق
0: إن شاء الله.
1: حياكم الله،
0: كل يشرفنا ذلك. نعم. الله يخليك.
1: حياكم الله، كل الشكر،
0: الله يخليك.
1: كل الشكر للصحفي اللبناني علي المربي. نعم تفضل.
0: تحية بالختام للرئيس أحمد الشرع وللقيادة السورية وللشعب السوري الشقيق، ونقول له كلمة أخيرة، عانيت كثير ولكن أجاكم الفرج الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. كل الشكر لحضرتك أستاذ علي المربي الصحفي اللبناني أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، تحياتي.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان. الشكر موصول أيضا لكم مستمعينا الأحبة على حسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، دمتم بأمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا غدا الأحد، وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا شهداء إثر التفجير الإجرامي الذي استهدف محيط القصر العدلي في منطقة الحجاز بدمشق. وزارة العدل تؤكد استمرار الإجراءات القضائية في أحداث السويداء وبدء محاكمات علنية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الصندوق السيادي السوري MTN سوريا سيؤدي

دورا استثنائيا في صون أصول الدولة. وفد سوريا برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان يزور مدينة هيروشيما اليابانية للاطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. برعاية وزارة الزراعة ومشاركة جهات حكومية بدء أعمال المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2026 على مدرج المكتبة الوطنية السورية بدمشق. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية العامة للحبوب تحقق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى، والتي كانت تعرضت سابقا لقصف النظام البائد وتم ترميمها. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: شباب أون.
1: نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من شباب أون، مثل العادة برنامجكم الأسبوعي اللي بيسلط الضوء على المسائل والقضايا الاجتماعية والنفسية والمعيشية الخاصة بمجتمع الشباب وكل التحديات المحتملة اللي عم تواجهه وكيف يتعامل معها.
2: أهلا وسهلا بكل المتابعين بكل مكان حول العالم، منرحب فيكم بحلقة جديدة من شباب أون وموضوع جديد بلامس عصب مشتعل بمجتمع الشباب. موضوعنا اليوم عن بطالة الشباب، هالظاهرة يلي عم تتفاقم بشكل كبير، وآخر الأحصائيات عم تحكي عن أرقام مقلقة وتساؤلات كتير عم تشغل بال كل شاب وشابة. شو مستقبلنا؟ وين فرص العمل؟ وهل الدراسة والتعب كلهم راحوا مع الريح؟ وقبل ما ندخل أكيد بموضوع حلقتنا، منعرف بفريق العمل لليوم. رح كون معكم بالإعداد والتقديم دعاء قنطار، وبيشاركني بتقديم الحلقة زميلي علاء فوزي. يسعد أوقاتك يا علاء.
1: يا أهلا سعيد،
2: نهارك سعيد يا رب،
1: ونهارك أسعد يا رب.
2: وأكيد الإخراج مع المبدعة جنينة الخضر.

متابعينا، الموضوع اليوم شيق وشيء شائك بنفس الوقت. عم نحكي فيه عن أوجاعكم وننقل صورة عن مشاكلكم ومواضيع كتير مقلقة بالنسبة لكم، وخاصة موضوع مثل بطالة الشباب. لهيك نتأمل تكون مشاركتكم فعالة، ومثل ما عودناكم طبعا بعد منتصف الوقت إن شاء الله أو بعد حوالي نص ساعة تقريبا من هلأ، لما نكون استعرضنا شوي محاور موضوعنا لليوم، رح نكون ناطرين اتصالاتكم لتشاركونا بتجاربكم ورأيكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة 225-3-4-6 و 225-3-4-7. ولوقتها أكيد فيكم من هلأ تشاركونا بآرائكم ومداخلاتكم وتجاربكم بالموضوع أو الأفكار اللي عم تسمعوها منا خلال الحلقة برسالة على واتساب على الرقم 0987 810-950. لعل وعسى

0: سنقرأ رسائلكم إلى حين نستقبل اتصالات.
1: وكمان لا تنسوا تتابعونا بالبث المباشر بالصوت والصورة على قناتنا على تيليجرام إذاعة دمشق والمعرف تبع دماس راديو اف ام. اليوم إذا منسأل أي شاب أو شابة عن أكبر همومهم فغالباً رح يكون الجواب الشغل أو المستقبل، وبالأخص لما نحكي عن فئة الشباب الخريجين يلي قضوا سنين من حياتهم بالدراسة والتعب وأتخرجوا لحتى يلاقوا حالهم قدام باب مسكر.
0: أكيد، واليوم لما نقول الشباب هن عماد المستقبل دعاء، في سؤال بيطرح نفسه بقوة، شو مصير جيل كبير لما يكون معظمه عاطل عن العمل؟ هل المسؤولية بتحملها جيل الشباب لوحده أم أنه في دور للدولة والمجتمع بهذا الموضوع أو بهذه المسألة؟
1: سؤال يستحق الطرح أكيد علاء. يعني اليوم بالأرقام وبالإحصائيات بحسب بيانات البنك الدولي، نسبة بطالة الشباب بسوريا هي الأعلى بالمنطقة مع الأسف. عندك الإحصائية بتقول على أنه كل واحد من 3 شباب عم يدور على شغل وما عم بيلاقي. فأكيد بهيك ظرف بنقدر نتخيل أنه هذا الشيء شو ممكن يعمل بحلم الشباب وطموحاتهم.
0: أكيد طبعا. طيب سؤال آخر دعاء، يعني يا ترى شو هي خيارات الشباب يلي تخرج اليوم ولقى نفسه قاعد بدون شغل، شاف حاله بمواجهة هذا الواقع، هل رح يبقى متفائل ومتمسك بحلمه أم أنه رح يفكر بالهجرة أو شو ممكن يعمل بالضبط؟
1: أكيد هيك شخص رح يكون عايش بدوامة، فأنا بشوف ممكن يكونوا نص نص، لأنه كتير اليوم منشوف حالات على متمسكة لساتها بالواقع ومتمسكة بالبلد على الرغم من أنه هي ما عم تلاقي فرصتها. لهيك نحن اليوم على بشباب أون رح نفتح ملف بطالة الشباب من أكثر من محور، من محور الأرقام والإحصائيات ومحور الأسباب الحقيقية للبطالة وتأثير النفسي والاجتماعي أيضا، وأكيد محور الحلول والمبادرات يلي ممكن أن تحل هاي الأزمة.
0: تمام.

0: طيب، من واقع الأرقام دعاء، بما أنه ذكرنا الأرقام، التقديرات اليوم ما زالت متضاربة حول معدل البطالة العام بسوريا. في مؤسسات مثل تريدينج إيكونوميكس بياناتها بتقول أن المعدل العام يقارب 13.6% لعام 2025، وعم نحكي عن المعدل العام للبطالة طبعا، بينما في تقديرات وتقارير حكومية واقتصادية تانية بتأكد أنه حجم البطالة الفعلي تجاوز 60% عند فئات عمرية محددة بنفس العام. أما بطالة الشباب فقاربت نسبتهم 33.1 بحسب البنك الدولي.
1: للحقيقة الأرقام بتخوف فعلا، على يعني أرقام لا يستهان فيها أبدا. مثل ما سبق وذكرت أنه اليوم عنا تقريبا من كل 3 شباب سوري في شاب عم يدور على شغل وما عم يلاقي، والأصعب من هيك على أنه اليوم ما يقارب 50% من الشباب السوري ما عندهم مصدر دخل مستدام. تمام. فهذا الشيء يعني خلينا نقول أنه هو يعني الشاب بيقول لك عن أي مستقبل أنا ضمن هاي الأرقام عم أحكي.
0: معك حق تماما.
1: وسؤال
0: هي ما حكينا كمان عن أرقام وأعداد الخريجين اللي عم يشتغلوا بمجالات مختلفة تماما عن اختصاصاتهم الأصلية. دعاء، يعني اليوم فيك تلاقي طالب هندسي مثلا مضطر أنه يشتغل بأي شيء بس لحتى يقدر يعيش، بأي شيء بكل معنى الكلمة يعني.
1: صحيح.
0: المهم أنه رزق حلال طبعا عم نحكي.

0: فبلحظتها انت يعني هون عينك على تعبه وسنين دراسته، وين صفيه بالضبط؟
1: بيزعل يعني اكيد الانسان بهيك حاله بيحس حاله انه انا تعبت على الفاضي. يعني ممكن اكيد تجينا كلنا هاي لحظات الاحباط، ما بيخلى الامر اكيد. يعني شبابنا نشأوا على فكره انه التعليم هو المستقبل، يعني هو يلي بيضمن لك مستقبل مزدهر وحياة كريمة ودخل بيخليك تعيش وما تحتاج حدا. أما اليوم بيتفاجئوا بواقع مختلف تماما.
0: صحيح.
1: شو ممكن يعني أكيد يكون شعورهم بهي الحالة؟ أحباط وفقدان ثقة، وبينطرح دايما سؤال إنه برسم مين وليش.
0: خلينا نشوف الأسباب.
1: يلا.

0: أرقام مش ولا بد بتحكي عن معدل البطالة العام بسوريا ومعدل بطالة الشباب دعاء. شو يلي سمح فعليا بالوصول لهيك أرقام؟ أكيد في أسباب كتيرة ومتشابكة لهذا الموضوع.
1: أكيد الأسباب كتيرة، وأهم أكيد يلي بيتصدر دايما هو الوضع الاقتصادي يلي عم تمرق فيه البلد. يعني نحن اليوم بعد سنوات طويلة من الحرب، البنية الإنتاجية تضررت بشكل كتير كبير، والقطاعين الصناعي والخدمي يعني اليوم صاروا عم يئنوا تحت وطأة الأزمة. فطبيعي هذا الشيء أكيد أنه هو ينعكس على فرص العمل بالنسبة للشباب.
0: كلام سليم دعاء، يعني على قولة زياد الرحباني الله يرحمه، لا زراعة فيه ولا صناعة فيه ولا مواد أولية،
1: ما في شيء.
0: للأمانة يعني الموضوع ما أنه طريف، ولكن فعلا شر البلية ما يضحك. يعني والمضحك المبكي كمان دعاء اليوم لما تلاقي الجامعات عم تخرج آلاف الشباب بتخصصات مختلفة، وكتير منها تخصصات نظرية. وسوق العمل اليوم بالمقابل يعني عم يغني بغير قطر بغير محل،
1: كلهم في وادي.
0: سوق العمل عم يطلب مهارات تانية اليوم. شو بده سوق العمل؟ بده لغات، بده تكنولوجيا، بده تسويق رقمي، نمذجة أعمال، حل مشكلات إلى آخره، مهارات شخصية،
1: مهارات من كوكب تاني
0: تماماً. يعني بحاجة مهارات هي موجودة، بس الفكرة وين؟ خريجنا العزيز اليوم عم ينصدم بهي المتطلبات وعم يقول بقلبه والله هذا الدرس ما أخذنا، عرفتي كيف؟
1: تمام.
0: هون أنت بقى دعاء ببين معك مقدار ما نسميها الفجوة مثلاً بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
1: صحيح، يعني ونحن سبق وطرحنا هذا الشيء بحلقتنا الماضية من شباب أون، لما حكينا قد ايه اليوم عم تكون المناهج نظرية. لما بيجي الشاب لحتى يفوت على سوق العمل عم يحس بفجوة كبيرة انه هذا الشيء مختلف تماما، او مثل ما قلت على انا ما اخذته. يعني اليوم مخرجات التعليم ما عم تقدر بالتالي انه هي تواكب احتياجات سوق العمل. هذا الموضوع عم يخلي الشاب الخريج انه يضطر ياخذ دورات تدريبية خاصة برا الجامعة لحتى يعني يقدر يحط رجله بسوق العمل. يعني وحتى ممكن يضطر أكيد بأنه ياخد دورات متقدمة ومكلفة جدا لحتى يقدر يتميز ويقدر ينافس ويوصل لمطرح ما بده. وهون بقى يعني فوق الموت عصت أبر مثل ما بيقولوا. هذا الشيء بيزيد عبء أكبر على الشاب واللي هو العبء المادي، فبيصير الوجع مضاعف.
0: فعلا دعاء، وارد جدا هذا الكلام. وعلى ذكر الوارد، يعني كمان أنت متخيلة حجم الوارد من المغتربين السوريين اللي كانوا بأوروبا ودول الجوار ورجعوا لعنا لهون على البلد؟ يعني في عندك مئات
1: كبيرة.
0: مئات الآلاف.
1: صحيح.
0: من المغتربين اليوم رجعوا على سوريا من بداية 2025 لليوم. فكرك هدول يعني رجعوا حاملين اكياس ذهب؟ اكيد لا،
1: اكيد لا.
0: يعني اللهم اللي رجع منهم معه قرشين مثلا يستثمر فيهم، فتح مشروع صغير وقال يا هادي، الباقي محتاجين يشتغلوا، بدهم يشتغلوا. وسوق العمل عندنا اصلا عنده فائض عمالي.
1: صحيح.
0: عم يودر اللي عنده، يعني
1: ضغط فوق ضغط
0: عمل لك. يعني هون زاد الضغط على السوق، وقعدوا مين شو يعني قعدوا جماعه فائض ال

0: العمالة مع جماعة البطالة على طاولة زهر وحدة حرفيا هيك صار يعني.
1: وفتوا بقى يعني على قولة هيك انطلاقا من كلامك على قولة لو لعبتي يا زهر يعني ها لو صارت لي شي وظيفة دولة هون الإنسان ما بيكون

0: بعد حسبة الأرقام والأسباب دعاء، خلينا هيك نشوف تأثير البطالة على الصحة النفسية. فعلا تنهيدة من القلب حسيتي فيها
1: واضح جدا.
0: والله شو بدي خبرك، يعني الواحد قلبه مليان بس يعني بشكل إيجابي. يعني اليوم نحن عم نناقش هموم الناس، وأكيد نحن جزء من الناس، يعني حاسين فيهم ومتفاعلين معهم وعم ننقل رسائلهم واستطلاعات الرأي والقصص اللي عم نشوفها ونحكي عنها. يعني فالبطالة واحد من هالمواضيع اللي جدا مؤثرة، يعني صعبة، والله صعبة.
1: صحيح.
0: أكيد البطالة ما أنا مشكلة بس مشكلة اقتصادية، يعني اليوم من التنهيدي لحالك عرفتي، يعني أكيد في مشكلة، هي المشكلة إلى بعد سلبي نفسي واجتماعي. اليوم كمان بدي نوه لملاحظة صغيرة هيك وسريعة، يعني البطالة مو يعني الواحد قاعد بالبيت ما عم يشتغل، كمان في يكون قاعد بمكان عمل ولكن ما عم ينتج، فهذا نوع آخر من البطالة. هلأ ما حنحكي عنه بس هو نوع من البطالة كمان،
1: إن شاء الله أكيد بنطرحه بحلقات اللي جاي من برنامج.
0: تمام.
1: أكيد. اليوم خلينا نتخيل أنه اليوم فعلا في شاب قضى سنين من عمره بالدراسة لحتى يتخرج ويلاقي حاله بلا شغل. هلأ هون ببلش يحس بانعدام القيمة وضياع التعب ويفوت بمرحلة من القلق والاكتئاب. هلأ وهي منتشرة كتير.
0: تماما دعاء، صحيح. القلق الأول اليوم من فكرة بالنسبة لبكرة شو؟
1: تمام.
0: شو؟ عنا التزامات ومصاريف وأجار بيت وإلى آخره، وبتعرفي الشهر ورا الباب، يعني اليوم صحيح. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نشتغل؟ فمستقبلنا على أي طاولة؟
1: القلق دائما من المجهول. صحيح.
0: أبدا، يعني القلق من المستقبل المجهول لما يتجسد بواقع الشباب اليوم بيجي على شكل حالة اكتئاب بتخليه بطل يعرف يعيش اليوم بسلام حتى، يعني ولا وما عاد يعرف لا ينجز ولا يدور على فرصة عمل ولا يشتغل شيء.
1: فعليا هذا الشعور بالقلق بيقتل عندك أي قدرة على الإنجاز، يعني هذا الشيء الطبيعي أكيد، والانعكاس اللي ممكن يعني الطبيعي جدا لهي الحالة.
0: تمام.
1: وما بننسى كمان تأخر سن الزواج اليوم بسبب عدم الاستقرار المادي. قد اليوم بنشوف شباب عم يضطروا أنهم يأجلوا هاي المشاريع المصيرية اللي بتخص حياتهم مثل الزواج وتكوين أسرة وغيرها من القصص. هذا الشيء كله أكيد بيمتد تأثيره يعني وانعكاسه بما يخص موضوع البطالة اليوم على المجتمع ككل وعلى الأسرة أكيد.
0: تماما 100%، يعني اليوم بهاي الحالة الشباب دعاء عم يفوت بحلقة مفرغة إذا صح التعبير. بطالة مسببت له قلق وشعور بانعدام القيمة، وقلق نتيجة بطالة عم تأثر على أدائه وعلى ثقته وقدرته على الإنجاز.
1: صحيح.
0: وحليها، يعني إذا بتحليها
1: والله بدها كتير لتنحل.
0: يعني هاي الحالة لوحدة اليوم بتخلي فرصة الحصول على عمل لأي شخص مصاب بهذا النوع من القلق بتصير كتير فرصته أصعب. صدقا بصير بتلاقي معظم الشباب دايخين بين الحلول، شو يعني شو في عندهم حلول متاحة؟ بأفضل الأحوال إما بيفكر بالهجرة أو بده يقعد يلاقي شيء مخرج لحالة اليأس اللي عنده.
1: صحيح.
2: أهلي صرفوا علي دم قلبهم إلا شوي، فكرهم إني رح سدهم اصرف 11 خ

0: هلأ بدنا نحكي أكيد عن موضوع حساس كتير وكمان كتير صعب اللي هو هجرة الشباب. يعني كتير شباب عم يفكروا بالهجرة كحل أخير بالنسبة إلهم، يعني قدام الواقع المرير يلي هنن عم يعيشوه. شو رأيك علاء؟
1: والله شوفي الحقيقة دعاء، يعني اليوم بحسب استطلاع رأي حديث في 67% تقريبا من السوريين ما عندهم رغبة بالهجرة. بس بالنسبة يلي عم تفكر بالهجرة، كمان الناس اللي عم يفكروا بالهجرة نسبتهم كمان مو قليلة،
0: مو قليلة
1: يعني عرفتي. وأكيد السبب الرئيسي معروف، يعني ما في فرص عمل مناسبة لهم، لهيك عم يفكروا بالهجرة.
0: يعني أنا بوافقك الرأي، لأنه أكيد اليوم أي حدا فينا هو بيحب بلده ومتمسك بأنه يضل فيها وبيفضل هذا الشيء أكيد. بس اليوم أنت لما بيطلع قدامك خلينا نقول جدار من التحديات وبتشوف أنه ما عندك أمل قريب، فأنت هون تلقائيا بتصير تفكر بيعني الحل مثل ما بيقولوا، يعني اللي هو خلص منفذك يعني.
1: طبعا مالي
0: فبتكون مالي. بتكون الهجرة هي يمكن آخر حل بالنسبة
1: ما
0: للشخص،
1: يعني ما السبيل الأخير يعني.
0: تمام.
1: أو الرمق الأخير هذا تاركينا ورقة وأخيرة وحرقناها
0: الأشياء الأخيرة.
1: هلأ هون كمان في شغلة بدنا ننتبه لها كتير مهمة دعاء، لما نقول نحن هجرة الشباب منكون عم نحكي عن هدر طاقات ووجرة عقول.
0: صحيح.
1: اليوم الشباب هن القوة العاملة بالمجتمع، معروفة يعني هن أغلى ممتلكاته.
0: تماما.
1: فكل شاب بيهاجر اليوم عم ياخد معه خبرته، عم ياخد إبداعه، عم ياخد طاقته، عم ياخد الفرص يلي كان ممكن يعني يشغلها ويعبيها بفرصة عمل مثمرة بهذا البلد هون، عرفتي كيف؟
0: كلام سليم.
1: فهي مشكلة كمان كتير كبيرة
0: طبعا، لأنه نحن اليوم يعني وخصوصا يعني بعد الحرب يلي مرت فيها سوريا، نحن اليوم يعتمد على طاقة الشباب وفكر الشباب ووجودهم كأساس لبناء البلد والمجتمع. أكيد هلأ هذا الشيء أكيد هجرتهم ممكن تأثر بشكل أكيد كتير سلبي على بيئة المجتمع ككل، بس بنفس الوقت نحن ما فينا نجي نلوم الشاب أكيد، يعني هو عم يحاول يلاقي فرصة لحتى يعيش فيها كريم. وهون بالتحديد نحن يعني بصير يعني بنصير منقول نحن بدنا حلول ما بدنا وعود.
1: صحيح.

0: وبالحديث عن المبادرات والحلول، يعني بفضل الله ما عم نواجه حالة سلبية بالمطلق. دعاء اليوم في شباب سوريين عم يبذلوا جهود كبيرة لحتى يغيروا واقعهم. منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشباب أكد على أهمية ريادة الأعمال كحل مشكلة البطالة، وخصوصا مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية اللي موجودة اليوم.
1: كلامك صحيح، يعني اليوم بلشنا نشوف على أرض الواقع مشاريع صغيرة، أو حتى يعني في شباب بلشوا يستخدموا التكنولوجيا لحتى يشتغلوا أونلاين. يعني وأكيد يعني عم يحاولوا أو يجربوا أنهم يتعلموا مهارات جديدة ممكن عبر الإنترنت تقدر تخليهم يبلشوا بمشاريع ويستثمروا ويأسسوا لحالهم.
0: أكيد العمل الحر حل مشكلة كبيرة اليوم دعاء. ومن جهة تانية كمان، في منظمة العمل الدولية عم تدعم مبادرات شبابية بسوريا لحتى تخلق فرص عمل وتدعم مهارات ريادة الأعمال، وهذا الأمر مبشر يعني صراحة.
1: صحيح.
0: يعطينا هيك أمل أنه في جهود عم تتحرك معنا وحدا عم يشتغل كرمالنا.
1: أكيد يعني، وتشكر كل الجهود والمبادرات يلي اليوم عم تحاول تاخد بإيد الشباب. خلينا نقول أنه نحن يعني كمان بدنا نكون واقعيين، يعني هاي

0: المبادرات أكيد منيحة يعني مثل ما بيقولوا بحصة بتسند جرة، بس ما بتكفي لحالة. يعني نحن أكيد بحاجة اليوم لسياسات حكومية واضحة لتطور التعليم وتشجع الاستثمار وتقدر تقدم رؤية متكاملة بهذا الخصوص.
1: ما في شك.

0: بين اليوم ومبارح.
1: بين اليوم ومبارح رح نحكي عن نظرة الشباب اليوم كيف تغيرت بما يخص العمل خلال هيك السنوات يلي مرت. بتعرف على أنه نحن اليوم لو قارنا يعني بنظرة شبابنا اليوم للعمل بين اليوم وخلينا نقول من 10-15 سنة أنه نحن رح نلاقي فرق كتير كبير. يعني كان الشاب يتخرج ويدور على وظيفة، هذا يعني كان سقف الطموح، بس اليوم كتير القصص تغيرت.
0: أكيد دعاء، يعني اليوم الشباب عم يبحث عن فرص مو بس عن وظائف، عم يدور على عمل بيعطيه قيمة، بيحسسه بالقيمة، على مشروع بيقدر مثلا يبدع فيه.
1: صحيح.
0: على اي عم يدور على اي مصدر دخل بيضمن له كرامته ببساطه. يعني
1: تماما، يعني وبتجي التكنولوجيا هون فبتغير كل شيء مثل العاده.
0: المعادله اي نعم
1: تمام. يعني اليوم في شباب عم يشتغل اونلاين، عم يقدموا خدمات رقميه، عم يتعلموا مهارات من الانترنت. يعني فينا نقول انه اليوم صار عندهم وعي اكبر من فكره انه الوظيفه التقليديه هي خيارنا الوحيد. لا
0: طبعا،
1: يعني صار في خيارات متاحه اكثر.
0: التكنولوجيا والتطورات اللي صارت فرضت نفسها اكيد بالنسبه لكثير من الشباب، تغيرت فكره الوظيفه التقليديه، وحتى صحيح. فكره النجاح نفسها تغيرت. دعاء اليوم النجاح صار مرتبط بالإبداع والاستقلالية، مو بس بالراتب الشهري.
1: تمام.
0: وهذا أمر إيجابي يعني للأمانة، بس بنفس الوقت كمان يعني النجاح اليوم بيحتاج شوية دعم وتشجيع.
1: 100% طبعا، يعني وأكيد بالمختصر فينا نقول أنه اليوم الشباب السوري تغيرت طريقة تفكيره وصار عنده وعي أكبر بأنه الحل كمان لازم يكون منه هو، مو بس ينتظر الحلول من الجهات المعنية. أكيد.
0: تمام.

0: شلون بدنا نتجاوز أزمة البطالة؟
1: هلأ بعد ما هيك حكينا على كل التفاصيل اللي بتخص هذا الموضوع من الأسباب للأرقام إلى آخره، فاليوم نحن أكيد رح نحكي عن المقترحات يلي أو الحلول يلي ممكن تعمل، يعني إنه تعمل شيء بخص تغيير واقع البطالة بالبلد. أكيد
0: والله، يعني أول شيء مثل ما بيقولوا وداويها بالتي كانت يدها، صحيح.
1: هاي هي
0: أول شيء، أكيد بيلزمنا نطور المناهج التعليمية دعاء لحتى تقدر تواكب سوق العمل. طبعا الحديث بحسب الدراسات والاستطلاعات والأبحاث، المناهج اليوم ضروري تركز على المهارات العملية واللغات والتكنولوجيا والتفكير النقدي، وأهم شيء حل المشكلات. كمان اليوم حل المشكلات كتير مهمة.
1: أكيد مهارة حل المشكلات لوحدها يعني كفيلة بأنه هي تحرك سوق العمل اليوم. بالمقابل كمان ضروري أنه نحن نشجع ريادة الأعمال ونوفر البيئة الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أنه نحن

0: نسهل الإجراءات ونوفر التمويل لهذه المشاريع.
1: أكيد، وطبعا المبادرات الشبابية والدولية بهذا الخصوص حلوة ولافتة للأمانة يعني. والمبادرة الأهم يلي ما لازم تتأخر هي ربط الجامعات بسوق العمل دعاء، من خلال أنه يعملوا وحدات تشبيك وتدريب عملي بين الجامعات وسوق العمل، وينظموا معارض توظيف دولية دورية.
0: أنا بوافقك الرأي 100%، لأنه بتوقع أنه هيك خطوة ممكن لحالة أنه تحل جزء كبير من أزمة البطالة. وبالإضافة كمان لأنه نحكي اليوم أكثر كمان الاستثمار بالقطاعات المثمرة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة والزراعة على كمان هذا الشيء ممكن يخلص يعني يخلق لنا فرص كتير.
1: والله هلا هني إذا استثمروا بالزراعة أنا بيسعدني يكون أول المشاركين بصراحة. حلو كتير هذا القطاع يعني، ومثمر
0: ما في بطالة،
1: فيه بركة عن جد.
0: طبعا
1: بحس الأرض هيك بتريحني نفسيا يعني، سبحان الله.
0: صحيح.
1: وهون خلينا هيك نضيف مقترح يعني دعاء، تأمين وتقديم الدعم النفسي للشباب العاطل عن العمل اليوم، العاطل والمعطل عن العمل، لأنه في فرق بين العاطل طبعًا. والمعطل يعني الأول ممكن بإرادته
0: بس الثاني لا
1: عنده
0: الفرصة.
1: إمكانيات ولكن ما عم بيلاقي فرصة، فالاثنين على حد سواء، لأنه البطالة اليوم بتأثر على الصحة النفسية، والشباب المحبط اليوم ما بيقدر يبدع ولا يبحث عن فرصة عمل،
0: وهي مشكلة كتير كبيرة فعلا.
1: متابعينا، حكينا عن موضوع بطالة الشباب ومن حسبة الأرقام للأسباب والتأثير النفسي والهجرة، وأخيرا طرحنا بعض الحلول والمقترحات، وهلأ أجا دوركم لحتى تشاركونا وتخبرونا من تجربتكم.
0: يعني إذا كنت من الشباب الباحثين عن عمل، شو أكثر شيء واجهت فيه صعوبة؟
1: برأيك شو الحلول العملية يلي ممكن تساعد بتخفيف أزمة البطالة؟
0: هل فكرت بالهجرة كحل؟ وإذا لا، شو يلي مخليك متمسك بالبلد؟
1: شو رأيك بموضوع العمل الحر والمشاريع الصغيرة؟ هل هي بديل حقيقي للوظيفة التقليدية أم كيف؟ وأسئلة تانية أكيد رح نسألكم إياها بهذا الخصوص، رح تشاركونا أجوبتها ونسمع رأيكم من خلال الاتصالات على أرقام الهاتف الأرضي 225-3446 و225-3447.
0: وأكيد فيكن تشاركونا رأيكم برسالة على الواتساب عبر الرقم 0987-810-950.
1: مين محظوظين بأول اتصال معك دعاء؟
2: ألو،
0: يا هلا.
2: سليمان،
0: يا هلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك يا هلا.
2: أنت بتضوي بالعتمي دائما
1: سليمة.
0: حبيبتي يا سليمة، يا هلا فيكي، كيفك؟
2: مستقبلكم خيرات الله.
0: الله يسلمك. أهلا يا سليمة، أهلا وسهلا فيكي.
2: شو أخبركم؟ بتمنى تسمي بالأسماء، بس أنا بخجل أقول أسماءكم، ما بعرف
1: ليش. علاء ودعاء سهلين على الإيقاع.
0: ما على الإيقاع، عن نمط. سليمة أكيد متابعة الحلقة، ما هيك؟
2: أكيد.
0: تمام.
1: سليمة زينة هذا المساء، ما هيك؟
0: يعني صارت
1: حلقة فيه.
2: لا
0: يا حبيبتي، على سلامتك. بالعكس أنت من الناس اللي دائما متابعة، وما شاء الله عليك يعني دائما متواجدة معنا على السمع. سليمة، فكرتي اليوم بالهجرة كحل؟ وإذا لا، فأنت شو الشيء اللي خلاك متمسكة بالبلد؟
2: أنا البلد ما فيني أتنفس غير من خلال هواها.
0: الله، والله معك حق.
2: بقول شو ما بحكي عنها قليل، زمان غناها دليل، بيغادرها إيش دليل، وحياة رب العبادي.
0: الله، يا سلام.
2: أنا بتركها بحس حالي ذليلة أبدا، لو بيش على التراب انضبيت. أنا بالزناين عايشي أنا وولادي، ما كان في عنا بيت ولا كان في عنا شيء، فهي حالي كأنه عندي قصر قاعد بالزناني، ما في زحمة، بقعد هون فترة منيحة، ما كان في عندي بيت ولا في عندي شيء، واضطرت إني أجي على الشام هون لحتى على جبي.
0: يعني بالشام، يعني يا سلام. والله اللي بيعيش بالشام ما بيقدر يترك أكيد.
2: ما في أبدا، ما في غادرة ولا ما قلك يعني، في غادرها بيجي الدليل وحياة رب العبادي.
1: قديشك شوفي الدلالة اللي بتعطيها يعني بكلامك يا أخت سليمة، قديشك متجذرة بهي الأرض اللي قاعدة فيها، قديشك عاطيتية ومقدمتي لها، وفي هيك حالة تبادل بالعطاء بينك وبينها لحتى خلقت هاي الحالة من التمسك. فأحييك. فيكي يعني. طيب انت انا بعرف انه انت مدرسه تمام. اجيال ما هيك؟
2: وكمان درست طب نفسي يعني كمان انا طب نفسي.
1: يا سلام يا سلام
0: ما شاء الله عليك.
1: كتير منيح. بسياق موضوع البطالة اليوم يا أخت سليمة، أنت بالبدايات لما بلشتي تروحي مثلا رحتي بدك تتوظفي أو تدوري على فرصة عمل، شو الصعوبات اللي واجهتك؟
2: صعوبات كتير كبيرة كانت بالنسبة لي، عانيت من هالموضوع أنه كان أنه فرص عمل لازم تكون كتير كبيرة، وما ذلك الله سبحانه وتعالى خلاني أتأجل كتير كرمال أني أعرف قيمة العمل قيمة الوقت بالنسبة لي. فبلشت تصلي وإذا يعني هو بكل حاجة من الاختراع، وبس أنك تصلي على النبي وتذكر ربك بيكون معك.
1: ونعم بالله
0: أكيد.
1: ونعم بالله
2: صلي وأركع وقول يا ربي، مع أنه كتير كان في فرص، بس أنا كان بدي الفرصة اللي بدي إياها لي أنا ما كانت متوفرة.
1: طيب حلو كتير هي الفرصة. بس السؤال المحدد
0: إيش عانيتي؟
1: إيه يعني شو هو شو كان التحدي؟ يعني شو المشكلة؟
0: شو
1: المشكلة؟
2: إنه أهلي بدهم شيء وأنا بدي شيء. يعني ما بيعرفوا شو بدي أنا، ما بدي
0: ضغط المجتمع.
2: يعني بعتبروا إنه الفنون هو الفنون أم العلوم. إنه الفنون ولا شيء، يعني شو رياضيات وعربي وهيدا أحسن من كله، وأنا ما كان عندي هواية غير بالفنون وبالشعر، فهني ما كانوا يفهموا علي، وطلعت قاعدة بالبيت أتفرج عليهم لحتى خلص وملوا مني.
0: فقدوا الأمل منك، خلص روحي اشتغلي.
1: هي مشكلتها صايرة عندها اجتماعية
0: ضغط مجتمعي تمام، ضغط العائلة تمام.
2: هو هيك، وبتمنى من شبابنا اليوم يطولوا بالهم، بحسهم أنا شوي يعني لازم ياخذوا الأطفال، لازم يعلموا الأطفال يروحوا على الجامعة يصلوا يقرأوا القرآن يعملوا شيء لحتى يكون عندهم أساس متين بالإله، يعني رب العالمين هو اللي بيحرك كل القضايا.
1: نحن طبعا الحالة الإيمانية واردة وواجدة ومطلوبة وضرورية جدا، ولكن بالنهاية كمان اعقل وتوكل واسعى يا عبدي لحتى اسعى معك. العمل هو نوع من انواع العبادة اكيد
2: طبعاً.
1: يا سليمة
2: بس كمان انه افشوا السلام بينكم، اذا بدكم تجارة رابحة افشوا السلام، يعني انا امرأة بتكون برا تمرق جارتي ما بتقول لو عليكم السلام ولو السلام لله، تذكرها انه بتكون شارتي ما انا وعياني على حدا، فبدي اذكر انه حتى وبس صلي على النبي رب العالمين بيكرمنا سبحانه وتعالى.
1: اللهم صل على النبي.
2: بليش عرفات كنت عم درس طلاب ايتام وما عندي شيء اكله وكنت صايمه، صار المغرب وانا ما عامله شيء وهيك العام كله عم تاكل. قلت له يا ربي، توجهت لله قلت له يا ربي والله العظيم انا اخذت الوقت مع الطلاب الايتام، معلش بدك تبعث لي وجبه، هيك صليت وطلبت منه والله بعث لي وجبه قسما بالله بحياتي ما اكلت.
1: الحمد لله يا رب. الحمد لله عنيتك الطيبه. تسمحي لي سليمة اسالك هيك سؤال اخير؟ اليوم انت عم تدرسي اجيال وعم تعطي طلاب وشايفه كيف ادائهم وسلوكهم، وفي عنا ازمه بطاله عم بتطال كثير من هالشباب، شو ممكن تقدمي رساله او نصيحه لطلابك اليوم لحتى بس يتخرجوا ما يواجهوا ازمه البطاله، يلاقوا لهم فرصه بسوق العمل؟
2: وانا بقول لهم ما بدي تنعي وتعيد عن حظك وتقول بعيد، وبدي دوما تتفائل بحظك والعيش السعيد.
0: الله يسعدك يا سلام. خلص بالشعر يعني بتوصلها بطريقه كثير سلسه وبيحفظوها بقى، بيصيروا هيك بيحبوها أكتر بيرددوها. إن شاء الله موفقة على طول يا سليمة. شكرا كتير
2: يا ربي، وهيك نروح هالغمي عن هالبلد
0: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله
2: ويحمي هالبلد وشعب هالبلد يا رب.
0: آمين آمين يا حبيبتي.
2: الله يعطيك العافية، وجودكم بينور علينا قلوبنا وعقولنا كمان
0: حبيبتي. شكرا كتير لمشاركتك يا سليمة.
1: يا أهلا وسهلا فيك يا هلا.

0: يعني الأخت سليمة دعاء ذكرتني بحكمة أو مقولة بتقول الحب يصنع المعجزات. هي عم توصل رسالة لطلابها بالحب، عم تنقول لهم هاي المحبة عم تزرعها فيهم وعم تخليهم تكبر بقلوبهم وتكبر الأمل وتكبر الفرص عندهم حتى من خلال بس المشاعر، تخلق عندهم هاي المشاعر الحلوة.
1: فعلا.
0: فعن جد يعني أحييها وأتمنى أنه كتير ناس يعني تحذو حذوة مثل ما بيقولوا. في معنا قبل ما نقرأ رسائل. ألو، في ألو. أوكي.
2: ألو.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والإكرام. أهلا وسهلا.
2: كيفك؟
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.

0: حياك الله استاذ دعاء، كيفكم؟
1: يا هلا، اهلا وسهلا فيك.
2: مين معنا بس لو سمحت؟
0: محمد من عرطوز.
2: ابو محمد من
0: عرطوز.
2: من عرطوز،
1: اهلا وسهلا يا ابو محمد.
0: حياكم الله.
2: الله يسعدك يا رب.
0: في مقوله بتقول تغب القصاص يجيك الطيار.
2: يا سلام.
1: يا سلام.
0: طب معلش، الواحد
1: كثر لي منهم هذول
0: يا اخي. مشي خطوه خطوه، ما تطلع السلم درجه واحده. انا
1: صحيح،
0: يعني مشي شوي شوي، ما حدا بوصل لمرحله عليا الا مش درجه، ما حدا طلع لفوق دغري مباشره.
2: يعني عادي حتى لو اشتغلت بشغله مو شغلتي.
0: طيب مو موضوع اشتغل باختصاصي بغير اختصاصي، انت يعني بدك تسعى. اما والله انا بدي نام للظهر وفلت بعدين ادور على شغل، هذا مو مزبوط.
1: ما انا بوافقك الرأي 100%.
0: يعني هذا النظام اللي جبناه من برا، يناموا للظهر ويسهروا بالليل، ما معقول الحكي هذا.
1: والله ما بعرف
0: هذا اكبر غلط لهالشباب تبعنا هلا.
1: الله شكلهم معذبينك ولادك بهالقصه.
0: لا لا لا لا لا لا الله يرضى عليهم. لا
1: امين يا رب.
0: بس الموضوع مو لا بالعكس، بس انا عم بحكي بشكل عام. يعني مثلا بيجيكي واحد بده يشتغل جاي الساعه 12 الظهر عم يدور على شغل.
1: اكيد ما حيلاقي.
0: وقديش بدك تعطيني باليوم؟ وقديش كل يوم بيومه بدي اجاره؟ يعني
1: تمام.
0: ما بعرف.
2: معك حق،
1: كلامك يعني سليم 100%. يعني دائما السعي هو اساس لحتى يعني نحن نوصل لاي شيء نحن بدنا اياه.
0: البدايه من البيت.
1: تمام.
0: وقت بنعود الولد على البيت، على البيئه بكير، على الشغل، ان كان بالزراعه ولا كان بالصناعه ولا كان محل العداده ولا محل النجاره.
1: تمام.
0: اي مصلحه.
1: يعني اليوم شو الرساله يلي بتوجهها لاولادك لحتى يتجاوزوا موضوع البطاله مستقبلا؟ اذا عندك رساله بتوجهها.
0: هلا هني ولادي عم صار انا قاعد مدير انا عندهم هلا.
2: ايوه ما شاء الله، الله يحميهم.
1: ما شاء الله.
2: وصلوا الرساله على بكير ابو محمد.
0: طبعا لانه وقت كانوا بالثالث رابع انا كانوا يطلعوا يشتغل بلادي.
2: ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمهم يا رب.
0: انتجوا مستطيع واحد يعني اخذ بكالوريوس الثاني ما اخذها، واخذ معهد الاولاني. بس يعني انا هلا انه يجيب واحد يعلمني انجليزي بعطيه مصاري يعلمني انجليزي.
2: يا سلام، عندك لسه
0: العمر هذا يعني.
2: عندك لسه
1: طموح.
0: اي برنامج على النت بتتفرج عليه بعد بتتابع.
1: دائما الانسان يلي عنده طموح ما بيفشل. بدي اتشكر اتصالك كثير يا ابو محمد.
0: اللي ما متعلم الانجليزي يتعلم انجليزي، اللي ما متعلم انجليزي امي.
1: اكيد اكيد. بدي اتشكر كثير اتصالك يا ابو محمد.
2: شكرا يا ابو محمد، يعطيك العافيه. رب محمد من الاشخاص المناضلين على ما يبدو، بيشجعوا العمل الحر ومعلم أولاده على بكير أنه يشتغلوا بأعمال حرة.

0: في معنى رسالة عم نجرب نقرأها. الرسالة من سوران، من حما، من الأخ عبد الناصر عم بيقول أصدقائنا في إذاعة دمشق صباح خير. لا هي مو هي الرسالة، دعاء. الرسالة الثانية
1: ما شاء الله هو
0: حذفها،
1: متابع دائما هو.
0: أسعد الله مساءكم، هي هي تمام. أسعد الله مساءكم. إن وجدت فرص العمل والحياة الكريمة في الوطن لا أشجع على الهجرة، لأن الحياة في المهجر صعبة جدا، ونفسيا وماديا وصحيا. فأنا من خلالكم أشتم عبير الوطن في غربتي، مع خالص سلامي لكم من المدرس المتقاعد عبد الناصر
1: هولندا.
0: الحسن مسوران حما، مقيم في هولندا.
1: مقيم في هولندا هو
0: أكيد أكيد يا أخونا. تمام عبد الناصر، الغربة أكيد صعبة.
1: طبعا
0: قال له الغربة خربة، شو جبرك على المر؟ قال له الأمر اللي طلع من هون. في ناس طلعت بكيفة وإرادته، وفي ناس طلعت مرغمة. اللي ما لقى فرصة عمل هون واضطر يطلع دعاء
1: طبعا
0: لحتى يبقى
1: كان عنده
0: عن
1: أسباب، ولحتى يلاقي حياة يعني، ويلاقي فرصة يلاقي حاله فيها. أكيد
0: تماما. بدنا نقول شكرا لكل اللي بعتيلنا رسائل سلامات وتحيات. بدنا نحاول ننتخب وننتقي الرسائل اللي إلها علاقة بالموضوع. أرجو يعني تكون دوما رسائلكم متصلة بالموضوع. شكرا، مقبولة كل سلاماتكم.

0: وتحياتكم لكل اللي بعثوا لنا رسائل.
1: بختام حلقتنا لليوم من شباب اون بدي اقول انه البطالة هي مانا مجرد رقم، هي قصة انسان، او هي فينا نقول حلم مؤجل. اكيد هي طاقة اليوم عم تتبدد، وهي المشكلة اللي هي مشكلة البطالة هي مو بس مشكلة الشباب، هي مشكلة المجتمع ككل.
0: طبعا دعاء، نحن كمان كشباب اليوم لازم نستوعب انه الوضع فعلا صعب، بس المستحيل ما انه موجود. يعني في شباب عم يبدعوا وعم يشتغلوا وعم يدوروا على حلول وعم يلاقوا حلول، فلازم نضل متمسكين بالامال ولازم نشتغل على حالنا ونطور مهاراتنا ونضل عم نسعى.
1: وكمان يعني لازم نوجه صوتنا للمسؤولين اذا كانوا عم يسمعونا اليوم، بانه ملف التشغيل ما بيتحمل تأجيل أبدا. الشباب اليوم عم ينتظر فرصته، والمجتمع كمان اليوم عم يخسر طاقات ثمينة جدا من الشباب. دايما منقول ومنذكر بأنه الاستثمار بالشباب هو استثمار بمستقبل الوطن.
0: طبعا أكيد، وبالنهاية لكل شاب عم يقرأ وعم يسمع منقول لا تستسلم. الظروف صعبة أي نعم، بس دائما في أمل. دور على فرصة، تعلم شيء جديد، ابتكر. ما في عندك مهارة، أوكي، مثل ما بتعمل داونلود لتطبيق، عمل داونلود لمهارة، عمل تنزيل لمهارة، تعلم مهارة جديدة. بس شو ما كان ما توقف حلمك وطموحك. النجاح مو بس وظيفة، الوظيفة كانت شيء من الماضي، كانت تتأمن حياة، هلأ الوضع مختلف. النجاح اليوم أنك تضل واقف رغم كل الأزمات والمصاعب.

0: الحب منا من كامل فريق عمل برنامج شباب أون.
1: كنا معكم بشباب أون لليوم علاء فوزي ودعاء قنطار،
0: وفي الإخراج جنينة الخضر.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام في بداية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبعد الفاصل أبرز العناوين.
1: مع تواصل الإدانات العربية والدولية، نقابة المحامين في سوريا تعلق المرافعات لمدة ساعتين غدا حدادا على ضحايا التفجير الإرهابي بدمشق.
0: إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود.
1: إحالة عدد من المتورطين من المتهمين بالتورط في أحداث السويداء للقضاء العسكري.
0: وفي نشرتنا أيضا، سوريا تعزز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه، وتعمل على الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالي إعادة الإعمار والتعافي المبكر. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة محمد سطيلة وإيمان شكري، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت نقابة المحامين في سوريا تعليق المرافعات أمام جميع المحاكم في المحافظة

0: المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، حدادا على أرواح المحامين الذين قتلوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق. هذا وتتواصل الإدانات العربية والدولية المنددة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف دمشق يوم الخميس الماضي وأسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا وإصابة العديد من الأشخاص. وفي جديد هذه الإدانات، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية تضامنها مع سوريا في هذا الظرف العصيب، مجددة دعمها لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها. بدورها جددت فرنسا تأكيدها على دعم سوريا في مكافحة الإرهاب وفي مساعيها لتحقيق الاستقرار في البلاد. ودعا المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية باسكال كونفارفو في بيان إلى كشف جميع ملابسات هذا الهجوم. وفي السياق أيضا، أكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، مجددا موقفه الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف ترويع الأمينين وزعزعة الأمن والاستقرار.
1: وبينما تتوالى الإدانات العربية والدولية لتفجير الإرهابي، أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار. وضمن هذا السياق، أحبطت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق مساء أمس محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. يأتي هذا بعد ساعات من عملية إحباط محاولة تفجير استهدفت حاجز كشكول في دمشق، أسفرت عن مقتل المنفذ وإصابة ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي.
0: أكد رئيس لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، كما أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية اعتبارا من الأول من شهر تموز الجاري بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة. وأشار النعسان إلى أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة بالإجراءات القنصلية، مشددا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات وفقا للقانون بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين.
1: ومتابعة في الملف الأمني، وضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد، وذلك خلال عملية أمنية نوعية استندت إلى رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن السجلات الأمنية تبين أن المذكور شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لمدة 10 سنوات بين عامي 2008 و2018، حيث ارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، كما عرف بأنه من المقربين لأبرز قادة الأجهزة الأمنية آنذاك.
0: جهود عدة تبذلها سوريا اليوم في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وجهود أخرى نجحت في استكمال للعمل الوطني الأشمل والأعم في بناء الدولة، حيث سيعقد بعد أيام قليلة مجلس الشعب أولى جلساته، ما يعني أن السلطة التشريعية أنجزت بعد أن تم إنجاز كلتا السلطتين التنفيذية والقضائية. تطورات أقلقت من لا يزال متربصا بسوريا ومن لم يرق له تحرير البلاد من النظام البائد. التقرير الآتي وهذه المتابعة.

0: في مشهد تتداخل فيه المسارات الدستورية والأمنية، تمضي سوريا في مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة بالتزامن مع إعلان تشكيل مجلس الشعب بهيكليته الجديدة واقتراب انعقاد أولى جلساته، في خطوة تعكس السعي إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وتعزيز عمل المؤسسات.
1: نحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.
0: وفي السياق ذاته تمثل المحاكمات العلنية لرموز ومجرمي النظام البائد تحدياً جديداً يعكس أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
2: نبدأ محاكمات العدالة الانتقالية بسوريا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
0: وفي المقابل تواصل المحاولات الإرهابية استهداف حالة الاستقرار الداخلي والخارجي عبر الاستثمار في الأحداث الأمنية المتفرقة في محاولة لإجهاض مسارات التعافي السياسي والتشريعي. ومع ما شهدته الفترة الأخيرة من أحداث أمنية هدفت إلى زعزعة الاستقرار، تواصلت العمليات الإرهابية عقب تشكيل مجلس الشعب الذي عكس صورة النسيج الوطني السوري. وفي مواجهة هذه التحديات نفذت قوى الأمن الداخلي العين الساهرة على أمن المواطنين وسلامتهم سلسلة من العمليات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي للمخاطر التي تهدد الأرواح والممتلكات العامة.
3: الصوت قوي كتير، طلعنا لبرا لقينا صاير انفجار.
4: دقيقة خلق هون الأمن، يعني دغري وساعدوا وعاموا العالم.
0: فبعد التفجير الذي وقع في محيط القصر العدلي بدمشق، وفي مشهد يؤكد مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية المواطنين، تمكنت قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة هجوم استهدفت أحد الحواجز الأمنية في منطقة جرمانة، ما حال دون وقوع خسائر أكبر. كما نجحت الفرق الهندسية المختصة في تفكيك عبوة ناسفة في حي الورود، الأمر الذي أسهم في تجنب وقوع انفجار كان من الممكن أن يهدد حياة المدنيين. تعكس هذه الأحداث أهمية الدور الذي تؤديه قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف أمن المجتمع، كما تجدد التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للوصول إلى حالة الاستقرار المرجوة، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
5: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الظاهر وحود. أهلا بك أستاذ عبد الظاهر.
6: أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين والسادة المستمعين، والرحمة للشهداء الذين قضوا في التفجيرات الإرهابية والشفاء العاجل للجرحى.
5: نسأل الله القبول. بداية أستاذ، محاولات واضحة لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في سوريا من خلال التفجير الذي استهدف المقهى قرب القصر العدلي، أو المحاولات الأخرى في بعض أحياء دمشق، ما الغاية من هذا التصعيد ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
6: خلينا ناخذ التوقيت يعني اكيد ما انه يعني ليس معزولا عن السياق السياسي اللي عم تعيشه سوريا اليوم. فالدوله يعني رايحه بمسارين متوازيين، الاول هو استكمال بناء مؤسسات الدستوريه مع انعقاد اولى جلسات مجلس الشعب خلال ايام، والثاني هو تفعيل مسار العداله الانتقاليه وملاحقه المتورطين بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال الحقبه السابقه من النظام البائد. يعني هاي التحولات بتمثل انتقال من مرحله اسقاط النظام الى مرحله تثبيت الدولي الوليدي.
5: نعم.
6: يعني مثل هذه المرحله غالبا ما تحاول الاطراف اللي متضرره من النظام الجديد من يعني او من محاوله استقرار هذا النظام، سواء كانت شبكات مرتبطه بالنظام السابق او جهات متطرفه او اطراف تستفيد من استمرار الفوضى، توجيه رسائل امنيه هدف التشكيك بقدره الدوله على فرض الامن وارباك الراي العام وابطاء مسار التعافي السياسي والاقتصادي. بس المهم لازم نعرفه انه عدم منح منفذي هذه العمليات أكثر مما يستحقون من تأثير، فنجاح الدولي ما بينقاس بمنع كل حادث أمني. يعني هذا الأمر موجود بأمريكا، موجود في الدول المتقدمة، هذا أمر يصعب تحقيقه بالحقيقة يعني بالحقيقة حتى في أكثر الدول الاستقرار، وإنما يعني لازم يكون في سرعة باستجابة.

0: الاستجابة وكفاءة التحقيق وقدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء مهامها وعدم السماح للإرهاب أو التخريب بتغيير المسار السياسي لهذه الدولة الوليد.
1: نعم، إذا هناك رابط ما بين هذا التصعيد وإذا أطلقنا عليها نجاحات سوريا سواء داخليا بإصدار أسماء الثلث الأخير من مجلس الشعب واقتراب الجلسة الأولى، وأيضا خارجيا ودوليا وخاصة تزامنا مع زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان.
0: هلا أنا خليني أحكي بالتجرد، أنا ما راح أكون يعني خلينا نبعد عن دائما المشككين بقولك مطبل أو بقولك إني دائما عم صفق للدولة الجديدة، خليني أكون أنا بالحين. هلا من الصعب الجزم بوجود علاقة مباشرة بين يعني قبل انتهاء التحقيقات، يعني لحد الآن ما في تحقيق، ما طلعت نتائج التحقيقات. لكن من الناحية السياسية يصعب تجاهل تزامن الأحداث الأمنية مع تصاعد الانفتاح العربي والإقليمي على سوريا، يعني هذا الأمر مرتبط مع الأمر الآخر. يعني أي تحسن في علاقات دمشق الخارجية سواء مع لبنان أو غير لبنان رح يمنح الحكومة جديدة مساحة أوسع للتحرك السياسي والاقتصادي، وهذا الأمر بيعزز فرص الاستثمار والتعاون الأمني، وهذا الشيء ما بيخدم الأطراف اللي عم تراهن على عزل سوريا أو إبقائها في حالة اضطراب دائم. لذلك نحن شو بنقول، قد تحمل مثل هذه العمليات رسائل تتجاوز الداخل السوري لتقول للشركاء الإقليميين أن سوريا لا تزال غير مستقرة، غير أن نجاح هذه الرسائل مرتبط بقدرة الدولة على احتواء الموقف واستمرار الانفتاح الخارجي دون تراجع، لأنه الاستقرار الحقيقي ما بيتحقق فقط بالحلول الأمنية بل أيضا ببناء المؤسسات قوية وتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وتوسيع يعني شبكات العلاقات الإقليمية والدولية.
1: نسأل الله التوفيق لكل من يسعى إلى خير هذه البلاد. المحلل عبد الظاهر وحود، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإحاطة.
2: في إطار حرص وزارة الطاقة على تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم أولويات تطوير قطاع المياه في الجمهورية العربية السورية، شارك وفد من وزارة الطاقة في اجتماعات حوارات المياه لأجل السلام التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية بتنظيم من مبادرة السلام الأزرق ومعهد دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا. وهدف الحوارات إلى تعزيز تبادل الفكر والخبرات بين المشاركين ومناقشة أبرز التحديات الإقليمية التي تواجه هذا القطاع. وجرى خلال اللقاءات استعراض أفضل الممارسات في الإدارة المستدامة للموارد المائية بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز التعاون الإقليمي وبناء السلام.
1: بدأ وفد سوري برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري وبالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا زيارة رسمية إلى اليابان في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالي إعادة الإعمار والتعافي المبكر. ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والإدارة المحلية والبيئة ومحافظات دمشق وحلب وحمص، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا. واستهل الوفد زيارته بالاطلاع على التجربة اليابانية في إعادة إعمار مدينة كوبي عقب الزلزال الذي ضربها عام 1995 وآليات التخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في إعادة بنائها وتعافيها. كما زار الوفد مركز الحد من الكوارث والزلازل وتعرف على منظومة إدارة الكوارث في اليابان والإجراءات المعتمدة للحد من المخاطر بما يدعم الاستفادة من هذه الخبرات لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية العمرانية في سوريا.
2: في خبرنا الأخير، برعاية وزارة الزراعة وبمشاركة أكاديميين وخبراء محليين ودوليين أقيمت اليوم فعاليات مؤتمر الصحة وسلامة الغذاء في المكتبة الوطنية بدمشق تحت شعار من تقدير العبء إلى وضع الحلول. وخلال المؤتمر عقدت جلسات علمية وحوارية ونقاشات لقضايا سلامة الغذاء والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

0: مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: مع تواصل الإدانات العربية والدولية، نقابة المحامين في سوريا تعلق المرافعات لمدة ساعتين غدا حدادا على ضحايا التفجير الإرهابي بدمشق. إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. إحالة عدد من المتهمين بالتورط في أحداث السويداء للقضاء العسكري. كان في نشرتنا أيضا، سوريا تعزز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه، وتعمل على الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالي إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
0: في الختام، هذه تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في التقديم محمد الصيلة وإيمان شكري، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. شكرا لمتابعتكم، هذه إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أحداث رياضية تشهدها الساحة المحلية، نكون معها ونستضيف أحد المسؤولين في القطاع الرياضي، نتفاعل معكم ونستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة ضمن البرنامج الرياضي خط تماس. كونوا معنا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج خط تماس. خط تماس، الإعداد فاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج ميرفت العبدالله. تحية من جديد لكم مستمعينا الأكارم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج خط تماس. تشهد رياضة الكيك بوكسينج في سوريا تطورا ملحوظا تحت إشراف الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة، حيث يقيم العديد من البطولات على مستوى الفئات العمرية وتنظيم دورات تصنيفية للمدربين والحكام بشكل دوري. مستمعينا الأعزاء، الحديث عن خطط وبرامج الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسام معتوق، عضو الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة. كابتن حسام، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز في استديوهات إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا أستاذ قصي.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ حسام، لو وضعت المتابعين والمستمعين بأنشطة الاتحاد منذ استلام مهامكم وحتى اليوم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة الكريمة.
1: أهلا وسهلا.
2: بالنسبة لاتحادنا، اتحاد الرياضات القتالية للكيك بوكسينج والفنون القتالية

0: سلطة.
1: نعم.
0: بدأنا بداية من بداية تولين هذا الاتحاد، تسمين هذا الاتحاد بمحاولة دمج المجتمعي، يعني بين الشمال وبين المناطق السورية والمحافظات السورية الباقية. يعني كان في عنا مشاكل كتير كبيرة، كان منطقة الشمالية كان في عنا هي عبارة عن عدة مناطق. يعني شيء مثلا بمنطقة عفرين كانت خاضعة لمديرية رياضية معينة، في مدينة إدلب كان في عنا كمان مديرية، فكان في إصدار شهادات مختلفة حتى على يعني زمن النظام البائد. كمان كان في عنا اتحاد قائم على العمل وكان فيه شهادات صادرة طبعا من اتحاد كان عامل، وقد يكون يعني شهادات متفاوتة بالمستويات. فكان جهدنا انه ندمج الناس مع بعضها، الشهادات تكون شهادات موحدة، ان كان شهادات تدريب، شهادات أحزمية او حتى شهادات تحكيم. الامر الاخر اللي مشينا فيه هو يعني استقطاب الخبرات الخارجية اللي طلعت هي بسبب التهجير. حاليا في كتير ناس رجعت بخبراتها، عم تعطي خبرة
1: لاعبين ولا لا لاعبين مدربين
0: إجمالا بين لاعبين وحكام وحتى مدربين. يعني حتى في عنا خبرات عم نحكي معهم دائما أونلاين ما شاء الله عليهم، وبيحاولوا أنه ينسقونا لبطولات، ينسقوا ل يعني دورات تحكيم. في ناس كتير جاي بدافع أنه تبني سوريا الجديدة، حابة تعمل سينمار مثلا معين في منطقة اللي بتقدر فيها أو منطقة نحن بنختارها كاتحاد. طبعا كان وما زال باب الاتحاد هو مفتوح لجميع الأشخاص اللي راغبين يشتغلوا ضمن قوانين الاتحاد، اللي هي طبعا قوانين دولية وليست يعني فقط داخلية. يعني الدرب صعب شوي، الطريق صعب شوي.
1: شو أكثر الصعوبات اللي بتواجهكم وكيف عم تحاولوا تحلوا هالمشاكل والصعوبات؟
0: حاليا الصعوبات هي اختلاف المجتمعات. يعني في ناس هي كانت مثلا، خلينا نحكي بالموضوع الأحزمي، كانت تعرف مثلا أنه هو الحزام مثلا الأسود، مثلا اختبارات الحزام الأسود تقدم بطريقة معينة بين المنطقة ومنطقة. فلما عم نعمل فحص وعم نعمل تسوية بين الأحزمي، فبتنجمع الناس كلياتها عم تعرف انه الطريق الصح هو عن طريق الاتحاد حصرا.
1: هو ما في قوانين للعبة لازم الكل يكون خاضع لهذه القوانين ولا لا كل واحد عم يطبق
0: مبدئيا؟ لما للأمانة بيضيع بيصير في عنا فوضى في منطقة معينة بسبب الحروب، فبتكتر الراعين للترويج بدي لك الخارجي. شلون يعني؟ يعني بيجي مثلا اتحاد صغير دولي خلينا لك، او يعني منظمة معينة هي بتصير بترعانا تعطي مثلا أحزمة وليست معتمدة دوليا.
1: ايوه
0: يعني هي اتحادات صغيره ممكن تعترف عليها دولتين ثلاثه. يعني مثلا نحن بنشتغل مع اتحاد الواكو، اتحاد الواكو اتحاد دولي ضخم بيشمل كثير دول. عم نشتغل مثلا مع الفنون القتاليه مختلطه مع اتحاد الايمف، كمان هو اتحاد دولي بيشمل كثير من الدول، وبيرعى الرياضه بالشكل الصحيح اللي بتناسب المفهوم السوري.
1: طيب كابتن حسام، يعني هلا انا فهمت منك انه في يعني مو نوع واحد للرياضة الكيك بوكسينج، في إلى أصناف مختلفة.
0: طبعا الرياضة هي نحن بنقول دائما هي
1: نعرف المستمعين بطبيعة هي الرياضة
0: صحيح.
1: وتصنيفاتها
0: بداية هي اسمها رياضات الكيك بوكسينج وليست أيه. رياضة واحدة
1: رياضات.
0: وهذا موضوع للأمان يعني قدرنا نفهمه للجهات الوزارية بالوزارة أنه نحن مو رياضة واحدة، عنا رياضات. مثلا عندنا البوينت فايت، هي رياضة بتعتمد على تسجيل نقطة من دون الباور، ما يكون في لكم أو ركل قوي على الجسم. يعني مجرد وصول اليد أو القدم للهدف فهي تسجل نقطة، حتى بيعطي ستوب الحكم وبيعطيه النقطة، ما في انه يتابع اللكمات او الركلات.
1: واذا كانت الضربة قوية لا تحتسب ولا ممكن يتعاقب اللاعب؟
0: طبعا في انذار وفي طرد. يعني هي القوانين، المشكلة اللي واجهناها انه بعض المدربين كانوا مفكرين الكيك بوكس هي عبارة انه هي رياضة من الشارع، انه نزيل وضروب وطحان وخلي يدمل ما قبيلك. لا، هي رياضة بكل المعايير، هي عبارة عن تسجيل نقاط، هي عبارة عن ربح وخسارة نزيهة، وليست انه رياضة دموية كما يصور لها. حتى الـ MMA اللي هي فنون قتالية مختلطة ضمن اتحاد الايمف هي قوانين صارمة جدا بتحمي الأشخاص.

0: يعني مثل هلا نحن قائمين على بطوله حاليا هي بمدينه الجلاء الرياضيه، رياضه الام ام اي ضمن اتحاد الايمف. الحمد لله الى الان يعني الاصابات تكاد تكون خفيفه جدا ولا تذكر.
1: شو هي الام ام اي؟
0: الام اي هي
1: انا بعرف في رياضه بيكون فيها قفص حديدي، يعني مرعبه هي الرياضه.
0: بالضبط هي
1: لا تقول لي
0: هي هي هي بنرجع للقوانين. دائما القوانين هي اللي بتضبط اي عمل. فالاي ماف غير اليو اف سي غير الديزرت فورس غير منظمات جي او سي ومنظمات كتير هي بتطلع حاليا. فالاي ماف هو اتحاد دولي. طبعا الدولة وزارتنا لولا انه شافت انه هي هذا الاتحاد مناسب، لانه نحن كاتحاد لقينا انه هي هذا الاتحاد مناسب لا لا لعاداتنا لتقاليدنا لحماية الناس، انه آمن جدا كقوانين آمنة للأطفال حتى للرجال حتى للشباب، الا ما كنا دخلنا واشتغلنا معهم. فهي دولية عالميا انه هي هذا الاتحاد اتحاد بيرعى هي الرياضة لكن بشكل آمن. يعني بحب انا هيك احكي بشغلة صغيرة ما بعرف في مجال.
1: تفضل.
0: ضبط الإنسان، أي إنسان في عنده نوع من العدوانية. العدوانية هي مو معناه الاعتداء على الآخرين بشكل يعني أنه أنا خلاص ما عندي عقل. في عدوانية لكن يضبط العقل، العقل بيضبط القوانين.
1: صحيح.
0: فأنا عندي عدوانية، أنا عندي روح الاندفاع، روح أنه أنا أكون موجود في المكان، وخصوصا في مرحلة الطفولة والشباب. يعني خلي لك العمر العشرينات. فهذا تقصد على وجه
1: تقصد انه هذا الاندفاع الشبابي الطيش او الـ يعني حاله الـ عند المراهقين مثلا.
0: بالضبط.
1: ممكن تنضبط ضمن اطر وقوانين. احنا بنشوف رياضات مثلا بيكون مدمن اللاعبين وبالاخير بيعانقوا بعض وبيحيوا بعض وبيرفع ايده المهزوم بيرفع ايده المنتصر.
0: صحيح.
1: قديش حلوه يعني تنضبط.
0: بس في نقطه يعني لازم نحن الناس لازم كلها تتعرفها. مثلا الرياضات الاحترافيه هي تجاره. انا الى الان يعني بحكي كعضو اتحاد الرياضات الاحترافيه ما بنصح ابدا انها هي تكون فعاله. بدي يزعل من جماعه الاحتراف. لان هي تجاره بالبشر، بالاخر راح يطلع اللاعب محمل على الشازلوني، وإذا أعطوه $1,000 بالرياضات الاحترافية يا دوب يحط حق طبابي، وإذا هني يعطينه طبابي بدي يعيش معاق. إيه، لأن الاحترافي ما بتحترم الإنسان. نحن برياضاتنا في قانون بيضبط، يعني إذا ما كان كتير فنان ليسجل نقطة، وتسجيل النقطة في له ضوابط. الحكم بيكون موجود لحتى بس شاف أزية صغيرة يمنع هاي الأزية يوقف اللعبة مباشرة. ممكن بالعاد ممكن يوقفه أو يعطي إنذار، ممكن لا الحكم لا أنه اللاعب عنده غير أهلية فبيوقف اللعبة مباشرة. ما عنده أهلية، ما عنده قوة عضلية، ما عنده ردات فعل صحيحة، مناورات صح، فعم يتعرض للأزم من أول لكمي مباشرة أو أول ركلة أو أول عملية إخضاع. فمباشرة بيوقف الحكم اللعبة وبيحافظ على سلامة هذا اللاعب. لكن بالمنظمات يعني لله الأمر، المنظمات اللي عم تطلع هلا حاليا بنشوف الرجل مدمى، هذا عم يضرب كوع على وجهه على أنفه بيكسر له إياه،
1: هذا شيء تجاري
0: تجاري بالإنسان حرام. يعني هذا الأمر يعني أنا بالآخر أنا الرياضة لترفع تبني مجتمع.
1: صحيح.
0: لتبني إنسان سليم وليس معاق. أنا خرج معاقين، أنا ما بدي خرج معاقين.
1: صحيح.
0: أنا بدي رجال يكونوا موجودين عند الشدائد لما بدي يطلع العمل معين انجرح شوي ما يقوم يبكي مثل
1: الأولاد الصغار.
0: كابتن
1: حسام، أبرز المشاركات للاعبين في هذه الرياضة، احكي لنا عن هذه المشاركات وإن كان في نتائج سجلت.
0: الحمد لله في عنا يعني كان مشاركة على مستوى العالمي. بطولة عالم أخذت البطلة سارة. أخذت شاركت برياضتين من رياضات الكيك بوكس.
1: وين كانت البطولة؟
0: على ما أذكر بالإمارات أبو ظبي. وأخذت الذهبيتين ما شاء الله بطولة عالم. يعني ما تسجل هذا الربح للأمانة وانظلمت، يعني ما توجت بالشكل الصحيح. ما تكرمت، ما حتى ما لا أولى بالمطار بالشكل اللائق. يعني للأسف رياضاتنا نحن عندنا خامات كتير كبيرة، إذا اندعمت بيطلع عنا يعني فرق ضخمة لا يستهان بها.
1: تأكيد لكلامك، حلقتنا الماضية كانت عن الكاراتيه وكان ضيفنا الكابتن
0: أستاذنا مأمون
1: حكى لنا أنه نحن بإمكانيات ضعيفة قدرنا

0: نشكل المنتخب ومشاركة صحيح. خارجية. وكان متوقع 15 ميدالية، جبنا أعتقد الرقم كان 79 ميدالية، لأنه وصل يعني من يستحق للمشكان بالأول محسوبيات، تطلع عالم لا تستحق المشاركة، وكانت النتيجة 79 ميدالية.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله سارة. يعني هلأ هون في إيش سؤال يعني بنوقف عنده، أنت عم تقول رياضة عنيفة، رياضة قتالية، رياضة ممكن يصير فيها أذى، في عنا مشاركة للسيدات؟
1: طبعا في مشاركات للسيدات أكيد في كل محافل الرياضات أو محافل البطولات، السيدات دائما له نصيب وهن عم يثبتوا جدارتهم
0: ما شاء الله. ذهبيتين يعني لسارة،
1: الله يرضى عليها سارة، يعني كانت ما شاء الله يعني مثلت سوريا بأخلاقها ومثلت سوريا ببطولتها بشجاعتها. طبعا كان معها كادر ضخم من المدربين والإداريين دائما كانوا جنبها. للأمانة يعني التوافق اللي كان دائما بين المدربين واللاعبين مبني على الاحترام.
0: جميل.
1: اللي حققته سارة طبعا إنجاز كتير عظيم، يمكن من 10 سنين ما تحقق بطولة عالم تأخذ فيها سارة ميداليتين ذهب، يعني إنجاز عظيم ولم يكرم أبدا.
0: في عنا لاعبين طبعا،
1: طبعا في بطولة ثانية شاركنا فيها بطولة ثالثة، بس لكن بطولة كمان اللي أحرزنا فيها ميداليات ذهب هي بطولة آسيا. الآسيويين معروفين مثل الكازاخستان والأوزبكستان
0: متميزين بهالألعاب،
1: متميزين جدا، معروفين هلأ هني. طبعا المنافسات كانت قوية جدا، وهي لعبة يعني شاركنا ببطولة آسيا اللي أقيمت في لبنان، يعني شاركت قرابة 40 دولة. المشاركات يعني كانت قوية بشكل لا يوصف. قدرنا ناخد فيها على ما أذكر ذهبيتين. في كان شاب أو ناشئين هني شباب، اثنين ناشئين شاب نسيت والله اسمه ما بقى أتذكره منيح.
0: هم كان في إنجاز يعني وميدالية،
1: إنجازين والله ما توقعنا نجيبهم للأمانة. مشارك يعني في جدا يعني ومش طلعوا سالمين هني وحتى الشباب المقابلين.
0: كيف بتم انتقاء هؤلاء اللاعبين؟
1: في عنا نحن
0: في منتخب،
1: أكيد أكيد المنتخب، حتى المنتخب لا يعني لا ينتقى بالشكل العشوائي. في عنا على مدار السنة في عنا خطة سنوية اللي هي بتقوم على البطولات. في عنا بطولة جمهورية، في عنا بطولة أندية، في عنا بطولة مفتوحة، في عنا بطولة تحدي. فهي البطولات هي في عنا شباب دائما وسيدات عم بيثبتوا جدارتهم ضمن هاي البطولات. حتى لما عم نعمل تجمعات في كل مدينة مثلا أو في عدة مدن، مثلا مثل عنا تجمع في حلب، تجمع في إدلب، تجمع باللاذقية حاليا تجمع بحمص، وتجمع في دمشق. وإن شاء الله تعالى حاليا كمان هذا نحكي في هذا الموضوع، أنه عم نحاول حتى المناطق اللي حاليا دخلت لكنف الدولة عم نحاول أنه نتواصل معهم، نجدد نعمل لهم لجان، شكل لجان كمان نكون فيهم تجمعات إذا قدرنا، وكان في أبطال فاعلين طب ما نعمل لهم تجمعات. بالآخر بيصير منافسة بين هالتجمعات هاي وبيطلع عنا منتخب،
0: بيتم اختيار الأفضل من هذه التجمعات.
1: بالأكيد طبعا،
0: وبيخضعوا لتدريب
1: التجمعات معسكر من البطولات. بعد ما تشكلت هالتجمعات من البطولات بتتشكل عنا منتخب من هالتجمعات بكل مدينة.
0: كابتن حسام، عقد الاتحاد منذ أيام اجتماع موسع شمل معظم اللجان العليا، ما هي أهم مخرجات هذا الاجتماع؟
1: والله أنا ما رح أحكي بشكل خاص على هي على هذا الاجتماع، لأن إلى الآن يعني ما طلعنا نحن ب يعني بمخرجات. خليني أقول لك، يعني دائما في عنا محضر جلسي، يعني في محضر جلسي حاليا موجود، في عنا اجتماع إن شاء الله تعالى بكرة رح يصير هو للاتحاد. الاتحاد بنعرض عليه محضر الجلسة اللي كان موجود ضمن هذا الاجتماع للجان العليا. وبطلع بعد منه في مذكرة، وبطلع فيه ما بعرفش بيقول نسيت.
0: إذا مجموعة من الاجتماع،
1: بلاغات بتطلع منه بلاغات وقرارات يعني بتخدم هذا الاجتماع للجان العليا.
0: كابتن حسام، بالنسبة يعني جئت على ذكر البيوتات الرياضية والأندية، كيف يتم يعني
1: مشكلة كبيرة
0: البيوتات الرياضية، انه في تراخيص، في شيء معترف فيه، في خاضعين للاتحاد، في رقابة عليهم؟ تفضل. يعني انا بشوف مثلا بالحي عندنا في ناديين او ثلاثة.
1: صحيح للأسف الى الان يعني نحن بابنا مفتوح الى الان، مفتوح على مصراعي يعني اكثر ما بتصور. ما بنقول لحدا انه انت ما لك كوتش او ما

0: مدرب. نقول له تفضل انت مدرب ونحطك على عيننا وراسنا ودخل لعنا وجيب لاعبينك. البيوتات الغير مرخصة هاي مسألة خليني لك تتابع الوزارة حاليا، لكن المدربين غير مرخصين، يعني المدرب اللي ما عنده مو حاصل على شهادة أو شهادة مدرب درجة ثالثة مثلا لحتى يقدر يدرب فيها. فالمدرب لما عم يدرب من دون شهادة فهو عم يدرب من دون علم، وأي تدريب من دون علم
1: ممكن يكون ضار.
0: مو ممكن، أكيد ضار، أكيد أنا 100% ضار. لأني هو ما حضر دورات بيعرف وين هي القوانين اللي بتحمي اللاعب أو تحمي له، يعني لا سمح الله مثل هذا الشاب اللي جاي عم يدرب متحمس لكن ما خضع على دورات. فوصلنا احنا تقريبا شيء مشكلين الاتحاد من بداية من أول التحرير. من أول تحرير سوريا شكلنا الاتحاد وعملنا الجميع بكل المحافظات وكل القرى وكل المدن أنه تفضلوا اعملوا دورات تدريبية لحتى نحن نقدر نضبط هاي الدورات وهاي التدريبات ضمن أطر قانونية تحمي الطفل وتحمي الرجل وتحمي الشاب وتحمي المدرب نفسه.
1: صحيح.
0: بالآخر أنا إذا كنت يعني مدرب تعلمت من على اليوتيوب كام حركي أو رحت اتدربت عن مدرب كام حركي ورحت أنا بدي أعطي بهي الحركات اللي ما أنا مارستها بالأصل ما كنت بطل فيها بدي أعطي عن جهل، فممكن بدي أقول والله بدي أفسخك يعمل له تمزق أوتار، طبعا أنا درس علاج فيزيائي يعمل له تمزق أوتار أو تمزق عضلي ممكن. صحيح. ممكن يعمل له إصابة مفصلية إصابة عضلية إعاقة دائمي، وأنا شفت قدامي صارت هذا. صحيح. صار هذا الأمر.
1: صحيح.
0: مدرب كان عم يدرب أطفال صار عنده جنف، طفل صار عنده جنف لأنه شيله حمل للطفل، حمل ما بيقدر هو يشيله، ما كان عنده تدريج ما عنده طريقة يدرب فيها. فمنرجع نحن من هون من يعني إذاعتكم الكريمة أنه كل مدرب حابب يدخل في مجال التدريب حابب يكون مدرب ولامع ويكون في عنده لاعبين، حتى في مدربين بيخافوا يجيبوا لاعبين مشان ما ينكشفوا للأمانة.
1: صحيح.
0: فالله يسامحهم، يعني نحن بابنا مفتوح لهم بالعكس بنساعدهم.
1: هو ليش بيهربوا من هذا الموضوع؟ يعني في تكاليف في رسوم ولا لا مثل ما قلت ممكن ينكشفوا وممكن تكون الصالة غير صحية أو غير مجهزة كما ينبغي.
0: هلا ممكن أنا ممكن درب بصالة صغيرة درب فيها 3 أطفال 4 أطفال وأكون مقتنع مثلا، بس احمي حالي احمي الأطفال.
1: صحيح.
0: يعني تكون الأدوات آمنة حوالين هالطفل، أو حتى كان شاب أو رجل لازم يكون في عنده قواعد حقيقية يلعب عليها. أنا ما بدي أخرج أولاد شوارع، ما بدي أخرج أولاد أو شباب شوارعيين، يعني أنا بدي أدرب قتال لحتى أدوب لحتى هزوه ويمشي ضمن القانون.
1: صحيح.
0: نحن لما عم ينزل حدا على
1: الرياضة أخلاق، أكيد
0: أخلاق وشيء الحلو عنا برياضات القتالية بيدخل اللاعب باحترام، بيحترم الحكم، بيحترم الرينج أو الحلبي، بيحترم المدربين والخصم المقابيل وبيسلم عليه قبل الجولة وبيسلم عليه بعد الجولة، وإن ما سلم عليه بنحط عليه نقطة حمراء إنه هذا اللاعب أخلاقه سيئة. فنحن هون يا أما بتنضبط وبتمشي ضمن قواعدنا يا أما أنت مالك مكان عنا. فرياضة بالآخر هي رياضة أخلاق.
1: كابتن بالنسبة لهي البيوتات هل يتم بالنسبة إلى يعني اختبارات للأحزمة أقصد؟
0: طبعا اختبار الأحزمة هو
1: ولا هو مرتبط بأنه هذا النادي مرخص ولا غير مرخص؟
0: من عيد السؤال.
1: يعني هاي البيوتات الرياضية دائما في بتبعتوا أنتوا ما بعرف لجنة؟
0: احنا عنا لجان، طبعا عنا لجان بكل محافظة،
1: ولكن لجان. إذا كان البيت غير مرخص يعني عم يشتغل هيك مولانو مدرب بس
0: أنا ما بعرف للأمانة ليش أنه ما يعني مع أنه الباب منه مفتوح والتكاليف قليلة راح تكون يعني تكاد لا تذكر. ونحن ما كاتحاد نحن كأعضاء اتحاد عم نشتغل ما في ما أنا رواتب وبنفس الوقت ما عم ناخد نحن مبالغ من المدربين ما رواتب أنه والله يعني غير أن تخدم الدورة اللي هني قائمين عليها.
1: صحيح.
0: فما بعرف شو هو اللاعبين منعون أنه ما يجوا ويحضروا هاي الدورة، بجوز هني خافوا أنه يفشلوا أنه يفشلوا كمدربين، هو عنده اسم ضمن الهالي الحواليه أنه أنا مدرب فبيروح على دورة بيخاف أنه يكون مو لائق بهاي الدورة.
1: ممكن. أنا رح أحكي لك هلأ حالة شخصية. أنا ابني تقريبا 13 الله يسلمك خلي ولادك 13-14 سنة عم يمارس الكيك بوكسينج حوالي سنة ونص.
0: حلو.
1: عم يقول لي بابا أحيانا المدرب بيقول لي درب الأولاد الأطفال، يعني بيقول لي تعال قبل بساعة مشان ندرب الأطفال أعطيهم حركات.
0: أنا
1: فبعتقد أنه هذا الشيء، وبيقول لي ليش ما بيجوا لعنا بيعملوا لنا اختبارات أحزمة وما أحزمة، فأنا لهيك نقلت لك هذا السؤال.
0: عن مأساة. عن جد مأساة، هي مشكلة كبيرة. أنا لا أنا بطلب منك من كل أب من كل

0: أخ أو كل ولي أمر عنده حدا يعني مسؤول عنه ينتبه لهذه الأمور. في بعض الأندية معلش نحن بالأخير بشر, في المنيح وفي الأبيح, وإن شاء الله كلها تنتحسن ويصير أمورهم تمام. مدربين وجهوا الأطفال ليكونوا شوارعيين أو يكونوا أطفال يكونوا يعني ما منضبطين ضمن قوانين,
1: أو يكون التدريب مؤذي يعني مثل ما تفضلت يعني.
0: بالضبط, يعني إحنا معنا رياضة البوينت فايت هي ملزمة فيها, رياضة البوينت فايت ملزم الطفل يلعب بوينت فايت حصرا, اللي هي أنه بتسجل نقطة لمس خفيف وبتنسح بيعطي ستوب الحكم. هي للأطفال. أنا إذا بدي خليني يهجم مع بعضهم يضربوا بعضهم بلعبوا يضربوا بعضهم بيدموا بعضهم, بصير ارتجاج دماغ بصير إصابات.
1: صحيح.
0: وطفل ما اكتمل النمو. فلما أنا بطلب المدرب أنه يدرب لاعب وصار له عنده سنة يدرب أطفال, هاي جريمة. المدرب الخبرة هو لازم يقوم على تدريب الأطفال.
1: المدرب مثل ما عم تتفضل غير مرخص وغير مؤهل أصلا هو يدرب هاي الفئة.
0: نحن والله منقدر نتابع عن طريق اللجان, نسأل اللجان الفنية الموجودة بمحافظات المدرب يعني لازم رخيص, تفضل خير رخيص نحن معك.
1: كابتن حسام, عدد الصالات التخصصية لهي الرياضة كافية وتفي بالغرض على امتداد الجغرافيا؟
0: أبدا. مشكلة أنا أحد الناس عانيت يعني أنا كنت موجود بمدينة إدلب وأنا ابن مدينة إدلب, حاولت أنه لا إصالي ترعى رياضتي أنا. فالأجار غالي جدا, الأجور عم تكون غالي جدا, أو بدك تقعد بصالة تكون غير صحية وتدرب فيها. فللأمانة يعني أنا في ملاحظة, المدارس عنا نحن مدارس وسيعة, في إلى أسطح, في إلى بهو كبير. فإذا الوزير التربية عم يسمعنا خير, يا ريت تشتغل بهالموضوع تساعدنا الله يعطيك العافية.
1: ليش ما بيتم يعني التواصل بشكل رسمي بين الوزارة ووزارة إنه هذا المكان؟
0: بنحاول والله نحن
1: لأنه خاصة الرياضة المدرسية كتير مهم يعني
0: كتير إيه؟
1: نفعلها إن كان بأي رياضة لحتى نكتشف مواهب.
0: نحن أستاذ إلى الآن الأهالي عم بيخافوا من شيء اسمه رياضات قتالية. هاي مشكلة, بس ما بيخافوا انه يا اخي ابنهم عم بيصير مشاكس. حطوا بالرياضة القتالية. انا احد الناس كنت اذا حدا طلع فيني بدي علاقة معه. لما ندربت رياضة قتالية صرت اعرف انه قوتي لازم تنحصر ضمن ضوابط وقوانين واطر يعني تحافظ على الانسان مقابي لصار اذا حدا يعني جاب الطريق ضربني انا كاش ما بحكي معه.
1: كابتن حسام, بالنسبة للنشاطات المشاركات القادمة خبرنا عنها, شو جايينها
0: والله جايين هلأ على بطولة عالم إن شاء الله تعالى, بطولة آسيا.
1: بطولة العالم وين ستقام؟
0: في بإيطاليا. وفي عنا بطولة بأبو ظبي كمان للـ MMA أو فنون قتالية مختلطة.
1: أقرب بطولة إمتى ستكون؟
0: هلأ يمكن بالنهاية الثامنة إن شاء الله تعالى.
1: قريب.
0: إيه قريب.
1: انتو شو تحضيراتكم للموضوع؟
0: تجمعات المنتخب رح نعمل لهم يعني إن شاء الله تعالى هلأ بالقريب العاجل ضمن الخطة. رح نعمل لهم انتقاء ويكون في عنا منتخب يضل يعسكر تقريبا قرابة الشهر, وبعد إن شاء الله تعالى بنختار اللاعبين يطلعوا على هاي البطولة.
1: يفرضوا عليكم عدد محدد ولا لا؟
0: أي والله. هلأ سنة الماضي كانوا منيح يعني كتير سخيين شوي علينا يعني بهذا الموضوع, وأمر كتير جاب نتيجة حلوة يعني جبنا لاعبين قدرنا نطلع بعدد من اللاعبين. هلأ عم نفرض والله حاليا أنه ما في ميزانية من الوزارة, مع أنه يعني القائمين على الوزارة هو مو تجحيف. لكن للأمانة نحن دائما من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مكتب ألعاب القوى دائما عم يحاول أنه يعني يرفع صوتنا لمكتب الوزير ويكون في إنه صوت أنه يا أخي نحن بحاجة لدعم. نحن بحاجة لكتلة مالية, بحاجة لدعم بالصالات, لدعم بالدورات, لدعم بالمعسكرات. نحن في عنا خامات, في عنا ناس
1: مستصرين على معسكرات داخلية ربما قبل البطولة. أما شيء خارجي ما في.
0: مش لهي يعني عم نحاول أنه الخامات اللي ظلت برا سوريا اللي اشتغلت برا سوريا أنه تفضلوا تعالوا أنتوا هم موجودين ولازم أنتوا يعني تشاركوا معنا. وبالفعل هني لحالنا بيجوا مقبلين ما شاء الله عليهم.
1: إن شاء الله يا رب بيكون لنا اتصال معكم كابتن حسام, وإن شاء الله بتخبرنا على نتائج وميداليات براقة للاعبين. إن شاء الله
0: دعونا
1: إن شاء الله موفقين. شكرا جزيلا للكابتن حسام معتوق, عضو الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة, ضيف عزيز في استديوهات إذاعة دمشق. التوفيق إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب. شكرا.
1: مستمعينا الأعزاء.

0: في ختام حلقة اليوم من خط ماس نترك السؤال مفتوحا، لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود. من إذاعة دمشق يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. إلى لقاء قريب في خط ماس، حيث القرار دائما تحت المجهر. خط ماس، الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج ميربت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل إلى الدوحة للقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا غدا الأحد، وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا شهداء إثر التفجير الإجرامي الذي استهدف محيط القصر العدلي في منطقة الحجاز بدمشق. وزارة العدل تؤكد استمرار الإجراءات القضائية في أحداث السويداء وبدء محاكمات علنية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون. برعاية وزارة الزراعة ومشاركة جهات حكومية، بدء أعمال المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2026 على مدرج المكتبة الوطنية السورية بدمشق. وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يلتقي ممثلين عن تجار وصناعيي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن، ويبحث معهم التحديات وتكييف القوانين. وفي خبرنا الأخير، مديرية صحة حلب تعزز الخدمات الطبية في مستشفى منبج الوطني، وتضع في الخدمة أول جهاز رنين مغناطيسي مجاني فيها. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول

بصوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

وعز الشرق أوله دمشق. أكواد السياسة.

الإعداد مصطفى المقصوص. التقديم والحوار علاء الدين فطراوي.

مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في حلقة جديدة من برنامج أكواد السياسة. في الحلقات السابقة تعرفنا على الأحزاب السياسية والسلطة والدولة، وفصلنا في هذه الأكواد ودورها في الحياة السياسية، لكن هناك عنصر لا يقل أهمية عنهما في التأثير على السياسات العامة وصنع القرار، وهو الرأي العام. فكثيرا ما نسمع أن الرأي العام يضغط باتجاه قرار معين أو يؤثر في توجيهات الحكومة والمؤسسات، لكن ما المقصود بالرأي العام؟ وكيف يتشكل؟ وهل هو مجرد انعكاس لآراء الناس؟ أم أنه قوة حقيقية قادرة على التأثير في مجريات السياسة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ زيد حسن أبو زيد، الخريج في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ زيد عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار. أكواد السياسة.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الأستاذ زيد حسن أبو زيد الخريج في العلوم السياسية. وأبدأ معك أستاذ زيد بالمحور الأول، الرأي العام. ما المقصود بالرأي العام في العلوم السياسية؟ ما هو الاختلاف عن الآراء الفردية أو المواقف الشخصية التي يحملها أفراد المجتمع؟
1: أهلا بك أستاذ علاء،
0: حياكم الله
1: كل المستمعين. طبعا الرأي العام معلوم للجميع، هو مش مجرد جمع حسابي لآراء الناس، إنما الرأي العام هو كلمة المجتمع المشتركة تجاه قضية ما بتوقيت معين. الفرق بينه وبين الرأي الشخصي، الرأي الشخصي هو حبيس الشخص نفسه، إنما يتشكل الرأي العام عندما تتبلور هذه الآراء بشكل مشترك مع جمع من الناس وتنزل إلى الشارع أو على السوشيال ميديا، فهون يصبح أن هذا الرأي العام.
0: نعم، لكن هل كل رأي منتشر بين الناس يصبح رأيا عاما، أم يعني هناك شروط معينة؟
1: لا أكيد الرأي العام له شروط معينة. الرأي العام له عدة أدوات، منها الشمولية، يعني يجب أن يكون شامل لكل مناحي المجتمع، والعلنية أكيد، الخروج من الأجواء المغلقة والوصول إلى الشارع والإعلام. لازم نحن نفرق بين الرأي العام والرأي الخاص اللي بيضل حبيس الغرف وحبيس الأشخاص نفسهم، وأكيد الجدال والنقاش اللي بوصل للشارع، وهون أصبح عندنا هذا الرأي العام. لكن كيف بدنا نربط بهي المحاور الثلاثة؟
0: نعم،
1: الربط بين المحاور الثلاثة اللي هي الشمولية والعلنية والجدل بتشكل عند المجتمع حركة الضغط، رجال الضغط اللي بتبلش تضغط، تمثل هي الحملات الرقمية أو عن طريق النقابات كما شفنا في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، أو حملات الضغط اللي صارت من فترة معينة على زيادة الكهرباء.
0: نعم،
1: فهون نحن بقول هذا الرأي العام أصبح رأي عام.
0: يعني متى يمكن القول أستاذ زيد أن قضية معينة أصبحت رأي عام؟ ما المعايير التي تجعل، أو يعني بشكل أوضح، ما المعايير التي تجعل رأيا أو توجها معينا يعبر عن شريحة واسعة من المجتمع؟
1: رأي طالما هو حبيس الشخص نفسه وحبيس الغرف المغلقة هذا رأي شخصي. إنما عندما تتناول المنصات الاجتماعية
0: قضية معينة
1: أو حتى النقابات المهنية لما بتنزل وتشوف الشارع أنت بلش يتحرك بقضية معينة بتوقيت معين، 100% هذا الرأي هو الرأي العام. إنما أنت تأتيني بقضية من زمن سابق تحطها بهذا التوقيت، أكيد هون هذا مو رأي عام،
0: هنا جدل.
1: هذا جدل.
0: جدل.
1: أحسنت.
0: نعم.
1: أحسنت.
0: يعني هنا ننتقل إلى الجدل. طيب، عدد الأفراد بشكل عام عند الفرق بين الرأي الفردي والرأي العام، هل يعني نذهب إلى عدد الأشخاص الذين يحملون رأي معينا، أم مدى ارتباطهم بهذه القضية؟
1: قولا واحدا، مدى ارتباطهم بهذه القضية.
0: نعم،
1: أكيد يجب أن يكون هناك عدد أكثر من فرد، يعني حتى يكون هناك رأي جاذب للمجتمع، ومتى ما خرج الرأي عن المجموع أو متى ما خرج الرأي عن الأفراد الشخصية وانتقل إلى الجماعات أصبح رأي عام.
0: نعم، إذا أردنا أن نشرح مفهوم الرأي العام لشاب أو مواطن طبعا غير متخصص بالشأن السياسي، وخصوصا نحن نعلم الشباب اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي والشغل الشاغل كما يدور في الأوساط، كيف يمكن تبسيط هذا المفهوم وربطه بالحياة اليومية؟
1: قولا واحدا، إذا كنت أنا مجرد شخص أريد أن أنشئ ملعب للأطفال،
0: نعم،
1: طالما لم أشارك أحد من الجيران راح يبقى هذا الرأي حبيس هذا الشخص، لا يصل إلى مستوى الرأي العام.
0: نعم،
1: إنما عندما أشارك الجيران وأفراد المجتمع الذي أنا أنتمي إليه تصبح القضية قضية الرأي العام، ويصبح هناك ضغط، وبالتالي انتقلنا من الرأي الشخصي وانتقلنا من الأفكار اللي كنت أنا حاب أقدمها، أريد أن أصنع ملعب للأطفال، إلى رأي الجيران، فهناك أصبح ضغط، يعني وبالتالي تذهب إلى المجلس البلدي، تذهب إلى المجلس المحلي، وهنا أصبح الرأي رأي عام.
0: نعم، يعني إذا أردنا أن نختصر، هو صوت الجماعي

0: للمجتمع تجاه قضية معينة.
1: قولا واحدا الرأي طالما خرج وأصبح متناول شريحة من الناس أصبح رأي جماعي.
0: أستاذ زيد، إذا أردنا أن ننتقل إلى كيف يتشكل الرأي العام،

0: ينبثق عن كلامهم الأفكار العامة والتي نثق بهم. الأمر الثاني المنصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي توجه تفكيرنا باتجاه هذا الرأي ويصبح رأي عام. الأمر الثالث الأزمات المفاجئة مثل الحروب، كلها مجتمعة تشكل عوامل رئيسية في تشكيل الرأي العام.
1: لو فضنا في موضوع الحروب بتفصيل أكثر، كيف يتشكل هذا الرأي؟
0: الأزمات عندما تبدأ بداية صغيرة ما تلبث أن تكون مثل النار بالهشيم، وخاصة بموضوع صراعات الحروب. تشكيل الرأي العام في الحروب إما تذهب باتجاه تبني هذا الأمر أو البقاء مع الدولة، زي الثورة السورية اللي قامت.
1: نعم.
0: فريق من المجتمع انتقل إلى ضفة الثورة وفريق بقي وشكل رأي عام. هذا الأمر شكل رأي عام، وبدأت وسائل التواصل، بدأت الفئات النخبوية بالزج باتجاه الثورة، وبالمقابل الفريق الثاني بدأ بالزج باتجاه النظام، وبدأت المعارك من بداية 2011 للآن. وهذا الرأي العام تشكل عن طريق النخب والمنصات الاجتماعية.
1: صحيح. إذا أردنا أن نطبقها حاليا في الواقع الآن، الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز،
0: 100%
1: كيف يتشكل هذا الرأي؟
0: أنت الآن لما بدأت الحرب هناك كان عندنا قطبين واضحات، قطب ذهب باتجاه مع الحرب مع إسرائيل وهدم هذا البنيان الفارسي.
1: نعم.
0: وجزء ذهب باتجاه الحلف الإيراني وحزب الله، وتشكل الرأيان. والآن يعني كما يتضح للجميع على شاشات العربية أو الجزيرة أو حتى الأخبار السورية، يطلع فريقين، فريق يساند الحرب وفريق ضد هذه الحرب. وهذا التشكل رأي هو عبارة عن النخب والمنصات الاجتماعية والأزمات التي تحدث.
1: هل المواطن يعني يضع رأيه بشكل مستقل دائما، أم أن البيئة المحيطة تؤثر به؟
0: للمواطن رأي قولا واحدا، لكن البيئة المحيطة تشد انتباه المواطن قولا واحدا، والمواطن ابن بيئته فيتأثر بما يحصل ضمن محيطه سواء بالإيجاب أو بالسلب.
1: طيب، الدور الذي تلعبه الأسرة أو المدرسة أو الجامعة في تكوين الوعي السياسي وصياغة المواقف تجاه القضية العامة؟
0: قولا واحدا، الأسرة هي البيئة العاطفة والحنونة التي تبني هذا الطفل وتشكل أفكاره البدائية. إنما المدرسة هي الزج بالمعلومات بطريقة الطريقة الاجتماعية، النهج القومي للبلد، طريقة إيضاح الطريق بشكل صحيح لهذا الطالب. إنما عندما تنتقل إلى المرحلة الجامعية ينتقل التفكير من متلقي إلى ناقد ومفكر ومخاطب للبيئة التي حولك، وهذا الأمر أتى عبر مرحلة طويلة من التعلم والتعليم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: إذن نستطيع القول أن الرأي العام يبدأ قبل دخول الفرد في المجال السياسي من خلال التربية، من خلال التعليم، ومن خلال الثقافة.
0: ثقافة قولا واحدا سيدي العزيز، الثقافة تلعب دور كبير بجذب الانتباه باتجاه الشائعات التي تحدث. كلما ارتفع المستوى التعليمي والمستوى الثقافي قلت الشائعة وانتبه المواطن بشكل عام إلى الخبر الصحيح من الخبر الكاذب.
1: إلى أي مدى أن أستاذ زيد، إلى أي مدى تؤثر وسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الرأي العام، خصوصا يعني لدى الفئة الأكثر هي فئة الشباب؟
0: صحيح، صدقت. هناك تأثير متكامل على المستوى الإعلام التقليدي الراديو والتلفزيون، يعني غالبا يكون مدى التعبير عنه هو الرصانة والتوثيق.
1: نعم.
0: بالنسبة للراديو والتلفزيون، إنما السوشيال ميديا الآن أصبحت هي ملعب الشباب، وهي يعني أبجديات الآن. وأنت تعلم أغلب فئة الشباب الآن ما زال متواجد من الصباح إلى المساء على السوشيال ميديا.
1: على السوشيال ميديا.
0: السوشيال ميديا. صحيح.
1: نعم، يعني منشور واحد اليوم على منصة اجتماعية قد ينتشر خلال ساعات.
0: 100%.
1: وسائل التواصل هذه هل تعتبر أقوى من الإعلام التقليدي بالتأثير؟ يعني خصوصا أستاذ زيد، من خلال ما نشاهده اليوم منشور واحد فقط بغض النظر عن مصداقيته قد ينتشر

0: أو ينتشر بشكل كبير
1: قولاً جداً. قولاً واحداً أستاذ علاء، السبب الفئة العظمى من المجتمع الآن يملك وسائل التواصل، لذلك يعني على صعيدنا نحن كشباب الآن يعني منتابع التلفاز بجوز أوقات قليلة جدا.
0: نعم. وربما يمكن هذا التلفاز غير موجود.
1: 100% أو يعني مباراة أو كذا. إنما حقيقة الوسائل التواصل الاجتماعي الآن يعني حقيقة هي الشغل الشاغل للعالم كله.
0: صحيح.
1: وأي خبر بتلاقيه بعشرات المناشير خلال ساعة، وتصفح سريع وسهل. حتى بين أيدي الأطفال الآن أصبحت وسائل التواصل موجود يعني.
0: نعم.
1: يعني غازي كل مناحي الحياة.
0: نعم. هل يتشكل الرأي العام بشكل عفوي وطبيعي دائما، أم يمكن إذا أردنا أن نقول توجيهه أو التأثير فيه من خلال الحملات الإعلامية والخطابات السياسية؟
1: نادر ما يكون الرأي العام بشكل عفوي. أحيانا تكون عفوي هي الشرارة. شرارة. نعم. انطلاق أي أزمة أو كارثة تكون عن طريق العفوي. لكن حقيقة إذا جينا للهندسة السياسية والإعلامية هي حملات التوجيه الصحيح.
0: نعم.
1: اللي بتوجه الخبر بالاتجاه الصحيح والموثوق.
0: إذا أردنا أن نفرق بين تشكيل الرأي العام، أو كيف نفرق بين تشكيل الرأي العام بشكل طبيعي وبين توجيهه أو التلاعب فيه؟
1: توجيه الرأي العام بالاتجاه الصحيح له عدة أهداف وبيانات. استطلاعات. نعم. الرأي الميداني هي من أهم
0: استطلاعات الرأي.
1: الأمر الثاني البرامج الرصد الرقمي والتقارير الدورية اللي بتصدر دائما بشكل مدروس وبشكل احترافي، وأخيرا صناديق الشكاوى وجلسات نقاش المستهدفة هي اللي بتشكل هذا الرأي العام بشكل عام.
0: وتوجيهه والتلاعب فيه.
1: التوجيه والتلاعب فيه قولا واحدا، كلما ارتفع مستوى التعليم والثقافة عند المجتمع كلما خف هذا التوجيه، وكلما قل مستوى التعليم والثقافة بشكل عام انحرف المواطن باتجاه الشائعات المغرضة وبشكل سريع.
0: أستاذ زيد، يعني هل تكفي استطلاعات الرأي
1: قولا واحدا
0: لمعرفة توجيهات المجتمع؟
1: قولا واحدا لا،
0: لابد أن يكون هناك مؤشرات أخرى.
1: 100% الرصد الرقمي لمعرفة نبرة مشاعر الناس على النت، والتقارير الدورية للمجالس المحلية والنقابات اللي دائما ما تكون قريبة من الشارع، وأخيرا صناديق الشكاوى وجلسات النقاش والمستهدفة.
0: نعم. نكمل مع الأستاذ زيد إن شاء الله بعد الفاصل، مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونكمل الحوار.

أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الأستاذ زيد حسن أبو زيد الخريج في العلوم السياسية. أستاذ زيد، هل يستطيع بشكل عام الرأي العام التأثير فعلا في صناعة القرار السياسي أم أن دولة

0: دوره دعنا نقول يقتصر على التعبير عن المواقف دون إحداث أي تغيير حقيقي.
1: قولا واحدا بيأثر بقوة بثلاث طرق. أولا الردع المسبق لما المسؤول بيستشعر أنه في أمر خاطئ فبتلاقيه قام مباشرة بإلغاء أي قرار كان هو حاب يأخذه. لكن الشارع بدأ يتحرك ويتململ فبداية بيقوم بطريقة الردع المسبق بيلغي القرار قبل أن يصدره. هذا رقم واحد. رقم اثنين الضغط المباشر اللي بيجبر الحكومة تعدي القانون.
0: تعديل القانون
1: أي سواء غلاء بنزين غلاء مازوت أو أي حركة من هذا. وأخيرا منح الشرعية لأي قرار. يعني إذا الحكومة الآن بدأت تقوم بأي أمر لازم بداية تمهد له حتى يأخذ هاي الشرعية. لذلك عندنا إحنا يعني هاي ثلاث طرق ضروري جدا تستطيع التأثير بالرأي العام اللي هي الردع المسبق والضغط المباشر ومنح الشرعية.
0: منح الشرعية
1: قولا واحدة.
0: هل كل رأي عام قوي يستطيع التأثير في القرار السياسي أم أن هناك يعني دعنا نقول عوامل أخرى؟
1: لا أكيد هناك عوامل أخرى تستطيع الرأي العام أن يؤثر بالعلاقات الاجتماعية بالحالات اليومية. إنما الرأي العام ما بيستطيع يقدم أي أمر بما يخص بما يخص الأمن القومي.
0: نعم.
1: بما يخص التسليح بما يخص الحرب والسلم بما يخص العلاقات الخارجية ما بيستطيع. لازم يكون في حصانة وهون الدولة هي أدرى بمصالحها وفي أمور مطلع عليها ومو مطلع عليها الشعب. فمو ضروري أنت كل رأي يكون هو صائب لكن الدولة تستجيب يعني للرأي العام لما يكون حقيقة ملامس الحياة اليومية للمواطنين. نعم. قبل واحدة
0: إذا أردنا أستاذ زيد أن نأخذ أمثلة أو حالات استطاع فيها الرأي العام أن يدفع نحو تعديل سياسات أو اتخاذ قرارات مهمة داخل الدول.
1: قولا واحدا أن تذكر حرب فيتنام. فلما خرجت مظاهرات بأمريكا وقفت حرب فيتنام.
0: نعم.
1: ببريطانيا مارغريت تاتشر طلعت الضريبة على الرأس. كل شخص فوق ال 18 سنة لازم يؤخذ عليه مال. طلعت المظاهرات وأسقطت حكومة مارغريت تاتشر.
0: نعم.
1: قولا واحدا. ونحن إذا على سبيل المثال الكهرباء اللي صار
0: الكهرباء.
1: لما السيد الرئيس حفظه الله طلع وألغى قانون
0: صار هناك قضية رأي عام
1: فطلع قرار رئاسي ورجع الكهرباء إلى ما كانت عليه وهذا أمر مهم جدا.
0: إذن التأثير الأكبر للرأي العام من خلال القرارات اليومية والخدمات
1: قبلا واحدا.
0: نعم. حدود أستاذ زيد حدود تأثير الرأي العام وهل هناك ملفات أو قضايا قد لا تتأثر كثيرا بتوجيهات الجمهور؟
1: ذكرت لك يا آنفا أنا ذكرت لك السؤال قبل أنت ما تسأله
0: تفضل.
1: اللي هو الموضوع الأمن القومي اللي ما بستطيع الرأي العام يدخل على هذا الموضوع. موضوع الحرب والسلم اللي الحكومة والدولة هي اللي راح تقوم على هذا الأمر. موضوع السياسي الخارجي.
0: نعم.
1: فالدولة أدرى بهاي الأمور وكتير أمور الدولة تطلع عليها وما بتطلع عليها الشعب بشكل عام. فهون الرأي العام ما راح يكون ضغطه بهذا الاتجاه إنما يعني بجوز ينبه ويوعي الدولة لأمور بجوز كانت فايتة.
0: إذن يعني نقول أن هناك فرق بين ما يريده الرأي العام
1: قولا واحدا
0: وبين ما يتم تقديمه على أنه يميل للرأي العام
1: قولا واحدا. يعني أنا برأيي الحكومة الذكية والدولة الذكية هي اللي بتعمل تشاركية بينها وبين المجتمع.
0: نعم.
1: ولما يكون في علاقة جيدة بين الحكومة بين الدولة وبين المجتمع أكيد الرأي العام رح يصل لصيغة الأطراف كلها رح تكون يعني على قدم المساواة.
0: نعم. أنتقل مع الأستاذ زيد حسن أبو زيد إلى المحور الأخير من حلقة اليوم من أكواد السياسة التحديات والمخاطر في عصر الإعلام الرقمي. أستاذ زيد في ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي ما المخاطر التي تشكلها الشائعات والمعلومات المضللة على وعي المواطنين واتجاهاتهم السياسية؟ سبق وذكرنا في البداية وسائل التواصل منتشرة بشكل كبير جدا. يعني شائعة واحدة تكفي لأن تشعل حرب.
1: قولا واحدا.
0: تفضل.
1: أستاذ علاء أكيد الخطر خطر كارثي وهي حروب عقول. الشائعة تنتشر أسرع بست مرات من الحقيقة.
0: نعم.
1: لأنها بتلعب على العاطفة والحسابات الوهمية بتصنع إجماع كاذب. أكيد على طول حسابات المهمية اللي ما لها شعار معين واللي ما لها ماركة مسجلة حقيقية فبتلاقيها على طول اشتغلت هي بالعواطف لكن تزول أدراجها عندما يكون الشعب واحد. إنما الهدف هو ضرب الثقة بين الدولي و

0: نشر الإحباط بيكون هو من هاي الشائعات. تمام. هذا التزييف العميق بالذكاء الصناعي الآن اللي احنا عم نكتشفه بيغير كتير من الوجه الحقيقي للسوشيال ميديا بشكل عام وللرأي العام بشكل عام.
1: نعم. إذا المشكلة ليست في نقص المعلومات، المشكلة في كثرة المعلومات غير الموثوقة.
0: مية يعني الحسابات الزائفة اللي أنت ما بتعرف مصدرها منين، والناس اللي عم تشتغل ضدك، وخاصة أنت لما بتكونك منتقل من حالة لحالة. على سبيل المثال الحالي السوري، انتقلنا من حالة الثورة لحالة الدوري والكثير غير محب، فلذلك أنت بتشوف الشائعات كثيرة. لكن أنت لما بيكون الجمهور على درجة عالية من الوعي،
1: هنا سأقف.
0: مية.
1: كيف يمكن لهذا المواطن أن يميز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة قبل أن يتبنى موقفا أو رأيا تجاه قضية سياسية معينة؟
0: ما أتوقع يعني الأمر بتعدى أو إذا شبهناه بفلترة، هو بخمس فلاتر سريعة.
1: نعم.
0: المصدر هو يكون رسمي ومهني، ما يكون صفحة مجهولة مثل ما ذكرنا سابقا. والتواتر في يعني في غيره نقله ولا وليس بحسابات، يعني التواتر أنت من مصادر معروفة منين تنتقل الخبر ولوين. نعم. يصل الخبر
1: وليس قال عن قيل عن قيل.
0: الأمر الثاني النبرة، مثل نبرتك أنت ما شاء الله عليك. لما تكون نبرة هادئة فأنت بتعرف أنه هذا الخبر هو جاي عن طريق رجل محترف إنه ثقة به. الأمر الرابع هو التوقيت. كتير أخبار بتجينا من القديم، شائعات من قديم وتذكر على أنها الآن، وهذا أمر كتير،
1: وهذا ما شاهدناه كثيرا
0: 100%. يعني الآن أنت إذا منراجع موضوع السويدة، يعني بتشوف انت يعني الاعلام كله باتجاه السويدة على انه هن اللي مظلومين، لكن بالمقابل
1: التي
0: لكن نعم. بالمقابل لما تشوف انت الاعلام الحقيقي والصور الحقيقيه بتشوف هن اللي اعتدوا، وهن اللي اشتغلوا بي بي بي بي بالمحيط اللي جنبهم، وهن اللي قاموا بالاساءه. ومع هذا الاعلام الكاذب والتزييف والراي العام اللي شكلوه هن والاحزاب اللي حواليهم ضللوا كثير من الناس. لكن الان بدات الناس تتكشف لما بلش تجي المصادر الحقيقية والتواتر الحقيقي والنبرة اللي طالعة من ناس كتير مؤدبة ومحترمة والتوقيت الصح.
1: كل من تضرر من انتصار الثورة السورية اعتبر نفسه في عداد المظلومية.
0: كل من لم يحصل على جزء من الكعكة اعتبر حاله مع المظلومية.
1: أستاذ زيد، أختم معك، ما هي أهمية التفكير النقدي والثقافة الإعلامية في حماية المجتمع من التضليل والتلاعب بالرأي العام، خصوصا يعني دعنا نقول أن الثقافة الإعلامية اليوم أصبحت جزءا من الثقافة السياسية للمواطن. اليوم الجميع يتكلم بالسياسة.
0: يعني أنا برأيي هدول هم المنظومة المناعية، التفكير النقدي والثقافة الإعلامية. التفكير النقدي بيخليك تسأل مين المستفيد من الخبر.
1: نعم، من المستفيد؟
0: فأنت بتبلش شغل عقلك بدل ما تكون أنت على طول متلقي. الآن أنت بدك تبلش شغل عقلك، مين المستفيد من هذا الخبر؟ أنا كمواطن، الجمهور بشكل عام، إنما الطرف الآخر اللي ما يبث هيدي يعني. فقولا واحدا أنت بتبدأ من هون، النقد الحقيقي والنقد الشفاف والثقافة الإعلامية. الثقافة الإعلامية بتخليك تفهم ألعاب السوشيال ميديا. لما أنت بتكون على درجة عالية من الثقافة أكيد أنت أساليب التضليل والتزييف بالسوشيال ميديا كلها راح تكتشفها. بالمحصلة لما يكون عندك نقد بناء وحقيقي، نخب واعي عم تعطيك الخبر بشكل صحيح وعم تصل المعلومة بشكل صحيح، ولما بتكون في عنا ثقافة إعلامية حقيقية بتوضح لك اللي عم يصير بمنطقتك وحول منطقتك، فأنت أكيد راح تنتقل من مرحلة المتلقي لمرحلة الناقد ولمرحلة الفاهم للواقع. وهون بصير عندك الرأي العام، بدل ما تكون أنت متلقي على طول وتسمع الشائع على طول خايف، هون بصير أنت تساند الفريق الصح وتدخل أنت بالاتجاه الصحيح وتكون يد مع المظلوم ضد الظالم.
1: إذن من خلال هذا النقد البناء وإيصال المعلومة الصحيحة أستطيع أن أصل في هذا المجتمع وهذه البلد إلى الشيء الذي نطمح إليه جميعا، بأن تكون سوريا يعني هي الأجمل في كل المجالات. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر للأستاذ زيد حسن أبو زيد، الخريج في العلوم السياسية، على هذه الإضاءات المهمة حول مفهوم الرأي العام وكيفية تشكله وتأثيره في صناعة القرار السياسي. شكرا لك جزيلا أستاذ زيد.
0: كل الشكر لك أستاذ علاء ولضيوف المستمعين.
1: أتعبناك كثيرا، لكن هذه المعلومات تحتاج إلى تبسيط، يعني صراحة هذا الملف يحتاج، أو ملف أكواد السياسة نحاول

أنه بسيطه بشكل كبير حتى يفهم يعني دعنا نقول فئة الشباب الصغيرة، ما هي السياسة، ما هي الرأي العام، ما هي الأحزاب. فنحاول أن يعني نفصل هذه الأكواد ونبسطها بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ زيد. تعرفنا اليوم مستمعينا ومشاهدينا على أن الرأي العام ليس مجرد آراء متناثرة، بل قوى اجتماعية وسياسية يمكن أن تؤثر في السياسات العامة والقرارات الكبرى عندما تكون واعية ومستنيرة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الإعلام والسياسة، ونناقش العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام وصناع القرار، وكيف تؤثر الرسائل الإعلامية في تشكيل وعي المجتمعات واتجاهاتها السياسية. شكرا لمتابعتكم ولحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أكواد السياسة. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكواد السياسة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين السعد حسن الشيباني يصل إلى الدوحة للقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. نقابة المحامين تعلن توقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا غدا الأحد وفاء لأرواح المحامين الذين ارتقوا شهداء إثر التفجير الإجرامي الذي استهدف محيط القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق. وزارة العدل تؤكد استمرار الإجراءات القضائية في أحداث السويداء وبدء محاكمات علنية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون. برعاية وزارة الزراعة ومشاركة جهات حكومية بدء أعمال المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2026 على مدرج المكتبة الوطنية السورية بدمشق. وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يلتقي ممثلين عن تجار وصناعيي إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن ويبحث معهم التحديات وتكييف القوانين. وفي خبرنا الأخير، مديرية الطوارئ في اللاذقية ترفع جاهزيتها القصوى بتفعيل نقاط الاستجابة والمراقبة للحد من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة،

وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام.

عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود.

0: أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في لقاء اليوم من برنامج عيش المونديال. تغطية لمباريات وأحداث هذا العرس العالمي مونديال المكسيك وأمريكا وكندا. في أولى فقرات البرنامج نتحدث عن مباريات الأمس واليوم من الدور 32. في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور. وسؤال اليوم مستمعينا الأحبة: كم مرة تأهلت مصر للدور الثاني في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم؟ وللمشاركة على أرقام الهواتف 225-44-46 225-44-47. أيضا على رقم الهاتف 211-97-23. وللمشاركة على الواتساب 0987-810-950. وفي ثالث فقرات اليوم سنكون مع فقرة ترند المونديال مع الزميل محمد خميس. في البداية مستمعينا الأعزاء اسمحوا لي أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو الإعلامي الرياضي في صحيفة الوطن الأستاذ خالد عرنوس. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك.
1: وأنا والأكثر والله. أستاذ مساك أستاذ خصي سلامات.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. بالأمس المنتخب المصري يحجز بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح. يعني منتخب أستراليا لا لعب ولا بده يخلي حدا يلعب، كان بالأمس بالأخير ابتسمت ركلات الترجيح.
1: هلأ هو فوز مستحق كان بركلات الترجيح أو بغيره، لأنه المنتخب المصري كان أفضل سواء المباراة تقريبا مع بعض الفترات التي بدأ عليها الفتور العرض المصري أو الأداء المصري، لكن بالنهاية كان الأفضل والأميز والأكثر استحواذا والأكثر وصولا على المرمى والأكثر تهديدا وبصراحة الأهدأ. وأنا أسمي ركلات الأعصاب الترجيحية. كان لاعب مصر في الموعد أعصاب هادئة حديدية، أربع ركلات كلها بالسليم على حين المنتخب الإسترالي أهدر كرتين خارج المرمى. يعني هذا الأمر يدل على أن اللاعبين المصريين كانوا بأعصاب باردة يستدعيها الموقف، موقف ركلات ترجيح بالتأكيد. بالنهاية لا يمكن القول إلا أن المنتخب المصري حقق فوزا مستحقا وتأهل عن جدارة واستحقاق. تعادل ثالث لأبناء الكنانة في هذا المونديال مقابل الفوز دون خسارة. صحيح أنهم تلقوا أهداف في المباريات الأربع لكنهم سجلوا كذلك في المباريات الأربع، لكن للأسف الشديد رقم سلبي للاعب محمد هاني اللي سجل بمرمى الهدف التعادل لأستراليا، وهو الهدف الثاني له شخصيا في هذه البطولة وكلهما في مرمى منتخب بلادي.
0: مبروك للمنتخب المصري الشقيق.

إذن مستمعينا الأحبة، مصر إلى دور الـ 16 بعد أن تجاوزت أستراليا عن جدارة واستحقاق. أستاذ خالد، ذكرت قبل الفاصل اللاعب محمد هاني. بالأمس اللاعب المصري السابق عادل عبد الرحمن سخر من اللاعب محمد هاني الذي سجل في مرمى بلاده مرتين، مرة أمام بلجيكا وبالأمس، وقال يحتاج من يراقبه من فريقه من مصر فقد يصبح هداف كأس العالم. المدرب حسام حسن مدرب منتخب مصري أشاد بمساندة الجمهور للفريق المصري وأهدى الفوز للشعب الفلسطيني الشقيق، وقال نجحنا في أن نشرف العرب. محمد صلاح قال في المؤتمر الصحفي مصر كتبت صفحة جديدة في تاريخها.

التأهل، والصحف العالمية ومواقع التواصل ضجت بمشهد تجمع اللاعبين. جئت على ذكر ضربات الترجيح، تجمع لاعبي مصر قبل تنفيذ ركلات الترجيح حول جهاز كمبيوتر محمول، تابعوا ركلات جزاء أو ركلة جزاء نفذها كيليان

0: يعني.
1: وتجمع اللاعبين حول الفيديو يعني كان
0: هي ولا وحتى المخرج حتى المخرج التلفزيوني اللي لاحظ الامر واخذ لقطتين او ثلاثه لهذه الفقره التي خلينا نقول تعليميه ارشاديه ما بعرف شو المطلوب منها، لكن اكيد حسام حسن كان له راي بالموضوع ولفته رائعه من حسام حسن. انا لاعب لا لم أكن أحبه بصراحة، أعتبره مع أنه أنا أهلاوي وأعشق الأهلي وهو أهلاوي قديم وهو هداف مصر التاريخي يعني حتى الآن هو هداف مصر التاريخي أو تجاوز محمد صلاح بفترة، لكن لفتة رائعة أنه يهدي الفوز للشعب ولفلسطين كمان، هي لفتة كتير رائعة.
1: جميل.
0: لا تنسى كمان سجود اللاعبين المصريين وهذه العادة المتبعة منذ زمن بعيد. المنتخب المصري بصراحة بيض وشنا يعني ما حتى لا نبخس حق المنتخب المغربي، أكيد كان بيض وجهنا من قبل، بالعكس المنتخب المغربي كان أفضل وحتى الآن أفضل فريق عربي في البطولة، ما زال قدم 4 عروض رائعة جدا، ويكفي أنه خلينا نقول ما بدنا ننتقلها ما مسح الأرض بالهولنديين، لكن حرمهم من كل شيء من الماء والهواء منتخب المغرب. طبعا
1: بالتالي المنتخب المصري سيلاقي في الدور القادم منتخب الأرجنتين الذي تجاوز بصعوبة، يعني الرأس الأخضر نشف دمه للأرجنتين
0: بشق الأنفس طبعا.
1: بشق الأنفس. ميسي بعد المباراة عبر عن استيائه من الأداء من أداء لاعبيه، وقال لم يكن مصادفة أن هذا الفريق لم يخسر أمام إسبانيا أو الأوروغواي، هذا الفريق قوي، مباراة مصر لن تكون مباراة سهلة. ليونيل سكالوني المدرب بعد اللقاء يعني يرد على من قال أنه طريق الأرجنتين مفروش بالورود وتم محاباة الأرجنتين وبالقرعة إلى آخره، أنه لن يصطدم بفريق قوي، هذا يعني الرأس الأخضر كان أقوى من أي فريق آخر يعني.
0: ممكن إسبانيا لو قابلت الأرجنتين مثل هذا الموقف لم تكن بهذا،
1: حتى قال يعني أنا ظننت أنها النهاية بعد الهدف الثاني للرأس الأخضر، ظننت أنها النهاية، ولكنه أشاد بفريقه، قال أنه أفضل ما يميز فريقه حاليا هو قدرته على تحمل الضربات ومواصلة الهجوم. كيف كانت مباراة الأرجنتين بالأمس؟
0: عصيبة جدا على المنتخب الأرجنتيني، يعني أنا قلتها في حلقة سابقة، المنتخب الأرجنتيني لا يقدم ما يمتع، لا يقدم المستوى المطلوب كبطل العالم قادم للحفاظ على لقبه، ونحن نعرف ونعلم أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها.
1: صحيح. أكيد.
0: وبالتالي في هذه البطولة ميسي فاز على الجزائر، ميسي فاز على النمسا، بغيابه فاز الفريق البديل على الأردن وكان فوز مستحق، دخل ميسي وشارك. بالأمس الفريق ظهر بشكل أفضل حتى نكون يعني منطقيين وحياديين، لكن أمام فريق متعطش للعب، متعطش لتسجيل نتائج، متعطش للخروج بمنزال تاريخي في أول مشاركة، ظهرت بعض العيوب في منتخب الأرجنتين، استغلها اللاعبون كابفيردي وأدركوا التعادل مرتين وكادوا يدركونه مرة ثالثة في الوقت بدل الضائع في الثواني الأخيرة قبل صافرة الحكم. المنتخب كابفيردي ليس لديه ما يخسره، دخل المباراة على مثل ما دخل أمام الأورغواي وأسبانيا ذكرت حضرتك.
1: صحيح.
0: وأنا برأيي كان أفضل من منتخب الأورغواي بالمباراة اللي تعادل فيها 2-2، وكان يعني أعتقد أن الفوز هرب منه يومها. ولذلك فريق الأورغواي مثل فريق الأرجنتين أسلوب اللعب اللاتيني والقوة البدنية والمهارات العالية، لكن المنتخب الأرجنتيني أبدى في كما ذكر ميسي بتصريحه أنه رباط الجأش عندما تلقى الضربة الثانية عاد وأكمل المشوار، وكمان للمصادفة هدف احتسب على فكرة للمدافع كاب فيردي اللي هو ديني، أعتقد ديني جابريال لوبيز يمكن اسمه أو مارغوس بورغس احتسب الهدف عليه اللي هو الهدف الثاني 10 بنيران الصديقة على فكرة في هذه الـ14 بنيران صديقة في هذه البطولة، رقم قياسي جديد. وبالنهاية يعني المنطق فاز، بطل العالم فاز، منتخب الأرجنتين يستحق الفوز، لكن منتخب كاب فيردي لا يستحق خسارة بصراحة من الآخر يعني.
1: مثل ما قلت هو ما كان عنده شيء يخسره، حتى كان في تصريح للمدرب بعد التجاوز مباريات دور المجموعات قال إنه يكفينا فخر إنه نحن سنشاهد ميسي.
0: طبعاً
1: كان كتير
0: طبعاً
1: متواضع، ولكن فاجأ ميسي وفاجأ إسكالوني وفاجأ
0: وكاد يصعق ميسي وإسكالوني والجميع بصراحة، كاد أن يخجل أكبر مفاجأة بتاريخ المونديال يعني على الأقل بالنسخة الحالية.
1: محمد أبو تريكة في بالستوديو التحليلي بالأمس قال هاتولنا ميسي بقى يعني.
0: يعني هو كلام تشجيعي أكثر ما هو كلام
1: برأيك مصر والأرجنتين يعني.
0: هلا هي مواجهة أصبحت مفتوحة.

0: يفترض على استاذ قصي المغرب عندما قدم عرض هائل امام هولندا اصبح مثلا ونبراسا للفرقه الافريقيه من اجل تقديم عروض قويه امام المنتخبات الكبيره. بالامس راينا كاب فيردي، مصر ربما وان شاء الله طبعا يعني نتمنى انه تكون بالموعد امام منتخب الارجنتين، طبعا كل الموازين باتجاه منتخب الارجنتين، كلاهما لعب وقت اضافي، كلاهما ناله التعب اللاعبين اقصد هنا، لكن الارجنتين لم تذهب الى ركلات ترجيح على عكس المنتخب المصري. المنتخب المصري اعتقد ان لديه الكثير ليفعلوا أمام منتخب الأرجنتين، شريطة أن لا يستسلم أو لا يتراجع الدفاع منذ البداية يعني.
1: وهذا معي أنه يعني في تميز لافت بالفرق الأفريقية في هذا المونديال، يعني باستثناء تونس تأهل 9 من 10 وكلها قدمت، يعني مباراة السنغال مع بلجيكا حكاية، ولكن بجوز قلة الخبرة أو عدم الثقة بالنفس أو الغرور ربما.
0: أنا أخشى على المنتخبات هذه من الغرور، أنا قلتها في كمان في برنامج سابق هنا، أنا أخشى على المنتخب المغربي من الغرور. الفريق المغربي فريق عالمي ومرشح من قبل المونديال، مرشح للمنافسة الآن، مرشح لللقب لنكون صريحين من الآخر، لكن أخشى على اللاعبين المغربي
1: عطفا على مباراة هولندا التي كان متساوي
0: أمام البرازيل، أمام سكوتلندا، أمام هولندا، يعني أمام هايتي يمكن نقول عادية وكذا، لكن أمام البرازيل كان
1: الأفضل
0: في طوال مراحل المباراة تقريبا. أمام سكوتلندا كان مسيطرا حتى العظم مثل ما بيقولوا. أمام هولندا حرم الهولنديين من أصحاب الكرة الشاملة من شم الهواء أمام المرمى المغربي، يمكن فرصة أو فرصتين اللي إجا منهم الجول الهولندي. على عدد ذلك كان المنتخب المغربي يسيطر ويهيمن على الكرة بالطول والعرض 120 دقيقة، كان ممتع الفريق المغربي، لكن الحظ جاء يعني وقف إلى جانب المنتخب الهولندي وابتدت المباراة إلى ركلات ترجيح، لكنها ابتسمت للفريق الأفضل يومها.
1: صحيح. المشكلة أستاذ خالد يعني نحن عم دوخنا للمونديال، يعني أنا مبارح صرت بصراحة على مباراة الأرجنتين ما عاد قدرت كمل كولومبيا وغانا.
0: والله أنا كملت والله.
1: كولومبيا وغانا آخر مباراة كانت في دور 32 اختتم بها هذا الدور، كولومبيا تفوز على غانا بهدف دون مقابل.
0: هلا إذا أخذنا خلينا نحكي على الفرق اللي نجمت، خلينا نقول مثل ما بيقولوا بالعامية بالمونديال وحتى الآن ماشي، إسبانيا لنقول هذا أمر طبيعي، فرنسا الأفضل حاليا والأثبت والأفضل هجوما يعني أفضل فرديات وجماعيا يعني أفضل فردية وجماعية، لكن هناك منتخبات المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، حتى كندا. كولومبيا أحد هذه المنتخبات التي قدمت عروض كبيرة، تعادل مع المنتخب البرتغالي.
1: كندا مع هدول بتصنفهم
0: يا أخي، لأنه أنا عم نحكي على أرض واقع ملعب أستاذ قصي، قدم مبارتين جميلات أو ثلاث مرات جميلات على الرغم من خسارته أمام سويسرا على ما أعتقد في المباراة الأخيرة بالدور الأول، لكن أمام الإكوادور
1: سويسرا كندا البوسنة وقطر كان ضمن.
0: أنا ما نحكي على الدور الثاني، المنتخب جنوب أفريقيا كان مسيطر بالطول والعرض للمنتخب الكندي، وكان رغم أنه الهدف جاء في وقت متأخر في الدقيقة 92،
1: هي كانت أسوأ مباراة في هذا الدور بصراحة كندا وجنوب أفريقيا.
0: لا والله الأسوأ كانت الجزائر وسويسرا للأسف الشديد. المنتخب الجزائري كيب الصورة الساطعة التي فعلها المغاربة وكاب فيردي ومصر، كانت مخيبة جدا للمنتخب الجزائري بلعب. بصراحة أنا كنت متوقع منه أفضل من هيك بكثير، لكن للأسف كانت مباراة مخيبة ومباراة مملة، والفريق الجزائري كان الأسوأ بين المنتخبات الدور 16 أو دور 32 عفوا، يمكن مع جنوب إفريقيا شامل نظلم حدا. لكن نعود لمنتخب كولومبيا، منتخب كولومبيا كان فريق رائع وكبير بالدور الأول، واصل أمام المنتخب الغاني الذي دافع أمام إنجلترا واستطاع الخروج بنتيجة سلبية وحرم الإنجليز من الوصول إلى المرمى. لكن في هذه المباراة استطاع المنتخب الكولومبي الفوز بهدف وحيد كان قابل للزيادة حسب ما شاهدت من المباراة. منتخب غانا حاول هجمات مثل ما بيقولوا عنترية، لكنها لم تصل لتهديد مرمى كولومبيا. فارغاس كان تقريبا إلى حد ما مرتاح. المنتخب الكولومبي أثبت أنه قادم وقادم بقوة، ربما نراه حصانا أسودا في نهاية هذه النسخة. خاميس رودريغيز يقدم عصارة خبرته لقيادة هذا المنتخب. لويس دياز يتألق، هناك العديد من اللاعبين أيضا الذين

0: أثبتوا أنهم يقدمون كرة قدم جميلة وقادرون على صنع الفارق في نهاية هذه البطولة، وربما رأيناهم في مربع الكبار. لا أستبعد هذا الأمر بصراحة.
1: إذن بهذه المباراة اختتم الدورة 32 بالأمس، أستراليا مع مصر، مصر تتجاوزها بركلات الترجيح، والأرجنتين تخطت الرأس الأخضر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكولومبيا فازت على غانا بهدف دون مقابل.

0: نعود إلى مبارياتنا والقراءة التحليلية للمباريات مع ضيفنا الصحفي الرياضي الأستاذ خالد عنو. أستاذ خالد، وصلنا إلى دور الستاعش. هلا هو بلش الجد بالدور الماضي، ولكن كل معنا عم تزداد الأمور صعوبة،
1: أصبحت المواجهات أقوى.
0: صحيح. نبدأ من المباراة الأولى التي ستقام اليوم، كندا. كنت عم تحكي عن المغرب الذي يقدم أداء لافت. كندا إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تلعب مع المغرب. محمد وهبي مدرب المغرب في مؤتمر صحفي قبل المباراة قال إنه كندا هي أهم، ما بعرف ليش هالتصريح، يعني أهم مباراة في كأس العالم بالنسبة لنا، كما أنها ستكون الأصعب. لكن مباراة هولندا شو من نفسه نقول هي باب الدعاية
1: هي تحذير من للاعبي أولا، ويعني كذلك لوضع الأمور بنصابها بالنسبة لفريقه. طبعا أكيد هولندا لا تقارن، عفوا كندا لا تقارن بهولندا، لكن ما قدمه الفريق الكندي كما قلت لك وتابعت تقريبا كل مبارياته في هذا المونديال، فريق يحترم ولديه من اللاعبين الرائعين، جوناثان ديفيد، ألفونسو ديفيس، لا تحضرني بعض الأسماء حاليا، لكن يعني كايل لارين اسمه يمكن هيك اللاعب. فعنده يعني فريق محترم، وإن كان سيحرم اليوم، تصور هو فريق مضيف لكن سيلعب في أمريكا اليوم أمام المنتخب المغربي، سيحرم من هذا الجانب يمكن على أرضه، ميزة اللعب على أرضه، لكن الجماهير أعتقد ستكون حاضرة من كلا الطرفين. هي مباراة بيعتقد الفيصل للمنتخب المغربي. لإيش؟ لأنه خاض 3 مباريات قبلها أصعب.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذه المباراة فاصلة ربما حتى لا يضع اللاعبون المغاربي أنفسهم في موقف أعلى وقوة، ويضعهم
0: عم تحذر منه أنه يصابوا بالغرور.
1: وهذا الكلام أنا أشد على يد المدرب. هذه المباراة أهم لأنه سيواجه منتخب يعني خلينا نقول يعادله أو أقل منه، ولذلك عليه الحذر الشديد الكبير، عم يحذر لاعبينه من الركون إلى الأفضلية أو ولذلك هو يعتبر هذه المباراة فيصل، لأنها ستكون سيضعها الفوز بها سيضعه في ضمن 8 الكبار في المونديال، وبالتالي هذه المباراة مهمة جدا للمنتخب المغربي. وإن كان أنا لا أقول صعبة كتير ومستحيلة، لكنها لن تكون بالسهولة المنتظرة أو النظرية. خلينا نقول
0: برأيك كندا يعني هذا الدور، يعني بغض النظر أنه هي دولة مضيفة، ألا يكفيها الوصول إلى هذا الدور؟
1: طبعا هي مشاركة ثالثة،
0: يعني الرأس الأخضر كان ما عنده شيء يخسره، واصل لمرحلة
1: صح.
0: وقالوا اللاعب أنه على الأقل نحن عرفنا العالم مين هي.
1: أكيد.
0: هذه الجزيرة الصغيرة. أكيد. في آخر
1: أكيد.
0: الدنيا
1: أكيد. لكن المنتخب الكندي على فكرة حقق أول فوز له بهالمناسبة بالمونديال الحالي. يعني لم يسبق له الفوز في 6 مباريات في مشاركتين سابقات، وبالتالي إنجاز مجرد تأهله لأدوار الأقصاء، أولا تسجيل أول فوز إنجاز، وصوله لأدوار الأقصاء إنجاز، وصوله تخطي أول أدوار الأقصاء لدور 32 إنجاز كبير، وبالتالي هو هاي حدوده، يفترض نظريا هذه حدوده، لكن لا أستبعد أن يسير بعيدا في حال تخطى المنتخب المغربي لا قدر الله.
0: أيضا ضمن سهرة اليوم مباراة أكثر يعني إثارة للجدل، منتخب البرغوي البرغوي مع فرنسا الساعة، طبعا مباراة كندا والمغرب الساعة 8 بتوقيت دمشق، مباراة البرغوي مع فرنسا الساعة 12. ويعني فرنسا ديزيري دوي الجناح الفرنسي قال فرنسا تملك أفضل مهاجمي العالم ولا نخشى هذه العقبة، يقصد البرغوي. والمدرب ديدي ديشامب قال أنه الحرارة ستؤثر على الأداء، رغم أنه فرنسا الأوفر حظا، ولكن يجب ألا نستهين بهذا الخصم، نحتاج إلى تقديم أداء مثالي من البداية إلى النهاية. في تصريح سابق ليس أمس قال أنه فرنسا ليست ألمانيا، كان سابق هذا التصريح
1: عم يحذر
0: أما بالنسبة للبرغوي كان التصريح المثير، الحارس البرغوي

0: غوياني السابق المثير للجدل والمشاكل لويس جيلابيرت أثار جدل واسع بعد رده على تصريحات استفزازية من الفرنسي كريستوف دوغاري الذي قال سنهزم الباراغواي هزيمة ساحقة وسيذل منتخب الباراغواي وسيرغبون في الدفاع لأنهم عاجزون حقا. جيلابيرت رد عليه قال أنه في كأس العالم 98 إذا بتتذكر واجهنا الفرنسيين أما اليوم فسنواجه فريق أفريقي في إشارة أن كل اللاعبين بظن في واحد فيهم فقط فرنسي رابيو أعتقد.
1: أنا قبل ما أتحكي التصريح أقول لك أنا أذكره في 98 بأرض فرنسا وبصعوبة بعد التمديد بهدف لوران بلان الشهير ولذلك
0: أصول أفريقية طبعا
1: ليس هناك
0: شيء جديد
1: ليس هناك فريق سهل في هذه البطولة رأينا خاصة منتخب الباراغواي اللي بيتابعه يعني فريق محير يخسر الأربعة افتتاحا
0: صحيح.
1: يتأهل بصعوبة إلى الدور الثاني يبعد ألمانيا يعني عم تواجه أنت المانشافت العائد بزخم العائد بتشوق بشغف انه يوصل لابعد نقطه بالمونديال بعد خروجه من النسخه السابقتين لكن يهزم منتخب الاورغواي ويستطيع ان يفوز عليه بركلات صحيح بركلات ترجيح لكن يكفي انه قادوا لركلات ترجيح. فريق الاورغواي فريق معقد وليس معقد يعني بيعقد اللي مقابله مثل ما ذكرت حضرتك بالمقدمه ان المنتخب الاسرائيلي لا بيخلي حدا يلعب لا الاورغواي اللي ما بيخلي حدا يلعب وبالفعل ويكفي انه فريق لاتيني بالنهايه
0: صحيح.
1: هلا قد يكون نظري مثل ما
0: يعني فعلتها الإكوادور قبلها وكررت قالت أنه الإكوادور مو أحسن مني لتفوز
1: صح ومع أنه مباراة الإكوادور كانت هامشية بالنسبة للألمان لكن مباراة الأوروغواي فاصلة أنهوا رحلة المنتخب الألماني لكن نظريا كلام ديدي ديشام مظبوط أنه هن أعلى لكن يخشى على لاعبيه من الطقس يعني حط مبرر أنه ممكن الطقس يأثر لكن ديزيريدو أولا يعني لاعب توب من نجوم العالم حاليا والمنتخب الفرنسي يضم من هؤلاء كثير يعني عنده تشكيلتين كما قلنا قبل قليل وعنده مبابي عنده ديملي عنده باراكولا عنده
0: يعني نجومه ترصع كل سماء أوروبا
1: يعني أوروبا. كل فريق كل مدرب بالعالم يشتهي مثل هذه التشكيلة لكن لكل
0: تشكيلتين قلت اللي قبل الهواء
1: عم أقول لك يعني ضم البعثة الفرنسية خلونا نكمل نسميها لكن كأس العالم هناك مفاجآت والمفاجآت قادمة بهذا المونديال وأنا توقعت أكثر مفاجأة بدأت المفاجآت الكبيرة في هذه الدور سنشاهد أعتقد مفاجآت أخرى كثيرة ربما المنتخب الأوروغواي أحده ربما
0: هلا إن شاء الله ما حدا يفاجئ المنتخب البرازيلي يخليه ماشي هيك بسلام أنت بتشجع البرازيل وأنا بشجع البرازيل هلا فيما تبقى معنا من وقت ما نجئنا على ذكر البرازيل طبعا البرازيل ستلعب غدا مع النرويج برأيك هو الاختبار الأصعب للبرازيل
1: أعتقد لأن يعني المنتخب الياباني كمان كان اختبار صعب بصراحة لكن المنتخب النرويجي لديه هالاند حكاية أخرى يعني هداف أولا معدله التهديف الدولي يعني اكتساح لا يعادله يمكن جيرد مولر اللاعب الألماني الوحيد اللي هو بوشكاس اللي ما بيعرفه الجيل الجديد هدول اللي معدلاتهم هدف أو أكثر في المباراة الدولية الواحدة هالاند في الوقت الحالي هو الوحيد الذي أهدافه أعلى من مبارياته الدولية حتى مبابي حتى رونالدو حتى ميسي لا يجرؤ على الاقتراب من هذه الأرقام هالاند عنده يمكن بحدود 59 هدف أو هذا 53 مباراة أو 54 مباراة ولذلك أرقام مهولة بعدين المنتخب البرازيلي وإن سجل من كرات عرضية عبر كاسيميرو في الهدف الأول من مرمى اليابان لكن عليه يخشى الكرات العرضية وخاصة الرأسية أمام مهاجم مثل هالاند المهم المنتخب البرازيلي أعتقد هو الأفضل لديه ثأر قديم منتخب النرويج الذي التقاه في 98 واستطاع المنتخب النرويجي الفوز يومها بهدفين لهدف وعلى فكرة المنتخب النرويجي يمكن الوحيد اللي قابله أكثر مرة وما فاز عليه منتخب البرازيل لأنه في مباراة أخرى بالثمانينات تعادله يمكن أو شيء هيك ما أتذكر أو فاز المنتخب النرويجي لكن المباراة الوحيدة الرسمية كانت في 98 خسر المنتخب البرازيل 2-1 بمباراة قيل فيها الكثير وقلنا هذا الكلام في الحلقة الماضية لكن أعتقد المنتخب البرازيلي يعني يواصل بثبات دون إبهار دون توهج كبير لكن أنشيلوتي يعني واقعي خلينا نسميه عم يقود كل مباراة ومباراتها ونجح حتى العمل
0: أنت معي أستاذ خالد أنه المستوى بالنسبة للمنتخب البرازيلي في تصاعد يعني هو كان يعني تعذب حتى تأهل في التصفيات أمريكا الجنوبية
1: صح.
0: يعني لولا ما أنه 6 منتخبات وهو أعتقد يتساوى مع الباراغواي ومع
1: 4 منتخبات
0: في نفس الرصيد 28 نقطة يعني مو بهالسهولة تم وصوله إلى هون وفترة

0: قصيرة ربما بالنسبة لكارلو أنشيلوتي ليحدث هذا التغيير، يعني ما كان مرشح، ولكن البعض يقول أنه لا، في تصاعد وعودة نيمار حتى ولو معنويا.
1: ولو معنويا صحيح هذا، لا ننسى أنه خسر 2 من أفضل اللاعبين قبل البطولة، يعني رافينيا في بداية البطولة وقبلها رودريجو. هذان اللاعبان مؤثران لحد كبير، كانا سيزيدان الزخم الهجومي للمنتخب البرازيلي. لكن كما ذكرت حضرتك، مع زيادة الانسجام اللعب مع بعضهم اللاعبين في بطولة مجمعة، فرق الموضوع مع المنتخب البرازيلي. هلا أنشيلوتي يمكن بعمره ما قاد فريق، هو فريق أندي بالدوري كل أسبوع بيلعب كل بدوري أبطال أوروبا على مراحل خروج مغلوب، لكن ببطولات كبرى لأول مرة يخوض مثل هذه البطولة، 4 مباريات وراء بعض ب 20 يوم أو أقل، ولذلك الانسجام بهذه الطريقة بين اللاعبين، طريقة تفهمهم لأسلوب لعب أنشيلوتي ربما أعطاهم ثقة وأصبحوا أفضل وقدموا عروض الأفضل أمام اليابان. رأينا المنتخب البرازيلي جيد جدا على حسب رأيي، لم يكن توب لكنه أدم عليه واستطاع بالعودة بالنهاية وخرج بهذا الفعل.
0: أكثر ما نقطة أثر فيها أنشيلوتي هي الجانب الدفاعي برأيك؟
1: لا
0: بالنسبة للمنتخب البرازيلي، يعني هو دائما يميل إلى الهجوم،
1: هو التوازن
0: والاستعراض والمهارات الفردية.
1: على فكرة الدفاع البرازيلي لهلأ ما بين أنه قوي أو إيطالي الهوية، ولكن التوازن بين الدفاع والهجوم هو الأسلوب الذي ميز أو البصمة التي وضعها أنشيلوتي. لم يعد فريقا مندفعا إلى الهجوم دائما، وليس فريقا دفاعيا بالأساس. المنتخب البرازيلي ما يمشي حاله يلعب دفاع على الطريق الإيطالي،
0: ولكن يعني أسلوبه صار شبيه بالفرق الأوروبية إلى حد ما بعد أنشيلوتي.
1: إلى حد كبير طبعا.
0: طبعا مستمعينا الأحبة، في بعض المستمعين عم يشاركونا عبر الواتساب. أسرة عيش المونديال، تحياتي، نبارك للأشقاء المصريين بالتأهل للدور القادم رفقة منتخب المغرب، ونتمنى لهم التوفيق. شكرا جزيلا. آخر الرقم 258.

أيضا مشاركة أخرى آخر الرقم 197، أنا طه من أنقرة، مصر شاركت مرة واحدة وتحياتي.

0: تحية من جديد لكم مستمعين الأعزاء في لقاء اليوم من برنامج عيش المونديال. إذن يمكنكم المشاركة معنا كم مرة تأهلت مصر للدور الثاني في تاريخ مشاركتها في كأس العالم. أذكر مرة ثانية بأرقام الهواتف 225-44-46 225-44-47. أيضا على رقم الهاتف 211-97-23. وأيضا للمشاركة على الواتساب 0987-810-950. وانضم إلينا الزميل محمد خميس طبعا وهو الذي سيقدم فقرة الترند المونديال. الزميل محمد أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير قصي. مساء الخير أستاذ خالد. جميع متابعي إذاعة دمشق وعيش المونديال.

0: أستاذ محمد، قبل ما نبلش بالترندات الجميلة
1: اليوم في ترند، أنا اليوم ألماني بين اثنين برازيلية.
0: والله هذا ترند قوي كثير. يلا الله نفذك، يعني لو أنت بالأمن بالسليم.
1: نحن حاليا عم نشجع النرويج.
2: اللعبة الحلوة.
0: أي حدا بيتحدث باللغة الألمانية، حتى سويسرا بعتقد بيحكوا ألماني.
2: نمسا وسويسرا بعتقد. نعم. في قسم منهم كثير.
0: زميل محمد، حابب أخذ رأيك أنا بمباريات الأمس، إن كان تأهل مصر على حساب أستراليا، وإن كان الفوز القيصري للأرجنتين على كاب فيردي.
1: والله المنتخب المصري الحمد لله فرحنا، يعني المرة الأولى عم يصعد دور 16. بصراحة نحن اليوم عم نتابع المونديال وفي فريقين عربيين، فنحن عنا مباريتين من أصل 8 مباريات عم نشجع فيها منتخبات نحن حابين انه هي تربح. يعني ميسي بالهدف يلي سجله، يعني التكتيك اللي صار او التكنيك اللي صار بانه عير القدم لترتطم الكره بالارض بعدين يهديها، هي لحالها قصه موندياليه. بيستحق، انا ما بقول بيستحق المنتخب الارجنتيني، يعني تخيل اليوم صراحه ان المنتخب الراس الاخضر هو من يتاهل امام الارجنتين، وزيت نظري راح المونديال راح يفقد جزء كبير من بريقه. فيحق لعشاق التانجو ان يصل المنتخب رغم الاداء اللي ما كان هيك، لكن تحيه احترام لجزر الرأس الأخضر بالشيء، يعني حققوا اللي بالدنيا. صحيح. حققوا اللي بالدنيا.
0: أستاذ خالد، على ذكر ميسي مثل ما تفضل الأخ محمد، كل مباراة هناك أرقام جديدة لميسي وأرقام تتحطم
2: وتعزيز أرقام قياسية. 20 هدف في 30 مباراة، أرقامين قياسيين على مستوى تاريخ المونديال. يسجل المرة الثامنة أيضا رقم معزز لميسي، المرة الثامنة على التوالي بالمونديال. كذلك تعزيز رقم، هو الأكثر فوزا أصبح يمكن بالمونديال، يمكن 19 مباراة أكثر لاعبين تحقيق الفوز بالمونديال كمان رقم.
0: ولكن يعني على الدعسة لحو مبابي وله،
2: وأعتقد مبابي سيكسر رقم التهديف على الأقل، إما في هذه النسخة
0: لأنه ميسي أعتقد يعني خلاص.
2: على أنا أتمنى أنه ما يكون به النسخة إن شاء الله. بعدها
1: يعدوا 4 سنين تانية.
2: فضل.
0: تفضل استاذ محمد وترندات اليوم.
1: هلا حكيته اليوم على محمد هاني اللاعب المصري، وحكيته على بعض القصص يعني والتاب او اللابتوب اللي صار في الحاله وكذا. صراحه انا اليوم قراته بس ما حبيت احكي عنه، نقيت بعض الترندات الاخرى المميزه اللي صارت خلال اليومين الماضيين، ونبدا مع بعض ترند عيش المونديال.
0: تفضل.
1: الناس يا جماعه كلها متخوفه من فرنسا، بس بتعرف يا قصي من المنتخب اللي بيقدر يطلع فرنسا من المونديال؟
0: مين؟
1: منتخب حارة الضبع. طلعوا الفرنساوية من الحارة وبيطلعوا المنتخب الفرنسي من البطولة. يمكن هذا الشيء رح نشوفه بجزء 55 من مسلسل باب الحارة. الناس تفاعلت مع صورة لقيت انتشار واسع مكتوب عليها المنتخب الوحيد اللي بيقدر يهزم فرنسا، حاطين صف اللاعبين ومركبة على وجوههم شخصيات المسلسل الشهير باب الحارة. وأخيرا نحن السوريين طلعنا بهالمونديال شي تريند. المهم الناس علقت وقالت عبود حاطينه دكة مع أنه أقوى راس حربة، بس لولا الإصابة والنومة ببيت المختار. أنا بعرف عبود كان ينام بالبايكة وبعتقد تعرض للإصابة من الشغل اللي هالكو فيه أبو شهر. تعليق تاني بيقول حاطين الواوي لعوايني حارس مرمى وبدكم تربحوا. وتعليق تاني بيقول أكيد الدكة فيها أبو حسن وشباب الغوطة الأبضاية. إذا كنت أنت المدرب قسيمين بتحط من حارة الضبع بالتشكيلة؟
0: بتحط أبو غالب
1: بالتشكيلة شو اللي يربحوا؟
0: مدرب
1: الفريق. يلا فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي انتشر لإبراز عادات الشعوب لكن من خلال المنتخبات، كله ماشي مع كله إلا فرنسا. كان عنوان الفيديو شو بيعمل لاعبين كل منتخب بوقت الاستراحة. فحاطين البرازيليين بيشو نقاني، الأرجنتينيين بيشو متي، المغاربة شاي مغربي، اليابان سوتشي، الأمريكان همبرغر، والإنجليز شاي وبسكوت، والمصريين يا حذركم شو لا تفكروا شيشة أكيد. بس المنتخب الفرنسي، المخرجة معنا على الأول، بس المنتخب الفرنسي مو معروف ليش اللاعبين كانوا عم يأكلوا كبسة وبإيدهم. طبعا هذا للسخرية من كون المنتخب الفرنسي ما بيتكون من فرنسيين أصليين. شو بدهم يعملوا إذا الفرنسيين بيهتموا بس بالموضة والعطورات، تاركين المهام الوطنية للأجانب؟ شي عادة هيك موجودة اليوم أو شفتها في هالمونديال أستاذ خالد؟

0: يمكن هالاند والتجفيف يلي هي يا تبحر سفينة يا لا أمام البرازيل.
1: صحيح صحيح، هي كانت لفتة كثير حلوة من اللاعبين النرويجيين، أتمنى ألا تتكرر.
0: ربما تتكرر.
2: اعتقد انه المنتخب البرازيلي ممكن يكسر لهم هالمجاديف.
0: هلا اقول لك شغله، يعني انت مشان ما تفكروا كثير انتوا اثنين، يعني ما احلاكم وما تفوزوا على النرويج، يعني عندكم اياها. يعني اذا على فكره اذا انتوا تم اقصاكم من المونديال، يعني النرويج 7-1 وحطوا النرويج في القصه.
2: النرويج افضل من الباراغواي وافضل من الاكوادور.
0: الباراغواي اليوم تاكل 3 مع فرنسا. مقابلة قديمة لأسطورة الأرجنتين مارادونا بترجع بتحصد تفاعل كبير خلال اليومين الماضيين على السوشيال ميديا بسبب توقعاته الصائبة نوعا ما لكأس العالم الحالي. المقابلة صارت بال 2018، المذيع وقتها سأله عن رأيه بكأس العالم اللي رح يصير بال 2026 يعني الحالي، وشو توقعاته؟ فقال لهم انه هذا المونديال ما رح يعجبني، الكنديين شاطرين بالتزلج على الجليد، الامريكان رح يعملوا استراحات مشان الاعلانات ومنصير نلعب بدل التسعين دقيقة 100. طبعا في كتير ناس عم تنتقد التنظيم الحالي، وفي ناس من بهرين كمان بالتنظيم والاجواء، بس فعلا الاعلانات استاذ خالد غزت كأس العالم لدرجة انه اللوحة اللي بتطلع ارقام التبديلات والوقت الضائع عليها علامة تجارية لمزيل عرق. هذا الشيء ما بس بامريكا، بتوقع صارت كرة القدم تجارية لأي حد بتشوف هذا التحول.
1: أعتقد أن القادم أسوأ، لأنه رح تصير عادة تبع شرب المياه هي استراحة بالأساس.
0: تحولت من كولينج بريك لهايدريشن،
1: اقترحوها لمساحات إعلانية للأغلب وليس لشرب
0: يعني المياه،
1: مصاري. لأنه مو كل المباريات هلا بكره رح تصير هي، بس مو كل المباريات في حاجة لشرب المياه بالهذا.
0: طيب رئيس اتحاد كرة القدم قال إنه نحن ما جايينا ولا دولار.
1: مين
2: هيك عبر؟ في إعلان
0: عبر رئيس الاتحاد.
1: هلا بخلاف ما بكفي المليارات اللي عم تجيبها. إذا صار بده يستثمر، حكيناها بزمانه بالبرنامج هون، إنه اللاعب المتفرجين عم 72 دولار أو كذا إذا بيطلع اسمه بملعب.
0: نعم
2: أستاذ خالد، هلا خلينا بموضوع الوقت الإضافي أو الوقت اللي عم يحسبوه لشرب المياه، قديش هذا من ناحية الفنية ضار لما بيكون أنت فريقك فريق مندفع، فريق مثلا حاطط جول ومندفع ليسجل الثاني او في حاله فوره يعني، او في رده فعل من فريق الخصم ويجي البريك تبع تشرب المياه، قديش يعني بيلغي هالحاله ابدا من الحماس.
1: في كثير اللي بيلاحظ اللي بتابع المباراه بدقه، في تغييرات حدثت تكتيكيه وعلى ارض الملعب.
0: صحيح.
1: من
0: صحيح.
1: المدربون استغلوا هذه الفرصه لاعطاء تعليمات جديده
0: يعني ايجابيه كانت في البعض.
1: اي في بعض الحالات اكيد اكيد اكيد، لا يعني إلها مو بدنا نقول تاثير الى حد كبير،
0: يعني ايجابيه وسلبيه. ايجابيه وسلبيه ببعض المباريات. فيديوهات عم تسخر من خسارة المنتخبات الأفريقية بالدقائق الأخيرة. فيديو بيعرض المواجهات اللي كانت ضد ساحل عاج جنوب أفريقيا الكونغو الديمقراطية السنغال، مع صوت الشوالي هو بيقول 85 دقيقة يا حبيبي، ومكتوب على الفيديو المنتخبات الأفريقية بتفكر إنه المباريات بتنتهي بالدقيقة 85 مو 90. فيديو تاني في شخص أفريقي حاطط شي 50 كأس عالم قدامه، مكتوب لو المباراة بتنتهي بالدقيقة 75 هيك رح يكون الوضع. طبعا المقصود إنه المنتخبات الأفريقية كانت ربحت كل جوائز كأس العالم لكل قاعدة شواذ، يعني ربما لعنت هداك المشعوذ كواكو صارت عكسي على أساس لعن هاري كين وميسي عامل تعنت المنتخبات الأفريقية. صحيح. بيتذكر المثل اللي بيقول انقلب السحر على السحر. الحمد لله مصر والمغرب طلعوا بخير أستاذ خالي.
1: لا لأنه هو بدون سحر، بدون سحر
0: يعني طلعوا بخير. بيكملوا يا حصي مصر.
2: والله أنا يعني المغرب إن شاء الله بتكمل، ومتفائل جدا إلى أقصى حد ممكن توصل، ولكن أعتقد مصر لهون ويعطيكم العافية.
0: طيب معلش سؤال أستاذ خالد، لو كان الأمر عكسي، المغرب مع الأرجنتين ومصر ما في اللقاء الثاني، شو
1: ممكن تحوظ؟ هلا هو نفسيا على فكرة خدها مني، المصريين نفسيا مع الأرجنتين رح يكون وضعهم كتير. أنا رأيي
0: لو كان بالعكس بس
1: ممكن
0: المغرب ممكن يفوز على الأرجنتين
1: طبعا، لأنه قدمت الأرجنتين أمام البرازيل وهولندا أداء رفيع المستوى.
0: يلا مرور لترندنا الأخير اليوم.

0: بيقولوا انه في قانون جديد موجود بكأس العالم، وهذا القانون فرضته المغرب. القانون كالتالي: عندما تواجه المغرب عليك ان تستعد لإقالتك في اليوم التالي. مشجعين لاحظوا انه ما في منتخب كبير لعبنا على المغرب بكأس العالم الماضي او الحالي الا تغير المدرب ثاني يوم. عد على ايدك معي، بعد ما اقصوا اسبانيا بدور 16 بكأس العالم 2022 شالوا لويس انريكي، بعد ما أقصوا البرتغال من ربع نهائي بكأس العالم الماضي شالوا فرناندو سانتوس، بعد ما أقصوا هولندا من دور 32 شالوا رونالد كومان. لازم بقى تعرفوا بقى أنه العيب مو بالمدربين بس. منتخب المغرب ما عاد من المنتخبات الصغيرة أبدا، صار منتخب بينحسب له مو حساب واحد ألف حساب. مدرب كندا رح يشيلوه ولا لا أستاذ خالد؟
1: إن شاء الله
0: رح يشيلوا
1: إن شاء الله. بس جيسي مارش على فكرة هو مدرب كندا بعتقد مستمر حتى لو خسر، حتى لو خرج بكأس
0: العالم، لأنه عمل شيء مع المنتخب.
2: طبعا. خليني زميل محمد ضيف لك ترند أنا شفته، يعني ترند حلو، لما ميسي تعرض للتفتيش الدقيق.
0: صحيح.
2: يعني فتشوه بشكل غريب، جوز لقوا معه متى فكروا شيء عيش ممنوع.
0: لو أداحة مع زميل إله، لو أداحة مع زميل فصار هو يمزح مع اللاعبين إنه شوفوا شنو لقطوا معه أداحة.
2: أذكر بأرقام الهواتف لمن يريد المشاركة معنا: 225-44-46 225-44-47 211-97-23 ورقم الواتس 0987-810-950.

0: معنا اتصال. الو.
1: سلامات استاذ قصي.
0: سلامات، اهلا وسهلا فيك.
1: ثلاثه برازيليه على واحد الماني بالاستوديو ما بيمشي الحال.
2: اي والله. اي والله.
0: اهلا وسهلا يا علي. اهلا وسهلا
1: فيك. مساكم بكل خير. تحياتي استاذ خالد.
2: حتى الاستاذ مصطفى، الاستاذ المعد مصطفى شمشان لكم موجود كمان برازيلي.
1: مدام حليمي ارجنتيني، خياد واسي شوي معلش.
2: ايه صحيح.
1: اول شيء مبارك للاشقاء المصريين والمغاربه، وان شاء الله اليوم بنبارك كمان منتخب المغربي تخطي ان شاء الله منتخب كندا. ان شاء الله يا ربك. عن جد مثل ما قال الاستاذ محمد، في منتخبين عربيات بدور 16، هذا الشيء كثير حلو. بس للاسف عندي مداخله صغيره اذا بتكرموا علي.
0: تفضل.
1: المشاركه السيئه جدا للقاره الاسيويه للاسف. يعني احنا ما شفنا اسيا بهذا المونديال عملت اي شيء.
0: هلا اللي عمل هو استراليا، وهي دخيله على اسيا طبعاً. يعني طول عمرها استراليا تلعب في اوقيانوسيا ويطلع لها نصف مقعد تلعب مع ملحق من امريكا الجنوبيه واوروبا.
1: تلعب غير قدام المنتخب السوري.
0: صحيح صحيح.
1: بس نشوف الاستراليا قدام المنتخب السوري، لا بنقول هدول شو يعني. حتى اليابان، يعني اليابان حتى في وقت لعبه اليابان ومنتخب البرازيل، انا منتخب البرازيل حقيقه، يعني كثير من الناس عم تقول انه اليابان ممكن يحرج البرازيل، يمكن اقصيه من البطوله.
0: صحيح.
1: نتيجه الاداء اللي كانوا عم يقدموه، نتيجه التطور الكره اليابانيه، لذلك يعني عم نشوف الكره الاسيويه شوي حقيقه، يعني رغم انه المنتخبات الافريقيه في قسم كبير منها ما تاهل، لكن خرجوا بطريقه مثاليه حقيقه. يعني لو انه خرجت كافيردي راس الاخضر، لو طلع انه خرجت نهايه الدور، بس لكن طلعت مرفوعه الراس باداء كثير حلو حقيقه. والسنغال للاسف، يعني شفت السنغال قدام بلجيكا كذلك، يعني في تطور بكره القدم سواء الافريقيه او حتى العالميه. وان شاء الله يا رب نشوف يعني الاسيويه والعربيه ومنتخبنا ان شاء الله بافضل حال. سؤالك اليوم
0: تفضل، كم مره تاهلت مصر للدور الثاني؟
1: حيط التليفون على الشحن مستعد بالجوجل.
0: كم مرة تأهلت مصر للدور الثاني في تاريخ مشاركتها بكأس العالم؟
1: على ما أظن هي السنة، هي الأول مرة. هلا يمكن السنة اختلف الوضع شوي، كونه إنه يمكن صار ضاف دور للأدوار يعني. يعني حاليا صارت مصر هي بالدور الثالث عم تلعب وليس الثاني. أتوقع هي السنة هي المرة الأولى على مصر.
0: عندك توقع رقمي لمباراة المغرب وكندا؟
1: توقع رقمي إن شاء الله بتوقع المنتخب المغربي يعني بده يسجل هدفين، يا 2-1 يا 2-0.
0: نعم، بالتوفيق ان شاء الله.
2: علي بهديك غنية تبيع الجمل يا علي.
1: حتى المنتخب المصري يعني المنتخب المصري قدام المنتخب الارجنتيني على ما اظن، انا ان شاء الله يعني هيك توقع يضبط. على ما اظن ما تكون سهله ابدا على الارجنتين، واذا ما شفنا اقصاء للمنتخب الارجنتيني راح نشوف احراج كثير كبير حقيقه.
0: نعم، شكرا. اهلا وسهلا فيك علي، شكرا جزيلا.

0: أيضا معنا اتصال. ألو.
1: الله يسعد لي المساء.
0: مساء النور، أهلا وسهلا فيك.
1: كيفك؟
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: أبو طلال.
0: أهلين يا أبو طلال، أهلا وسهلا فيك.
1: شلونك؟ أنت برازيلي ما؟
0: والله الحمد لله.
2: الله يهدي.
1: أنا كنت برازيلي بس قلبت على البرتغال معلم.
2: أحسنت. هذا الحكي.
1: لأنه البرازيل فعلا عم لعبوا لعب حلو كتير، البرتغال عم يلعب لعب حلو كتير.
2: والبرازيل شايفين حالهم ما؟
1: إيه والله والله لعب حلو كتير، بعدين عندهم فن هيك وعندهم سرعة هيك بالأداء يعني.
0: والله مباراة البرتغال ما أنا سهلة بنوبيا أبو طلال، يعني بدون يلعبوا مع إسبانيا مباراة كتير صعبة راح تكون.
1: إيه والله.
0: بالتوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا
0: عندك رب. جواب أبو طلال كم مرة تأهلت مصر للدور الثاني؟
1: والله تأهلت مرتين، في مرة يعني وصلت للدور الستاعش بس ما كملت.
0: نعم.
1: بالألفين وثمانطعش يمكن على ما أظن.
0: نعم بيجوز.
1: ماشي.
0: شكرا يا أبو طلال، شكرا جزيلا. هلا.

0: استاذ خالد داود، ويعني من نضوي على النقطه اللي حكى عنها الاخ علي، انه غياب اسيا، غياب فرق اسيا، تميز افريقيا رغم ضعف الامكانيات، اقول لك يعني اقول انه منتخبات امريكا الجنوبيه حاضره اليوم بالباراغواي، بالبرازيل، بالارجنتين، بكولومبيا، بأربعة من أصل ستة.
1: هل عندك
0: طبعا سبعة من أوروبا حاضرين، ولكن الرقم الأوروبي هو أعتقد 16 مشاركين. فالنسبة بالنسبة لأمريكا الجنوبية هي أفضل، يعني فقط
1: النسبة
0: خرجت الإكوادور وخرجت الأوروغواي فقط.
1: فقط
0: باقي أربعة، هذا يدل على تميز و
1: إلى حد ما. خلينا نقول عالم يعني تاريخيا الأوروبيين مسيطرين على هاي القصة. نادرا ما بتشوف منتخبين في عام، على سبيل المثال يمكن ثلاث مرات اجتمعوا بالمربع الكبار منتخبين لاتينيين. وبالتالي يعني هي شيء غريب، لكن في هذه النسخة مع غياب إيطاليا، مع غياب سقوط ألمانيا، خلينا نقول تراجع
2: المنتخبات
1: يا أخي، خروج مو سقوط، خلصني المهم في تراجع بشكل عام منتخبات الأوروبية. وبصراحة يعني منتخب السويسري على سبيل المثال أعتقد لو غير منتخب الجزائر جاب النتيجة. منتخب الجزائر كثير قلت لك كان سيء كثير للأسف الشديد. لكن الملفت منتخبات كونكاكوف، الكونكاكوف ثلاث منتخبات من أمريكا الشمالية في الدور الثاني،
0: كندا، المكسيك، وأمريكا،
1: نعم، وإضافة إلى منتخبين أفريقيين يعني اللي هن المغرب والجزائر.
0: هلا بغض النظر عن انه هن الدول المضيفة، يعني انه
1: لا بغض النظر، هل منتخب المكسيك
0: كونكاكاف ما كان لها كثير عدد مقاعد؟
1: صحيح
0: مقعدين ونص. نشوف جامايكا، كوستاريكا،
1: المكسيك. المكسيك عادة عقدتها الدور 16 معروف، ربع نهائي اكثر ما تجاوزت ال 86 وطلعت بالمان بركلات الترجيح. لكن في البطولة الحالية يعني المنتخب المكسيكي، الكرة المكسيكية متطورة إلى حد كبير، يعني خلينا نقول لكن ليست لمستوى كبار أوروبا وأمريكا الجنوبية، لكن لها حضور دائم بالمونديال. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تغب سوى مرة واحدة من عام 86 لهلأ على المونديال. يمكن الضيف المستغرب هو كندا، لكن لها دور الجمهور بالأرض، لكن ما تشاهده على الأرض ملعب هو يعني حقق فرق كبير، فرق عم تقدم عروض يعني بغض النظر. اللي أنا بدي ألفت النظر إليه المنتخبات الآسيوية. للأسف أنا أستعير هون محلل بالبي إن سبورت، يمكن بعتقد أبو تريكا أو لا أذكر، أخي اللاعب الأفريقي متربي بأوروبا، معظم هؤلاء اللاعبين متربي بأوروبا، حتى لو عم يلعب على صعيد درجة ثانية بدول أوروبية في هناك مجال للتنافس، دوري تنافسي عم يكون فيه، عم يكتسب خبرة ومهارات وندية وما كل شيء، ولذلك عم يكون اللاعب الأفريقي أجهز وعم يكون يوم اللي يمثل منتخب بلادك، مثل لاعبي كاب فيردي بالأمس، هلأ يوم اللي فاز السنغال على فرنسا بال2002 قالوا منتخب فرنسا فاز على منتخب فرنسا، كل لاعبين السنغال كانوا محترفين في فرنسا اليوم. صحيح. في أوروبا صح، لكنهم عم يلعبوا على مستوى عالي، وبذلك المنتخبات الأفريقية متفوقة أكثر. هلأ بنلاقي من المنتخبات الأفريقية تقريبا كلها، الفرق الوحيدة اللي فيها لاعبين محليين بكثرة هن الفرق العربية، بينما المنتخبات الأفريقية الثانية معظمها بأوروبا وحتى بآسيا وحتى بأمريكا الجنوبية وحتى بالمكسيك كلهم محترفين برا. ولذلك هذا الأمر هو الفارق. هلأ بتلاقي باليابان في 5-6-7 لاعبين محترفين على مستوى عالي، أما البقية بالدوريات الآسيوية والدوريات المحلية.

0: كذلك كوريا الجنوبية وحتى أستراليا في هذا الكلام. ولذلك تفوقها عم يكون محلي آسيوي قاري على مستوى القارة متفوقين.
1: أما يعني هذا الأمر بينطبق على أفريقيا وينطبق على أمريكا الجنوبية، رغم أنه أمريكا الجنوبية يعني بلد تعشق كرة القدم طبعاً. ولكن معظم اللاعبين محترفين في أوروبا.
0: حتى أمريكا الجنوبية بتراجع إذا بتأخذ قارن بالأساس ليست في قوة. حتى الكرة إذا بتوازن الصحيح المنتخبات الأمريكية الجنوبية اللاتينية خلينا نسميها متفوقة بهذه البطولة، لكن خذ المباريات بين بعضهم ما ما فيها الفرق كبير، بالعكس الفرق الأفريقية عم جاري المنتخبات.
1: نحن نضطرنا كثير المستمع على التليفون. ألو،
2: الله يسعد لي مساكم،
1: نعتذر تأخرنا عليك، تفضل. مين معي؟
2: إيه معكم كيفكم أستاذ فضي؟
1: أهلا وسهلا حبيبي، مين معي؟
2: عدي. عدي معكم.
1: أهلين أخي عدي.
2: أنا جاهز إن شاء الله، عندي وعدي بإذن الله على العزيمة. بإذن الله.
1: أي عزيمة؟
2: اليوم المغرب بإذن الله.
1: أنت متذكر محمد العزيمة؟
3: كله مسجل.
2: بإذن الله، بإذن الله اليوم فايزين وأنا
0: إن شاء الله.
1: لا لا، العزيمة علينا، بس بدنا المغرب تفوز وما بدنا منك شيء.
2: لكن ان شاء الله يا رب
0: انه
2: منتخب العربي
0: يوصل. وين بس مالك العزيمة؟ وين
3: الجدي؟ صحيح يا عدي،
1: عزيمة الجدي.
3: رجاء انا هون بالحلقة عنكم ردود، بس انا مسؤول القصص هاي.
1: ايه
3: اذا بدك تروح لا تروح انت يعني عادي.
2: استاذ محمد ابشر ابشر ابشر وينك ان شاء الله تفوز اليوم، بس ليك راح اعطيكم معلومة صغيرة ان شاء الله. توقع فرنسا برا باذن الله.
3: فرنسا برا؟
2: إيه
3: قالوا امين، ريحتهم من انه اصلا البرازيل ما خايفين غير من فرنسا.
2: انا هيك توقعات ان شاء الله.
1: نعم عدي، عندك جواب للسؤال كم مره تاهلت مصر للدور الثاني؟
2: والله مش عم اجي عليك الا فوق دوره، ما حلو ما عندي جواب هذا الجواب.
1: اهلا وسهلا فيك اخي عدي، شكرا لك. ايضا معنا اتصال. الو، مرحبتين، اهلا وسهلا فيك. اهلا،
4: اول شيء بشكركم على البرنامج الحلو، بدي على الاجواء كاس العالم بطريقه كثير رائعه خرافيه، الله يعطيكم العافيه.
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
4: انا اسمي زهير علي اسماعي.
1: اهلين يا اخي زهير.
4: يا هلا بك. هلا،
1: من وين عم تحكي؟
4: انا من الشام.
1: اهلا وسهلا زهير.
4: يا هلا بك. هلا،
1: شلون اليوم المغرب وكندا بتشوفها؟
4: والله يا رب باذن الله المغاربه راح يبيضوا الوش، بس مثل ما تفضلت وحكيت من شوي، اهم شيء عدم الغرور واللعب بثقه، يعني اذا لعبوا بثقه وبهدوء باذن الله بياخذوها بسهوله، يعني فارق هدف او هدفين برياحه باذن الله. اما لا سمح الله اذا مثل ما حكيت من شوي المعروف اللاعبين العرب يضل عندهم هيك نزعه غرور نزعه كذا، لا سمح الله منخاف، لانه كندا فريق السهل الممتنع مثل ما بيقولوا.
1: نعم. ان شاء الله بيفوز المنتخب المغربي اليوم
4: يا رب، ان شاء الله بيبيض وجه العرب كله يا رب.
1: اهلين اخي زهير، كم مره تاهلت مصر؟
4: مصر تاهلت مره وحيده العام هذا، تاهلت بال34 بس ما تاهلت للدور الثاني، بال34 وبال90 بتذكر ايام الجوهري واحمد شوبير ودور، انا بتابع كاس العالم من 1930 يعني.
1: نعم.
4: طبعا بال22 كمان ما تاهلت يعني بالدور الاول، لكن المره الاولى بتتاهل العام هذا، وان شاء الله يا رب بتضل بتكمل. نحن بنحب الارجنتين لكن بظل كعرب نتمنى يعني تعمل معجزة، هي حققت الإنجاز بس نتمنى نعمل الإعجاز وتتجاوز حتى الأرجنتين يا رب.
1: نعم. شكرا أخي زهير، شكرا لمشاركتك. أهلا وسهلا فيك.

0: إذن بالفعل تأهلت مصر مرة واحدة وهي في هذه النسخة، نسخة 2026. قبل الختام أذكر بمباريات اليوم مستمعين الأحبة. بداية الدور 16، كندا ستلعب مع المغرب الساعة 8 بتوقيت دمشق. والباراغواي مع فرنسا منتصف الليل الساعة 12. وحسب الأغلبية البرازيلية، البرازيل بكرة إن شاء الله مع النرويج الساعة 11 بتوقيت دمشق. وفي الختام اسمحوا لي أن أشكر الزميل محمد خميس وفقرة ترند المونديال المميزة. شكرا زميل محمد.
1: شكرا قصي. شكرا أستاذ خالد. على أمل أن نلتقي بكرة أو بعد بكرة. من لكم هارد لك للبرازيل.
0: نشوف. وأيضا الشكر الجزيل لضيفنا الصحفي الرياضي في صحيفة الوطن الأستاذ خالد عرنوس. شكرا أستاذ خالد.
2: شكرا أستاذ.
0: موفقين إن شاء الله. موفقين يا جبل ما يهز.

0: ذكريه.
1: عيش المونديال. الاعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الاخراج حليمة ابراهيم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: يلا ابني انت ابدا.
3: دائرة التمثيليات تقدم.
2: تقدم. يلا يلا تقدم زهايمر. برافو.
4: خليني اقول انا اسم المؤلف.
5: قولي سعاد وخلصينا. يلا
6: تخلي سعاد. يلا
4: يلا التأليف سامر عادلي.
7: ايوه حلوه.
8: انت ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
4: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
8: لك التقل حلو كثير.
5: يلا حبيبة قلبي.
4: يلا يلا الإخراج.
9: ايه
4: الإخراج.
9: ايه
4: الإخراج.
10: ايه
4: لك ايه بعرف شو مفكريني خرفة.
11: خيري على مهلك على مهلك. لا تستعجلي شوي شوي خطوة خطوة.
12: ليش قدراني استعجل؟ استدني اسندني اسندني.
11: عادي هون عادي هون على الصفاية. تسطحي تسطحي.
12: ما بقدر اقعد لازم اقوم اشتغل. بدي حضر الاكل واجلي الجليات.
11: انتي لا تشتغلي شي ارتاحي. الدكتور قال لك التعب بيأثر على تحسين.
12: مين تحسين؟
11: لك ابني اللي بدك تجيبي لي اياه. تحسين على اسم ابي.
12: ايه لا بيجوز تكون بنت. اذا كانت بنت بدي سميها على اسم امي من هلا. عم قلك ها.
11: لك وليش لحتى تجيبي بنت؟ اللي عم يجيبوا صبيان احسن منك. شدي حيلك وجيبي لي تحسين. وإلك علي دللك دلال ما شفتي بحياتي.
12: حاضر.
4: ها شو اجيتي فوزيه؟ ليش تاركه غسيلاتك بارض الحمام؟ مين بده يغسلهم؟
12: والله معك حق يا سعاد. ما تؤخذيني مشان الله. يلا قايمة اغسلون.
11: لك وين قايمة؟ عادي عادي شو كنا عم نحكي؟ أختي فوزية حامل والدكتور منعها من الشغل.
4: حامل؟ إيه. ألف مبروك. تتهني والله فرحتوني.
12: الله يبارك فيكي.
4: أخي لك أنا شو ذنبي حتى أحمل همك وهمها؟
11: سعاد الله يرضى عليكي انت احملي هم الشغل هالفترة بس مشان تحسين ولو انت عمته.
12: من اليوم وطالع رح تزيد ألقابك يا سعاد. رح تصيري عمي.
4: ما بعرف زلغت يا فوزية. يا ريت لو بعرف. بس بعرف ابكي. قولي على حظي قولي.
12: حدو كأنه ما انبسطت لنا.
11: لا لا لا سعاد قلبه طيب كتير. رح تساعدك بالشغل. اطمني اطمني.
12: واضح كتير.

0: روضة؟ لك روضة حبيبتي انت نمتي؟ قومي لسه بكير.
1: لا ما نمت. شو بدي قوم اعمل؟ بحتفل مع اخوك ومرته بمناسبة حملة يعني؟
0: لك يا حبيبتي مو حلوة تبقي هيك بغرفتك وتسكري الباب على حالك. قومي قليلة مبروك، هلا بفكروكي متجاكرة منا.
1: ايه متجاكرة؟ نحن كمان صار لنا فترة متجوزين وكان لازم يكون عنا ولدين او ثلاثة.
0: لك يا حبيبتي هي ارادة الله. روقي روقي، الله ما بينصح حدا.
1: عرفت اسم الدكتور اللي راحت لعنده؟
0: لك لك لك عرفته واخذت كرت من حده كمان.
1: بكره من الصبح بتاخذني لعنده.
0: اي مو تكرم عيونك، بس ارجع من دوامي منروح لعنده والله يقدم يلي فيه الخير.
1: لا بدنا نطلع.

0: الصبح وما برجع على البيت إلا إذا تأكدت إني حامل.
1: لك ليش؟ ليش أنت شاكة إنه؟
0: والله ما بعرف، هيك نفسي شايشة وماني طايقتك ولا طايقة حدا من أهلك. أكيد هاي أعراض حمل، مو هيك حبيبي؟
1: إيه لكن أكيد، لأنه أنت غير هيك حبيبتي، غير هيك بنوب. أكيد هاي أعراض حمل. يا رب يا رب
0: يا رب يا رب.

0: هي آخر وجبة جدي.
1: يا الله شو هذا؟ معقولة أنا كل يوم مضي سهرة بالمطبخ عم بجلي؟
2: صدقيني أحسن ما تسهري مع فوزية، هي من غير حبل ما بتنطر. هلأ متسطحة وعم تتدلل وتطلب شي حلو وشي حامض وشي ضراب الشتوي.
3: شو يعني؟ دخلك رح تجيب لنا أينشتاين؟ وحياتك ما رح تجيب غير التعب والهم لقلنا.
2: روضة الظاهر متجاكرة منا.
3: وليش بقى؟
2: قاعدة بغرفتها ما آنستنا بطلطة البهية. مو بس هيك، تعشت هي وجوزها بغرفتها ورمولنا الجلي برا كأنه قاعدين بفندق.
3: ايه؟ شو علي؟ شوفي اختي، انا ما بقدر اعيش واخدم فوزية وروضة ابدا. نحنا لازم نطفش باقرب فرصة.
2: جاي على بالي حط لهم دواء غسيل بالاكل واخلص منهم لانه هلكوني بالغسيل.
3: لا اختي، ما بيمشي الحال هيك. نحنا لازم نحطهم عند حدهم.
2: ما فهمت، كيف نحطهم عند حدهم؟
3: يعني نحط لهم حد، فهمتي ولا ما فهمتي؟
2: لا فهمت، لازم نحط لهم حد مع الاكل ونفلفلهم. بس روضة بتحب الحد.
3: انقلعي من خلقتي، والله ما عاد عم بعرف مين الخرفان بهالبيت، انتي ولا امي.
2: يلا رايحة.

0: فوتي حبيبتي فوتي على مهلك على مهلك يا روحي على مهلك.
1: بعد عني بعد عني ماني طايقة حالي.
0: حاضر حاضر ولا يهمك.
2: روضة لا تفاجئينا انت كمان، انا ما بقى اتحمل مفاجأة تانية بنوبها.
3: معقول تكوني حامل انت التانية؟ ايه لا هيك كتير،
1: وعمر الجنينة 3 شهور.
2: شو؟ ليكون الدكتور مخربط، حاكم بعض الدكاترة ما عم بيفرقوا بين الحمل والنفخة.
0: لك لا يا من أخي لا، نحن شفنا الجنين على الإيكو.
1: مكان
2: بالله وصبي ولا بنت؟
1: ما بيبين هلأ لزيارة الجاية منعرف.
2: ايه باين غالبا بنت، لأن بيقولوا البنت بتاخد جمال أمها.
3: معك حق فوزية.
0: يا جماعة سيبكن انتو، شو بيبعت رب العالمين خير وبركة.
1: ايه بس أنا حاسة إنه معي صبي ورح سميه تحسين.
2: لا والله ما حذرتي، تحسين أنا موصاي عليه قبله.
1: بدت الغيرة
4: والله. إذا ما خاب ظني أنتوا التنتين معكم ريا وسكينة.
1: والله شو
3: أو سعاد ونهاد بس على صغار.

0: أخي ما بدنا نختلف، الله يرضى عليك، الكبير بيسمي على اسم أبوه.
1: ماشي أخي ماشي، سمي شو ما بدك، أصلاً أنا ما طلع لي شي من هالعيلة، حتى اسم المرحوم أبي حرمتوني منه.
0: ليش أنا شو طلع لي يا حصرتي؟
1: طلع لك، طلع لك اسم أبي، ليكك هاي حطيت عينك على الاسم وأخدته.
0: خلاص خلاص لا تنق كتير، ما رح خليه غير رضيان ومروي.
1: وكيف يعني بقى؟ رح تتنازل لي عن اسم المرحوم أبي؟
0: أخي أنت بدك تسمي على اسم أبي ما هيك؟ خلاص تكرم عينك.
1: يعني بقدر سمي تحسين؟
0: لك أنا أبو تحسين شبنا أخي؟
1: ما أنت عم تقلي تكرم عينك سمي مثل ما بدك.
0: لك أبي شو كان ينادو؟
1: تحسين.
0: وبعد ما خلفني؟
1: أبو حدو.
0: معناتها أنا أبو تحسين وأنت أبو حدو.
1: بدك يعني سمي على اسمه؟
0: لك على اسم أبي، مو كانوا يقولوا له أبو حدو؟
1: إيه
0: خلاص سمي حدو بيقولوا لك أبو حدو.
1: بتعرف والله العظيم معقولة ها فكرة يعني.
0: المهم وصي مرتك تعمل جهدة وتجيب حدو، ما تجيب بنت، أنا ما بقبل يجي حدا تاني، انتبه.
1: إيه إن شاء الله أكيد إن شاء الله.
2: يا سعاد.

0: لك يا بنت.
1: لك الله يقصف عمره لسعاد حتى ارتاح. نعم امي، شو بدك؟
0: ما دخلتي الفطور لام حدو؟
1: رجعتي تنسي امي، من شوي فطرتي.
0: ايه قصدي روضه مرت اخوكي عبدو.
1: امي انا ما بدخلها الفطور على غرفتها، لو بدها تجيب لنا مو حدو ابو زيد الهلالي بذات نفسه.
0: مرت اخوكي حمله صعب، ما بيصير، لازم نريحها.
1: خلي جوزها يريحها احسن ما فوت اخنقها وريحكم منها. شكلها شكل القرده وشاكله براسها ورده.
0: الله يريحني منك. وين نهاد؟
2: امي انا لا تطلبي مني شيء، هلا خلصت غسيل، هلكت من تعبي، اتركوني ارتاح لي شي شوي. ايوه
0: من ساعه وصيتك تساوي كاسه نعنع لروضه المسكينه، عم تستفرغ معدتها قلبي.
2: وانا قلبي خلقتي امي، ما رح ساوي لحدا شي. ارعى ومشطان الصدراع، تقوم تخدم حالها.

0: اتفضل.
1: فوزيه مرحبا.
0: اهلين روضه، لا تواخذيني، مو قادره اوقف، دايخه وراسي كتير عم يوجعني.
1: فوزيه انا بدي اياكي تساعديني.
0: خير روضه؟ شبكي صاير معك شي؟
1: ضاع حدو، ضاع حدو يا فوزيه.
0: حدو جوزي؟ شو صار معه؟ شو بحدو؟
1: لك مو جوزك يا هبل ابني، روحت الجنين.
0: قطعتي لي قلبي، الله يسامحك. روقي روقي حبيبتي روقي، لساتك صبية والعمر قدامك، الله يعوضك.
1: عبدو رح يجن لما يعرف كان طاير عقله من الفرح، كيف بدي خبره هلا؟
0: آخ آخ والله يا روضة، أنا مشكلتي أكبر من مشكلتك بكتير.
1: أوف خير إن شاء الله، ليش حملك كمان أنتي مو سابة؟
0: أنا مو حامل من الأساس، أنا كذبت على حده.
2: عن جد؟ يخرب بيتك شو خبيثة، إذا عرفت حماتي شو بدها تعمل فيكي؟
0: حماتي على ابنها حنونة وعلى كنتها مجنونة.
2: شو رأيك نطلع نعمل مشكلة مع سعاد ونهاد، ولما بيجي حدو وعبدو منقول لهم ضربونا وتسببوا بتسقيطنا؟
0: فكرة حلوة. بس حدو بجوز يضربون وأنا ما بدي أتربح خطيتهم.
2: طيب كيف بدنا نخبرهم؟ فكري معي.
0: عادي عادي، خلينا نفكر بشي طريقة ننفذ منها.
2: طيب فكري بصوت عالي.

0: اخ ما عم افهم كيف روحتي تحسين.
1: لا وكمان حدو راح. لك شو انتم متفقين مع بعضكم؟
2: انا ما كان معي حدو، كانت بنت.
0: بنت؟
2: ايه انا تأكدت.
3: وانا كمان كنت حامل ببنت.
0: شو هالحكي؟ لك انا ما وصيتك يكون صبي.
3: شو بدي ساوي؟ هيك الله رايد.
0: وكيف وقعتوا انتو التنتين بالمطبخ؟ فيني افهم؟
3: الارض كانت مي وزحطنا. أي.
4: لك كل الحق على سعاد ونهاد، كان لازم ينشفوا الارض.
2: مزبوط. لا سعاد ونهاد ما لون علاقه، نحن عم نساوي القهوه، جاءنا المطبخ.
0: المهم امتو بخير وسلامه.
3: الله يسلمك.
0: وين امي؟ يا مو بعتي باللي صار؟
1: اي الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك.
3: بيقولوا كادي من سمين قدو لو مال على الحيط بيهدو. الله يسامحك يا حماتي، والله لا في كاد ولا شي. فوزية روضة، إذا عشتي مع حماتي خافي على نفسك وحياتي، وأنا مو مثل أي حما، انتبهوا.
2: طيب هيك صار، شو بدنا نساوي؟ هي إرادة الله يا حماتي.
3: كذابة. هالكلام بيمرق على جوازكم بس مو علي. يا ام باز مرقع، صار لك بيت ومربع، كنتي تمشي حفيانه، صار اسمك ست فلانه.
5: الكوي بالنار ولا قعده الحما بالدار، انا ما بقى بدي عيش هون.
2: هو انا كمان ما

0: بدي عيش هون.
1: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بالعناوين بعد الفاصل.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل إلى الدوحة للقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
0: وفد سوري في اليابان يطلع على تجربة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد الكوارث.
1: وصول أولى رحلات العربية للطيران الإماراتية إلى حلب قادمة من الشارقة.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزير الاقتصاد والصناعة يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي إدلب، ووزير التعليم العالي يؤكد العمل على حل جذري لملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم. وصل وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دمشق والدوحة وتعزيز مسار التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب التشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
0: شاركت وزارة الداخلية ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بهولندا. وذكرت وزارة الداخلية أن الدورة تركز على تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات والتهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والاطلاع على أحدث الممارسات والإجراءات الدولية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء بما يسهم في تطوير الثقافات والكفاءات المؤسساتية وتوثيق التعاون الدولي في هذا المجال.
1: في إطار مساعي تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال أو في مجالات إعادة الإعمار والتخطيط العمراني، اطلع الوفد السوري برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، اطلع على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار والتعافي بعد الدمار الذي خلفه القصف الذري الأمريكي عام 1945. واستمع الوفد خلال زيارته بلدية هيروشيما إلى عرض حول مراحل إعادة إعمار المدينة وآليات التخطيط العمراني التي رافقت مرحلة التعافي والتشريعات والمشروعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي في التنمية والسلام. كما زار الوفد متحف هيروشيما التذكاري.

0: للسلام واطلع على أبرز المحطات التاريخية المرتبطة بالقصف الذري ووضع باقة من الزهور تكريما لضحايا الكارثة.
1: شارك وفد من وزارة الصحة في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان. معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي أوضح أن المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي ناقش فرص التعاون وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية السورية وتعزيز إنتاج الأدوية النوعية ورفع تنافسية المنتج السوري الدوائي في الأسواق الإقليمية، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في سوريا باعتباره إحدى ركائز الأمن الصحي والتنمية الاقتصادية.
0: وصلت اليوم إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات العربية للطيران الإماراتية قادمة من إمارة الشارقة، إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين الشارقة وحلب. ويأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين بما يسهم في تسهيل حركة النقل الجوي ودعم التواصل بين المدينتين في البلدين الشقيقين. وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز من عام 2025 الماضي أولى رحلات شركة العربية للطيران الإماراتية القادمة من مطار الشارقة الدولي ضمن خطوة تعزز حركة الملاحة الجوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المتسلمة خلال شهر حزيران 2026 بلغت 1,244,682 طنا بعد تنفيذ 67,916 عملية تسليم في مختلف المحافظات. ويأتي إعلان هذه النتائج في ظل اعتماد الحكومة على شراء الإنتاج المحلي لتعزيز مخزون القمح وتأمين احتياجات المطاحن، بينما لا تزال عمليات التسويق مستمرة في عدد من المحافظات مع استكمال حصاد الموسم. لكن حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، هل يكفي هذا الإجراء الحكومي أم أنه يجب دعمه بسياسات اقتصادية أخرى وصولا إلى الأهداف المرجوة؟ التفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: في وقت بلغ فيه إجمالي كميات القمح المسوقة نحو 860 ألف طن مع استمرار عمليات الاستلام في مختلف المحافظات، تصدرت محافظة الحسكة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المستلمة في مؤشر يعكس عودة واحدة من أهم السلال الزراعية في البلاد إلى أداء دورها بعد سنوات من الانقطاع نتيجة الظروف الجيوسياسية المعقدة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الثورة. وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع توقعات وزارة الزراعة بتحقيق قفزة في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي، مدفوعة بعودة مساحات زراعية واسعة في شمال وشمالي شرقي البلاد إلى سلطة الدولة، ما يفتح المجال أمام استعادة جزء مهم من القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي. ورغم هذا التحسن، لا تزال سوريا بحاجة إلى استيراد كميات من القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنوياً، الأمر الذي يفرض مواصلة العمل على تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج المحلي وتحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية. فخلال السنوات الماضية واجه قطاع الحبوب تحديات كبيرة تمثلت في تراجع المساحات المزروعة وتضرر البنية التحتية الزراعية ومنشآت التخزين والنقل بفعل الحرب التي خلفها النظام البائد، ما انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج ومستويات الأمن الغذائي. ومن هنا يبرز السؤال، كيف يمكن تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى اكتفاء ذاتي مستدام لتعود الصوامع ممتلئة بالذهب الأصفر؟ الإجابة تبدأ بتعزيز الشراكة بين الحكومة والمزارعين عبر زيادة الإنتاج وحماية المحصول وتحسين كفاءة التسويق والتخزين، بما يقود إلى اقتصاد زراعي أكثر استدامة واستقرارا. فالقمح يشكل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، ما يستوجب تبني خطة متكاملة تبدأ بدأ

0: يعمل الفلاح من خلال توفير البذار المحسنة والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة وتقديم القروض الزراعية الميسرة وتفعيل برامج الإرشاد الزراعي لنشر أفضل الممارسات في الزراعة والحصاد والوقاية من الحرائق. ومع تكامل هذه الإجراءات تصبح سوريا أقرب إلى تحقيق إنتاج مستدام يلبي احتياجات المواطنين ويقلل فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية. فالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح ليس هدفا زراعيا فحسب، بل مشروع وطني يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مقومات الاستقرار والتنمية.
1: وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس أحمد الأحمد مدير الشؤون الزراعية والوقاية في وزارة الزراعة. أستاذ أحمد يسعد مساك.
2: أهلا وسهلا، يسعد مساك وشكرا للاستضافة.
1: أهلا بك. إذن بداية، كيف تقيم موسم القمح لهذا العام؟
2: موسم القمح لهذا العام هو موسم استثنائي، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بكميات أمطار وفيرة إضافة إلى عودة المنطقة الشرقية إلى دائرة الإنتاج، وبالتالي قفز الإنتاج بحوالي الضعفين إذا ما قرنا بالعام الماضي. إذا أردنا أن نتحدث بالأرقام، كميات القمح المسوقة في العام الماضي كانت حوالي 900,000 طن، الآن نحن نتوقع استلام 1.5 مليون طن، والكمية التي تم استلامها حاليا وفق تقارير المؤسسة العامة للحبوب وزارة الاقتصاد هي حوالي أكثر من 1.25 مليون طن حتى الآن، وما تزال عمليات التسويق مستمرة. إذن هو موسم جيد واستثنائي بكل معنى الكلمة.
1: طب إجمالا يعني ما هي الصعوبات التي تواجه عملية إنتاج القمح وكيف يتم التعامل معها؟
2: حقيقة عملية إنتاج القمح هي عملية مركبة وتواجه صعوبات مؤقتة. بداية التغير المناخي الذي يضغط على عملية الإنتاج، إضافة إلى الحاجة إلى تأمين البذار بأسعار مناسبة وكميات مناسبة وبجمدة ممتازة. وهنا هناك نقطة قوة لوزارة الزراعة متمثلة بالمؤسسة العامة لإكثار بذار في تقديم هذا الجانب. مدخلات الإنتاج التي تضغط على الإنتاج هي أسعار الأسمدة وأسعار حوامل الطاقة ممثلة بالكهرباء والمتروكات. ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز والحرب الإيرانية سبب زيادة كبيرة في أسعار المحروقات وفي أسعار الأسمدة، بالتالي هذه تشكل أهم العقبات في عملية الإنتاج. الآن التوجه الحكومي لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة عبر اعتماد الأساليب الذكية مناخيا والزراعة والتقنيات المتقدمة في الزراعة للوصول إلى تحقيق الإنتاجات.
1: طيب هل هناك تعاون يعني أو إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية من أجل دعم محصول القمح وأيضا الحفاظ على الإنتاج الوفير لهذه المادة الزراعية؟
2: التعاون أنا أدعي أنه في أعلى المستويات ابتداء من الاجتماعات التي عقدت في الأمانة العامة وضمت كافة المعنيين في عملية إنتاج القمح، من حيث دراسة التكاليف والتسعير، تأهيل البنى التحتية للتسويق، المنصة التي خصصت موضوع الاختناقات، عمليات تأهيل الكادر الزراعي بشكل كامل لقطع المناشئ وضمان حقوق المزارعين وإيصال قمحهم إلى المخازن أو إلى الصوامع. التعاون أيضا مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لاحتواء أي حرائق قد تحدث، إضافة إلى تدخل البنك المركزي في تأمين الأموال اللازمة لدفع أثمان القمح المسلمة من قبل الأخوة الفلاحين، بالتعاون مع المصرف الزراعي الذي ينتشر في كافة أرجاء سوريا لتسهيل هذا الأمر. وبالتالي المنظومة متكاملة والتجربة ناجحة حتى الآن وبحاجة إلى تطوير حتى نصل إلى الطريقة التي تضمن الأخوة الفلاحين بأفضل وأسرع طرق.
1: المهندس أحمد الأحمد مدير الشؤون الزراعية والوقاية في وزارة الزراعة، شكرا لك.
3: التقى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن، وتم خلال اللقاء بحث التحديات وتكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، لا سيما القرارات والمعايير المتعلقة بالقطاع الإنتاجي. للحديث عن هذه الزيارة ينضم إلينا من إدلب مراسلنا أحمد السلوم. مرحبا بك أحمد معنا.
4: يسعد مساك عبد الكريم.
3: ومساك. ما التفاصيل التي لديك أحمد عن هذه

0: الزيارة وما النشاطات التي يعني كانت مدرجة على جدول الزيارة؟
1: نعم عبد الكريم، اجتمع اليوم وزير الصناعة الدكتور محمد الشعار ومحافظ مدينة إدلب في عدد من الصناعيين والتجار في مدينة إدلب، واطلع الوزير محمد الشعار على أبرز احتياجات المحافظة وأبرز العقبات التي تواجه التجار والصناعيين والحرفيين في المحافظة، كما تم الاتفاق على جدول للعمل على حل جميع العقبات والمشاكل. وأيضا من خلال الزيارة اطلع الوزير الشعار على بعض المناطق الصناعية أو التي سيتم العمل عليها في المستقبل، خصوصا منطقة مدينة معرة النعمان الصناعية، والتي ستشهد وضع لبنة الأساس ومباشرة العمل خلال الأيام المقبلة. كما اطلع الوزير الشعار على خطة عمل مدينة باب الهواء الصناعية، وبحث مع محافظ مدينة إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن سبل تطوير الصناعة في محافظة إدلب ودعم الجهود الصناعية لارتقاء واقع الصناعة في المحافظة. كما بعد انتهاء الاجتماع اتجه وزير الصناعة والاقتصاد إلى موقع مدينة معارة النعمان الصناعية للإشراف والاطلاع.
0: نعم أحمد،
1: عفوا ربما انقطع الصوت.
0: نعم تفضل أكمل.
1: اتجه بعد نهاية الاجتماع وزير الصناعة والاقتصاد ومحافظ مدينة إدلب إلى موقع مدينة معارة النعمان الصناعية المزمع إنشاؤها، وعمل على الاطلاع على الخطط والبرامج الهندسية لدفع الواقع الاقتصادي إلى الأمام في محافظة إدلب وحل جميع العقبات في المحافظة التي تواجه الصناعيين والتجار في المحافظة.
0: نعم، شكرا لك أحمد السلوم مراسلنا في مدينة إدلب.
2: في خبرنا الأخير، برعاية وزارة الزراعة وبمشاركة أكاديميين وخبراء محليين ودوليين، أقيمت اليوم فعاليات مؤتمر صحة وسلامة الغذاء في المكتبة الوطنية بدمشق تحت شعار من تقدير العبء إلى وضع الحلول. وخلال المؤتمر عقدت جلسات علمية وحوارية ونقاشات لقضايا سلامة الغذاء والتقنيات الحديثة في هذا المجال. للتفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف نائل قداح مراسل إذاعة دمشق. نائل، يسعد مساك.
3: يسعد مساك وليد.
2: إذن ماذا لديك من تفاصيل عن فعاليات المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2026؟
3: نعم وليد، بداية انعقد اليوم المؤتمر على مدرج المكتبة الوطنية، وهو بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية في عام 2026، نظم من قبل جمعية سلام الصحة والبيئة برعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع شركة AMBC للهندسة والجودة وكلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق والهيئة العامة للتقانة الحيوية والمعهد التقني الزراعي. شارك في المؤتمر العديد من الجهات، منها جهات حكومية، أكاديميون، خبراء ومتخصصون في الزراعة والأغذية والتصنيع الغذائي والصحة والبيئة والصناعة والاقتصاد، وأيضا مختصون في أنظمة الجودة وسلامة الغذاء. ركزت المناقشات التي حصلت على مدرج المكتبة الوطنية في دعم تطبيق أنظمة إدارة الجودة وتطبيق آليات تتبع سلاسل الإمداد الغذائي، وأيضا رفع الوعي المجتمعي لسلامة الغذاء، تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وتوسيع التعاون بين المؤسسات البحثية الحكومية والقطاع الخاص، وأيضا تطوير منظومة الغذاء الآمن في سوريا. معاون وزير الزراعة خلال المؤتمر تحدث وأكد التزام الوزارة بتطوير منظومة الغذاء الآمن بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأوضح أيضا أن الوزارة تراقب استخدام المبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة خلال مراحل الإنتاج، وكشف عن العمل على تطوير تشريعات وطنية جديدة ستعلن يعني في مرحلة القادمة وإنشاء

0: شبكات أو شبكة مخابر مركزية وإقليمية للكشف عن بقايا المبيدات والملوثات والسموم الفطرية. رئيس جمعية سلامة الصحة والبيئة أيضا تحدث خلال المؤتمر و يعني بيّن بأن المؤتمر يهدف إلى تقليل الأمراض المنقولة بالغذاء خاصة بعد سنوات الحرب، وأكد أهمية بناء استراتيجيات وخطط على تعمل على تعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع. تناولت الجلسة عدة محاور منها سلاسل التوريد في التصنيع الغذائي والتشريعات وسلامة الغذاء والصحة الواحدة وحماية الطفل وسلامة غذائه، وأيضا التقنيات الحديثة وأثرها في الاقتصاد السوري وخاصة في مرحلة التطوير والبناء التي تشهدها اليوم سوريا، وأيضا سلامة الغذاء في المطاعم والكافيهات وكل المنشآت العامة والخاصة، ودور تقنية النانو في تعزيز الرقابة والسلامة الغذائية. نتحدث اليوم عن الكثير من المعلومات والتفاصيل قد وردت خلال هذا المؤتمر، ويعني ذكرت لك عن تقنية النانو وأثرها. يعني أوضح أيضا يعني تحدث عميد كلية الهندسة الزراعية وأوضح أن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية في بناء استراتيجية الأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة ولا سيما الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يستدعي اعتماد تقنيات حديثة تقوم على الذكاء الاصطناعي والأساليب المتطورة وأنظمة الجودة، ما يضمن إنتاج غذاء سليم ومطابق للمواصفات العالمية وبأقل التكاليف الممكنة وفق المعايير الدولية للصحة وسلامة الغذاء.
1: نعم. شكرا لك نائل قداح مراسل إذاعة دمشق، كنت معنا من المكتبة الوطنية في دمشق، شكرا لك.
2: أيها السادة والسيدات المتابعون، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يصل إلى الدوحة للقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وفد سوري في اليابان يطلع على تجربة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد الكوارث. وصول أولى رحلات العربية للطيران الإماراتية إلى حلب قادمة من الشارقة. وزير الاقتصاد والصناعة يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي إدلب، ووزير التعليم العالي يؤكد العمل على حل جذري لملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية.
1: في ختام هذه الفترة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق، كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. هذه تحية وإلى اللقاء.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. الوزير الشيباني يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. القائم بأعمال سفارة سوريا في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ يبحث مع كبيرة مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي أنا ماريا بورا سبل التعاون والتنسيق فيما يخص العلاقات السورية الأوروبية. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار يجريان جولة ميدانية تفقدية إلى الموقع المعتمد لإنشاء المدينة الصناعية الجديدة في مدينة معرة النعمان. وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن ويبحث معهم التحديات وتكييف القوانين. وفي الخبر الأخير، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4303 أشخاص وإصابة 12202 آخرين حصيلة القصف الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد. تشارك في الإعداد. سعاد خليل. سعاد خليل. الإخراج. الإخراج. مهند ديب. ديب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين في حلقة جديدة من برنامجنا لا مستحيلة على إذاعة دمشق. تابعونا كل يوم سبت الساعة 7:30 مساء. ضيفنا اليوم ليس مجرد شخص تغلب على الصعوبات، بل هو إنسان حول المعاناة إلى رسالة والتحديات إلى دافع للدفاع عن حقوق الآخرين. ولد في ريف إدلب وبدأت رحلته مع الإعاقة في سن مبكرة، فواجه صعوبات كبيرة في التعليم والحياة اليومية، لكنه لم يستسلم بل أكمل دراسته وأصبح ناشطا حقوقيا ومدربا إقليميا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يسعدني أن أرحب بالأستاذ ثائر بلال. أهلا وسهلا بك أستاذ ثائر، كيفك؟
1: يا أهلا، الحمد لله رب العالمين.
0: طمني عنك إن شاء الله بخير. الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حابين نتعرف مين هو الأستاذ ثائر بلال؟
1: حياكم الله. اسمي ثائر بلال، من مواليد محافظة إدلب ناحية سلقين، قرية عير جاموس الصغير. ولدت مع إعاقة حركية شل الرباعي،
0: نعم،
1: يعني الإعاقة بالأطراف الأربعة الحمد لله. ومواليدي 18/3/1979 بذكرى الثورة السورية المباركة، الحمد لله هذا شيء افتخر فيه.
0: الحمد لله
1: انه مواليدي بذكرى الثوره واسمي ثائر.
0: تمام. حضرتك ولدت عندك اعاقه، رغم هيك انت تابعت حياتك اليوميه، دخلت المدرسه. كيف كان هيك الحياه اليوميه لطفل مثلا ولد عنده اعاقه؟
1: والله عن الله ولادتي بالريف كانت الاعاقه مع عدم وجود الاهتمام بالبيئة المادية وخاصة بالمدارس كانت من أكبر التحديات اللي واجهتني كشخص عندي إعاقة حركية. فكان في صعوبة جدا في النقل من البيت إلى المدرسة، صعوبة جدا أثناء الدوام بالمدرسة.
0: درست بنفس المنطقة اللي أنت ساكن فيها؟
1: أنا درست بأول شيء الابتدائية بقريتي،
0: نعم،
1: ولكن الإعدادية كانت بقرية مجاورة بعيدة. كانت هنا بالمصيبة، كان عندي دراجة بداية الصنع، فكنت أذهب للمدرسة الإعدادية هون بالمرحلة الإعدادية، فكنت أذهب على دراجة بداية في تحت الشتاء والبرد. كنت يعني أتعرض لكثير أنواع من المخاطرة في عملية النقل، يعني أحياناً كان بحبل أربط الكرسي البداعي على جرار زراعي ويسحبني من ضيعة لأنا وراه لضيعتي مثلا. هي أحد الصور اللي كانت.
0: قديش كانت المسافة ليش من البيت للمدرسة؟
1: بالنسبة لمرحلة بالنسبة للابتدائية كان ضمن القرية، ولكن بالإعدادية كان في شي كيلو ونص أكثر شوي، أو اعتمد على الطلاب التانيين بعملية الدفع انه يتفشوني حتى اوصل للبيت.
0: هاي بالاعدادي. بالثانوي نفس المدرسه كمان؟
1: لا والله بالثانوي يعني وصلت بعد ما

0: جد التاسع وصلت طريق مسدود، لأنه السنة كانت بالمدينة سلقين في شي 5 كيلو 6 كيلو. حتى مدارس بتعرف، لا إلى الآن المدارس غير مهيئة يعني صراحة،
1: نعم
0: ما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة. فكان إنه شبه مستحيل إنه ندرس الثانوي، ولكن سبحان الله قدر الله إنه عرفنا إنه في مدرسة الأمل للمعوقين دمشق.
1: نعم
0: فدرست الثانوي بالمدرسة بالنظام الداخلي، الحمد لله، ونجحت بالبكالوريا.
1: يعني جيت 10 11
0: ولكن 10 11 بكالوريا في مدرسة الأمل للمعوقين دمشق
1: وين
0: باب مصلى.
1: وين سكنت بدمشق؟
0: كان في نظام داخلي، كنا
1: ناكل
0: ونشرب بالمدرسة.
1: نعم،
0: وكانت المدرسة الوحيدة على مستوى القطر يعني
1: للإعاقات الحركية.
0: يمكن كان التغى الموضوع النظام الداخلي حاليا.
1: نعم
0: الحمد لله يعني نجحت البكالوريا، وفي هاي المرحلة اتجوزت، أكون في عندي شعور أنه أنا لازم أدرس شيء أنه يدافع فيه عن حقوقنا إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة المعدومة، حقوقنا اللي ما زالت إلى الآن عبرة على ورق. لا تغني ولا تسمي من جوع. فاخترت فرع الحقوق، كلية الحقوق، جامعة حلب، درست. كمان كان في جملة من التحديات والصعوبات.
1: سكنت بالمدينة الجامعية؟ سكنت بالمدينة الجامعية؟
0: كنت أسكن بس فترة الفحص الامتحان.
1: نعم.
0: كان في صعوبات على مستوى الكلية وعلى مستوى المدينة الجامعية.
1: نعم.
0: لأنه غير مهيئات أبدا. فسبحان الله صارت أخذ المعلومات والمواد كله بمجهود شخصي. كنت أدرس في البيت وأروح أقدم الامتحانات.
1: تمام.
0: السنة الثالثة يعني شكلنا جمعية بحلب وصرنا نحضر تدريبات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من السنة الثالثة يعني.
1: طيب
0: في لبنان
1: قبل مثلاً. قبل ما نبلش بحقوق ذوي الإعاقة، معاناتك كانت بالمدرسة الابتدائية بالإعدادية، انتقلت بعدها لدمشق درست. بهالوقت أو بهالظروف اللي مريت فيها، وصلت لمرحلة أنه أنا وضعي صعب، ما عاد بدي كفي، يعني دخل شوي هيك اليأس لنفسك؟ أما بالعكس كنت تقول أنه أنا لا بالعكس لازم كفي، لازم أتحدى، أو شيء من هالشيء؟
0: أنه هي أول سنة بالجامعة وقفت تسجيلي، فخضعت خلال سنة لـ 11 عملية جراحية بدمشق.
1: نعم.
0: فعند بس استأنفت الدراسة وقدمت أول فصل، فسبحان الله ما طالعت ولا مادة. فهون يعني قلت أنا ما أخرج الأمر هذا لأنه صعب.
1: نعم.
0: ولكن جلست جلسة أنا لازم يعني إذا ما درست، إذا أنا ما درست، عم تسمعني أستاذ؟
1: إيه سامعك تمام.
0: إذا أنا ما درست إيش الحل؟ فقررت إنه أرجع أدرس، فرجعت درست بتصميم أكبر.
1: صار عندك دافع أكثر، دافع أكثر عندك إنه لازم تدرس.
0: يعني أنا الحمد لله أعوذ بالله من كلمة أنا، فضل الله كل ما زادت الأمر صعوبة أنا بزيد تصميم وإرادة.
1: ما شاء الله.
0: يعني كثير أنا سبحت ضد التيار، وهذا شيء متعب. وإلى الآن أنا عم بسبح ضد التيار.
1: ما شاء الله عنك، بعرفك.
0: وأنا
1: مشاكس دائما.
0: يعني أي أستاذ محمد، يعني هلا ممكن عم نابر السائر كإنجاز وعم نعرضه للرأي العام للمستمعين.
1: نعم.
0: كشخص نادر. ولكن في جانب ثاني الإعلام، خلينا نحكي بصراحة، ما عم يسلطوا على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم. عن التحديات وكيفية حلها.
1: نعم. نحن لذلك نحن بإذاعة دمشق اعتمدوا هذا البرنامج.
0: نحن إلى الآن كأشخاص ذوي إعاقة حقوقنا معدومة.
1: نعم.
0: لم نصل إلى حقنا بما يكفي.
1: طيب أستاذ سائر، رح نرجع نحكي عن الحقوق. أنت عانيت بالمدرسة، عانيت بالجامعة، ورغم هيك كملت. هلأ أنت حصلت على إجازة في الحقوق؟
0: نعم.
1: تابعت؟ نعم. بعد الإجازة تابعت؟
0: كانت المتابعة عبارة عن تدريب إقليمي كان في الأردن عمان.
1: نعم.
0: مع الدولة الدراسات الاجتماعية الـ ISS. حصلت على شهادة في مجال السياسة الاجتماعية والإعاقة والحوكمي.

0: تمام.
1: بعد انجاز سياسات وتدريب ميسرين
0: نعم
1: قوانين في دمشق.
0: نعم.
1: فنرجع لا يمكن لا شوي لا
0: بس
1: لموضوع
0: بس
1: الامتحانات
0: بس بس شوي.

0: تمام، انت اسمك ثائر وانا بعرف انك انت كنت
1: نعم
0: من الاشخاص ذوي الاعاقه اللي ثرت على النظام وشاركت بالثوره،
1: نعم
0: وشو كان
1: نعم الحمد لله.
0: شو كان نوع المشاركه بالثوره السوريه؟
1: حقيقة يعني حقيقة نحن كنا في ثورة قبل الثورة، يعني ليش كنا رافضين واقعنا اللي نحن عايشينه
0: نعم
1: كأشخاص ذوي إعاقة، يعني كان واقع صعب جدا، فكنا نحكي بجرأة عن واقعنا الصعب، وكنا نعمل كثير أمور دون ما ناخذ موافقات.
0: نعم
1: يعني تصور كان بده يعمل ورشة تدريبية بده موافقة أمنية وضل 3 شهور،
0: صحيح
1: كنا نتجاوز ونعمل التدريب،
0: صح،
1: وتعرضنا لاستدعاءات من كثير فروع أمن. تمام، ولكن عندما بدأت الثورة السورية المباركة والحمد لله بدأت وخلصنا من النظام الظالم الفاسد النظام الشمولي، فكان لابد من المشاركة، ولكن أنا مشاركتي كانت بسلاحي بالكلمة.
0: جميل،
1: فكنت أكتب كثير تحت اسم مستعار، ما حدا يعرفه للآن، ما حد في كثير ناس ما بتعرفه.
0: وكنت بمناطق كنت بمناطق الشمال كمان، يعني موجود
1: تماما يعني
0: ضمن
1: يعني
0: المنزل.
1: تصور يعني تصور انا هذا خط التليفون اللي عم تحكي معي هو عمان جبير عن شريحه تركيه، جبتها تهريب وكان الجيش محاوط كل الضيعه
0: نعم
1: او كل المنطقه.
0: تعرضت شي يوم للايذاء من النظام السابق؟
1: تعرضت مرتين لاشتباكات
0: نعم
1: من خلال المنزل، يعني ساعات طوال وثقال.
0: نعم
1: والحمد لله رب العالمين. فكان لابد انه نحكي ونكتب، فصرت اكتب تحت اسم مستعار، كتبت مثلا احد مقالات اسمها رغيف الخبز. فيعني كنت احرص على طيل على التواصل مع الزوار، مع المناطق المحاصره، كثير تواصلت مع اشخاص ما في داعي لذكر الاسماء حاليا.
0: نعم.
1: بعد ما تحررت يعني المنطقه شارك بالعديد من مع الجمعيات وأسسنا منظمة لحقوق الإنسان.
0: جميل.
1: أول من كتب تقرير، كنت أول من كتب تقرير عن حقوق الإنسان في المنطقة هو أنا، بس للأسف هذا الشيء عم ينتسى أو ما عم ينذكر.
0: نعم.
1: وطبعا أنا ما بهاي الحلقة ما بواقع عرض عضلات، ولكن هذا كان واجبي، وهيك أنا اشتغلت ماني ندمان عليه. كتبت بحث عن النزاع المسلح والأشخاص ذوي الإعاقة،
0: هذا مهم جدا
1: يعني تماما وموجود عندي، ولكن ما نشرته إلى الآن، ما نشرته لأنه ما توقف لأنشره، وبدي أعرف وين بدي أنشره وكيف بدي أنشره.
0: دائما دائما أستاذ ثائر، ذوي الإعاقة عم يعانوا بالحروب يعني الدبل عن الأشخاص العاديين، تنقلهم، هروبهم، الأماكن الإيواء اللي بده يسكنوا فيها في صعوبة بالخدمات، دائما المعاناة عم تكون مزدوجة.
1: طبعا أنا قبل حتى يعني ما تكون في منظمات، تيجي المنظمات تبلش، زرت المخيمات وطلعت على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعندي إلى الآن صور.
0: نعم.
1: من أول مخيم ننشئ صور الأشخاص ذوي الإعاقة، صورت وبركت معهم وجلست معهم تحادثت معهم، عملت عصا صغير عن الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المنطقة. فكنت يعني حريص جدا على أنه هاي الفئة أحسن أخدمها بشيء معين.
0: نعم.
1: الحمد لله يعني بمجهود شخصي حاولت تأمين كثير أمور لهدول الأشخاص ذوي الإعاقة. بال 2017 حينما ما كان في أي مركز لأطفال ذوي إعاقة، أسست مركز في سلقين اسمه مركز بسمة أمل، وإلى الآن قائم.
0: نعم.
1: من 2017 قبل المنظمات وأي حدا يشتغل بموضوع الإعاقة.
0: هذا المركز بيقدم خدمات
1: للأطفال ذوي إعاقة. نعم.
0: نعم.
1: ترفيهية، تعليمي، تعليمي بكادر يعني إلى الآن متطوع.
0: تمام.
1: وبشكل فردي ومجهود شخصي.
0: تمام.
1: والحمد لله يعني صار تحرير إدلب واشتغلت مع منظمة بمجال الإعاقة، قدمنا يعني بنحسن عليه ونحسن نشتغله، ويعني كنا صوت الحق الحمد لله رب العالمين.
0: هذا دليل أستاذ ثائر أنه الأشخاص ذوي الإعاقة كمان قادرين يشاركوا ضد

0: شاركوا بالثورة. يعني هذا شيء كتير مهم إنه في أشخاص كتير من ذوي الإعاقة يعني إعاقتهم منذ الولادة، وحتى الأشخاص اللي صار عندهم إعاقة بالثورة ما يأسوا ما استسلموا، ورغم هيك استمروا بدعم الثورة السورية ومشاركتهم فيها.
1: أخي في عندي أشخاص بعض الزملاء عفوا من ذوي الإعاقة شاركوا بالثورة، إذا بتسمع القصص اللي عملوها بتستعجب أنت أو غيره.
0: الحمد لله.
1: يعني كانوا مثورين بكل معنى الكلمة.
0: هذا دليل أستاذ إنه ذوي الإعاقة قادرين يشاركوا بكل شيء.
1: طبعاً يعني نحن لازم نتجاوز عقدة الجسد إلى متى؟
0: نعم.
1: إلى متى عقدة الجسد بدها تكون أكبر تحدي في وجه إننا كأشخاص ذوي إعاقة؟
0: صحيح.
1: أي شخص، أي مسؤول، أي إنسان لا ينظر إليك من خلال إعاقتك، من خلال جسدك.
0: نعم.
1: ولكن للأسف هذا الموضوع باللا شعور.
0: تمام.
1: مجرد نظر إليك، شاف الكرتون، خلاص أعطاك سمة الضعف، أعطاك سمة الشفقة. السبب نحن إلى الآن التعاطي مع ملف الإعاقة وقضية الإعاقة ما ارتعى لموضوع الحقوقي أو لموضوع أنه هذا إنسان، حق للإنسان. نحن ما زلنا ضمن دائرة الشفقة ومنظور الضيق والمنظور الطبي صراحة يعني.
0: صحيح. طيب أستاذ ثائر بدي أسألك بعد إذنك.
1: تفضل.
0: قبل الثورة بعرفك ناشط، كنت بحقوق ذوي الإعاقة، حاولت كتير أنك تعمل شيء تغير شيء. شو العقبات اللي واجهتك بهذاك الوقت
1: على زمن النظام البائد؟
0: نعم.
1: يعني شيء كان عندك العائق الأمني، الموافقات الأمنية في التنقلات، بدأ يكون عندك موافقات، كنت مكيد، مكبل.
0: نعم.
1: ولا تنسى انه ما كان في شيء يشجعك، ما في حدا يرعاك يعطيك، تعرف انت الفساد كان مستشري.
0: نعم.
1: طيب اذكر لك مثلا حادثه، كنت ممثل الاشخاص ذوي الاعاقه بالمجلس الفرعي، فاقترحت على المحافظ ملزم النظام البلد انه نعمل لجنه عن نسبه 4%.
0: نعم.
1: قمنا بزيارات ميدانية لبعض المديريات.
0: للتوضيح، نسبة 4% هي لتوظيف ذوي الإعاقة.
1: طبعاً هي لقانون رقم 50 عام 2004، قانون الأساس العامل في الدولة.
0: نعم.
1: تصور أشخاص من ذوي الإعاقة، من غير ذوي الإعاقة، موظفين على نسبة 4%.
0: وهن من غير ذوي الإعاقة.
1: من غير ذوي الإعاقة، كانوا ما يجوا على الفحص الطبي. فتشوف وين الفساد.
0: نعم.
1: أو مثلاً نسبة 4% محققة بس وين؟ بالفئة الرابعة والخامسة، ما بالفئة الأولى مثلاً.
0: أصحاب الشهادات مثل حضرتك.
1: موضوع كارثي إلى الآن، يعني حتى بعد الثورة، موضوع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بيجري بعملية بطيئة جداً. أنا كشخص ذوي إعاقة يعني إلى الآن لم أحصل على فرصة عمل.
0: هلا إلى الآن ما أنك موظف أنت.
1: ماني موظف، لا ماني موظف. رغم
0: طيب شو عم تشتغل؟
1: يعني
0: كيف عم تعتمد على نفسك يعني بتأمين احتياجاتك؟
1: قاعد في البيت، ما بعرف رب العالمين بيتولاني.
0: نعم.
1: قاعد في البيت لا خليجي.
0: متزوج؟
1: سبب يعني في تعاطي طبعا، وعندي 3 أطفال.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم.
1: أكبر واحد صف سادس. إلى الآن التعاطي عم يكون ببطء جدا مع القضية والموضوع. طيب ليش؟ السبب يعني بالنهاية أنا إنسان، عندي متطلبات، عندي واجبات مثل كتير ناس من الأشخاص ذوي الإعاقة كمان. وبس أنا يعني عفوا من كلمة أنا واستغفر الله من كلمة أنا.
0: أكيد صح.
1: إلى متى؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: طيب انت شو بتتمنى من الحكومه الجديده هلا تعطيك كشخص ذوي الإدراك
1: حاليا؟ ما بدي انا، ما بدي انا، ما بدي يعطيني، انا بدي اكون جزء من عمليه المشاركه.
0: نعم،
1: جزء من عمليه بناء الدوله. انا يستخدموني، انا جاهز للعمل، انا ما عم بطلب شفقه ولا عم بطلب احسان ولا بدي اخذ شو انا في بيتي.
0: صحيح،
1: تغيير النظره، الاستصراع في عمليه ملف الاشخاص ذوي الاعاقه، الاستصراع في الخطى الى الان يعني ما هي بالمستوى المطلوب. الى الان نحن لدينا حزمه من التشريعات القانونيه في مجال قضيه الاعاقه، او سواء كان القانون المرسوم التشريع رقم 19 لعام 2004 او 2025، يمكن
0: 24 تمام.
1: في عنا بعض المواد المتفرقه في قانون الاساس العاملين في الدوله الى الان. طيب نحتاج الى قانون عصري.
0: طيب حاولت مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، زرتهم؟
1: لك يا اخي نحن كان عنا بشهر 12 عنا ورشه كامله عن تعديل المرسوم، ووضعنا خلينا نقول رؤيه جديده كثير جيده ومعدلنا، بس الى الان بانتظار

0: الصدور، غزة الصدور.
1: طيب أو الإصدار. طيب خلينا نطبق الموجود حاليا.
2: نعم.
1: ما نطبق، شلون عم يتطبق؟ هل في مثلا حوكمة لهذا لهذا التطبيق؟ هل في حوكمة لهذه الحزمة التشريعية الكاملة؟
2: نعم.
1: يعني نحن نحتاج مو فقط إلى المشاركة وغز رأينا، نحتاج إلى التمثيل الحقيقي، أن يكون في مواقع المس الأشخاص ويعقد بشكل حقيقي. المجلس الوطني إن شاء الله
2: أعلنت، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تأسيس مجلس وطني للإعاقة، وطلبت من ذوي الإعاقة أنه يترشح إلى المجلس.
1: صحيح. نعم.
2: طيب
1: صحيح.
2: مهام المجلس شو رح تكون؟ يعني شو ممكن تكون مهام المجلس؟
1: المجلس له مهام كثيرة متقسمة خلال خطة السياسة العامة حول الإعاقة في البلد، في التواصل مع الوزارات المعنية، يعني في ممثلين على أشخاص ذوي الإعاقة، عن المنظمات، في له كثير مهام.
2: تمام.
1: ولكن مهام دون تنفيذ تبقى مهام حبر على ورق.
2: صحيح.
1: دون متابعة لا تأخذ نتائج. ففي عنا قاعدة في القانون تقول الحق ثمرة القانون الناضج.
2: نعم.
1: نحن نحتاج لقانون ناضج حتى نقطف الثمرة وهي الحق.
2: تمام.
1: فسبحان الله، يعني هاي التحديات والحواجز اللي عم نمر فيها عم تكون على عم تسوي لنا بضغط نفسي هائل، فعم تسوي لنا قلق. ما في استقرار
2: نفسي. ان شاء الله إصابي. ان شاء الله يا استاذ ثائر، استاذ ثائر ان شاء الله نحن صوتك يوصل من خلال اذاعه دمشق كشخص من ذوي الاعاقه، وصوتك يوصل كمان لتلبيه حقوق ذوي الاعاقه بشكل عام. تمام.
1: انا امل، انا امل استاذ محمد، امل ان شيء حكيته ما يتمنتج من قصر المنشي.
2: لا لا اكيد. لا لا بالعكس، هذا وجع وجع الأشخاص.
1: أنا حاليا رح أوجه رسالة عن طريق أثير إذاعة دمشق، دمشق الحب والياسمين، للسيد الرئيس أحمد الشرف. نتمنى أن يكون في اهتمام سريع ومباشر حول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: إن شاء الله.
1: نتمنى نحن كأشخاص ذوي إعاقة، هذا نداء مني أنا سائر بلال كشخص كناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سيادة الرئيس أحمد الشرح، أتمنى أن يتم الإسراع في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: إن شاء الله الصوت بيوصل
1: بقدر المستطاع.
2: إن شاء الله الصوت بيوصل. ونحن بنعرف يا أستاذ ثائر أنه البلد هي للأسف النظام البائد دمرها، والبلد عم تطلع من جديد، وإن شاء الله أكيد الأشخاص ذوي الإعاقة لح يكون لهم دور بالمستقبل، والقيادة إن شاء الله لح تاخد بهالأصوات إن شاء الله، وتكون معهم إيد بإيد بإذن الله.
1: أخي محمد، نحن ما عنا شك بهذا الشيء، نحن ما عنا شك بهذا الشيء أبدا
2: إن شاء الله يا رب.
1: ولكن في عنا عطر، يعني عنا عطر وأساسيات لازم اتخاذها
2: بإذن الله،
1: يعني إن شاء الله العمل عليه، وهذا الشيء يبنى عليه كتير
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ ثائر صوتك بيوصل، والله يبارك فيك جهودك الطيبة. أنت ثائر وكمان ثائر ضد النظام السابق. أنا كتير بدي أتشكرك، تعذبنا اليوم لنوصل أو لنوصل الصوت بسبب الاتصالات وضعف الاتصالات، بس الحمد لله بالنهاية مشي الحال. الله يبارك فيك ويسعد لي مساك.
1: حياك الله، الله بارك فيك.
2: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا. فاصل صغير وراجعين، خليكن على السماء.

في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ ثائر بلال، الذي أخذنا في رحلة مليئة بالتحدي والإصرار والأمل. لقد أكدت تجربته أن الإرادة قادرة على تجاوز العقبات، وأن الدفاع عن الحقوق هو مسؤولية مشتركة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولا. شكرا لكم أعزائنا المتابعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج لا مستحيلة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستحيلة.
1: لا مستحيلة.
0: الإعداد والتقديم.
1: الإعداد والتقديم.
0: محمد مستو.
1: محمد مستو.
0: تشارك في الإعداد.
1: تشارك في الإعداد.
0: سعاد خليل.
1: سعاد خليل.
0: الإخراج.
1: الإخراج.
0: مهند.
1: مهند. ديب.
0: ديب.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. الوزير الشيباني يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد يؤكد متابعته ما جرى من هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي.

من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية في خطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ يبحث مع كبيرة مستشاري سياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي آنا ماريا بورا سبل التعاون والتنسيق فيما يخص العلاقات السورية الأوروبية. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الاقتصاد والصناعة دكتور محمد نضال الشعار يجريان جولة ميدانية تفقدية إلى الموقع المعتمد لإنشاء المدينة الصناعية الجديدة في مدينة معرة النعمان. وفي خبرنا الأخير، محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد يبحث مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة وآثارها على السكان. هذه نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بانوراما الصحف،
2: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
1: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
2: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
1: حيث نجد في كل سطر قصة
2: وفي كل مقال فكرة
1: ومن خلال كل خبر رسالة. الإشراف العام
2: مصطفى المقصوص،
1: الإعداد
2: دعاء قنطار.

0: التقديم
1: سمعان فرزلي
0: ومجد حيدر. بانوراما الصحف، إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: على إيقاع السياسة التي لا تعرف الثبات تتحرك المنطقة. من دمشق يبدأ المشهد مع زيارة وزير الخارجية إلى لبنان حاملا تطمينات بأن سوريا تنظر إلى علاقتها مع جيرانها من بوابة التعاون، وأن دورها الإقليمي إيجابي بعيد عن أي تدخل في سيادة الدول.
1: إلى المعركة التفاوضية التي لا تنتهي بين طهران وواشنطن، حيث كشفت تقارير غربية عن رفض إيران عروضا أمريكية للإفراج عن أموالها المجمدة مقابل التخلي عن فرض رسوم في مضيق هرمز.
0: أما الصحافة الفرنسية فتتحدث عن شرط إيراني جديد لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، لا عودة إلى طاولة المفاوضات قبل دفع 6 مليارات دولار، وسط جمود يلف الاتصالات بين واشنطن وطهران منذ منتصف يونيو، وانتظار لكسر الحلقة المفرغة بين السياسة والعقوبات.
1: نبقى في طهران، وإضاءة على الاستراتيجيات الثلاث التي ترتكز إليها السياسة الإيرانية بين تثبيت النفوذ وإدارة التفاوض وحسابات الردع في منطقة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: ونختم من لبنان، حيث تكشف صحفها عن شكوك تتصاعد حول إمكانية تنفيذ الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تجعل التوقيع شيئا والتنفيذ شيئا آخر.
1: بين عناوين تتقاطع عند النفوذ والمصالح نقرأ صحف اليوم، ونبدأ بأقلام الكتاب العرب التي أولت صحيفة رأي اليوم لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان. ورأت الصحيفة أن أهميتها تأتي من إمكان أن تحمل الطمأنينة إلى لبنان وأن تنجح في تبديد المخاوف وجعل العلاقة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى.
0: وتأتي هذه الزيارة بعد آراء متناقضة بشأن احتمالية التدخل السوري في لبنان، وهو الأمر الذي نفى الرئيس الشرع الرغبة في الإقدام عليه والحرص على علاقة متوازنة مع الدولة اللبنانية، ذلك أن من شأن التدخل السوري في لبنان إن حدث أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل لبنان وإلى مزيد من الانقسام وربما الانفجار داخل سوريا. ولعل الرأي الذي اقتنع به الرئيس الشرع حتى اللحظة ينحاز إلى الواقعية السياسية بدلا من الثأر والانتقام، بعيدا عن الرغبة الأمريكية ورغبات بعض الأطراف في لبنان وسوريا والمنطقة. وهذه الرؤية تنسجم تماما مع ما طرحه الشرع وما أكده، وهو أولوية بالنسبة إليه تقوم على إعادة الإعمار والتنمية وبناء الاقتصاد والعمل على استعادة الدور الإقليمي والعربي والعالمي لسوريا بوصفها دولة فاعلة في اتخاذ القرار والتأثير فيه.
1: نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً قالت فيه إن الولايات المتحدة وسلطنة عمان تسعيان لإيجاد سبل لكسر إصرار إيران على فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، وقد تمثلت ورقة الضغط الرئيسية لديهما في المحادثات غير المباشرة في وعد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.
0: وحتى الآن لم تنجح هذه الإغراءات في استمالة طهران، إذ رد قادتها العسكريون بجولة جديدة من التهديدات ضد السفن المارة عبر أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم. وأوضحت المصادر أن الدبلوماسيين الأمريكيين عرضوا صفقة على إيران تتضمن التخلي عن مطالبها بالسيطرة على المضيق والتنازل عن فرض رسوم

0: عبور مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة.
1: نقرأ أيضا في الصحف الفرنسية عن ربط إيران استئناف المفاوضات بثمن سياسي، فبحسب ليباراسيون الثمن هو 6 مليارات دولار، وهو الشرط لعودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، إضافة لطلب باستعادة الأموال صيغة بوضوح عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
0: ويمثل هذا المبلغ جزءاً ضئيلاً من الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ويعد استرجاع هذه الأموال الموزعة على مؤسسات مصرفية في عدة دول والتي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار أولوية مطلقة لإيران في ظل التراجع الحاد في صادراتها النفطية والارتفاع الكبير في حاجتها إلى العملات الأجنبية، فيما يرجح أيضا أن تكون هناك دفعات أخرى مطلوبة مستقبلا لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة. وعلى الأطراف التي قد تتعرض لهذا النوع من الضغوط أن تستعد لذلك.
1: نبقى في الصحف الفرنسية، ومقال كشفت فيه صحيفة لوموند أنه منذ توقيع بروتوكول الاتفاق بين واشنطن وطهران في منتصف شهر يونيو لم تبدأ أي مناقشات جادة بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ويبدو أن طهران تسعى إلى الحفاظ على سيطرتها على الممر البحري الاستراتيجي من خلال فرض نظام رسوم عبور بالتعاون مع سلطنة عمان.
0: صحيح، بل إن الأطراف ما زالت تتجادل حول حرية الملاحة في مضيق هرمز التي كان يفترض أن تكون مبدأ أساسيا في الاتفاق. وقال إيلي تيننباوم مدير مركز دراسات الأمن في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: الوضع اليوم يشبه إلى حد كبير ما كان عليه في 8 أبريل بعد وقف إطلاق النار.
1: بكل تأكيد سمعان، كما يبدو أن إيران مصممة على الحفاظ على سيطرتها طويلة الأمد على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل الحرب أكثر من 20% من إنتاج النفط العالمي، وذلك من خلال فرض رسوم عبور بالتعاون مع عمان.
0: وننتقل أيها السادة إلى صحيفة الخليج الإماراتية، ومقال يسلط الضوء على الأسس التي تقوم عليها السياسة الإيرانية والتي تهدف إلى الحفاظ على نظام ولاية الفقيه بوصفه أولوية عليا تحدد طبيعة السلوك الداخلي والخارجي. كما يرى المقال أن الاستراتيجيات الثلاث مترابطة: أولاً الدبلوماسية المرنة أو التفاوض المشروط، كما استراتيجية الصبر والانتظار بترقب تغير الظروف الدولية، إضافة إلى استراتيجية المقاومة.
1: وترى الصحيفة بأن إيران تتعامل مع الضغوط الأمريكية بما فيها العقوبات والتهديدات عبر مزيج من الخيارات بين التفاوض والحرب، مع التركيز على البقاء وتعزيز النفوذ الإقليمي، بل حتى أن طهران قدمت نفسها قوة إقليمية تقود محور المقاومة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع استخدامها أوراقا إقليمية في دول مثل لبنان وسوريا كما اليمن وفلسطين لتحقيق مصالحها عبر الحلفاء. ويخلص المقال إلى أن هذه المقاربات تهدف إلى تعزيز بقاء النظام وتوسيع نفوذه، لكنها لا تضمن بالضرورة نجاحا دائما في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية وعدم استقرار البيئة الجيوسياسية المحيطة بإيران.
0: ونختتم جولتنا أيها السادة مع صحيفة الديار اللبنانية، ومقال يتناول مستقبل الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية وسط شكوك كبيرة حول إمكانية تنفيذه. ويرى الكاتب أن الاتفاق يواجه عقبات جوهرية أبرزها ربط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة بشرط نزع سلاح حزب الله، وهو ما

يضع الدولة اللبنانية أمام أزمة داخلية معقدة واحتمال تفجير صراع داخلي، كما يشير إلى أن الحكومة اللبنانية تتجه نحو حل دبلوماسي لتجنب الحرب، لكنها تصطدم

0: لم يعد حول نجاح الاتفاق أو فشله فقط، بل حول مصير لبنان نفسه في ظل هذا التوتر الإقليمي والداخلي المتصاعد.
1: أيها السادة، رحلتنا اليومية عبر مدارات الصحف وأراء الكتاب لهذا اليوم انتهت.
0: نودعكم على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: بانوراما الصحف. الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: التقديم
0: سمعان فرزلي
1: ومجد حيدر. بانوراما الصحف. إخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: رحلة في كتاب. تخيل معي للحظة أنك استلقيت على الأرض، تثاءبت بكامل جسدك، مددت يديك إلى أقصاهما، ثم نظرت حولك بهدوء من يملك العالم ولا يأبه برأي أحد فيه. هذا تماماً ما يفعله القط كل صباح، بلا خطة، بلا قلق، وبلا أي إحساس بالذنب. فماذا لو أخبرتك أن هذا الكائن الصغير الذي ينام نصف حياته ويتمدد على الأرائك دون استئذان يمتلك سراً نبحث عنه نحن البشر طوال أعمارنا، سر الهدوء الداخلي. في كتاب خفيف الحجم لكنه كبير الأثر، يأخذنا الكاتب الفرنسي ستيفان غارنييه في جولة طريفة وعميقة في آن واحد، يراقب فيها قططه عن قرب ليخرج منها بفلسفة كاملة في العيش. الكتاب يفتتح بسؤال بسيط:

إنه يحمل في داخله كل ما سيأتي بعده. أنا مارلين شكيب، وهذه رحلة في كتاب فكر وتصرف وكأنك قط، واليوم رحلتنا مختلفة، رحلتنا مع القطط. الفكرة الأولى: لا تخزن التوتر، تخلص منه فوراً. من أكثر ما لفت غارنييه في قطته أنها لا تحتفظ بالتوتر بعد انتهاء الموقف الذي تسبب به، فالقط الذي يهرب من خطر ما أو يتفاجأ بصوت عال يعود في ثوان معدودة إلى حالة السكينة، كما لو أن شيئاً لم يحدث على الإطلاق. يفصل نفسه عن الموقف تماماً ويفرغ عقله منه، لأن جوهر حياته كله قائم على فكرة واحدة: أن يكون حراً ولا يكترث لشيء آخر يعيقه عن هذه الحرية. نحن على النقيض تماماً، نحمل التوتر معنا لساعات، بل لأيام، ومرات أخرى لسنين. خلاف بسيط في الصباح يبقى يدور في رؤوسنا حتى المساء، كلمة جارحة سمعناها منذ أسبوع ما زلنا نعيد تشغيلها في ذهننا قبل النوم، نحول اللحظة العابرة إلى عبء نحمله أينما ذهبنا، ونتعجب بعدها من شعورنا الدائم بالإرهاق. القط يعلمنا أن الانفعال له لحظته وينتهي بانتهائها، أما نحن فنمدد اللحظة ونعيد صياغتها وننسجها قصصا طويلة لا تنتهي. اقتباس: تعلم الصمت يعلم المرأة التحكم في اندفاعه ويجنبه أحيانا قول الكثير من الهراء. الفكرة الثانية: عش الحاضر بكل تفاصيله. يخصص الكتاب مساحة واسعة للحديث عن قدرة القطط الفطرية على الانغماس في اللحظة الحاضرة بلا تشتت. القط لا يقسم تركيزه بين الأمس والغد، بل يمنح كل لحظة كل انتباهه. حين ينام، ينام بكامل جسده، وحين يلعب، يلعب وكأنها المعركة الأخيرة في حياته، وحين يرصد فراشة من بعيد يتجمد العالم كله حوله ولا يبقى فيه سوى تلك الفراشة. نحن نعيش حياتنا مجزأة، نأكل ونحن نتفقد الهاتف، نتحدث مع من نحب ونحن نخطط لاجتماع الغد، ننام ونحن نراجع أخطاء الأمس، نكون في كل مكان إلا في المكان الذي نقف فيه فعلياً، والنتيجة أننا رغم أننا نعيش أياماً طويلة لا نعيش لحظة واحدة منها بشكل كامل. اقتباس: لا تقلق بشأن الغد، فالقطط لا تفكر في المستقبل، بل تعيش لحظتها وتستمتع بها. الفكرة الثالثة: الثقة لا تستجدى، هي حالة داخلية. من أجمل ما يطرحه الكتاب فكرة الثقة بالنفس كما تجسدها القطط. القط لا ينتظر من أحد أن يخبره كم هو رائع، ولا يبحث عن الاستحسان لكي يشعر بقيمته. هو يعرف ببساطة أنه كائن استثنائي ولا يحتاج إلى أي دليل خارجي على ذلك. لا يمشي ليلاحظ ولا يتذلل لينال الانتباه، بل يمضي في طريقه واثقاً أن وجوده وحده كاف. لماذا؟ لأن القط لا يمنح وده لمجرد أن يرضي أحداً، هو يقترب حين يريد ويبتعد حين يريد دون أي حساب لرأي الطرف الآخر فيه. وهنا يكمن الفرق الجوهري بيننا وبينه. نحن نقيس قيمتنا الذاتية بعدد من يعجبهم ما نفعل وبعدد من يوافقنا الرأي، فيما هو يقيس قيمته من داخله فقط دون أن يسأل أحداً الإذن. اقتباس: الفوز بصداقة قط أمر صعب. الفكرة الرابعة: قول لا ليست قطيعة بل توازن. يخصص غارنييه فصلاً كاملاً لفن الرفض عند القطط، فالقط لا يتردد لحظة في الانسحاب من موقف لا يرغب فيه أو في رفض اللمس إن لم يكن في مزاج لذلك، وهو يفعل هذا دون أي شعور بالذنب أو حاجة للتبرير. لا يشرح ولا يعتذر ولا يقدم أسباباً لقراره، ينسحب وكفى. نحن في المقابل نستهلك طاقة نفسية هائلة في تبرير قراراتنا،
وفي قول نعم

0: حين نريد قول لا، فقط لإرضاء من حولنا وتجنب أي توتر مؤقت في العلاقة. نحن نلوم أنفسنا لاحقاً على الإجهاد الذي تسبب فيه ذلك النعم غير الصادق. الكتاب يذكرنا بأن رسم الحدود ليس قسوة، بل هو الطريق الوحيد للحفاظ على توازننا الداخلي، وهذا تماماً ما يلخصه الاقتباس الساخر الذي يستشهد به غارنييه عن طبيعة هذا الكائن المستقل الذي لم يخلق لإرضاء أحد. اقتباس: ابحث عن القليل من السلام، وإذا كانت البيئة التي تعيش فيها لا تصلح لذلك فلتفعل مثله أيضاً. اذهب واعزل نفسك دون أن تقول أي شيء في مكان لا يعرفه أحد إلا أنت، ولا تعد حتى تشبع حاجتك من الهدوء. الفكرة الخامسة: الراحة حق لا رفاهية. حين يتعب القط ينام دون تردد، حين يمل ينسحب دون استئذان. هو لا يشعر بأي ذنب لأنه احتاج إلى التوقف، ولا يرى في الراحة كسلاً يستوجب التبرير، بل ضرورة طبيعية في حياته اليومية تماماً كالطعام والحركة. نحن على العكس نربط قيمتنا الذاتية بالإنتاجية المستمرة، فنشعر بالذنب إن منحنا أنفسنا وقتاً للراحة، وكأن التوقف خيانة لواجباتنا. نتعب أجسادنا وعقولنا حتى الانهيار، ثم نعاقب أنفسنا إن توقفنا قليلاً لنستعيد توازننا. الكتاب يدعونا بطريقته الطريفة إلى أن نعيد النظر في هذه المعادلة. الراحة ليست توقفاً عن الحياة، بل هي جزء أساسي منها، ومن يرفض الراحة لا يكون أكثر التزاماً بل أكثر إنهاكاً فقط. لماذا يستحق هذا الكتاب الصغير وقتك؟ قد يبدو فكر وتصرف وكأنك قط كتاباً خفيفاً من عنوانه، بل ومبتسماً في كثير من صفحاته، لكن خفته هذه ليست ضعفاً بل هي ذكاء في الطرح. فالكاتب لا يحدثنا بلغة الفلسفة الثقيلة أو علم النفس المعقد، بل يستخدم كائناً نراه كل يوم ليصل بنا إلى أسئلة عميقة عن طريقة عيشنا. لماذا نتعب أنفسنا بما لا يستحق؟ لماذا نخاف من قول لا؟ ولماذا نشعر بالذنب حين نستريح؟ هذا الكتاب لا يطلب منا أن نصبح كاملين ولا أن نتوقف عن الخطأ، بل يدعونا إلى أمر أبسط وأصدق: أن نبدأ تدريجياً بالتصرف كما تتصرف القطط، أن نعيش اللحظة كاملة، أن نحترم حدودنا دون اعتذار، وأن نمنح أنفسنا الراحة التي نستحقها دون شعور بالذنب. فماذا لو فقط لهذا اليوم قررت أن تعيش كقط، أن تتوقف عن إعادة تشغيل ما انتهى، وأن تسمح لنفسك أخيراً بأن تستريح؟ كانت هذه رحلة في كتاب فكر وتصرف وكأنك قط لستيفان غارنييه. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء مع كتاب جديد. رحلة في كتاب من إعداد وتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء في رحلة جديدة.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. الوزير الشيباني يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد يؤكد متابعته ما جرى من هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية في خطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ يبحث مع كبيرة

مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي أن ماريا بورا سبل التعاون والتنسيق فيما يخص العلاقات السورية الأوروبية. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار يجريان جولة ميدانية تفقدية إلى الموقع المعتمد لإنشاء المدينة الصناعية الجديدة في مدينة معرة النعمان. في خبرنا الأخير، وفد سوري برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان يزور مدينة هيروشيما اليابانية للإطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار والتحول إلى مدينة للسلام بعد دمار القصف الذري عام 1945. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أنتم على أثير إذاعة دمشق. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مساء جديد بيجمعنا.

0: مساء النور ديما،
1: كيفك اليوم؟
0: كتير رواء الحمد لله، كيفك اليوم؟
1: اليوم رواء هيك،
0: حي الله بديما.
1: صار السبت عندي هيك انه عنا سهرة ورواء وطرب أصيل وكلمة حلوة، بتحس انه ننطر حتى انا وانت يوم السبت.
0: بدي اقول لكل الناس اللي انضمت معنا هلا على السماع، مساكن أصالح. السهرة المباشرة عبر أثير إذاعة دمشق، معكم من داخل الاستوديو
1: ديما
0: وأحمد. هذه السهرة المباشرة يخرجها على الهواء
1: رضا بلطة
0: وفؤاد علي.
2: بتونس في

طبعا قبل ما نبدا مقدمه حلقتنا وحلقتنا دائما نعيد ونكرر انا واحمد بكل حلقه رح نقول نحن دائما رغم كل ما يحدث، رغم كل أحزاننا، ذكرياتنا الحزينة، آلامنا، نحن مصرين أنه نسرق ساعة من الزمن ومن الحياة ونقول للفرح إيه؟ نحن رح نلاقي ساعة فرح لإلنا رغم كل أحزاننا. بدنا نبتسم للحياة، بدنا نبتسم للقدر، وبدنا نقول دائماً الحمد لله على كل شيء.

0: عندما يتحول الحب والألم والفراق إلى أروع الأعمال الفنية الخالدة.
1: وليست كل قصص الحب تنتهي بالسعادة، لكن بعضها يترك وراءه فناً لا يموت.
0: نعم ديما، ومن العيون السود والحب الكبير وحشتوني واسمعوني إلى اشتروني ولو سألوك واحضنوا الأيام لا تقول له في النهاية خليك هنا خليك فيأتي الجواب.
1: بودعك وبودع الدنيا معك. أكيد هاي العناوين الأغاني فوراً عم يقول مخرجنا رضا الله يا بليغ ويا وردة فوراً.
0: هذه الحكاية وهذه السهرة هي قصة الملحن العبقري بليغ حمدي والفنانة الراحلة وردة الجزائرية. هي ليست مجرد قصة حب وزواج بين فنانين، بل هي واحدة من أهم الشراكات الفنية الخالدة في تاريخ الغناء العربي.

0: احلى ايام الهوى الهوى.
1: اكيد شوف كلمات الاغنيه يعني بما انه سهرتنا هي كلمه ولحن واغنيه خالده. احضنوا الايام دائما الايام احمد اللي بتجينا ايام سعيده بحياتنا او منكون فيها مع الاحبه. انا بقول نستغلها قد ما فينا لانه يمكن ما ترجع. فورده هون عم تقول احضنوا الايام لتجري من ايدينا لتروح لانه اللي بيروح ما بقى بيرجع. ما حبيت انا كتير هاي الاغنيه بحبها كتير. وفينا نسال كتير اسئله بحلقتنا فعلا. في اسئله لما نقول بليغ وورده بتطلع معنا اسئله كتير. التعاون المبدع والاعمال الخالده يلي ظهرت من بليغ وحمده وقصه الحب والزواج والالم والخلافات والطلاق واللي

0: صارت بينهم كانت حديث من زمان وظلت ذكرى لليوم. بس هون خلينا هيك نبلش نسأل بحلقتنا كم سؤال. شو ممكن يقدم الحب للفن؟ الحب شو هو اللي بيقدمه للفن؟ هل قصة حب وردة وبليغ إلى علاقة بهالأعمال الرائعة تختلف عن باقي أعمال وردة يلي لحنهم بليغ تحديدا؟ هل يولد الفن العظيم من الفرح أم من الألم برأيكم؟ شو منسأل كمان أحمد؟ مين بينتصر بالفن؟
1: أنا أخذت وضعية الصامت.
0: من ينتصر بالفن؟ أغاني الحب والفرح أم أغاني الفراق؟ شو اللي بيعلم فينا أكتر؟ الأغاني الحزينة ولا الأغاني السعيدة؟
1: يمكن أنا بدي أسأل شو الغنية والغنية اللي بتحركك صح وبتقول هالغنية كيف انكتبت أو كيف تلحنت أو كيف تغنت
0: لحتى
1: حركت أوجاعي وحركت ألامي. وفي أغاني سبحان الله ترجع بتحرك النار اللي جوات الرماد. حبيبنا موضوعنا لليوم هو عن الفن وبسهرتنا الطربية اليوم اخترنا الثنائي بليغ ووردة لأنه اليوم خلينا كمان نطرح سؤال، لماذا بليغ ووردة تحديدا؟ ليش أبدعوا مع بعض وعملوا حالة بالعالم العربي
0: والفن العربي؟ صحيح
1: تماما
0: صحيح
1: يعني صحيح. ما في غاية في اثنين عملوا شراكات عملوا بس ما نجحت، ما عملت بصمة أو أثر مثل وردة وبليغ، برأيكم شو السر؟
0: هلأ يقال من هيك أكتر شيء يقال أنه سر نجاح الثنائي بليغ كان يعتمد على الجملة اللحنية السهلة الممتنعة، هذا معروف ببليغ، هذا السبب اللي أم كلثوم خلتها تجيبه ويلحن لها كتير من روائع الأغاني. كان عبقري زمانه حدث وكان بيتمتع مثل ما قلنا بالجملة اللحنية السهلة. لكن وردة امتلكت صوت يجمع بين القوة والإحساس بنفس الوقت، والحب بيناتهم انعكس على الأداء وهذا الشيء. فشوف الإعجاز الجميل يلي عمله. وبديت قصة الحب، شو رأيك نروح مع العيون السود اللي هي كانت بداية الحب الجميل؟ مو البداية، هي من زمان، بس هي اللي رجعت العلاقة وهي سبب إنه وردة رجعت للفن ورجعت لمصر وتركت الجزائر واجت مع بليغ بسبب العيون السود.
1: طبعا حنحكي قصة وردة الجزائرية اللي عادت بمصر ورجعت نتيجة مشاكل معينة، طبعا كل القصة وتفاصيلها حنتابع اليوم بهالسهرة المباشرة على وأثير إذاعة دمشق.
0: وبدنا نذكر انه هاي الأسئلة طرحناها على الواتساب، نتمنى كتير ناس تعطينا رأيها بالأسئلة يلي طرحناها، انه كيف بيأثر الحب، هل الحب هو سبب النجاح، من بيعيش فنيا أكتر، الأغاني الحزينة أم الأغاني الجميلة والسعيدة. ومنبدأ بالعيون السود كأغنية هيك بتعبر عن الحب بين بليغ ووردة.

0: إذاعة دمشق.
1: سهرة السبت، سهرة السبت مع أحمد الشامي وديما.
0: والزمان حيرجعنا للستينيات القرن الماضي، وقت طبعا وردة الجزائرية شكلت نقطة فارقة ونجاح بلبنان ومصر وسوريا. ابتعدت وردة الجزائرية مسافة عن الفن، وذلك بسبب ارتباطها أو زواجها من ضابط جزائري. ومثل ما بيقولوا يعني صحيح. هنا كان في شروط قبل الزواج،
1: كان عنده أولاد أيضا
0: طبعا صحيح. فبعد الزواج بهذا الضابط الجزائري منع، أو خلينا نقول كان الشرط تبتعد عن الغناء، واستجابت وردة إلى رغبة زوجها الضابط الجزائري. مرقت السنين وشو صار؟
1: شوف القدر.

0: صوت كتير عم تجي، بس فعلا الوقت ما رح يسعفنا. على الواتس نتمنى المشاركات على الواتس كلها.
1: أما هذا الوقت الذي تتحدث به ديما ويسرقنا دائما لم يسرق وردة من فنها. بعد سنوات بدأت تفكر في العودة إلى الغناء، وكان أكثر المتحمسين لعودته إلى الساحة الفنية أكيد. وكان عنده وجهة نظر أنه غيابها أفقد الساحة صوت عريض وصوت مهم، صوت وردة هو كان بليغ حمدي طبعا، وكان بيشوف بوردة أنها تمتلك مساحة صوتية
0: حبة من زمان كمان
1: 100% طبعا،
0: يعني حبة قبل الزواج.
1: عدد قليل المطربات، حتى يقال أنه فترة انقطاع وردة الجزائرية كانت مياد الحناوي دخلت على الخط، إذا صح ولا لا؟
0: كتير قصص.
1: حتى إنه مياد الحناوي بأحد اللقاءات قالت أنا كنت ما كنت عارفان إني أنا أكون يعني جسر همزة توصل بين وردة وبليغ حمدي.
0: على هاي الكلمة حتى أم كلثوم كان كل ما بليغ يجيب له لحن وكلمات قالت له إيه ده عاملني مرسال هوا بينك وبين وردة يا بليغ.
1: طبعا
0: إيه كانت تقول له مرسال هوا.
1: بس هي شو الغنية اللي غنتها ميادة؟ هي كانت لوردة وغنتها ميادة الحناوي أعتقد. في
0: يمكن الحب اللي كان
1: في غنية لميادة الحناوي. أنا بغض النظر على كل حال، على كل حال نحن بعتونا على الواتساب اللي بيعرف شو هي الغنية اللي غنتها ميادة.
0: لا أظن الورد. الحب اللي كان أنا
1: كان يا مكان
0: هي كان الحب مكان. اللي كان
1: كان يا مكان
0: الحب ما اللي بيتنا
1: طبعا مستمعينا، وقت يكون في ديو بين اثنين ولحتى يطلعوا بأحلى نتاج، فممكن مثل أنا وديما أحيانا نشيل ونحط وكذا لحتى نطلع بأجمل صورة. فكان بليغ بعيد اللحن، بليغ حمدي يا جماعة كان بعيد اللحن مرة ومرتين. إذا في أي ملاحظة من وردة اللحن بعيده.
0: هي هلا بدنا نحكي شو عمل بوردة. كانت وردة جن، كانت الجن قد ما يعيدها يقول يضل للصبح يخليني عيد الجمل. بس لسبب هذا له علاقة بعبقرية بليغ بعد،
1: لأنه كان بده منا أداء معين،
0: كان
1: ليفل معين،
0: إحساس معين مشان الأغنية تعيش 50 سنة لقدام. ما بدي أغنية تعيش يوم ويومين وشهر وشهرين.
1: ما بدي، كان بيقول لي ما بدي صوت حلو، أنا بدي إحساس يعيش 50 سنة.
0: صح.

0: طبعا وحشتوني. انتبهوا على الكلمات. رجعت لكم واجيت واشتقت لكم فعلا. هي شوف نفسها هلا بعد طلقت وردة فعلا وتركت زوجها واجت مع بليغ ورجعت لكم مثل ما عم تقول وردة. كان زواجها حديث الوصف.
1: إذن بالفعل ديما بعد طلاق وردة من زوجها الأول الضابط الجزائري تزوجت بليغ حمدي سنة 1972 وكان هذا الزواج حديث الوسط الفني. لم يكن زواج تقليدي ومثل ما قالت ديما من شوي يعني حتى كان في إنه بليغ حمدي يعتمد أحيانا أغاني زي ما قالت أم كلثوم أنت عايزني أكون مرسال وصارت مع ميادة وكتير أغاني. بغض النظر طبعا البيت كان بيته مفتوح للأدباء للشعراء وللعازفين والملحنين.
0: متعب. ايه متعب بليغ تعبها كتير. هي قالت حتى قالت
1: بيتهم كان ورشة موسيقية لساعات الصباح الأولى بيستمر هذا البيت
0: يعني. كان ينام. هلا بنحكي عن بليغ كمان قديش يعني سبب البعد وهذا الحب. صحيح أحمد لكن بزعل أنا لما منشوف حب كبير كيف رح ينتهي بالأخير. ماشيين خطوة خطوة بس كنت بدي أقول إنه كل أغنية غناها بليغ ووردة سوا لاحظ إنه هي عم تحكي عنه يعني عن حالة بيناتهم عم تحكي عن شيء بينهم صاير. لاحظ من الأغاني والكلمات اللي عم بتصير تزاعلوا بيجيب لها غنية بلحنها بتغنيها أطرادوا بيجيب لها فهي كله معاش.
1: وليدة اللحظة وليدة الموقف.
0: مو خيال
1: صح
0: معاش
1: صح. وهذا السبب في الأغاني لأنه اللي تكون هذه الأغنية اللي تتولد من معاناة حقيقية بدها توصل لأنه الناس اللي ما عندهاش نفس المعاناة

0: تحس.
1: احكي لنا عن بليغ جوا البيت شو كان يعمل.
0: هلا شوفي بليغ حمدي، انا راح احكي شغله. بليغ حمدي كان من الاشخاص اللي مضياف، حتى انه من نتيجه هاي المضافه لبليغ حمدي انه كان يستقطب كثير ناس اللي عنده على البيت وبيسهروا
1: عزاي.
0: فهو حتى تعرض لموقف ان دخل عليه السجن من بعده. طبعا بليغ حمدي بمكان
1: هلا بنوصل لها،
0: حنوصل، بس انا عم احكي هيك عموما
1: كان انه كثير رومانسي،
0: ايه بس انه غير رومانسيه، انه هو كان كريم جدا
1: وما بيهمه المصاري ابدا.
0: ما هي النقطه،
1: عطيته اجر ما عطيته، عبد الحليم عطاه ام كلثوم عطته ما كان يسال، كان عبقري وعايش بس بده يلحن.
0: بليغ حمدي من سلبياته انه كان شديد النسيان او يتناسى، ما بعرف، ما فينا يعني نقول، لكنه هو ايضا كان ينسى المواعيد باستمرار. كان يعيش للموسيقى أكثر ما يعيش للحياة اليومية. تخيل مرة مار خطب حدا فهو نسي أنه كان
1: صباحي صباح وعزبت العالم.
0: على فكرة بليغ حمدي على أساس أنه خلاص
1: لا طلع الطيارة قالوا راح لغير دولة.
0: فأنه شو أنه اليوم خطبتي، فهو نسيان القصة كلها حرفيا. هذا اللي صار مع بليغ حمدي. في قصة صارت مع بليغ فظيعة،
1: يمكن قالت له وقت أخليك بأفريقيا ما تيجي خالص ما تيجي.
0: إيه صح. فهو نسي، أو على فكرة هو ما نسي، يمكن لأنه شدة حبه بوردة الجزائرية كان حاول انه يعني خلينا نقول يغيظها لورده بهي الخطبه، ولكن كان متعلق بورده فهو انسحب باللحظات الاخيره.
1: من الاشياء اللي ضايقت ورده بصراحه انه كان بليغ شوي يعني كان تغار عليه كثير، وبتعرف هو كان ملحن ومضطر يقعد مع عده مطربات وفنانات، وهذا الشيء أنا برأيي الزواج الفني ما بينجح،
0: مو بالضرورة. بس في شغلة أنا بعرف أنه كيف بدك تعرفي الرجل بالبيت رب الأسرة، اسألي مزوجته هي بتعرف، يعيش معه التفاصيل. وقت سألوا وردي عنه اختصرت بعبارة قالت أكتر شيء كان بيعصبني منه أنه ما كان بيعرف شيء عن البيت، أكتر شيء كان يشغله هو اللحن.
1: يعني حدا عبقري مثل بليغ وقاعد بس عم يفكر بلحن لعبد الحليم أو أم كلثوم أو للعبادة،
0: هل هي برأيك ظاهرة صحية ديما أنه اليوم الشخص أنه يكون شغله
1: هلأ هدول ما بيشبهونا إحنا العباقرة، ما بيشبهونا.
0: أنا ممكن أسألك سؤال شخصي كسيدة
1: يعني نيكولا تيسلا أهم عبقري بالتاريخ، اللي أبو الكهرباء اللي أنار العالم وأضاء العالم، والعبقري اللي ظلم ما كان عنده حدا وما كان يحكي مع حدا، كان عنده صديقة حمامة بتجي بطعميها وهي صديقته، إلهم تصرفات غريبة ما بتشبهنا، لأنه هني رح يجيبوا شيء إبداعي، عقلهم وروحهم عم تشتغل بمكان آخر بزمن آخر عم يصنعوا شيء.
0: طيب
1: أنا منها ألا نشوف هلا مين معي
0: بدنا نرجع عند رضا. بس في سؤال قبل ما أرجع لك يا رضا. أوكي، إذا بليغ حمدي كان مغناطيس لكثير فنانين، لحنه كان بيشد بيجذب كثير فنانين، صح. طيب هل كانت بتغار ورده وقت يعطي لحن لام كلثوم وقت يعطي لعبد الحليم لنجاة؟ حنعرف الجواب، بس خلونا نسمع هالكوبليه من عندك رضا. يلا

طبعا أنا رح جاوبك. إيه كانت وردة وحكيت بأكثر من مقابلة وبأكثر من لقاء إنه تغضب كتير لما كان بليغ يعطي لحن لأي حدا تاني، وهي غيرة فنية طبيعية، وإنه بليغ كان عبقري فعلا والشاطر بده ياي لحله، من بليغ من نجاة الصغيرة لصباح لعبد الحليم حتى أم كلثوم مثل ما حكينا، واعترفت وردة بأكثر من مقابلة.

0: بهذه الغيرة الفنية. بس بليغ ما كان يرد. هلأ منعرف الخلافات كيف بلشت.
1: حنفوت لجوا البيت.
2: اسمعوني واسمعوني وفهموني.
0: عم تقول له لبليغ ها فهمني يا بليغ.
1: أنا كنت بدي أقول اسمعوني على أثير إذاعة دمشق بزهرة السبت.
0: عيدة
1: هنا إذاعة دمشق.

0: ملاحظ أحمد قبل ما تحكي، ملاحظ وردة فعلا بتتميز عن باقي المطربات. أنا بقول الحب هو اللي مميز، في إحساس عالي يعني حاضر الحب، قصة الحب جواتها يعني. هلأ أم كلثوم كانت تغني، أم كلثوم مرعبة بالأداء، بس وردة عم تحكي بقلبها.
1: هو هالسبب كان بيعيدها مرة ومرتين، وهذا الشيء كان بيعصبها لوردة، إنه بيقول لي ما بدي الصوت الحلو، كان بدي الإحساس. أنا قلنا لكم حندخل لجوا البيت، وعادة إحنا ما بنحب ندخل بتفاصيل البيوت.
0: والله لا تحكي على بليغ، أنا متعاطفة كتير مع بليغ.
1: طيب هذا الواقع يعني إنه وردة منظمة، هو كان عشوائي. بليغ شخص، هذا مش كلامي طبعا، لم يكن منظم. بالمقابل كانت وردة إنسانة منظمة جدا ببيتها، يسهر لوش الصباح، بتمنى أكون في ورش
0: بنام النهار كله،
1: طبعا بنام النهار كله، هذا إذا نام بالبيت، لأنه أحيانا ما بنام بالبيت لأنه كان في عمل خارجي.
0: بتعرف شو كانت تعمل فيه؟ لحظة
1: ايه؟
0: بيعرف رضا، بتعرف مرة كان يضل يجي متأخر وش الصباح، عم مرة زتت له تيابه وقالت له وقفلت الباب وقالت له لا عاد تجي لهون، وراح لعند رفقاته وصار ينام عندهم.
1: طبعا مستمعينا بتقول وردة كنت أعيش مع عبقري لكن العباقرة متعبون. معقول نحن لهالدرجة متعبين؟
0: ايه أحمد أنت متعب.

0: الله الله الله الله. إذا حكينا على الخلاف الفكري بين وردة أو مش عفوا مش الخلاف الفكري خلينا نقول الخلاف الحياتي بين وردة وبليغ، فكانت النتيجة مستمعينا للأسف هو الانفصال. سأترك أسباب الانفصال لسيدتي هذا المساء.
1: هلا انا رح اروح على الحزن، حاسة انا اختصاصي حزن، بحس دائما واحمد فرح. ليك انا وانت من هيك يعني منكمل بعض، عارف شو فرح حزن الحياه بدون حزن.
0: انا بشوفك بتفائل، انا صرحيني بس انا بوجودك ديما بتفائل، ما في حزن ابدا
1: ان شاء الله.
0: كمية الامل اللي عندك فظيعه جدا.
1: اي بس كمان الحزن شيء جميل.
0: الله يبعد عني وعنك عن كل السامعين الحزن يا
1: لحظه
0: رب.
1: ما في حدا، ما في انسان ما رح يمرق بالحزن. الحزن معلم، والحزن قدر بينكتب عليك لتمر فيه لتتطهر الروح ولتصير أكثر نقاء. وإذا ما عشت بالحزن ما رح تعرف معنى الحب والفرح والابتسامة.
0: طيب. يا سيدة الحزن،
1: قبل ما أبدأ
0: ممكن أعرف ليش انفصلوا؟
1: لحظة لأقلك قبل ما أروح ليكن. ايه. ها عم يقلونا
0: رح نقرأ كل المشاركات،
1: تاركين عن بالإذاعة،
0: حنتركهم بعد لحظات الرسائل. بس بدي أفهم ديما، بدي بإحساسك أعرف ليش انفصلوا، هذا سؤال. وسؤال الثاني بعد الطلاق بين بليغ ووردة، هل هناك طلاق فني صار أيضا؟
1: لا ما صار أكيد. أنا وأنت نعرف
0: حرقتي الجواب
1: أكيد
0: تغري هيك.
1: هلأ خلينا نحكي، هلأ متوقع يصير طلاق بيناتهم. متوقع. أول شيء فرق الشخصية.

0: الرياض بيناتهم. اثنين بليغ مثل ما حكيت وردي، بليغ عبقري، والعبقري متعب، ومو أي إنسان بيقدر يتعايش مع شخص عاشق للحن بس بده يلحن. لا يصلح زوج أصلا، يعني بليغ لم يخلق ليكون زوج، خلق ليكون هذا العبقري اللي اللي اللي فعلا دوخ العالم. يعني لأنه حتى بزمنه لا قدر عبد الوهاب ولا الصنباطي ولا أي حدا، كان ولد صغير بليغ أول ما هي، كان شاب صغير يعني أول ما بلش يلحن. أكيد اختلاف أسلوب الحياة، عدم مراعاته لمشاعر وردة، ولما منغوص أكثر لو معنا وقت يعني بشخصية وردة، وردة كانت رغم شو ما كان عمرها كانت شخصيتها طفولية، طفلة بريئة. يعني إذا بتزعلها بهالورقة بتبكي، إذا بتجرحها بتبكي، إذا ما أخذتها مشوار بتبكي. كتير وردة كانت شفافة وبريئة، وبليغ جارح وما يدور عليها، فمن الطبيعي إنه هاي العلاقة ما تستمر. أحمد،
1: إذن حدث الطلاق، ولكن المميز مستمعينا إنه أجمل الأعمال الفنية بين وردة وبليغ كانت بعد الطلاق.
0: هني ضلوا يحبوا بعض، بس قالت وردة لم نستطع أن نعيش مع بعض، في فرق، ومو كل اللي بيتركوا بعض بيكرهوا بعض بالنهاية.
1: في غنية بدنا إياها منك يا رضا، لأنه هاي الغنية هي اللي أبكت وردة وأبكت الجمهور.
0: لا مو هلا، بعدين طول بال.
1: انا خلص نعمل سربرايز للمستمعين، انا نعمل تشويق. في غنيه ابكت
0: طبعا، ما توقف الضيقه، ما توقف التعاون بعد الطلاق، واستمروا بالاعمال، وكثير كانت من اشهر اغاني ورده اجت بعد الانفصال. يعني هي العيون السود كانت، بس اجت كثير اغاني رائعه سمعناهم، حطهم رضا اثناء الحلقه، هدول كانوا بعد الانفصال. لكن اخر نداء لورده قبل بليغ ما تنهدم هاي الحياه بيناتهم كانت خليك هنا، خليك وبلشت تفارق. هي كانت الانذار ما قبل الاخير.

0: وقت ينجمع بعض المقادير، فقدان الزوجة، فقدان الوطن، الإحساس بالوحدة، اجمعون عند حدا مثل بليغ حمدية، برأيكم شو ممكن تكون الولادة؟ هذا الخليط من الألم.
1: صحيح.
0: عند حدا مثل بليغ حمدي يلعب بالإحساس وينقل الإحساس ويترجم الإحساس، برأيكم كيف ممكن يولد عنده لحن بليغ حمدي؟
1: وصل بليغ للنهاية، ومثل ما حكيت بالحلقة أنت بداية الحلقة، صارت معه قصة كبيرة، قصة التهم، يعني ظلم،
0: نعم.
1: قيل ظلم بوفاة إحدى المطربات، سافر على لندن وعاش هناك وتنقل بأكثر من مكان وعاش بالغربة وما عاد يقدر يجي على مصر، وظلت وردة تحبه وتتواصل معه، لكن آخر شيء وردة خلص لما انتهت العلاقة، انتهى كل شيء. بعد كتب بليغ رسالة وداع لوردة، وهي انه وداع مرحلة، اعتبرها النقاد والكتاب انه هي نهاية مرحلة، بودعك وبودع الدنيا معك، وبعتها لوردة مشان لحنها وبعتها مشان تغنيها. رفضت وردة طبعا،
0: بس وقت غنتها وردة فيما بعد
1: هون بقى هلأ القصة،
0: أبكت وردة وأبكت الجمهور،
1: بكت وردة تماما، نعم، وبكي الجمهور كله.
0: هي

0: ما معقول شو رائعة الأغنية، ما معقول شو رائعة
1: هي حكاية
0: عن جد.
2: بودك بودك
0: أي والله تأثرنا فعلا شيء.
1: مستمعينا رحل بليغ حمدي ولحقت به وردة، ولكن الإرث الذي تركاه معا لا يزال حيا في ذاكرة الملايين، ويؤكد أن بعض قصص الحب قد تنتهي، أما الفن الحقيقي فلا ينتهي أبدا وسيبقى حاضرا في الذاكرة وفي الوجدان.
0: صحيح.
1: والدليل الكبير ها هنا على أثير إذاعة دمشق، نستذكر بليغ ووردة.
2: خليك هنا
1: خلوني روح على الغنية لنمسي على كل الناس اللي بعتت لنا رسائل واتساب على إذاعة دمشق، ورح بلش يا ديما الرسالة مني والتعليق منك ديما. رح أقول أول رسالة من مصر، وودي أستغل هاي الفرصة نهني أهلنا بمصر، الشعب المصري أيضا بيتأهل منتخب مصر إلى دور 16 في كأس العالم. على كل حال يسعد مساكي يا ديما، والدتي حنان فاسي بتنتظرك بالدقيقة، بتنبسط بسمع برنامجك، أحلى تحية مني أنا لولو بمصر إلك ولا أحمد. شكرا يا لولو، بدي أهدي أمي غنية معايا لبهاء سلطان ولوردة أغنية أحضن الأيام. سمعنا أحضن الأيام من بهاء سلطان، فبنعتذر منك يا لولو.
0: بدي مسي على مدام حنان فاسي بمصر، تحية إلك مدام حنان، وأكيد ناطرينك بالشام، وبس تجي أنا وأحمد هيك عازمينك كمان
1: على كشري.
0: أي على كشري.
1: كشري سوري طبعا.
2: لما بحس بخطوتك.

0: خلتنا خاف.
1: باخذ يا رضا رساله من الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يقول: مساكم حب ونغم اصيل ايها الاحبه الغاليين. قالوا ان الحب قد ينتهي لكن الفن الصادق لا يعرف النهايه، فرغم الفراق بقيت ألحان بليغ تحمل صوت وردة، وبقي صوت وردة يروي حكاية رجل أحبها حتى أصبحت الموسيقى لغتهما التي لم تنقطع. لقد أثبت أن بعض العلاقات قد تنتهي على الورق لكنها تبقى خالدة في وجدان الناس. الدكتور نوري شكرا.
2: صحيح أتفق،
1: حبيت وأنا أتفق أيضا. بيقول على رقم 441 حنان فاسي من مصر: مساء الخير، وانا مثلكم بنطر سهرة السبت مع ديما والعندليب احمد الشامي. شكرا يا حنان. هو ورده وبليغ حمدي احلى ثنائي جمعهم الحب والود والزواج، العيون السود من فيلم لورده بجنن، وانا بقول لك بجنن معك حمدي.

0: وبيني وبين بيني وبين ديم وبينكم احلى رسائل واتساب عم توصل. مسا الورد والفل والياسمين للعندلي بالاذاعه. شكرا احمد الشامي ولصوت الياسمين المتالقه ديما نيوف. حلقه رائعه من الموسيقار بليغ حمدي والرائعه ورده. اجمل الاغاني التي اثرت فيني هن العيون السود وكان يا مكان. مع احترامي لباقي اغاني ورده وبليغ حمدي معكم احمد اماني من حلب. يسعد مساكم. مسا النور. بعيد عن موضوع الحلقه اسمحوا لي ان ابارك للمغرب وللشعب المغربي تاهل منتخب المغرب للدور الربع النهائي
1: الفوز
0: على كندا. هلا كنا على الهواء
1: للمباراة 3-0.
0: مبارك للمنتخب المغربي نصر قرطاج ومبروك للفراعنة أيضا. ديما بدي أقول مساء الخير أساتذة أحمد وديما. محمد خلف أبو يامن من السلمية سهرة رائعة. شكرا جزيلا لك يا أبو يامن.

0: سلام، ممكن نسمع مقطع من أغنية فهد بلان شوي شوي؟
1: هي ما عارفة هاي حلقتنا أنه عن وردة.
0: تماما، هي لو كانت عن حليم عن بليغ بش عموما كنا أوكي مرقنا.

0: يعني بريغ لأكثر من فنان، لكن هي مقتصبة أو مختصرة فقط
1: هذا الصبح بتسمعي مو بالسهرة يا عزيزتي.
0: تحياتي إليك يا أنس.
1: مروة تعليق تاني.
0: أوكي ديما،
1: أنا أتمنى التعليقات تكون بموضوع الحلقة ما تطلع برا.
0: مساء الخير ديما وأحمد ورضا، شكرا على هذا الجمال والرقي المرسلة جيهان. قديش بحب اسم جيهان. مساء الخير
1: يا جيهان،
0: كتير بحب اسم جيهان. مرحبا جيهان.
1: حدا زعلان.
0: مس الورد منى حرح من حلب بتقول للأسف ما تابعت معكم الأول، يلا الأسبوع اللي جاي تابعينا 9:30 بتوقيت دمشق. إذا مستمعينا،
1: إذا
0: ديما بدي أقول شغلة،
1: أنا بدي أسألك
0: وجهة نظر. كنا عم نقول
1: انت قبل، يلا انت
0: على موضوع الزواج بين الفنان وبين وردة وبليغ. انا تمنيت انه ما تزوجوا، تمنيت يعني ما بعرف هيك.
1: انا عكسك. لازم يتزوجوا مشان يعيشوا ألم الفراق.
0: ما هن كانوا عايشينه.
1: لو ما حبوا بعض كل هالحب وعاشوا مع بعض وتطلقوا وافترقوا وعاشت وردة وبليغ هالألم، ما كان طلع مع بليغ بودع.
0: تعرفي انه
1: الرائعة الخالدة ما كانت
0: قبل زواج،
1: وما كانت عفوا غنت وردة بهذا الإحساس اللي بكى كل مصر اللي سمعته.
0: قبل زواج بليغ من عفوا وردة من الجزائري، حاول كذا مرة بليغ، حتى مرة انه ابوها لوردة، انا اسف على المصطلح، بس هذا اللي صار، طردوا لبليغ حمدي.
1: هلا ليك انا بحبه لبليغ، بس رح احكي لك شغله.
0: قولي ايه هذا، بس هذا
1: راح طلب بنت محمد عبد الوهاب.
0: قال له انت عايز ايه؟ امشي ياض. ف احكي لي القصه.
1: كمان طلب بنت عبد الوهاب وما رضي عبد الوهاب. يعني كان ايه هيك له تخبيصاته،
0: بس ايه انه والد ورده كان له موقف. يعني انا مستحيل زوج بنتي لحد من الوسط، وانت شو عم تساوي؟ شو عم تطلب؟ فكان هو عم بيعيش المعاناه بالاساس، يعني فهو عايش الفراق بليغ حمدي.
1: طيب ليك الوقت خلص، عم يقلنا مخرجنا، فاذا سالتك من بين روائع ورده الخالده شو هي اكثر اغنيه تشبه احمد؟
0: خليك هنا، خليك باختصار بجواب سريع جدا. نفس السؤال لك ديما، شو الغنية اللي بتشبهك لوردة؟
1: والله ما بعرف. بودعك.
0: إن شاء الله مثل ما بتودعي بتلاقي.
1: خلص
0: أوكي.
1: صار الوداع مش بس بودعك. هنا يا أحمد، يا ريت نقدر نضل هون أنا وياك مع الجمهور،
0: لكن الوقت. لا هيك كتير، مرضينا اثنين.
1: ميكس مخرجنا رضا بلطة.
0: قدمت لكم إذاعة دمشق سهرة السبت مع
1: ديما
0: وأحمد. طبعا مستمعينا، هذه السهرة على أثير إذاعة دمشق أخرجها لكم على الهواء مباشرة
1: المخرج رضا بلطة
0: وفؤاد علي.
2: واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة.
0: بتمنى لكم مستمعينا سهرة سعيدة وتصبحون على خير. إلى اللقاء
1: إن شاء الله. السبت القادم رح نكون مع فنان جديد، وفيكم تواصلوا إذا بدكم معنا تقترحوا مين حابين. لسه عنا نجاة، عنا فيروز، عنا وديع الصافي، البتكن يا بانتظاركم، منحبكم كتير، كونوا بخير دائما، ابتسامة، حبوا الحياة، خدوا طاقة، ونشوفكم السبت الجاي. باي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة وربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري، مرحبا بكم. أيها السادة، كل الأنظار إلى دمشق متجهة. الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأول بعد التحرير تنعقد بعد غد الاثنين، معلنة بذلك اكتمال عقد السلطات الثلاث ومنهية فترة عام ونصف من الفراغ التشريعي، بالتزامن مع انفراجات اقتصادية كبيرة ودخول فعلي

0: للاستثمارات إلى سوريا واستقرار في سعر صرف العملة الوطنية. وفي قلب المشهد العدالة الانتقالية تمضي قدما، رموز النظام البائد المرتكبون لانتهاكات بحق الشعب السوري خلال الثورة في قفص الاتهام يواجهون مصيرهم، والمتورطون في انتهاكات السويداء بدأت محاكمتهم في الأول من هذا الشهر على أن تستكمل في 13 منه، في ترسيخ لمبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم وعدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. هذا الحراك السياسي الاقتصادي الأمني لم يرق للمتضررين منه، فبدأوا ببث سمومهم في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بدءا بهجوم في مقهى بالحجاز قرب قصر العدل بدمشق، وإحباط هجوم بعبوة ناسفة في حي الورود لزعزعة الأمن والاستقرار. ولكن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة لإفشال هذه المحاولات. سوريا بين جهود بناء الدولة ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم محمد نصر الله وفي الإشراف العام محمد سطيف. فاصل ونبدأ. نجدد الترحيب بكم متابعين. سوريا بين مجلس الشعب يتهيأ للانعقاد وعدالة الانتقالية تمضي قدما في محاسبة المجرمين والتحديات الأمنية التي ظهرت مؤخرا، بين جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار والمحاولات الفاشلة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من المتضرر ومن المستفيد؟ هذا الملف نناقشه مع ضيوفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد مظهر سعد. أستاذ أحمد مساء الخير.
1: مساء الخير، كل التحية لكم وللمستمعين جميعا.
0: مرحبا بك. الترحيب موصول أيضا بالخبير الأمني والعسكري الأستاذ عصمت العبسي. أستاذ عصمت مساء الخير. أستاذ عصمت تسمعوني؟ طيب أبدأ معك أستاذ أحمد لريثما ينضم لنا الأستاذ عصمت. أستاذ أحمد، لكل نظام سياسي ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. اليوم بعد عام ونصف على التحرير مجلس الشعب يتهيأ لعقد جلسته الأولى، ما أهمية مباشرة مجلس الشعب لأعماله كسلطة تشريعية في المرحلة الانتقالية التي نعيشها؟
1: يعني كما تعلمون جميعا أن بناء الدول يحتاج إلى سلطة ثلاث، تشريعية والسلطة التشريعية وكذلك السلطة التنفيذية. اليوم اكتملت السلطة الثلاث في حالة بناء الدولة السورية الجديدة، والتي تتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك في إعادة لملمة كل ما كان قد خلفه النظام البائد، وبالتالي إعادة صياغة الوضع الأمني الداخلي والاقتصاد وبناء الدولة بكل حيثياته. وهذا طبعا جهد كبير يتطلب الكثير، وبتصوري باعتقادي اليوم نحن أصبحنا على يعني ليس على حافة بقدر ما على أساسات بناء الدولة، ومن ثم فإن المجلس التشريعي الذي سينعقد خلال اليوم القادمين سيكون على عاتقه الكثير والكثير جدا من المسائل الضرورية لبناء الدولة الوطنية السورية.
0: جميل. أستاذ عصمت انضممت لنا؟
2: حياكم الله. الصوت واضح؟
0: تمام واضح. حياك الله ومساء الخير.
2: أستاذ الوردي حياكم الله، سعد الله أوقاتكم وحيا مستمعين الكرام. أستاذ أحمد حياك الله.
0: أهلا بك. أستاذ عصمت، ينظر إلى مجلس الشعب كمساحة للحوار والنقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى أيضا التحديات الأمنية، أنت كخبير أمني كيف ترى انعكاس انعقاد مجلس الشعب في دورته القادمة وفي أولى جلساته، كيف ترى انعكاس هذا على الوضع الأمني في البلاد؟ أستاذ عصمت غادرنا أيضا الأستاذ عصمت. طيب أعود لك أستاذ أحمد. هناك آلاف من القوانين الكثيرة التي تنتظر انعقاد مجلس الشعب تنتظره ليقرها أو ليراجعها أو ليعدلها من قبل أعضاء مجلس الشعب. من وجهة نظرك ما هي القوانين التي يجب أن تحظى بالأولوية في هذه المرحلة؟
1: يعني كما قلتم هناك العديد من هذه القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إلى إعادة صياغة.

0: صياغة من جديد أو إحداث قوانين تتوافق وتتواكب مع حالة التغيير الكبرى التي حصلت بعد 8 ديسمبر 2024. ومن ثم فإن من أولى هذه الأولويات هو موضوع قانون العدالة الانتقالية مثلا. هذا القانون الذي يفترض أن يكون مسودته أصبحت جاهزة، ومن ثم فإنه بإمكان المجلس أن يناقشه والوصول فيه إلى تعديلات وتطويرات بما يتوافق مع الوضع الجديد. ونحن ندرك أن هناك محاكمات تجري الآن في إطار العدالة الانتقالية هي تحتاج إلى قانون. صحيح أن المحاكمات بدأت لكنها بدأت على أساس القوانين السابقة، لكن هي بالضرورة يفترض أن يكون لها قانون جديد عصري وحديث ويتوافق مع كل الذي حصل خلال 14 عاما مضت من عمر الثورة السورية، والتي نال فيها ما نال الشعب السوري من الضيم والقتل والكيماوي وما شابه ذلك. بتصوري هذا من أهم القوانين. طبعا يضاف إلى ذلك أن هناك قانون للحياة السياسية، يعني نحن في سوريا الآن بلا قانون أحزاب، لا يمكن لأي بلد أن يتطور ويتحرك للأمام بدون حياة سياسية. الحياة السياسية تفترض قانون جديد وعصري يتوافق أيضا من التغيرات التي حصلت في سوريا، وأيضا قانون الإعلام. نحن أيضا قانون الإعلام نحتاج في سوريا بعد الثورة هنا قانون جديد يتوافق مع المتغيرات وأيضا يتسلق مع مستوى الكرية. نحن في سوريا لخصم المؤشرات العالمية تخطينا الكثير من النقاط على سلم الحريات، وبالتالي هذا السلم يفترض أن يكون لديه قانون يواكبه ويتوافق معه ويدعم الحرية، سقف الحرية العالي في سوريا. وبالتالي أن يكون هناك صحف متعددة خاصة ومتنوعة ولكل المشارب الأثنية والسياسية الأيديولوجية وكل ما هو يبني الوطن، طبعا خارج إطار كل ما هو ينفر الناس ويدعو للكراهية.
1: إذن أنت تعطي الأولوية لسن قوانين العدالة الانتقالية وبالإضافة لقوانين الأحزاب السياسية، لنرى ماذا سيقوم به أعضاء مجلس الشعب ولمن ستكون الأولوية في ذلك. انضم لنا الأستاذ عصمت من جديد. أستاذ عصمت
2: حياكم الله، أفعد الله أوقاتكم.
1: كنت
2: الصوت واضح الآن؟
1: تمام. كنت قد سألتك لأنه ينظر إلى مجلس الشعب كمساحة للحوار وللنقاش حول أهم المستجدات السياسية والاجتماعية وحتى الأمنية. برأيك ما أثر انعقاد مجلس الشعب في أولى دوراته على الوضع الأمني في البلاد؟
2: يعني انعقاد مجلس الشعب ليس حدث سياسي فحسب، هو رسالة أمنية قوية لكل الجهات الفاعلة سواء داخليا أو خارجيا، يثبت أن هناك حالة استقرار في المؤسسات، إرادة قانون، وجود برلمان نابع من إرادة الشعب، يعني أن هناك مرجعية دستورية وقانونية واضحة لكل القرارات الأمنية أو التنموية. هذا يحرم أي جهة بالمنادى بالفوضى بعدم الشرعية. أمنيا هذا يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات، يشجعهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية. العنصر الأهم هو نجاح يعني أي استراتيجية أمان، فوجود مجلس الشعب يعطي هذا البعد الذي ذكرناه.
1: جميل. أستاذ عصمت، من أبرز القوانين الموجودة على طاولة مجلس الشعب الآن هو قانون العدالة الانتقالية. كيف يمكن للمجلس برأيك المواءمة بين ضرورة التسريع في إقرار القانون وبين ضرورة الدراسة المتأنية لمواده التي على أساسها سيحاكم المتورطون بانتهاكات بحق الشعب السوري؟
2: بداية، العدالة الانتقالية ليست مجرد قانون عقابي، هي عملية إعادة بناء النسيج الاجتماعي والثقة بين الدولة ومواطنيها. التسرع قد يؤدي إلى ثغرات قانونية تستغل لاحقاً لتقويض العملية برمتها. التأخر أيضاً يبطل حالة اللايق أو يعني يطيل حالة اللايقين التي ربما يشعر البعض أن هنالك من سينفذ أو يعني يهرب من العقاب. لذلك لابد من التسريع المنضبط، اعتماد آليات تشريعية سريعة، لجان مشتركة، خشات برلمانية، مع ضمان استشارة خبراء قانونيين ودوليين لضمان متانة المواد. الهدف في النهاية إصدار قانون لا يهاجم قضائيا ولا يستثنى منه أحد، مما يمنح الشرعية الكاملة للعملية ويضمن محاكمات عادلة وشاملة.
1: طبعا سيكون يعني سن هذه القوانين من خلال لجان منبثقة عن مجلس الشعب، وهذه اللجان مختصة ستكون لجان قانونية

0: أعضاؤها مختصون بهذا الشأن بالتأكيد، وهو من القوانين الأهم عند الشعب السوري التي ينتظر تشريعها الآن. أستاذ أحمد، أعود إليك ونحن نتحدث عن العدالة الانتقالية التي بدأت وما زالت مستمرة لمحاكمة رموز النظام البائد المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري. كيف تنظر إلى هذا المسار برمته، وكيف انعكس إيجابا على تعزيز السلم الأهلي وإفشال محاولات بث الفتنة؟
1: يعني كل مسارات صديق العزيز الانتقالية ليست قانون شخص، بل هي مسار طويل ومتسارع ومن خلاله يمكن أن يبنى الخاص والكثير. أنا باعتقادي أن الآن مسار الانتقالية يتحرك صحيح، لكن ببطء شديد حقيقة. أحد عوامل البطء أنها أدت إلى بعض القضايا الإشكالية وبعض العمليات الانتقام. يعني هذه المشكلة أننا نحن فعلا في سوريا نحتاج إلى قانون عدالة انتقالية وإلى مسار عدالة انتقالية، ليست انتقامية على الإطلاق وليست انتقائية أيضا. فبالتالي ما يجري حتى الآن هو بطيء في هذا المسار.
0: أين يا أستاذ أحمد، أين يكمن البطء برأيك؟ إذا كانت الحكومة تلقي القبض على رموز النظام البائد، وبالإضافة إلى تقوم بزجهم بالسجون، وبالإضافة إلى تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، أين يكمن البطء بالتحديد؟
1: نعم، نحن أصبحنا ما ينوف عن سنة ونصف من عمر الثورة السورية وانتصارها والتحرير، وبالتالي المشكلة أن الكثير من الفلول والذين أوغلوا بالدم السوري والذين عاثوا فسادا بالأرض ما زالوا طلقاء، وبالتالي أحيانا يعودون إلى قراهم ودنهم أمام الناس الذين أوغلوا بدماء أبنائهم، وهذا يؤدي في كثير من الحالات، وشاهدنا خلال الأسابيع الماضية كيف أن هناك مظاهرات خرجت من أجل أن تقول أنه أسرعوا في محاكمتهم ولا نقبل وجود هؤلاء الفلول بيننا لأنهم أوغلوا بدماء أبنائنا واعتقلوا أولادنا. وإلى هذا الموضوع حقيقة البطء فيه بهذا الشكل، وهذا طبعا لا يعني ذلك أن الإسراع هو أيضا شيء جيد، لا أقول ذلك، إنما أتحدث عن أنه لابد من حركة أكثر وأيضا قانون يواكب ذلك، وكذلك العمل على إنهاء حالة الفلتان من العقاب التي نراها بين ظهراني الشعب السوري بكل أسف، وهذا طبعا سيؤدي بإثارة لا محالة. لا أحد يستطيع الآن أن يمنع إنسان اغتصب أو ضرب أو قتل ابنه أو قتل ناسه وأخذ أرضه من أن يتركه يتفرج عليه بدون عقاب. أنا بتصوري هذا يسير، نعم يسير، نحتاج فعلا إلى حركة أكثر، إلى توسيع بالعمل. وطبعا كما نعلم تأخر حتى تشكيل الهيئة العدالة الانتقالية، تأخر قليلا، ومن ثم بعض هيئات ولجان وإلى آخره، كل ذلك يحتاج وقت. نعرف أن الإمكانيات متواضعة، والشعب السوري يعني عاش في أواخر حكم المجرم بشار أسد في حالة الدولة الفاشلة، لم يعود فيه إمكانيات، ثم ما تبقى من إمكانيات سرقها ونهبها وأزدامه وفر به الخرس، كله ندرك ذلك. وأي حركة باتجاه العدالة الانتقالية تحتاج تكاليف والإمكانيات حقيقة. ومع ذلك متفائلين من أن قادم الأيام سيكون أفضل، وعلى أن هذا المسار هو مستمر. ويبدو أن ما حصل مؤخرا إن أحد عوامل الذي حصل من إرهاب منذ يومين أول أمس هو بسبب أن هناك محاكمات للعدالة الانتقالية تجري بالقرب من هذا المكان الذي تم تفجيره. بمعنى آخر، هناك رسائل من قبل الفلول والإرهابيين أنهم منزعجون وغير راضين عن استمرار محاكمات هؤلاء الرموز للسلطة الفاشية التي حكمت سوريا 54 عاما. وبالتالي هناك ضرورة حقيقة، يعني المدخل الحقيقي والجيد للسلم الأهلي هو مسار عدالة انتقالية حقيقية وعادلة، وتأخذ بحقوق الناس وتجبر الضرر وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي أن يكون كل ذلك وفق قانون عصري حديث وموضع ووضعي له علاقة بمسارات العدالة بحد ذاتها. ونتعلم أيضا الدروس من الذين يعني أخذنا منهم أو تعلمنا خارج إطار سوريا بإطار مسار العدالة الانتقالية، وكذلك لدينا بالتأكيد شخصيات حقوقية وقانونية وقضائية مهمة ومهمة جدا في سوريا، ولها تجارب أيضا وتمتاز بالنزاهة والنظافة اليد، هذه يستفاد منها وسوف يستفاد بالتأكيد. وبالتالي نحن قادمون على تغيير حقيقي وجذري في هذا المسار، اعتقادي أن الوضع ما زال في إطار التفاؤل من أجل الوصول إلى خواتيمه.

0: الأفضل إجابة.
1: جميل، أنتقل لك أستاذ عصمات، تسمعوني؟
2: تفضل.
1: أستاذ عصمت، برأيك ما هي أهم التحديات اليوم التي تواجه مسار العدالة الانتقالية من وجهة نظرك، وكيف تتعامل معها الدولة بشكل عام ووزارتها الداخلية والعدل بشكل خاص، خاصة أن مسار العدالة الانتقالية يمضي جنبا إلى جنب من خلال محاكمات المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري، وأيضا محاكمات المتورطين بانتهاكات في أحداث الساحل، وأيضا المتورطين بانتهاكات في أحداث السويداء؟
2: أبرز التحديات تتمثل في ضخامة الجرائم، تعقيدات الأدلة بعد سنوات من الحرب، بالإضافة أن هناك محاولات للتعتيم أو تهديد الشهود أحيانا من قبل بعض الشبكات الإجرامية المنظمة. وزارة الداخلية تتعامل مع ذلك عبر توثيق دقيق للأدلة الجنائية، إنشاء سجلات مركزية للجرائم، بينما وزارة العدل تركز على تأهيل القضاة والمحامين، التعاون مع القضايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وفق معايير دولية. التنسيق بين هاتين الوزارتين يكون عبر لجان مشتركة تضمن انتقال الملفات في ثلاثة، من التحقيق الأولي إلى المحاكمات النهائية دون فقدان لأي دليل. هذا أعتقد باختصار هي أبرز التحديات هذا المسار في الفترة الحالية.
1: جميل أستاذ أحمد، العدالة الانتقالية شملت ثلاث اتجاهات، الأول محاكمة رموز النظام البائد، وأيضا الثاني محاكمة المتورطين في أحداث الساحل، والثالث محاكمة المتورطين في أحداث السويداء. ما هي الرسالة السياسية التي أرادت الدولة السورية اليوم إيصالها للداخل والخارج من خلال أن تمضي بمسارات العدالة الانتقالية الثلاث هذه؟
0: يعني أريد القول أنه لا أحد بعد اليوم فوق القانون. نحن عشنا في مرحلة طويلة من العسف الأسدي كان فيه القانون يطاله الكثير من التعديات من قبل أزلاء السلطة وأدوات النظام. اليوم لا أحد أبدا فوق القانون، القانون أولا، وبالتالي يحاكم كل من أخطأ بحق الشعب السوري، سواء كان هو من العشائر، سواء كان من الفلول، سواء كان من حتى من قوى الأمن. كل من أوغل بالدم السوري وأخطأ وتعامل مع الواقع السوري بطريقة خارج إطار قانون سوف يتم محاسبته وعلنا أمام الجميع، وهذا شيء طبيعي. هذا يشفي الصدور ويهدئ النفوس ويعيد بناء الوطن. يعني اليوم إذا كنا نريد أن نتحرك حقيقة باتجاه عودة السويداء وجبل العرب إلى حضن الوطن، بعيدا عن هذه التخرصات التي يشتغل عليها بالعلاقة مع إسرائيل من قبل البعض، إذا أردنا فعلا لابد من أن نعطي ثقة لهؤلاء الناس من أن من أخطأ بحق أهل السويداء، وهناك أخطاء طبعا حصلت بالتأكيد، لابد أن يطاله القانون. وأنا هنا أقول أنه ليس فقط في أحداث الساحل والسويداء ومن أوغل بالدم السوري 14 عاما، لا، حتى ما قبل ذلك. يعني من أخطأ، ليس أخطأ، من أوغل ودمر حماة مثلا، هل نتركه نتفرج عليه؟ لا، بالتأكيد. يعني هذه الجرائم لا يطالها الوقت، الوقت خارج هذا الإطار،
1: لا تسقط بالتقادم. نعم،
0: التقادم أبدا. يعني لا يمكن في جرائم بحجم ما حصل بحما وجسر الشغور ومعركة النعمان وبإدلب وبهنان وبحلب، وأيضا قبل ذلك بسجون أخرى مثلا بتدمر وبسجن المزي. يعني هذه الجرائم الكبرى منذ السبعينات وحتى الآن، هل يعني الآن إذا استطاع هذا القانون وسوف يكون له بنوده التي يستطيع من خلالها الوصول لهؤلاء يتفرج عليهم، أو نقول مضى الزمان وانقضى؟ لا، لم ينقضي، لا أبدا، ما زال أبناء هؤلاء موجودون، ما زال الناس على قيد الحياة ويعيشون ويعرفون، وما زالت يعني أنا شخصيا مررت بحما بعد شهر ونصف من المجزر الرهيب التي حصلت، ما زالت يعني ريحة الدم كما يقال في أنوفنا حتى الآن مما شاهدناه وحصل، وحتى بعد انقضاء المجزرة. باعتقادي كل ذلك هل نغفر فيه ببساطة، أو يقال أن هناك حالة تصالحية وعدالة تصالحية؟ لا أبدا على الإطلاق، هذه مسألة فردية بحتة. يعني بمعنى آخر، لو افترضنا جدلا جاءت الحكومة وقالت عفو عما مضى، لا يحق للحكومة أو أي جهة ما أن تعفو عن جرائم ارتكبت بحق أفراد بشر، بمعنى هو حق فردي. هذا صحيح في حق عام، لكن الحق الفردي هو الأهم، وبالتالي باعتقادي القانون

0: القانون الجديد يفترض أن يطال كل هؤلاء المجرمين الذين أساءوا للشعب السوري ولتاريخ سوريا.
1: تمام. عن هذا الموضوع بالتحديد نتحدث أيضا من تداعيات ما يحدث، وخاصة التفجيرات الإرهابية التي حدثت مؤخرا في العاصمة دمشق، أو إحباط محاولة تفجير في ضواحي دمشق. أستاذ عصمت، كخبير أمني ومع عودة النشاط الاقتصادي والاستقرار السياسي في سوريا وبدء دخول الاستثمارات فعليا إلى السوق، كيف تقرأ محاولات زعزعة الأمن والاستقرار التي حدثت في البلاد وتحديدا في العاصمة وفي هذا التوقيت؟
2: كما تفضلت حضرتك، يعني هذه الهجمات موجهة عمدا للتشكيك في قصة الاستقرار الناشئ وإخافة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. التوقيت حساس لأن العالم بدأ ينظر إلى سوريا كفرصة استثمارية جديدة، أمن واستكمال للسلطات الثلاث وآخرها كانت السلطة التشريعية. أراد المجرمون العصابات الإجرامية الإرهابيون، هم يعلمون أنهم فقدوا الأرض وفقدوا القدرة على العودة، يعني كل ما يجري الآن هو فقط للتشويش.
1: نعم.
2: لذلك يلجون إلى حرب نفسية وأعمال تخريبية صغيرة الحجم لكنها عالية التأثير الإعلامي. المواجهة تتطلب وعي مجتمعي بعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، ثقة بأن الأجهزة الأمنية تمتلك القدرة على كشف الدوافع الخارجية لهذه العمليات ومحاسبة منفذي هذه العملية.
1: نعم. طيب أستاذ أحمد، في هذا الإطار أيضا هذه الخطوات التي قامت بها الدولة في اكتمال عقد السلطات الثلاث وإعادة بناء المؤسسات توازت مع محاولات تفجير وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتنفيذ هجمات ضد مدنيين أيضا، في أي إطار تضع هذه المحاولات وما الرسالة السياسية من ذلك؟
0: يعني نحن لم نتوهم يوما أن هذا النظام الفاشيستي الذي حكمنا 54 عاما ومن يدعمه من ميليشيا حزب الله وإيران التي اعتقدت لحظة أنها قد ملكت المنطقة وأنها بمشروعها الفارسي سوف تطال المنطقة جميعا، فجأة خسرت كل ذلك وتم كنس المشروع الإيراني والأسدي وحزب الله وما شابه ذلك. لن هذا الذي حصل لن ينسوه أبدا، وبالتالي فقدوا كل ميزاتهم وكل النهب وحالة الفساد الكبرى التي كانوا يعيشون فيها فسادا في سوريا، فقدوا كل شيء، لن يقفوا عند حد، سوف يتابعون. لكن هل يستطيعون؟ كما قال الزميل لن يستطيعون بالتأكيد. الحاضنة الشعبية السورية قوية وكبيرة وواعية لما يجري وتدرك تماما أن ما حصل قد حصل وانقضى بالنسبة لهذا النظام ولن يعود ولا يمكن أن يعود في لحظة من اللحظات، لأنه هو الذي أوغل بالدم السوري وهو الذي دمر البلاد.
1: نعم.
0: وأصبح نسبة الدمار فيه 65%، وهو الذي سرق ونهب أموال الناس، وبالتالي كل ذلك سيؤدي بالضرورة إلى أن العدالة الانتقالية ستأخذ مجرها وسيصل الناس إلى حقوقهم بكل تأكيد. اليوم الإرهاب يريد فعلا هذا الذي حصل منذ أول أمس، يريد ثلاث نقاط. نقطة الأساسية أن يقول نحن موجودين في مواجهة الدولة الجديدة وهو نحن ضد الاستقرار، هم لا يريدون استقرارا في سوريا. والنقطة الأخرى أيضا هي رسالة في مواجهة ما جرى من محاكمات بالعدالة الانتقالية. وكنقطة أخرى أيضا تضاف إلى ذلك أن سوريا كانت فيها هي في بيروت على بشخص وزير الخارجية ويفعل الوضع السوري الدبلوماسي في لبنان ما لم يفعله أحد وقادر على الوصول للجميع.
1: نعم.
0: هذا أيضا رسالة أخرى إليه. وأيضا هناك العديد من المسائل فيما يتعلق في بناء مجلس الشعب الجديد، هم لا يريدون مجلس الشعب، لا يريدون أن تكتمل الصورة بالسلطات الثلاث، هم يريدون تخريبا وتشويشا. بس بالتأكيد وهذا لا يختلف عليه اثنان غير قادرين على ذلك، هم أضعف من ذلك بكثير ولم لديهم ليس لديهم أي حاضنة. الحاضنة الكبرى هي حاضنة الشعب السوري الذي خرج من القمقم
1: يعني
0: الذي وضعنا فيه حبس.
1: يعني أسأل الأستاذ عصمت، ما الذي يمكن أن تؤثر عليه هذه الهجمات الإرهابية التي حدثت مؤخرا في دمشق؟ ما الذي يراهن عليه أولئك الإرهابيون الذين يقومون باستهداف المدنيين السوريين؟ أستاذ عصمت،
2: إعادة حالة البلبل.

فقدان الحاضنه لثقتها بالجهاز الامني في فقدان حدوث حاله من اللا استقرار، وبالتالي انعكاس ذلك على ما تخططه الحكومه من مساله اعاده الاعمار، جذب الاستثمارات، واعاده سوريا الى المربع الاول. كما ذكرنا هذه المجموعات الاجراميه لا تقتني القتال لكن تقتني القتل، لذلك هي تقوم بهذه الاعمال هنا وهنالك. الغايه منها الى الان هي

0: أحمد، من خلال متابعتك للمشهد السوري منذ التحرير وحتى اليوم، كان هناك رهان مستمر من قبل أعداء سوريا على بث الفتنة والإخلال بالسلم الأهلي، برأيك إلى أي درجة ساهمت الإجراءات التي قامت بها الدولة في إجهاض هذا الرهان وإفشاله؟
1: يعني كما قلت قبل قليل أن مسار العدالة الانتقالية بحد ذاته هو المدخل الأكيد والضروري للسلم الأهلي. لا سلم أهلي في سوريا إن لم يأخذ مسار العدالة الانتقالية وجوده وإمكانياته. وبالتالي إذا كنا مستمرين في إطار الاستغلال بمسار العدالة الانتقالية، يعني ذلك أننا نمنع الوصول إلى خراب السلم الأهلي. نحن في سوريا حقيقة نحتاج إلى سلم أهلي حقيقي يتوافق عليه الجميع، لا يوجد فيه متعدي على الآخر، لا تعديات، لا أحد فوق القانون، الجميع تحت القانون والدستور أيضا، ومع الدستور الذي يفترض أن يكون هذا المجلس تنبثق منه لجان من أجل الاستغلال بالدستور الدائم لسوريا الذي سيحل محل الإعلام الدستوري الذي يعمل به حاليا. كل ذلك سيؤدي إلى حالة جديدة ومتطورة في إطار السلم الأهلي، وهذا ما تبتغيه الحكومة وتبتغيه كل الناس، من أن سوريا يفترض أن تكون حقيقة تمتلك عقدا اجتماعيا واحدا جامعا يبنى على أساس الدستور ويتوافق ويتساوق معه، وأيضا هناك تصورات جديدة حديثة تنتهي أو تعمل قطور كاملة من كل ما كان أيام حافظ أسد وابنه. وبالتالي سوريا اليوم هي غير سوريا بالأمس، سوريا اليوم تتطلع إلى ما هو أفضل في العلاقة مع الجوار، مع العالم كله، مع بناء الدولة، ونحن فعلا في حالة بناء الدولة، وهذا يفترض عملا وجهدا حقيقيا وإمكانيات وعلاقات مع الدول وشراكة حقيقية مع كل من يقف مع سوريا.
0: جميل. أستاذ عصمت، وزارة الداخلية على أثر التفجير الإرهابي الذي حدث في دمشق فتحت تحقيق فوري في الهجوم، وبالإضافة إلى أنها أحبطت هجوما آخر كان من الممكن أن يؤدي إلى ضحايا مدنيين في حي الورود، كيف تقرأ سرعة تحرك وزارة الداخلية والاستباقية التي قامت بها لمواجهة هذه الهجمات ومنعها من الوقوع قدر الإمكان؟
2: جميل، عندنا أمرين. الأمر الأول يسموه سرعة الاستجابة، وهذا يعني أنك تتحرك بسرعة عند حصول أي حدث لتقطع رأس الأفعى قبل أن ينتشر السم. وفي حالة التفجير الذي حصل في منطقة شارع النصر شهدت سرعة استجابة وزارة الداخلية، وهذا يكون في حالة التفجيرات والهجمات المحدودة. كل دقيقة تتأخر فيها الاستجابة تفقد أدلة حيوية وتسمح للشبكات الإجرامية بالفرار. الاستباقية لا، هي أن تستطيع، وهذا ما قامت فيه وزارة الداخلية في عدة عمليات، آخرها كانت العملية التي كانت في حي الورود، هي أن الاستباقية هي أن تثبت الوزارة أنها تنتقل من ردة الفعل كما هي في الاستجابة إلى الفعل المسبق باستخدام ذكاء اصطناعي، تحليل البيانات للكشف عن التخطيط المبكر للهجوم وإحباط الهجوم، كما حصل في حي الورد، كما حصل عشية عيد الفصح، كما حصل في العمليات التي كانت تستهدف عدة مقرات أمنية. هذا يرسل رسالة مفادها أن الشبكات الأمنية شاملة، لا مكان آمن للإرهاب حتى لو دخل إلى المكان أماكن السكنية الكثيفة. وأعتقد أن هذه هي فلسفة وسياسة الأمنية المتبعة عند وزارة الداخلية في المرحلة القادمة، ألا وهي الاستباقية وإحباط أي هجوم قبل حصوله. لكن هنالك تحديات حقيقية في ذلك، منها البنية التحتية التي تحتاج تطوير وتحتاج عمل كبير حتى نستطيع أن نصل إلى هذه النتائج.
0: أنت أتيت على ذكر التحديات الأمنية أستاذ عصمت، وكخبير أمني يعني أنت بالنظر إلى ما تواجهه سوريا من هذه التحديات الأمنية، ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تقوم بها وزارة الداخلية كي تكون دائما سباقة في كشف هذه المحاولات ومواجهة هذه التحديات ومنع الهجمات الإرهابية من استهداف المدنيين؟
2: صراحة يجب تعزيز مفهوم الأمن الوقائي الرقمي، يعني دمج تقنيات المراقبة الذكية مع بلاغات المواطنين عبر تطبيقات آمنة وسريعة. أيضا تدريب كوادر مختصة في تحليل سلوكيات الجماعات المسلحة والإرهابية، كشف التمويل المخفي لها، التعاون الإقليمي والدولي، وهو عنصر يعني وكلمة سر حقيقية التعاون الإقليمي والدولي

0: لمشاركة المعلومات الاستخباراتية حول حركة العناصر الخطرة عبر الحدود، ضروري جدا لأنه يقطع طرق الإمداد. أخيرا تبسيط الإجراءات أمام المواطنين الذي يريد الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه،
1: جميل،
0: مع حماية كاملة له ضد أي انتقام من الجهات الإجرامية، وهذا شاهدناه في عدة دول، وأعتقد أن سوريا تدرس هذه الحالات في عدة دول، تحول كل مواطن من خلال الجهاز الجوال إلى يعني عنصر أمني يستطيع أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على خصوصية هؤلاء المواطنين.
1: بالإضافة ربما أستاذ عصمت أيضا الاستفادة من التجارب الأمنية في الدول المتقدمة في هذا المجال، وأيضا استجلاب آخر التقنيات الحديثة المتعلقة بكشف الكشف المسبق عن هذه الأمور، وقد قامت وزارة الداخلية في هذا الصدد بالتنسيق مع عدد دول في العالم متقدمة في هذا المجال الأمني أيضا.
0: نعم
1: أستاذ تفضل.
0: نعم اليوم وزارة الداخلية تدرس أكثر من نموذج إقليمي موجود في هذا المجال، بل حتى أنها يعني بعثت في كوادر لها للتدريب ودراسة هذه التجارب عن قرب وتأهيل كوادر قادرة على ذلك، لكن يحتاج الأمر فترة زمنية من تأهيل الكوادر ومن تأهيل البنية التحتية التي تحتاج إلى ذلك، إضافة لما تقوم به الآن وزارة الداخلية من القيام في مسألة تعزيز الأمن المجتمعي، مسألة الثقة ما بين المواطن والأجهزة الأمنية. اليوم الحمد لله تغيرت الصورة النمطية ما بين الأجهزة الأمنية وما بين الحاضنة الشعبية، حيث صار هناك ثقة، لأنه أعرف أن المواطن هو العين والأذن الأولى للدولة، بدون تعاون المواطن تصبح الجهود الأمنية مثل البحث عن إبرة في كوب القش. لذلك ثقافة المسؤولية المجتمعية الأمنية، يدرك كل فرد أن إبلاغه عن أي نشاط غريب هو ينقذ حياته وحياة عشرات الأشخاص في محيطه. أما التعاون بين الأجهزة الأمنية فطبعا هو ضروري، وهذا نشاهده في أعلى مستوياته للأمانة. اليوم التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية السورية سواء كان وزارة الداخلية الاستخبارات العامة هو اليوم بمستوى عالي جدا، وكثير من عصابات المخدرات، عصابات الجريمة المنظمة، خلايا الإرهاب، كانت ثمر التعاون المجتمعي مع جهاز الاستخبارات العامة مع وزارة الداخلية.
1: جميل أستاذ أحمد، وفق قراءتك لمجمل ما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية في مسيرة الدولة لعام ونصف بعد التحرير وسقوط النظام البائد، هل يمكن القول أن سوريا تجاوزت المرحلة الأصعب في العملية الانتقالية أم ما زال الوقت المبكر لقول ذلك؟
2: يعني لا شك أن حصل خلال سنة ونصف ضمن انسيات وضمن تحديات كثيرة وصعبة للغاية، وبالتالي ما أنجز حتى الآن جيد، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نقول قد اكتمل الإنجاز إصلاحات هذه، ضمن هناك تحرك في الاتجاه الأفضل، هناك عمل لابد منه، هناك تطور وعلاقات مع الدول، والآن نحن حتى في إطار الأمن مثلا هناك تعاون حقيقة مع تركيا، ومنذ أيام كان وزير الداخلية التركي هناك تدريب وتدريب وإمكانيات، هذا شيء طبيعي، يعني باعتبار أن حافظ أسد وابنه قد وضعوا سوريا إلى الخلف عشرات السنوات، نحتاج إلى أن نركض أشواط الأمام في القضايا التقنية والأمنية والإمكانيات كلها. وبالتالي حتى الاقتصاد المنهار لابد من اشتغال حقيقي، وبالتالي أنا باعتقادي ما زلنا في إطار العمل والجهد، وهذا الإطار هو بدايات، نقول صريحين نحن في البدايات، والبدايات تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإمكانيات، وهناك تفاؤل من منطق أن ما يجري حتى الآن هو حالة يعني فيها كثير من الوعي والحماس بالعمل والثقة بالنفس، وفي نفس الآن الانفتاح للآخر، ليس هناك انغلاق، وهذا ما نؤكده دائما أنه لابد من انفتاح على الدول. نحن في عصر العولمة، نحن في زمن القرية الواحدة عالميا، لا يمكن أن تكون سوريا لوحدها مغلقة كما كانت مغلقة أيام النظام المجرم على الإطلاق. الانفتاح ضروري على العالم كله، والاستفادة من تجارب الناس والعالم عند العرب والمسلمين والعالم كله ضرورة حقيقية لبناء الدولة الوطنية السورية.
1: يعني أستاذ أحمد، برأيك رغم بعض الخروقات الأمنية التي حدثت في الفترة الماضية، لأنه لا نستطيع يعني أن نتجاهل الجهود الكبيرة والحقيقية

0: الحديثة التي قامت بها وزارة الداخلية في إحباط وإفشال الكثير من الهجمات الإرهابية الأخرى التي كانت ستسبب الكثير من الضحايا المدنيين، ولا تكاد تمضي فترة زمنية إلا ويظهر خبر بإلقاء القبض على خلية هنا وخلية هناك أو إحباط يعني مخطط إرهابي. كيف تقرأ عمل وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة على موجب السنة ونصف الماضية؟
1: لا شك أن هناك جهد حقيقي وملموس، هذا رأيناه وتابعناه خلال الفترة الماضية. هناك تعاون مع دول كبرى استخباراتية من أجل الوصول إلى المجرمين، هؤلاء المجرمين الذين يعني عاشوا فسادا في الأرض. بتصوري أن في إحدى العمليات التي تم الكشف مبكرا كان هناك تعاون مع الأمريكان في أعتقد سب زينب أو ما شابه زبان تغنيك. بتصوري حتى مع الأتراك هناك تعاون في هذا السياق، وضروري هذا التعاون للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه استخباراتيا. نحن في قرية واحدة عالميا، لا يمكن أن نعيش لوحدنا بعيدا عن الناس وعن إمكانيات الدول على الإطلاق. هناك براغماتية في السياسة يشتغل عليه، هناك عمل دبلوماسي حسيس بعلاقة مع الدول. سوريا أيضا يجب أن لا ننسى أنها أصبحت جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه الدولة التي هي جزء من التحالف الدولي لابد أن تتعاون مع كل هذه الدول التي هي منضوية في إطار تحالف الدولي للإرهاب. وبالتالي أنا باعتقادي كل ذلك لن يؤثر ما يحصل حاليا على مسار البلد بشكل عام، لكن أحيانا هؤلاء الإرهابيون يأخذون القاصر الرخوة. يعني من مثلا من الممكن أن ينتبه إلى مقهى؟ يعني هذه القاصر الرخوة ليست مؤسسة حكومية وليست مؤسسة أمنية، بل هي عبارة عن مجرد مقهى يجتمع فيه الناس،
0: مكان مدني بحت يعني.
1: طبعا وبالتالي هذه قاصر الرخوة وبعمل بدائي، صحيح هو مجرم وأدى إلى وفاة 10 شهداء، لكن هو حقيقة عمل بدائي وضمن إمكانيات الفلول على ما يبدو من أجل قد مضجع الأمن والاستقرار في سوريا.
0: جميل. أستاذ عصمت، المواطنون وأنت أشرت إلى هذا الموضوع طرف أساسي في المعادلة الأمنية، ما أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والمواطنين وبين أجهزة الدولة مع بعضها البعض لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا؟
2: هذا أشرنا إليه قبل قليل وذكرنا أنه الفلسفة الأمنية عند وزارة الداخلية هي مسألة تعزيز الأمن المجتمعي. اليوم المواطن عندما يكون متعاون مع الأجهزة الأمنية هو يحمي نفسه ويحمي محيطه ويمنع يمنع ضرر كبير حول محيطه. بفضل من الله عز وجل بعد انتصار الثورة السورية تحولت النظرة النمطية عند الشعب السوري إن أجهزة الأمن هي أجهزة موجودة لقمع المواطن، لمحاربة المواطن، إلى أن لا، هذه الأجهزة هي موجودة أصلا لحماية أمنه. فبالتالي كل ما كان هناك تعاون مجتمعي مع الأجهزة الأمنية نتكلم إذن عن سرعة إنجاز، نتكلم عن شيء استباقي ومحاربة للجريمة، ونتكلم بالتالي عن خدمة أمنية عالية الجودة تقدم للمواطن، يعني هي من هو إليه.
0: جميل. بالتأكيد يعني نتمنى دائما الأمن والسلام لسوريا والاستقرار الدائم. رحم الله شهداء التفجير الإرهابي الأخير والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الحصاد الإخباري. في الختام جزيل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد مظهر سعده، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر لكم وللضيف الكريم وللمستمعين جميعا.
0: أيضا الشكر موصول للخبير الأمني والعسكري الأستاذ عصمت العبسي، شكرا لك.
2: أياكم الله وكرم الله أوقاتكم.
0: الشكر الأكبر هو لكم مستمعينا ومشاهدينا على طيب المتابعة. إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الحلقة. تقبلوا تحيات كادر العمل بأمان الله.

العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. سر التواصل الحقيقي. شو هالناس هيا؟ شو هالعالم هاي؟ والله بتخلي الواحد يعصب ويطلع عن طوره. لك انا بحكي معه بالشرق بيرد علي بالغرب.
3: خير راضي، شو اللي معصبك اليوم؟ لسه هلا كنت عم تحكي معي بالتليفون وعم تضحك ومبسوط كتير لانك جاي على الحديقه، بقى شو اللي صاير معك وقلبت فجأة؟
1: لك انا بعرف، والله هي شغله فاضيه يا صاحبي ما بينحكى فيها. عم بحكي انا وجاري بشغله بتخص البنايه، بس حضرت جنابه فهم كلامي غلط بالمقلوب وعصب علي وبلش بالحكي طالع نازل.
3: خير خير ان شاء الله، امسك فنجان القهوه من ايدي وروق.
1: والله انا مروق بوجودك يا صاحبي، الله يسلم هاليدين.
3: صحتين وهنا
1: على قلبك. تعرف لك صابر، يعني كتير منسمع عن اهميه انك تسمع الاخر وتنصت له، بس انه معقوله تكون حتى هاي الشغله مهاره مهمه؟ يعني كيف ممكن يكون إلى دور مهم بحياتنا؟ ما عم بقدر اعرف.
3: يعني مو بس انه نسمع، لازم نفهم كمان.
1: بالضبط بالضبط، الاستماع الفعال بيخلينا نكون متعاطفين معه أكتر ونفهم وجهات نظر مختلفة ونتجنب سوء الفهم.
3: بس يا صابر، يعني مرات بحس إنه في ناس بيستمعوا بس منشان يردوا بسرعة، مو منشان يفهموا الكلام.
1: أيوة، يعني مثل أفندي جاري اللي بالبناية. لك هذا النوع من الاستماع، يعني الرد السريع، لك بيخلي الحوار يصير مثل ما تقول مباراة تنس، كل واحد بده يرد للتاني يلا يلا يلا يلا بدون ما حتى تسمع وتفهم شو عم يقول التاني.
3: طيب كيف ممكن نطور مهارة الاستماع عنا؟
1: لك أخي، أول شي لازم نركز على يلي عم يحكي بدون ما نقاطعه، نركز ونسمع منيح شو عم يحكي. تاني شي يا أخي، والله لغة الجسد ضرورة، نطلع بعيون.

0: نتطلع بحركاته، لكن ما تقلبين لك العين مغرفة الكلام. ثالث شيء يا أخي، مو غلط نرجع نكرر أو نلخص الكلام لحتى نتأكد أنه فهمناه.
1: بالضبط يا راضي، ولما منستمع بالصدق منبني علاقات أقوى وأعمق.
0: وبعدين كمان الانصات بخلينا والله نتعلم ونفهم ونسمع أفكار وتجارب جديدة مو مرقة علينا.
1: وهذا هو يا صاحبي سر النجاح بكل مجالات الحياة.
0: يا زلمة والله لازم نكون مستمعين جيدين، شو ناقصنا يعني؟ ونسمع بقلوب مفتوحة وبعقول وازنة.
1: مزبوط، لأنه الاستماع هو بداية لكل حوار ناجح.
0: تعرف لك صابر، عليم الله، هالقعدة معك اليوم استفدت منها كتير، يعني أكتر قعدة بستفيد منها، مو حسيتها هيك إنه بس تضيع وقت. والسلام عليكم.
1: هالقعدة معك دائما يا صاحبي مفيدة. ما قلت لي راضي، شو رأيك بالقهوة؟
0: أوه عال العال، وبدك من آخره يا سيدي أطيب من قهوة كامل. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
3: وعز الشرق أوله لمشكور.
4: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة الخارجية تهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلالها، وتؤكد حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق الأمني. الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد يؤكد أن هدم مبنى بلدية القامشلي الأثري اعتداء على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة. وفي خبرنا الأخير، المنتخب المغربي يفوز على نظيره الكندي بنتيجة 3 أهداف دون رد ويحجز مقعدا في دور الربع النهائي في مونديال 2026. نهاية الموجز بأمان الله.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: سفراء في المهجر.

0: اليوم ضيفنا عزيزا على إذاعة دمشق، وهو الأستاذ السيد إيهاب قهواتي، وهو رائد الأعمال الاجتماعي والمهندس التقني. يسعد لي أوقاتك سيد إيهاب، وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد أوقاتك أستاذ شادي، ويسعد أوقات دمشق.
0: هلأ بالبداية لو سمحتي خلينا نحن والأخوة المستمعين ومن يستمع إلينا بهذا الوقت يعني أن نتعرف على من هو المهندس الشاب إيهاب قهواتي.
1: بالبداية بحب أعرف عن حالي، أنا إيهاب قهواتي، مواليد إدلب خضراء، أقيم بالولايات المتحدة، حاصل على بكالوريوس علم الحاسوب، ماجستير إدارة الأعمال، ودائما بحب أعرف عن حالي إني رائد أعمال مجتمعي. يعني شغلي إني أخذ التقنية وأحولها لحل لمشاكل بتوجع الناس، مؤسس لمؤسستين مجتمعيات، ابتكر جو اللي بتعلم الشباب الابتكار والتكنولوجيا، ومارتل التعليم اللي بتعلم لغة الإشارة للأطفال الصم. وأكثر من 15 سنة عم بشتغل مع الشباب والمجتمعات، ودربت أكثر من 1200 شاب وشابة. هذا أبسط تعريف حب دائما أعرف عن حاله، أنه أنا شخص بؤمن أنه الشاب الصوري قدوة وقد أي حدا بالعالم، بس بده الأدوات.
0: حلو، طيب نتحدث عن البدايات بالنسبة للمهندس إيهاب، يعني كيف ابتدأ مشواره منذ يعني خلينا نعتبر منذ الولادة وحتى يعني حالة الاغتراب، إذا يعني فينا نطلق عليها هذه التسمية. يعني أكيد الحنية والرجوع إلى الوطن هذا ممكن من أسمى الأهداف التي يسعى إليها أي شاب سوري، إنه أن يعود بالفائدة إلى وطنه. ولكن يعني خلينا نتحدث، نرجع للبدايات، كيف ابتدى مشوار إيهاب قهواتي؟
1: هلا بصراحة المسيرة ما كانت خطة مرسومة، كانت سلسلة من الشغف. بلشت بحبي للتقنية وأنا صغير، بتذكر كان عمري بوقتها 15 سنة، كنت بحب أفكفك أي إشي بشوفه حوالي إلكتروني. واكتشفت حبي للتقنية، كان أكبر حلمي وأنا عمري 15 سنة يكون عندي كمبيوتر. وبعدين درست علم حاسوب، وبعدها اكتشفت شيء غير حياتي، إنه أحلى شعور تعمله بالعالم إنك تعلمه لغيرك. فصرت مدرب، وبعدها مدرب مدربين، وبعدها أسست مؤسسة ابتكر جو مارثا.
0: هذا الكلام في سوريا قبل أن تسافر؟
1: لا، هذا بالأردن. أنا كنت صغير لما بلشت الثورة السورية.
0: أها، كم كان يعني عمرك؟
1: تذكر كان عمري 16 سنة بوقتها، كنت كتير صغير. فكنا مقيمين بالأردن، فقمت بالأردن فترة طويلة ودرست وأكملت ثانوية العامة.
0: أنت والعائلة طبعا في الأردن؟
1: أنا والعائلة.
0: تابعت دراستك في الأردن؟
1: تابعت دراستي بالأردن، حصلت على درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال. وبعدها عملت هدول المؤسستين كمان بالأردن، كنت أدرب الشباب والشابات سواء كانوا المجتمع السوري أو المجتمع الأردني، بالتعاون مع عديد من الشركاء أو المؤسسات الأردنية والمنظمات والجمعيات الخيرية.
0: أيضا وفق ما وصلني من معلومات عملت يعني كثيرا مع منظمات دولية.
1: نعم صحيح، يعني
0: نتحدث عن هذا الموضوع لو سمحت.
1: أكيد. هلا شغلي أكثر كان موضوع الابتكار المجتمعي. اشتغلت بالبداية مع منظمة الIRC اللي هي من خلالها طلعت مشروع مارثا للتعليم. بالبداية بلشنا نشتغل على ريسيرش، تقريبا أخذ منا 3 أشهر لنقدر نفهم الصعوبات التعليمية اللي بيعاني منها المجتمع أو بشكل عام المؤسسات المحلية. فكان أكبر تحدي، كانت قصة شخصية واجهتني. ما راح أدخل بتفاصيلها، راح أدخل بتفاصيلها بالمحاور الثانية.
0: نعم.

0: من IRC بعدين اشتغلنا مع منظمات، اشتغلنا مع اليونيسيف برضو كمان مشاريع تعليمية لنشر التعليم، سواء التعليم التقني أو التعليم لغة الإشارة للصم. برضو كمان اشتغلنا مع مؤسسة عبد الحميد شومان لنسهل ونعمل شراكات مع جمعيات خيرية ليكون في محطات، هاي المحطات بيقدروا يوصلوا إلها الأهالي أو الأطفال، من خلالها بيقدروا يستخدموا المنتجات اللي سويناها ليتعلموا لغة الإشارة. فهاي الشغلات هاي بلشت بقصة شخصية صارت معي.
1: طيب يعني الفكرة، يعني أنت درست ماجستير في إدارة الأعمال، ما علاقة إدارة الأعمال بموضوع يعني كهندسة تقنية متخصص في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية التي ذكرت، يعني والعمل مع هكذا منظمات؟ يعني ما الرابط الذي جمع يعني بين دراستك الأكاديمية في إدارة الأعمال وبينما يعني أيضا أنت ما تطمح إليه؟
0: أنا شخص دائما بحب أن أعمل مشاريع إنسانية، بس ولكن كنا بنعرف إنه هاي المشاريع إذا ما كان فيها نموذج أعمال بحيث إنه يكون مستدام فهذا المشروع حيموت وما راح يكمل. هذا أحد الأسباب اللي خلاني أدرس إدارة الأعمال، لأفهم كيف ممكن إنه أعمل نموذج أعمال ينجح ويكبر وبنفس الوقت أقدر أنا أحافظ على الاستدامة والأثر المجتمعي. فهذا أحد اهتماماتي، لأنه التقنية بدون إدارة أعمال فهي حتما حتموت.
1: أها. طيب هذه الفترة يعني كما ذكرت حتى الآن أنت يعني بهذه الفترة والمرحلة كنت في الأردن،
0: نعم، كنت
1: صحيح؟
0: متواجد بالأردن،
1: تمام.
0: صحيح.
1: المرحلة ما بعد الأردن، يعني لماذا اخترت أيضا الغربة؟ ولا أعلم إن كنت أيضا يعني مررت بمراحل أخرى ببلاد يعني غربية حتى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم صحيح. بعد الأردن قبل كوفيد 19 أو كورونا كنت بشتغل على مشروع مع هيئة المساهمات المجتمعية أبو ظبي. كان هذا المشروع مدته 4 أشهر. نقلنا تجربة مارثا للتعليم للإمارات بحيث يتم تطبيق هذا النموذج اللي نجح بالأردن عندهم. اشتغلنا 4 أشهر وقدرنا نحصل على تمويل وقدرنا نعمل 3 مستويات لغة إشارة تعليمية. وبعدها كان من المفترض أني أبقى بالإمارات، بس أجت كورونا وسكرت كل المطارات وبعديها خلصت إقامتي أو ما جددت الإقامة، فبقيت بالأردن. وبعدها بال2023 بشهر 6 تحديداً فأجتني قبول من دائرة الهجرة الأمريكية بالموافقة على قبولي أني أنتقل وأقيم بالولايات المتحدة. فبوقتها انتقلت للولايات المتحدة،
1: هجرة كانت يعني بشكل
0: كانت هجرة.
1: انت والعائلة ولا ايضا بشكل فردي؟
0: أنا والعائلة
1: اها. يعني عمليا صار لك 3 سنوات في الولايات المتحدة الامريكية من 2023
0: نعم
1: حتى الان. طيب يعني موضوع التجاوز بالنسبة لي، موضوع اللغة، الدراسة اختلفت، المناهج، العادات والتقاليد، يعني أيضا هذه
0: صافي.
1: صعوبات تعتبر في مواجهة عملنا.
0: نعم الصراحة هو كان تحدي، يعني أصعب شيء مو إنك تبلش من الصفر، أصعب شيء إنك تبلش من تحت الصفر لما تكون بمكان غريب بلا شبكة علاقات بلا تمويل ومعك بس فكرة وإنك تتم آمن بيها. يعني مريت بلحظات حسيت فيها إنه أنا كل إشي ضدي، بس تعلمت إنه التحدي إنك أنت تضلك مكمل، تضلك محافظ على إيمانك وتحاول إنك تتعلم وتضلك مصر على إشي لحتى إنك تقدر إنك تصل لحلمك.
1: جميل.

0: الآن ما هي مشاريعك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا تعمل تحديدا؟ قد تكون اكتسبت الخبرة الطويلة من خلال العمل في الأردن أم كان بالإمارات العربية المتحدة، الآن اتجهت باتجاه الغرب، يعني ما هي يعني هل الآن عملك، أبحاثك، كيف يعني يقيم نفسه إيهاب قهواتي؟
1: عظيم جدا هذا السؤال. على تركيزي أكثر أكتسب الخبرات وتحديدا من وادي السيليكون، الخبرات التقنية فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات اللي عم تطلع ببناء النماذج، وعم حاول قدر المستطاع أني أنقلها للوطن العربي وتحديدا لسوريا. وهلأ حاليا عم نشتغل على مشروع اسمه بيئة تبتكر، هو بشراكة بين مؤسسة ابتكر جو ومؤسسة ريكو. الفكرة أنه نأخذ الشباب السوري من عمر 18 ل 30 ونعلمهم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالإضافة لريادة الأعمال. الموضوع مو بس أنه نظري، لا، أنه نساعدهم أنهم يفكروا بحلول حقيقية لمشاكل موجودة بسوريا وتحديدا في مجال البيئة.
0: اتجاهكم يعني على الشباب السوري المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية أم الشباب السوري المتواجد على أرض الوطن؟
1: تحديدا الشباب السوريين المتواجدين على أرض الوطن.
0: لأنه سمعت منك كلمة بناخذ الشباب، نحن بدنا نجيب الشباب أستاذ إيهاب، نحن ما بدنا نصدر شباب.
1: بالضبط.
0: فيعني يمكن قد يكون يعني أحيانا بوصل الواحد لمرحلة معينة أنه للأسف أحيانا أنه بس بده يطلع من هذا البلد، ونحن بالعكس نحن بدنا نشجع أنه العالم ترجع على بلدنا حتى نبنيها سوا.
1: طبعا أكيد هذا هو الهدف الأساسي، أنه نحن بدنا نكون إيد واحدة ونكون متواجدين بسوريا بالوقت اللي ما بنقدر نكون متواجدين فيه بسوريا تحت أي ظرف، بس ما زلنا أنه بنقدر نشارك هاي الخبرات. اليوم التقنية سهلت علينا هذا الموضوع. أنا كإيهاب بقدر أنقل تجربتي وخبرتي للشباب عن بعد، وهذا الشيء فعليا أثبت نجاحه بمشروع بيئة تبتكر. عملنا سلسلة من الورش التدريبية كانت أونلاين، وكان في تجارب كتير ناجحة وناس كتير استفادت من هاي الورش.
0: يعني هذه من ضمن الإنجازات التي يعني صنعها إيهاب قهواتي في هذه المسيرة اللي بدنا نعتبرها نوعا ما قصيرة، وخاصة يعني ما زلت في يعني ريعان الشباب حضرتك، كان على ما أعتقد بالثلاثينات عمرك.
1: نعم أنا عمري بالثلاثينات، بداية الثلاثينات. صحيح
0: العمر الطويل يا رب. يعني هذه الإنجازات، يعني أنت عندما تنظر إلى ماذا حقق إيهاب خلال هذه المسيرة اللي قد تكون قصيرة نوعا ما، كيف هو الرضا على النفس؟ إلى ماذا يطمح إيهاب يعني الآن؟ هل هناك من مشروع قادم، من بداية جديدة؟
1: هلا أنا دائما بقول إنه المهجر يعني هو مو نهاية الطريق، المهجر هو جسر يعني لكل سوري برا تعلم شيء واشتغل بشركة وبنى علاقات وشاف كيف الدول بتشتغل. هلا هذا كله كنز، شو فينا نقدم ونرجع هذا الكنز؟ مو شرط نرجع زي ما حكيت لك انه نرجع كمان نرجع نعيش بسوريا، بس هو الافضل انه نرجع نعيش بسوريا.

0: ونرجع الخبرات وشبكة العلاقات، بس نحن فينا أونلاين نعمل كل هاي الشغلات. حلمي إنه أنا فعليا أنقل أو أني أساعد الشباب وأساعد الشابات الموجودين بسوريا وأشبكهم مع شبكة العلاقات اللي بنيتها، أشارك خبرتي معهم، نكبر مع بعض. وحلمي إني أرجع على سوريا، هذا أحد أحلامي،
1: جميل
0: وأشتغل هاي المشروع في سوريا.
1: إن شاء الله. طيب عن حالة العمل التطوعي يعني من خلال هذه المسيرة سيد إيهاب، ماذا عملت بشكل تطوعي إن كان مع منظمات إن كان مع مراكز إن كان الآن يعني إلى أين حتى وصلت يعني خلال 3 سنوات الأخيرة في الولايات المتحدة؟
0: العمل التطوعي هو جزء من حياتي اليومي. أنا بدون العمل التطوعي ما يعني ما بعرف حالي إني رائد أعمال مجتمعي، لهيك بالبداية عرفت أنا حالي رائد أعمال مجتمعي، لأنه أنا بشوف الإشي اللي أنا عشان أقدر إني أملكه لازم إني أنقله لشخص آخر. فاليوم
1: جميل.
0: اليوم إذا أنا اكتسبت معرفة جديدة أو خبرة أو مهارة جديدة، ما راح أعتبر حالي إني ملكتها إلا غير لما أشاركها مع شخص آخر. لهيك خلال فترة من 2017 لغاية الآن، كل فترة من وقتي بحاول دائما إني أقدم مساهمات، سواء تدريبات للشباب والشابات، سواء إني مثلا أشوف مؤسسة سورية أساعدها بموضوع الإرشاد التوجيه. فهذا العمل مستمر وما انقطع أبدا. فعملت كثير مشاريع، وخاصة بالأردن تحديدا مع زينك اللي هي منصة زين للإبداع، برضو مع العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية موجودة بالأردن. كان أغلب شغلنا أنه ندرب الشباب السوري على كيف يبنوا مشاريع بإنترنت الأشياء، كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي بمشاريع حقيقية. وأكثر تركيزنا كان على موضوع ريادة الأعمال المجتمعية، كيف تحول فكرتك لحل وتخليها مستدامة.
1: لفت انتباهي من خلال السي في سيد إيهاب موضوع كمساعد ومسؤول تواصل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة يعني يو إن وومن، وبرنامج تحديدا لأجلها هي فور شي مكتب الأردن، يعني هذا تحديدا يعني نشرح عنه أكثر لو سمحت.
0: أكيد. هذا المشروع بتذكر كان بسنة 2019 تحديدا، كانت فكرته إنه يكون في صوت للمرأة. كان عبارة عن حملة استمرت تقريبا سنة. فالفكرة الأساسية إنه نوصل رسالة إنه أنت امرأة موجودة، صوتك مسموع، تقدري تنجزي، تقدري إنك تكوني شريك ببناء المجتمع. فكان تركيزنا أكثر نركز على تمكين الامرأة، سواء من ناحية بدنا نحكي
1: اجتماعية
0: نفسية ومن ناحية اجتماعية،
1: نعم
0: وبرضه كمان من ناحية تزويدها بمهارات مختلفة.
1: جميل. طيب ماذا عن الجوائز التي حصل عليها إيهاب؟
0: حصلت على العديد من الجوائز. يعني حصلت على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والإبداع الشبابي. كانت هاي من أعظم الجوائز، لأن كانت المنافسة عالية جدا على مستوى الوطن العربي. فتحديدا بمشروع ماردا، وبرضه كمان حصلت على جائزة الأميرة سمية صراحة، وحصلت على جائزة فاست كومباني كأفضل شركة من ناحية التصميم الإبداعي وكأسرع شركة نموا. والعديد من الجوائز اللي كانت هي نحكي جوائز صغيرة محلية، بس أكثر جائزة أنا بفتخر فيها هي جائزة الملك عبد الله، لأنه كانت المنافسة بها كثير عالية.
1: جميل جميل. طيب يعني هذا السؤال الذي قد يعتبره يمكن الآخرون هو سر من أسرار الشخصية لنجاح الإنسان، وتحديدا يعني السوري، يعني الشاب السوري دائما عنده طموحات، هناك سر في النجاح دائما، يعني ما شاء الله عنك جوائز كثيرة، إنجازات على الصعيد العملي والعلمي، وحتى يمكن من خلال ترحالك لأكثر من بلد ودراستك في هذا المجال، ما هو السر أنه كيف تنظم وكيف تتعامل مع هكذا أمور وقد تكون

0: هناك اختلاف بين مثلا مثل ما ذكرنا إدارة الأعمال وبين موضوع التقني وموضوع ذكاء اصطناعي وموضوع تكنولوجيا تعليمية وما إلى هنالك من ما ذكرت.
1: صراحة هو سر كتير صغير إنك أنت تبلش، ما تستنى الظروف المثالية لحتى تصير، حتى تبلش فكرتك أو مشروعك. دائما إذا أنت عندك فكرة ببالك اكتبها، بلش فيها بأقل إمكانيات ممكنة. حاول، أنا صراحة ابتكر جو ومارثا ما وصلت للجوائز وما وصلت اللي هو فيه من أول مرة، بالعكس فشلنا كتير مرات. يعني بتذكر فشلنا أكثر من 10 مرات، حتى ما رفضت الفكرة، يعني أخذنا نقد سلبي جدا من كثير من الأشخاص، سواء من كان شبكة العلاقات الحوالي القريبة. بس كل مرة كان في إصرار ونتعلم.
0: تمام، أنه ما في استسلام بموضوع محاولة النجاح. من يريد أن ينجح يعني الاستسلام هو عدوه.
1: الاستسلام هو العدو اللي بيخلك يعني أحلامك تموت. وكتير في أفكار كل واحد فينا يوميا بتخطر بباله فكرة، بس هي الفكرة الأفكار موجودة، بس اللي الصعب والتحدي كتير كبير إنك هاي الفكرة تخليها تعيش
0: نطبقها على أرض الواقع. تماما.
1: نعم.
0: تمام.
2: بالحب بدنا نعمرها، ما عاش اللي يزعلها، بالحب

0: يعني هل من رسالة تريد إيصالها إلى الشباب السوري وخاصة منهم في جيلك أو أصغر، ويريد يعني يعني كلنا يعني نعلم علم اليقين بما يتعلق بطموحات الشعب السوري والشباب السوري تحديدا، ما هي رسالتك سيدي هاب؟
1: لا، رسالتي إنه الإشي اللي تعلموه ما يخلو يعني ما يخلو يموت أو خلو حبيس عندهم. اللي تعلموه ما بيصير ملكهم إلا لما يرجع للناس. اللي بدي لهم إياه إنه علموا حدا، ساعدوا حدا، حلوا مشكلة لحدا، هيك بتكبر المهارة وهيك نحن بنغير المجتمع. شخص بيعلم شخص لتصير سوريا كلها مدرسة كبيرة، فهذا أهم إشي. وثق بقدراتك، وثق بالإمكانيات الموجودة عندك، ودائما طور من حالك وتعلم.
0: كل أحوال جزيل الشكر لك الأستاذ السيد إيهاب قهواتي، وأنت رائد العمل الاجتماعي والمهندس التقني والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية، كنت معنا في حلقة اليوم من برنامج سفرة في المجر. حياك الله ويسعد لي أوقاتك.
1: شكرا كثير، سعد أوقاتك أستاذ شادي.
0: سلامات.
1: بأمان الله.

والشكر دائما موصول لمستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. سفراء في المجر. سفراء في المجر. كنت معكم في الإعداد والتقديم شادي حداد، وهذه تحيات المخرج أمير دياب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلالها وتؤكد حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يدين التفجير الإرهابي بدمشق ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار سوريا. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق الأمني. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن الزيادة النوعية تشمل المتعاقدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا بسبب الثورة السورية. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تعلن إنجاز محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس خلال 20 يوما لتحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل نقله إلى مصاف التكرير. نهاية الموجز، بأمان الله.

وعز الشرق أوله دمشق. بأصوات لم يكسرها القيد، ومن وراء الجدران التي حافظت أنينه يخرجون اليوم ليرسموا بالكلمات خارطة أوجاعهم هنا قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية، التنفيذ رهف جعفر، قصص من الزنزانة، إخراج حمدي شويكي.

السلام عليكم، أنا اسمي معاذ محمود جمعة من ريف الشام. كنت أنا عم أدرس بكالوريا وكنت أشتغل في صالون حلاقة. بلشت الثورة عنا، بلشنا نشوف القتل ونشوف المداهمات ونشوف المعتقلات ونشوف ونسمع فلان كذا وفلان كذا. فروحنا صرنا بدنا نطلع يعني ضد هالظلم، ضد هالفساد، ضد هالنظام المجرم. شاركت أكثر من 10-15 مرة بالموضوع، المظاهرات وموضوع الهاي، هيك لحوالي 2017 كنت أنا أنزل على الشام كوني كنت عم أدرس. طبعاً هون أنا ما كنت معروف يعني بالنسبة للنظام، لأني كنت أشتغل بالخفاء وأشتغل أحياناً مثلاً أطلع بشكل ملثم مثلاً أو هيك، كوني كنت أنزل على الجامعة. هيك لوصلت لأسوأ يوم كان في حياتي بتاريخ 21/11/2017. كنت نازل على الشام في حاجز عنا على أطراف البلد، بنزلني العسكري بنادي اسمي بيقول لي معاذ جمعة انزل. نزلت، بركبوني. طبعا هون أنا ضليت من الصبح أوقوف بالحاجز للساعة شي 11 المساء. المساء جيت سيارة فان، طمشوني كلبشوني لورا،

ركبوني في الفان واخذوني. وصلنا طبعا من خلال الطرقات وكذا وهيك انا يعني عرفت انه نحن رايحين على مطار المزي. وصلنا على مطار المزي، طبعا مطار المزي هون هو مقسوم لاكثر من قسم، يعني في صالات وفي كذا، في فرع اسمه فرع المهام الخاصه وفي فرع التحقيق. كمان فرع التحقيق مقسوم لقسمين اسمه علوي وسفلي. اخذوني فوتوني على فرع المهام الخاصه، ضليت شي 3 أيام أو 4 أيام ما حدا نادالي ولا حكاني ولا أي شيء بنوبنو. طبعاً أنا فتت على غرفي تقريباً يعني مساحتها 5 × 6 تقريباً، كان فيها 81 شخص، يعني ما في مجال إنك تحط رجلك. ها موصلين يعني اللي بدين يناموا مثلاً، كنا نتناوب يعني مثلاً 10 بيوقفوا بيفسحوا مجال لواحد إنه يقعد ركبي ونص وينام. طبعا انا هون عم اشوف بس الاشخاص اللي عم تطلع على التحقيق كيف تطلع وشلون بترجع. يعني انت بتكون مثلا صاغ سليم ما فيك شيء، انت بتطلع بترجع بلا اسنان، اثار البربيش الاخضر اللي بسموه الاخضر الابراهيمي معلم على كتافك وعلى ظهرك وعلى اجريك وعلى راسك وعلى رقبتك. يعني انت بتطلع عم تمشي ترجع حاملينك على البطانية. طبعا هون انا يعني صرت اقول بيني وبين حالي انه هو شو ما قال لي راح اقول له انا اي خلص. بعد شي 5 أو 6 أيام هم طلبني على التحقيق، فنادى 1204 قلت له حاضر. وصلت على باب الشراقة، في شراقة هيك صغيرة، قال لي شو اسمك ولا؟ قلت له معاذ جمعة. قال لي شو اسمك؟ قلت له معاذ جمعة. عم قال لي مد ايديك من الطاقة. أنا ماني عرفان يعني شو القصة، يا سيدي طولك يا قصرك كذا، مديت إيدي من الطاقة وصار يضربني وين؟ على إيدي بس من فوق، يعني مو على الكف من فوق. ضربني شي 20-30 ضربة في هذا البربيش. مهم آخر شي قال لي أنت اسمك 1204، شو اسمك؟ قلت له 1204. قال لي 1204؟ قلت له حاضر سيدي. أعطاني الكلبشات من قلب الشراقة، نادى لرئيس الأوش قال له كلبشه. طبعا هون كلبشني لورا، طمش لي عيوني، فتحوا باب الزنزانة وطلعت. طبعا هون بتجي سيارة هيك صغيرة مثل يعني الفان الصغير، ركبوني فيها وأخذوني على هيك يعني غرفة خاصة للتحقيق. هون أنت بس فتت على غرفة التحقيق أنت ما بتسمع غير أصوات التعذيب والقتل والضرب وبس، والمسبات والكفر. قال لي 1204، فتلت عليه قلت له حاضر سيدي. لما قلت له حاضر سيدي عم يعني انا مطمش ومكلبش، يعني ماني حاسس على شيء. اجتني ضربي على وجهي مباشره. طبعا هون انا يعني وقعت في الارض، يعني ما عاد عرفت شو صار معي. جاوا 2 سجانين شحطوني هيك، حطوني قدام المحقق. قال لي 1204، قلت له حاضر سيدي. طبعا هون انا صرت اذوق طعم الدم اللي نزل من اثار الضربه، يعني نزل دم فصار يسيل هيك على ثمي، فصرت اذوق يعني عرفت ان انا نزل مني دم. طبعا انا ماني شايفه. قام قال لي اخوك قاسم وين مات؟ مين قتله؟ قلت له سيدي انا ما عندي اخ اسمه قاسم. قام رجع عيط علي وسبني. قال لي أخوك قاسم كيف مات ووين مات؟ قلت له سيدي الله وكيلك. قام قال لي لا تجيب سيرة الله. قلت له سيدي أنا عندي 6 أخوات شباب، فلان فلان فلان فلان فلان. ذكرت له، قلت له ما عندي أنا أخ اسمه قاسم. قال لي أنت عندك أخ اسمه قاسم وأنت اسمك معاذ جمعة وعندك أخ اسمه كذا واسمه كذا. قام هون أنا دارت لي القصة إنه أنا متعبي عن طريق يعني ابن عمي مطلوب، يعني في تشابه بيني وبينه في الأسماء، فأنا تعبيت في معيته. فهو فعلاً ابن عمي، يعني فعلاً عنده أخ اسمه قاسم وكان طالع في تشييع عم قناص وقتله النظام السوري. صاروا هنن بدن يقلبوا الموضوع إنه الإرهابيين هن اللي قتلوا مو النظام السوري، يعني مشان السجلات وكذا وهيك. يعني طبعا اخواته لهذا الشاب بعد ما صارت هاي الحادثه هني صاروا يعني طلعوا وقاتلوا ضد النظام وشاركوا في الثوره

فانطلبوا في قوة يعني، فأنا يعني اعتقلوني بسبب هالموضوع، التشابه اللي بيني وبين ابن عمي. قال لي لا أنت عندك أخ اسمه جاسم، وأنت عندك كذا وأنت كذا وهيك وهيك وهيك. قلت له سيدي مثل ما بدك خلص. قال لي لا مو مثل ما بدي، بدك تحكي لي شلون مات. قلت له سيدي كانوا طالعين في تشييع وتقوس. مين قوس؟ ما بعرف طبعا. أنا هون ما استرجيت أقول له يعني إنه يعني إنه عسكري قتل. قال لي مين قتله؟ هيك بالحرف. قال لي مين قتله؟ قلت له عسكري. قام قال لي عسكري وسبني. قال لي يعني مو أنتوا قتلتوه مشان تحطوه في رقبتنا؟ قلت له سيدي والله ما بعرف، أنا يعني اللي سمعته عم أقول لك يا إنه هو كان ماشي في تشييع وتقوس. مين قوسه؟ ما بعرف. قالوا إنه عسكري قوسه، ما بعرف. هذا اللي صار. قام قال لي أنت بعينتك ما راح تفهم علينا. هون يعني جابني هناك في طريقة اسمها يعني الشبح، بس الشبح يعني مو لقدام، يعني في طريقتين للشبح. طريقة بيرفع إيديك لفوق ورجليك على الأرض، في طريقة ثانية إيديك لورا وبيحطوا عصاي بين كتافك. هاي العصاي بيعلقوها في حبل على بلنك، فهو كل ما شد البلنك شو بصير في العصاي؟ تنشد، فهي بين كتاب ترتب بيرفعك كلياتك، عم بصير مثل الفروج هيك يعني. عم قال لي شي مرة ركبت في حياتك في الطيارة؟ قلت له لا سيدي. قال لي هلا بدي أركبك في الطيارة. أول مرحلة حطني، قال لي بدي أركبك في الطيارة. حطني في الطيارة، قلت له يا سيدي إيه كذا إيه إيه إيه، صرت أعترف له في أي شيء. عم قال لي لا تكرني في حالك قبل ساعة، وراح. طبعا هون أنا مرق 5 دقائق 10 دقائق، يعني كتافي راح يتكسروا، يعني أحس جسمي أحس مالي كتاف منوب، يعني راح يتقطعوا. يعني أنا صحتي منيحة وكل وزنك على عصاي محطوطة بين كتافك. يا سيدي يا سيدي يا سيدي شو ما بدك، بعترف لك يا سيدي أنا قتلته. صرت أقول له أنا قتلته، أنا قتلت أخي، أنا اللي قوسته، بس نزلني. إجا بعد ساعة، طبعا هناك هيك الروتين، يعني أنت بس تنشبح يعني مو أقل من ساعة، أنت بتبلش ساعة ساعتين ثلاثة أربعة هيك يعني الحد الأدنى ساعة. إجا نزلوه نزلني، قال لي شو بدك تعترف؟ قلت له إيه بدي أعترف. قال لي مين قتله؟ قلت له أنا، أنا قتلته. كنا قال لي ليش قتلته؟ قلت له اختلفنا على ميراث، اختلفنا على الورثي، وصرت أنا بدي أخلص منه خلص. قام راح سجله بالضبط إنه أنا قتلت أخي، واتهمت النظام السوري إنه هو اللي قتله على خلاف على ميراث. أخذني ركبوني في السيارة، قال له خذوا، حطوني رجعوني على الزنزاني. بعد شي 3 أيام 4 أيام وقف السجان. طبعا السجان هناك يعني لهم ألقاب. قال لي 1204. قلت له حاضر سيدي. طبعا هون أنا يعني فهمت آلية العمل هناك، إنه أنت رقم وكذا ومعلك اسم وممنوع وهالأمور هاي. قال لي 1204. قلت له حاضر سيدي. قربت على الشقة، قال لي شو اسمك؟ قلت له معاذ جمعة. طبعا هو بيدقق في الوراء عنده إنه إيه نفسه معاذ جمعة 1200. طبعا هني ليش بينزلوك هون في هيك شغله بسيطه بس بدي اذكر لك اياها، ليش بيحطوك في رقم؟ بينزلوك في رقم لانه عشان ما تصير يعني عشان ما حدا يركض وراك، حتى لو اهلك سالوا عليك مثلا او كذا او حاولوا يدوروا عليك او كذا، يعني بيروحوا مثلا بيقولوا معاذ جمعه بيدقوا اسمك على الكمبيوتر ما بيطلع، لانه انت نازل برقم معناك نازل في اسم. اعطاني الكلبشات هاي، طمشوني، رجع ركبني في السيارة ورحت. وصلت هنيك قعدت جاسياً هيك وجهي على الحيط. قام قال لي منين عم يجيكوا مصاري تدعموا ثورة أو هيك، يعني يعني صار يتهمني إن إحنا عم نجيب مصاري من برات البلد ونعطي الناس مشان تطلع مظاهرات. قلت له سيدي نحن جماعة فقراء، يعني ما لم عنا مصاري، منين نجيب مصاري؟ يعني اسأل سؤال عن عائلتنا وسؤال عن كذا، يعني احنا جماعة متوسطين الحل، يعني لا عنا ناس مغتربة برا البلد ولا نحن من الأشخاص اللي معنا مصاري لحتى نعطي العالم لحتى تطلع مظاهرات. قال لي خراس خنزير كذا مدري شو، صار يسبني في أبي وفي أمي وفي أختي وفي عائل. طبعا هون أنا يعني خلص، يعني أنت ما فيك يعني ما فيك تناقش. قلت له أي سيدي كان يجينا دعم؟ كيف كان يجيكوا الدعم؟ قلت له سيدي تجينا حوالات وكذا. قام قال لي ما اقتنعت. قلت له سيدي شو يعني شو اللي بدك اياه لا احكي لك اياه. قال لي لا انت بدك تحكي لي. قلت له سيدي ما عندي شيء احكي. قال لي لا انت بدك تحكي لي. قلت له والله ما عندي شيء. قام قال لي انا ما قلت لك لا تجيب سيره الله. قال له خذه.

طبعا اخذني طبعا بالشهر 11، يعني هون انا كنت مقطع تقريبا شيء 15 يوم، فانت تقريبا في نص ال 12، يعني في بدايه ال 12 هيك، يعني 4 12 5 12 هيك الدنيا جلي.

وين بدلق مي هذاك تاكل ضربي انت. يعني بدلق على راسك تجي تضربي على راسك، بدلق على ظهرك تاكل على ظهرك. قلت له سيدي انا كنت مع المسلحين بال 2009. اخذني وقفني، رجع اخذوني لعند المحقق. قام قال لي منين كنتوا تجيبوا مصاري؟ قلت له سيدي من السعوديه كنا نجيب مصاري. قديش كنتوا تعطوا؟ قلت له كنا نعطي كل شخص 15,000. كيف وين توزعوها؟ قلت له سيدي كنا نجتمع عنا في الدار وكل واحد يعني نعطيه مبلغ وهو بيوزع على الباقي وهيك يعني. قال لي ماشي خذوا. أخذنا. بعد 4 شهور من فرع المهام بيطلبوني بيقولوا لي 1204. قلت له حاضر سيدي طلع. طبعا أنا هون اجتني الرعشة يعني، أنا قلت أنا خلاص طالع إخلاء سبيل هلأ بدي أروح. هون صارت رفقاتي يعني باركولي وكذا وهيك، وشي يعطيني رقم جوالي مشان الله تواصل مع أهلي خبرن أني أنا هون شي كذا، ينقلوني الرقم وأنا أحفظه مشان أنا على أساس أني أطلع أخبر أهلي. بطلع والله أنا من فرع المهام الخاصة، بتلف السيارة هيك لو أخذيني على فرع بموجود بنفس المطار بس اسمه فرع التحقيق. هذا فرع التحقيق يعني هون قال بس اللي شغلته كبيرة بيجي لهون يعني. قال يعني شو يعني رغم كل شيء شفناه من قتل وصلخ والله على هاي الشغلات بسيطة. طبعا فرع التحقيق مؤلف من طابقين، طابق علوي أو أرضي يعني فيك تسميه، وطابق سفلي. طبعا الطابق السفلي يعني بيبعد عن العلوي تقريبا شيء 6 دراج، يعني أنت بتنزل 6 دراج لتوصل لتحت. فوتني، نزلنا أول درج، نزلنا ثاني درج، أنا مطمش يعني مطمش ومكلبش ما بقى يعني ما بعرف إنه في درج في كذا. فصار السجان أوقف على صحن الدرج، أكون أنا ما منتبه يرفسني هيك في الجكي على ظهري، أروح أنا وين من أول الدرج هيك للأخير، يرجع ينزل لعندي يقول لي فتيل أفتن، يرجع يرفسني هيك لأوصل لتحت. طبعا هذول اللي نزلت أنا 6 دراج. طبعا صوت التعذيب صوت يعني مخيف. طبعا الشمس ما بتشوفها أبدا ولا بتعرف ليل من نهار من كذا أبدا. فتح باب الزنزاني فكل لي الطماشي فوتني. طبعا الزنزاني هي عبارة عن متر عرضها وطولها 2 متر. فتت على الغرفة ماني شايف حدا أبدا خالص. بعد شوي هيك لحتى يعني راح الغباش عن عيوني وهيك، لو في 7 أشخاص أنا السابع قاعدين في متر بمترين. الروتين في الزنزانية على الشكل التالي، يعني أنت بتطلع 2 مرات على التواليت، مرة الساعة 5 الصبح ومرة الساعة 8 المساء. طبعا الأكل كان يفتح الشراء علينا يسألنا مثلا كم شخص هون، لو مثلا 6 سيدي أو 7 يعطينا 3 خبزات، يعني أنت بيطلع لك ربع رغيف. يعطينا مثلا بيضتين، يعني اذا كانوا هني مثلا الاكل انه دور البيض يعطيك بيضتين. فاحنا شو نساوي؟ احنا 7 اشخاص، البيضتين شلون نقسمهم؟ نقسمهم انه القشر اللي من برا بياخذوه 2 شخص، والبياض 2، والصفار 2، وواحد مثلا ما بيطلع له بيض فاحنا بنعطيه مثلا ربع خبزي زياده. يعني انا الربع الخبزي تبعتي مثلا بعطيه اياها، ثاني يوم أو ثالث يوم برد هو برجع لي هاي الربع خبزي اللي أنا أعطيته إياه، لأني أنا أكلت مثلا أكلت ربع بيضة بس من دون خبزي. هيك الفطور. الغداء بيجيبوا الغداء مثلا أصعة، في أصعات هناك بلاستيك، بيفتح الشراءة بيحط لك مثلا 5 معالق رز. يعني أنت بيطلع لك يعني معلقة مثلا وشفة مرقة مثلا معها أو هيك. طبعا والمساء بيعطيك مثلا حبة بطاطا مسلوقة بس كبيرة بتتقاسموها، بيطلع لك مثلا ربعة انت او يعني مقدار بيضة بطاطا مسلوقة. بعد شي اسبوع 10 ايام طلبني قال لي 1204. قلت له حاضر. طلعت قال لي ارفع الطماشي، رفع الطماشي طلع في الارض، اللي طلعت في الارض مسك الضبط تبعي اللي مكتوب بفرع المهام شقة، قال لي هذا الحكي أنا كل ما بفيدني. قال لي هات لأشوف حكي لي. قال لي شو بدي أحكي لك سيدي، حكيت كل شيء عندي أنا. قال لي غير أنك أنت قاتل أخوك، وغير أنك أنت طالع مظاهرات، وغير أنك أنت ممول إرهاب، وغير حكي لي. قال لي شو بدي أحكي لك سيدي.

قال لي احكي لي. ما بعرف احكي لي. هات لعشو. قلت له سيدي شو بدك انا بحكي لك. قال لي شلون هجمتوا على المطار؟ قلت له سيدي انا مطار. قلت له المطار بعيد عننا 10 كيلو. عم ضربني في الجكي هيك لوين على وجهي دول. قال لي شلون هجمتوا على المطار؟ قلت له سيدي الله وكيلك ما هجمنا لا على مطار ولا على شيء. قلت له اسأل عني انا طالب جامعة وكذا وهيك وهيك. قال لي من ايمتى انضميت للمسلحين؟ قلت له سيدي من 2012. قال لي لا. قلت له سيدي انا من 2009 مع المسلحين. انا هون يعني انا صار لي 4 شهور بتبع المهام، عرفان شو الترتيب وعرفان شو لا. قام قال لي بال 2009 ما كان في ثورة ولك. عملت له قلت له سيدي 2012 2013 2000 يعني امتى ما بدك انا انضميت معك. قال لي انت ومين كنت مع المسلحين؟ قلت له سيدي انا وابي وامي واخواتي الشباب والبنات. عم صار يضحك. قال لي عم تكذب علي؟ قلت له لا سيدي انا هاي عن جد هيك انا هيك يعني انضميت للمسلحين وكان اخواتي الشباب والبنات. قام قال لي انت بتعرف وين؟ قلت له لا. قال لي انت فرقة التحقيق. قال لي بتعرف شو يعني فرقة التحقيق ولا؟ قلت له شو سيدي؟ قال لي يعني نحن كل يوم هون بيطلع من عنا 10 جثث 20 جثة 30 جثة. قام قال لي قديش انضميت للمسلحين؟ قلت له سنتين. قام قال لي ما بتوفي. قلت له 3 سنين. قال لي ما بيمشي لها. قال لي ما لحقت تتعلم على البارودي. قلت له 4 سنين. قال لي راح اسجل لك 5. قلت له ايه 5 سنين. قام قال لي قديش اوصلت على الجيش؟ قلت له سيدي اوصلت 5 مخازن. قال لي لا اكثر اكثر اكثر هيك لحتى عملني انه انا يعني مأوز شي 2000 مخزن ومشارك في ضرب المطار ومشارك في ضرب حواجز وفي ضرب وكذا وهيك. كل شي قطعة عسكرية حوالين البلد عنا حملني اياها خلاص انا يعني انا مشارك في الهجوم عليها. هون خلصت انا نقلني لوين؟ على الجماعية. طبعا في الجماعية يعني ندق الباب نقول له سيدي في يعني في واحد مات. يقولنا بس يصيروا 3 بتدق الباب يعني 3 فما فوق. اذا شخص واحد ميت ما يعني ما بيمشي الحال يعني شو يعني واحد قليل. فنحن شو نساوي مثلا؟ احيانا يموت اليوم الواحد مثلا لبعد شيء اسبوع ليموت الثاني. طبعا يعني هاي المواقف انا مستحيل اني انساها مستحيل ولا يمكن اذا بعيش 200 سنه مستحيل انساها. طبعا هون استمرت هاي الرحله يعني ضليت انا يعني في هذا الفرع سنة وأربع شهور. طبعا هون بعد يعني سنة وأربع شهور نقلوني على الصالي. من الصالي ردوا نقلوني على منطقة اسمها الأصاع، هي تابعة يعني للمطار. قعدت فيها حوالي 20 يوم. طبعا يعني كل منطقة تتنقل عليها يعني لها أساليب مختلفة في التعذيب والإهانة. بعد 20 يوم نقلوني على معتقلات النظام وظليت تقريبا يعني شيء 7 سنين لحد ما سقط النظام وتحررت سوريا وتحررنا نحن والحمد لله رب العالمين. يعني طبعا انا طلعت يعني شوي مريض وهيك يعني طببت. طبعا انا صابني السل حوالي 4 مرات يعني في هالفتره هاي خلال 7 سنين يعني. وفضل من رب العالمين يعني الله نجانا من الحبس ونجانا من المرض. أنا يعني بتشكر إذاعة دمشق وبتشكر أي شخص يعني بيسعى لحتى ينوه على قصص المعتقلين وينوه على الجرائم اللي صارت داخل المعتقلات يلي أنت بس تحكيها للعالم بيفكروك أنك أنت يعني عم تكذب عليهم أو هي مش حقيقة. بس هي كانت واقع أليم يعيش كل معتقل يفوت على سجون النظام. السلام عليكم.

قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: بيقول المثل،
2: مثل بيقول على قد بساطك مد رجليك.
3: جارة لما بتغار من جارتها بتطق مرارتها.
4: شرشوح شرشوح لو عليتوه على
5: الصوت. قالت جوزنا للنستر،
6: الله أيام الفضيحة.
3: قال بعد ما أكل وتملى، قال الأكل مو مقلى.
7: كسر عنابك، كل الناس بتحبك.
8: يلي ببيعك بالفول بيعه بالقشور.
9: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب.
1: بيقول المثل

بيقول المثل الحيطان إلها أذان. مثل اليوم مو مجرد عبارة من أولى، إنما هو بروتوكول أمان منلجأ له غريزياً لما بتنخفض نبرة الصوت وبتبدأ تتلفت العيون يمين ويسار. المدهش إنه هالمثل اللي منردده بلهجاتنا العربية وبجلساتنا الخاصة ما بيرجع لأصول عربية، إنما بيخبي بجدرانه قصة تجسس ملكية وتاريخية مثيرة جداً. لهيك خلونا نفتح سوا باب الحكاية ونعرف شو أصل الرواية. وطي صوتك شوي واسمعني بدون ما تلتفت لورا. هالكلام اللي بدي قلك يا سر ومو لازم يطلع برا هالأربع حيطان. دير بالك الحيطان إلها أذان. كم مرة بحياتكم وأنتوا بقمة اندماجكم بحديث سري أو فضفضة من قلبكم أو حتى عم تحكوا بالشغل، فجأة بتلاقوا رفيقكم حط إيده على كتفكم وقطع الكلمات والتفت يمين ويسار وقال بصوت خافت: الحيطان إلها أذان. هالمثل هو صمام الأمان بمجالسنا، وهو زر التوقيف المفاجئ لكل الأسرار يلي ما بدنا إياها تطلع للعلن. بس يا ترى عمركم سألتوا حالكم هل الحيطان فعلاً بتسمع؟ وهل هالحجر والتراب والدهان المخفي وراء أسرار أو عم يتنصت علينا؟ مثل ما عودناكم ببرنامج بيقول المثل، ما رح نكتفي بس بذكر المثل، نحن اليوم رح نخترق الجدران، رح ناخدكم برحلة عبر الزمن لحتى نكتشف سوا إنه هالمثل اللي منردده بكل عفوية ببيوتنا ومجالسنا أصله مو عربي. هالمثل جاي من دهاليز وقصور الملوك ببريطانيا القديمة، قصة مليانة تجسس ومؤامرات وذكاء وزير نطق بالحق، فصارت كلمته مثل عابر للأجيال والقارات كمان. اربطوا أحزمة الحذر ووطوا نبرات صوتكم وتعالوا معي لنسمع شو عم تحكي هالحيطان. بتبدأ حكايتنا من قارة تانية بعيدة، تحديداً

من بريطانيا بقصر ملكي بيضج بالفخامة بس بيملاه الخوف والشك. بطلة الحكاية هي الملكة كاترين، والتاريخ بيقول إنها الملكة كاترين زوجة الملك هنري الثامن. هالملكة ما كانت تحس بالأمان أبداً. القصور مثل ما بتعرفوا مليانة مؤامرات، والخدم بالمطابخ عم يتهامسوا، والوزراء بالقاعات الكبيرة عم يحكوا القصص والخطط من ورا ظهرها. ومن كتر حرصها وخوفها وهوسها بأنه تعرف كل صغيرة وكبيرة عم تدور حواليها، هداها تفكيرها لحيلة ذكية وبنفس الوقت مرعبة. لما كانت عم تعمر قصورها وتجدد جدرانها، أمرت البنائين والمهندسين يعملوا قنوات سرية وأنابيب صوتية مخفية وأدوات تنصت بدائياً صنعت بدقة واندست بقلب الجدران الفخمة. هالأنابيب كانت موصولة مباشرة لغرفتها الخاصة ولأماكن سرية بتقدر من خلالها تسمع كل شي عم ينقال بوضوح تام. هالأنابيب كانت ممتدة للمطابخ، المكان اللي الخدم فيه بيحكوا على راحتهم وبعفوية تامة، وكمان لغرف الضيافة وقاعات الاجتماعات، مكان ما بيقعدوا الوزراء والمسؤولين ليتناقشوا بسياسة الدولة وأسرار البلد. كانت الملكة تقعد بغرفتها الهادية، تحط إذنها على المخرج السري وتسمع كل وشوشة وكل انتقاد وكل مؤامرة عم تنطبخ ضدها. وتاني يوم الصبح تفوت على الوزراء والخدم وتفاجئهم بإنها بتعرف أدق تفاصيل حواراتهم السرية، لدرجة إنه كانت تواجههم بكل كلمة وحرف قالوه. هون ساد الرعب الحقيقي بالقصر، تحول الأمر لشي بيشبه السحر بنظرهم. كيف قدرت الملكة اللي ما كانت قاعدة معهم بالقاعة تعرف أدق تفاصيل السهرات والفضفضات؟ بنصها الحيرة والذعر اللي أكل قلوبهم، كان في وزير ذكي وفطن كتير بحكومته اسمه أناد بلايتون. هذا الوزير ومن كتر ما كان يراقب ويدقق بهيكل القصر وعمارته ويتبع نظرات الملكة، قدر بفطنته يحل اللغز ويفك الشفرة. عرف إنه القصة مو سحر ولا شعوذة، القصة هي هندسة معمارية خبيثة، وجدران القصر مفرغة ومصممة لتنقل الصوت مثل الراديو تماماً. وبيوم من الأيام بجلسة ضمت كبار رجال الدولة، وكانوا عم يستعدوا ليحكوا سر خطير ويناقشوا قضية حامية وحساسة. التفت إلهم الوزير أنيلد بلايتون وبنبرة تحذيرية حاسمة أشر بإيده للجدران الحجرية اللي حواليهم وقال كلمته يلي صارت مثل: الحيطان إلها أذان. هالكلمة كانت بمثابة إعلان إنه الخدعة الملكية انكشفت، وتحذير ناشف لكل شخص بأنه الصمت أو الهمس الواطي هو النجاة الوحيدة بهالقصر. وطارت العبارة مثل النار بالهشيم، طلعت من أسوار القصر البريطاني لتوصل لعامة الشعب، وبعدين عبرت البحار مع التجارة والترجمات لتوصل لثقافتنا العربية، ولقت فيها الناس تعبير عبقري ومختصر لحالة الحذر الشديد والسرية المطلوبة بمواقف معينة. وتحورت الكلمة بلهجاتنا، فصارت ببلاد الشام الحيطان إلها أدان، وبمصر الحيطان ليها ودان، بس المضمون بقي واحد: الحذر ثم الحذر. بيبقى السؤال، ليش هالمثل لسه عايش معنا لليوم؟ وليش منردده بكل مجلس رغم إن ما منعيش بقصر الملكة كاترين؟ وما في بجدران بيوتنا أنابيب نحاس للتنصت؟ يمكن لأنه المثل بعمق النفسي بيحكي عن غريزة الخوف من الفضيحة أو من العواقب اللي بتجي من وراء اللسان. ولسان مثل ما بتقول ستي وستك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك، والكلمة طول ما هي بصدرك أنت بتملكها، بس وبمجرد ما تطلع من بين شفايفك بتصير هي اللي بتملكك. بموروثنا الشعبي منستخدم مثل الحيطان إلها أدان بكذا مطرح. من زمان كانت هالعبارة تنقال بالأيام الصعبة يلي فيها عيون ومخبرين بكل مكان، فكان هالمثل مثل درع بيتبادلوا الأصحاب ليحموا بعضهم. وحتى بالأسرار العائلية

وجماعات النسوان لما تقعد الأم مع بنتها بأرض الديار لتحكي معها بأمر بخص مشكلة عائلية وتخاف يسمعوها الجيران أو الأولاد الصغار وينقلوا الحكي، فبتقلها وطي صوتك، الحيطان إلها أدان، بكرة منصير سيرة على كل لسان. وكمان بينقال بمجال العمل لما يكون في شريكين عم يخططوا لمشروع جديد أو صفقة عمر وبيخافوا يمر حدا من حد المكتب ويسمع الفكرة ويسرقها. يعني المثل بيعلمنا الوعي بالمحيط هو ما له دعوة للوسوسة أو الشك بالناس، لا أبداً، هو دعوة لرزانة اللسان. بيعلمنا نختار المكان الصح للحكي الصح، لأنه مو كل شي بيخطر بالبال بينقال، ومو كل مكان صالح للكلام. طيب، لو بدنا اليوم نعمل إسقاط معاصر لمثل الحيطان إلها أدان، شو هي هالحيطان بزماننا هاد؟ بالقرن 21 ما عادت الحيطان الحجر هي اللي إلها أدان، صار الحيط هو هالشاشة الزجاجية والموبايلات اللي بإيدينا، الموبايل اللي بتحطه قدامك على الطاولة وانت عم تشرب القهوة وعم تحكي مع رفيقك انك حابب تشتري غسالة جديدة او تسافر على بلد معين، لتفتح بعد دقايق الفيسبوك او الانستجرام وتلاقي الاعلانات عم تلاحقك لنفس الغسالة ونفس البلد. بقى خبروني بالله عليكم، مو هي الحيطان اللي إلها أدان؟ مايكروفونات الموبايلات، خوارزميات التطبيقات، كاميرات الأجهزة، كلها تحولت لأنابيب تجسس ملكية موديل حديث، عم تسمع أدق تفاصيل حياتنا ويومياتنا. ومو بس هيك، الحائط المعاصر هو كمان هاد الرفيق المنافق اللي بتأمله على سرك، فبتلقط أدنه الكلمات ليخبيها كارت جوكر ضدك بالمستقبل. الحائط هي المجموعات المغلقة على الواتساب يلي بتفكر حالك عم تحكي فيها بأمان، لتتفاجأ بلقطة شاشة سكرين شوت مبعوثة لكل خلق الله ومخربة البيوت. لهيك مثل اليوم بيتجدد وبيبقى قوي بعصر التكنولوجيا. زمان كان الوزير بيحذر من حيث حجر، واليوم نحن بحاجة لألف وزير ليحذرنا من جدران التكنولوجيا اللي مو بس بتسمع، بتسجل، بتصور، بتحفظ وبتنشر كمان. وهلأ اتأملوا معي بلاغة هالمثل الشعبي على بساطته، كيف قدر يشبه الجدار الأصم يلي ماله روح بكائن حي وعنده أدان. هالتشبيه بيعطي الجدار هيبة وبيخلي اللي عم يحكي يحس بالرقابة حتى لو كان قاعد لحاله. وبثقافتنا العربية منلاقي أمثال مكملة لهالمعنى، فالعرب بيقولوا خبي سرك ببير، وبيقولوا لسانك حصانك، وكلها بتصب بنفس السياق والمغزى، حفظ اللسان والستر. وإنه ينتقل هالمثل من الثقافة البريطانية للوجدان العربي ويتم تداوله لمئات السنين، هذا بيثبت إنه الحكمة الإنسانية وحدة، وإنه طبيعة النفس البشرية ومخاوفها بتشبه بعضها وين ما كانت. الكل بيخاف على سره، والكل بيحتاج لجرعة حذر. بس الأحلى بطريقتنا العربية لتوظيف هالمثل إنه عطيناه نكهة من الفكاهة الساخرة والمحببة. فبينما كان ببريطانيا تعبير عن رعب وخوف من بطش الملوك، صار عنا عبارة من أولى بابتسامة خفيفة بين الحبايب، بتعني أنا بأمن لك لإلك، بس ما بأمن للظروف والمحيط. وهلأ وصلنا لآخر ممر بقصور الحكاية لليوم. تذكروا دايماً الحيطان إلها أدان، هالكلمة مو دعوة لتخافوا أو لتقطعوا الحكي وتعيشوا برعب، هي دعوة لحتى توزنوا كلماتكم بميزان الذهب، ولتعرفوا مع مين عم تحكوا ومين عم تأمنوا على سركن. إذا كان للحيطان أدان بتسمع، فخلوا لقلوبكن وعقولكن لسان حكيم بيعرف إمتى ينطق وإمتى يصمت. فالصمت بكتير مطارح مو عجز، الصمت هو أرفع درجات الحكمة والأمان. هي كانت حلقتنا لليوم من بيقول المثل، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.

0: المثل بيقول باكل خبز ودقة ولا بصبر على الفرقة.
1: يلي بيبيعك بالفول بيعه بالقشور.
2: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب.
3: قال اتجوزنا للنستر الله ايام الفضيحة.
4: قال بعد ما اكل وتملى. قال الاكل مو مقلى.
5: شاني المشنية بتشانيك بتشيل اللي فيها وبتحطه فيك.
1: المراية مثل ما بتورجيها بتورجين.
6: بيقول المثل. الاعداد والتقديم آلاء مقصوصة.
7: الله يرحم شتوت لو يرحم الترابن وخلف امثال وحكم.
6: بيقول المثل. الاخراج نورس الكريبي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلالها وتؤكد حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق الأمني. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع ووتر ريس، أول مشروع وطني سوري ممول من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27.7 مليون دولار على مدى 5 سنوات. رئيس لجنة تسويق القمح في سوريا عبد الوهاب السفر يعلن وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى الحسكة والرقة ودير الزور لدعم أعمال تسويق محصول القمح وتعزيز الرقابة الفنية على عمليات الاستلام. وفي خبرنا الأخير، مصدر أمني لقناة الإخبارية ينفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع مشاجرات بين عناصر من الأمن الداخلي وشبان في مدينة سلمية بريف حماة. نهاية الموجز بأمان الله.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: أعزائي المستمعين، ضيف حلقتنا اليوم الشاعر الدكتور أحمد حلاق، ضيف إذاعة دمشق وبرنامج فيض القوافي. أهلا بكم يا دكتور.
1: أهلا بكم وبإذاعة دمشق الحبيبة التي أعتز بأن أكون ضيفا عليها.
0: يا مرحبا، شرفتنا يا دكتور. ونبدأ مباشرة إلى العودة معك في رحلتك الشعرية إلى عوالم القصيدة، إلى مسرح الشعر العربي الكبير، ونبدأ من البدايات الأولى، الخربشات التي يبدأ معها الشاعر وهو يتلمس طريق البحور، طريق الشعراء الأوائل الكبار الذي يقرأ لهم ويعشق الشعر من خلالهم.
1: أنت أستاذ عدنان أعدتني إلى أيام جميلة كانت ثقافتنا منذ البدء تتركز على قراءة الشعر العربي الأصيل.
0: نعم.
1: فبدأت بقراءة المعلقات وديوان زهير كاملا، والمتنبي وأبي تمام وجرير والأعشى.
0: ما شاء الله، خليط ما بين الجاهلي.
1: نعم.
0: والأموي والعباسي.
1: وبدأت بالقراءة.
0: نعم.
1: تقريبا منذ الصف السادس الابتدائي.
0: نعم.
1: فلذلك تكونت عندي ثقافة واسعة في الشعر، حتى أني كنت أحفظ عددا كبيرا من القصائد، وكان في تصوري أن الشعر سليقة.
0: نعم.
1: فبدأت بكتابة أول قصيدة حينها كنت في الثاني الإعدادي.
0: نعم.
1: وطبعا كانت قصيدة مضحكة، لكنني حين كتبتها شعرت بنشوة عارمة.
0: نعم.
1: ثم بدأت أكتب

0: وأسطر تجاربي كل يوم.
1: نعم.
0: قصائد كنت أحسبها قصائد.
1: نعم، لكن هي بدايات، محاولات، دعنا نقول خربشات شاعر.
0: لكن الطريفة في الأمر.
1: نعم.
0: بعد أن درست العروض في الصف العاشر.
1: نعم.
0: وعلمت أن للشعر أوزانا. أتقنت البحور بسرعة كبيرة.
1: جميل.
0: لا لشيء، فقط لكي أحكم على ما أكتب، هل هو شعر
1: نعم.
0: أم لا.
1: جميل.
0: ثم عدت إلى ما كتبت. وكانت دهشتي كبيرة
1: أن وجدت القصائد،
0: لم أجد شطرا واحدا مكسورا.
1: جميل جميل.
0: وهذا ما يؤكد أن الشعر موهبة قبل أن يكون علما.
1: نعم. دكتور، قبل أن نبدأ بالقصيدة الأولى التي ظهرت للعلن إلى رفاقك ومحبيك، سأعرف الناس على حضرتك. الدكتور أحمد حلاق، دكتور في اللغة العربية من محافظة حمص، بلدة تلدو. هذه البلدة الجميلة الوديعة التي تسكن الروابي والسهول الخضراء الجميلة، تحية إلى تلدو وإلى أهلها. ودكتور، أنت يعني مررت بتجارب غنية في الجامعة ومن ثم التدريس في الجامعة. هل أنا عم بحكي عنك؟ يا ريت تخبرني حضرتك لو تكرمت.
0: أنا أستاذي تخرجت في دار المعلمين سنة 1988.
1: نعم.
0: معلما، وعملت مديرا لمدرسة بعد التخرج مباشرة.
1: نعم.
0: ثم أعدت الثانوية وسجلت اللغة العربية.
1: جيد.
0: وحصلت على إجازة في اللغة العربية عام 2005
1: بحمص. نعم.
0: ثم حصلت على إجازة في التربية، تعميق تأهيل تربوي، في عام 2007.
1: نعم.
0: وسجلت الماجستير في عام 2008، ناقشته في عام 2010.
1: نعم.
0: طبعا سجلت الدكتوراه في عام 2012، لكن بسبب الثورة التي كانت وما لقيناه من صعوبة في متابعة الدراسة فلم أستطع متابعة الدراسة. وأكملت دراستي بعد التحرير.
1: نعم.
0: وناقشتها العام الماضي، ناقشت الدكتوراه، وأنا الآن لم أعمل أو لم أدرس حتى الآن في الجامعة.
1: نعم. دكتور، نعود إلى القصيدة الأولى التي كتبت ونالت الرضا، ولكن لدي سؤال قبلها.
0: تفضل.
1: هل يعني كان لأستاذك، لمعلمك دور في محبة الشعر؟
0: هو حقيقة كانت المدرسة فيما مضى.
1: نعم.
0: لها دور كبير.
1: نعم.
0: في توجيه، خلينا نقول، الطالب إلى نمط معين من الثقافة.
1: نعم.
0: فكان أساتذتنا آنذاك حقيقة متميزين، وكانوا من خيرة المعلمين في مدارس القطر.
1: كانوا من الصفوة، وكانوا
0: يعني متميزين،
1: أجلاء، وكانوا يحترمون الطالب، وأيضا في قيم عند المعلم، وفي أساليب وترغيب، وأنت تشعر تحب المادة من أجل الأستاذ.
0: يعني أنت كنت تحب المعلم.
1: نعم.
0: أولا،
1: وتشعر به كأنه هو الأب الروحي لك في المدرسة، حتى في الشارع، حتى في كل مكان. هذا الذي يقوم عملي وسلوكي ودراستي وكياني في المدرسة. هذه حقيقة عشناها.
0: وذلك كان له الأثر الكبير.
1: نعم.
0: في شعري.

0: إذن من هنا جاءت دكتور القصيدة الأولى التي تحمل عنوان المعلم.
1: بالضبط.
0: ها.
1: فلذلك كانت من بواكير قصائدي قصيدة المعلم التي أعتز بها. كتبتها لأستاذ كنت أعده يعني مربيا حقيقي.
0: جميل جميل.
1: وكان له الأثر الكبير في بنائنا ثقافيا وعلميا.
0: جميل. نسمع القصيدة لو تكرم الدكتور.
1: القصيدة أقول فيها: يا من خلعت على الوجود سناك، وسكبت في ذاك العقول نداك، فإذا المحال كأنه نهر جرى، بعجيب ما قد أبدعت كفاك، أحرقت روحك كي تضيء عوالما، لم تنكشف أسرارها لسواك، وبذلت للنشء الدماء فأورقت، بيد تشهت أن تطال علاك، وأذبت روحك في الجماد فإذ به يلج الحياة ممجدا، رياك كدست بالتعب الطويل بيادرا، وخسرت في رسم الصباح صباك، ونفثت في روض الخلود قصيدة تحكي لمن أحببتهم نجواك. هذه الحضارة باختلاف فنونها لم نغترف من فضلها لولاك، أنت المعلم فليمجدك الأولى تاه على الدنيا بفيض رؤاك، يكفيك أنك نهر خير دائم، تلك النجوم توشحت بلواك، يكفيك أنك للعقول منارة تهدي ويعصف بالقلوب هواك، لولاك ما بلغ السماك مغامر، فاهنأ بمن أودعت فيه مناك، ما السحر إلا ما تفتق في الرؤى من باسقات كالخيال يداك.
0: جميل جميل دكتور. يعني هذا اعتراف صريح لهذا المديح الجميل والعظيم لمعلم أشبعك أدبا وثقافة وتدين له بهذا الجميل بهذا العرفان. نوجه له التحية وإلى كل المعلمين الذين يعملون من أرواحهم لهذا الجيل وهذا النشأ السوري المبدع. أنتقل بك دكتور إلى القصيدة الثانية والتي تحمل عنوان ساعة لقاء. ساعة لقاء هي حكاية
1: طبعاً
0: شعرية قصة.
1: هذه القصيدة يعني كانت في بدايات ما كتبت، وكنت أنا ذاك أكتب القصة الشعرية.
0: نعم.
1: وكتبت المسرحية الشعرية.
0: نعم.
1: إلا أنني حينما نضجت تجربتي ابتعدت عن هذا النمط، لأنني وجدت فيه تكلفا في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: ونظما. وأنا حقيقة لا أحب النظم.
0: نعم.
1: يعني أنا أرى أن القصيدة هي التي تخرج كالماء المنساب من أعلى الجبل.
0: عودة إلى القصيدة دكتور.
1: عودة إلى القصيدة.
0: ما حكايتها؟
1: فهذه أصف بها ساعة لقاء.
0: نعم.
1: بين عاشقين التقيا بعد فرقة،
0: وهي في البدايات أيضا.
1: نعم. هذه من القصيدة من البدايات.
0: نعم تفضل.
1: أقول فيها: نظرت فألفتني أسير على الأثر، متناسيا من لهفتي سح المطر، فتسمرت بمكانها مبهورة، وتلعثمت في البوح من فرط الخفر، قالت بربك هل رأيت صديقتي هذا النهار وأنت تلهو بالنظر، فضحكت من هذا السؤال لأنني ألفيته بدءا لأقوال أخر، وأجبتها هيهات أبصر في الدنا إلا عيونا زانها سحر الحور، فتبسمت إذ وجهت لي قولها ما حال قلبك؟ قيل أمسى في خطر. فأجبتها: أنت التي أوقعته بشباك حب، ثم أضناه السهر فتأوهت لما رأتني هائما، والهان أشكو من

0: ترمي بعطر قد تلفع بالشرر، وغدت تلملم شعرها بيمينها وتزيحه عن جبهة تسبي البصر، لكنها عبثا تحاول رده لنعومة فيه وشيء من قصر. طورا يخبئ وجهها بسواده ويريه حينا ساطعا مثل القمر، فشعرت أن النار تأكل مهجتي، إذ إنني قد غرت من لثم الشعر. قالت وقد لعب الغرام بقلبها: الله، ما أحلى لقاءك في المطر، لا تعجلن فلا وجود لعاذل، فانعم بضوع ليس يعرفه زهر. قد لفنا هذا الضباب ببرده لنغيب فيه ساعتين عن البشر، حتى إذا حان الفراق تنهدت والعطر من زفراتها الحر انتشر. ومشت تحرك كفها بلباقة، فمضيت مبتسما وفي قلبي سقر، وتركتها تبكي وتندب حظها من عاشق كالبدر هوما في سحر.
1: جميل جميل يا دكتور، هذا اللقاء وهذه الحكاية الشعرية اللطيفة. سؤال يخطر ببالي دكتور.
0: نعم.
1: من قال لك أنك أصبحت شاعر؟ وعلى من كنت تعرض الشعر؟
0: أستاذ عدنان،
1: نعم،
0: أنا منذ بداياتي كنت أعرض الشعر على أصدقائي،
1: نعم،
0: وعلى أساتذتي، وكانوا يثنون على ما أكتب.
1: جميل، هذا في البدايات.
0: هذا في البدايات.
1: لكن فيما بعد.
0: فيما بعد
1: بدأت بطباعة.
0: طبعا نشرت مجموعة الأولى عام 2004 عنوان وحريق الظلال.
1: نعم.
0: وبعد ذلك لم يسمح لي الوقت. الآن أعمل على مشروع
1: طباعة. نعم. شاركت بأمسيات
0: كثير.
1: ولقاءات.
0: طبعا اللقاءات والأمسيات كثيرة. ونشرت في مجلات كثيرة.
1: أيضا المشاركات في حمص.
0: مشاركات في حمص، ونحن كان شكلنا منتدى في حمص، منتدى الإبداع الأدبي، وكان له دور فعال، ثم شكلنا منتدى في تلدو.
1: نعم.
0: وأيضا كان المنتدى يعني لاقى صدى كبير.
1: جميل. إذن حمص لها يعني
0: طبعا أكيد
1: الأثر الكبير في تجربتك وغناك.
0: حمص
1: الأدبي
0: يعني
1: والشعري
0: هما المكانان خلينا نقول اللذان حضنا هذه التجربة.
1: جميل.
0: ورغم كان لهم الأثر الكبير في تشجيعي يعني.
1: رغم ما لاقت حمص من ويلات القصف والتهجير والنزوح في زمن النظام البائد، هل صورت تلك الحالة الموجعة لحبيبتك حمص وحبيبة السوريين؟
0: والله كتبت قصيدة في حمص حينما كانت تقصف بالبراميل.
1: نعم.
0: ويعني كانت القصيدة مؤلمة جدا.
1: أسمعنا إياها لو تكرم الدكتور.
0: قلت فيها: يا حمص جرحك قد أذاب عظامي، وأمات في روحي شهي كلامي، يا ملعب الأنسام، يا بحر الغوى، يا جدول الآمال والأحلام، في كل ركن من جنانك بسمة أو دمعة زادت لهيب غرامي. كم أشتهي لو أن قلبي قبة تبنى عليك لتهدئي وتنامي. كم أشتهي لو أن روحي غيمة تنسيك ما لاقيت من آلامي. كم أشتهي لو أنني سور على يحميك من تتر ومن إجرامي. كم أشتهي لو أنني تعويذة تحميك من دوامة الأسقام. يا حمص جرحك، يا حمص جرحك نازف.

0: في مهجتي غضبا سيمحق جحفل الأقزام ظلي على الأيام نهر مواهب للقادمين وكوثر الأنغام لي فيك أنهار من الذكرى غدت غصصا تهدد قادم الأيام إني حملتك في فؤادي خفقة وقصيدة في سلوتي وهيامي وحبيبة ظن الزمان بمثلها هي منبع الأفراح والإلهام يا من أضأت الشمس في رأد الضحى وفرشت فوق الكون ظل سلامي عمري ملايين من السنوات إن عدت حياة المرء بالأسقام.
1: جميل، تحية إلى حمص العدية العظيمة. حمص
0: حماها الله،
1: حماها الله. دكتور، بعد هذا الوجع الذي ألم بحمص وألم بسوريا وبالسوريين، الوجع طال البشر والحجر والشجر وحتى المجتمع في بنيته، فرحنا بالتحرير وكان النصر عظيما بلسما للسوريين في كل أصقاع الدنيا، فماذا
0: والله
1: كتب الدكتور أحمد حلاق لهذا النصر العظيم؟
0: أنا أعتبر أن هذا النصر هو منحة من الله سبحانه وتعالى لسوريا التي عانت الكثير.
1: نعم.
0: وهو مرحلة فاصلة بين تاريخين، تاريخ أسود وتاريخ أبيض مشرق. إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: سيكون مليئا بالمنجزات والعطاءات. طبعا في بعد التحرير شعرت أن كل شيء في هذا البلد تغير.
1: نعم.
0: حتى المكان.
1: نعم.
0: صار فرحا.
1: صحيح.
0: الناس، وجوه الناس كنت قبل التحرير تنظر إليها تراها شاحبة.
1: نعم.
0: حزينة، مكتئبة، وبعد التحرير تشعر أن الفرح يملأ الوجوه
1: ويملأ القلوب والأرواح، وأصبحت الكريات ترقص فرحا.
0: يعني صار الفرح علامة مميزة.
1: نعم.
0: للشام وأهل الشام. لذلك كتبت
1: الشام
0: قصيدة
1: بمفهومها
0: طبعا
1: الشام. نعم.
0: كتبت قصيدة أصف فيها فرح الشام في التحرير.
1: نعم.
0: وكتبتها بمناسبة التحرير،
1: وهي تحمل عنوان
0: عيد
1: التحرير،
0: وكان عيدا حقيقيا.
1: نعم، تفضل دكتور.
0: قلت: هذه دمشق ارتدت أثوابها الجدود.
1: نعم.
0: وراح ينساب مزهوا بها بردا، سنون مرت عجافا أسرجت طرقا، للمجد توصل جلاها دم الشهداء. يا قبلة المجد، ما أبدعت قاسمة، لولا صباحك بالتحرير قد وفدا، وافى جمالك مخضلا وغازلني فأترع الثغر بالإلهام، حين بدا فراح يسكب ما غنى الهوى فرحا، يغريه قلب بماء الوصل ما ابتردا. أحسن بيوم حبال الشام نضرتها، وأعطيات أذابت قلب من حسدا، نسائم النصر قد جاءت محملة بأنفس العطر، تمضي للعلا صعودا، يا للشهادة ما أغلى مواسمها، تنساب في الكون لحنا ساحرا أبدا، لو لم نذقها لما سالت قرائحنا نورا توسدا، وجه الشمس مذ ولدا ما أروع الجرحى، يهمي في محاجرنا حبا يبرعم، في أرجائنا الرغدا حظيت يا ثورة الأحرار، فافتخري بثائر في دروب المجد مت أدا، يمضي الليالي بصنع النصر مغتبضا، ما كل يوما ولا جفن له رقدا، من فك يم

0: يمسح أطياف الأسى حلم تذره كفاه صبحا شاعرا وندى يا صانع النصر كم قدمت من مثل يوم اللقاء بروح الشعب قد خلدا تستأصل الشر ما لاحت بوادره فيغمر الخير من نعمائه البلدا بقيت وحدك والساحات مقفرة من الرجولة للشعب الأبي هدى منارة الحق يأتيها الذي نبتت فيه الكرامة حبا للسماء نهدا ما زلت ساروت في أحداقنا حلما ما عاش يبعد عن أجفانها الرمدا ما زال صوتك يا ساروت يخبرنا بأن للأرض حقا في دم الشهداء.
1: جميل جميل. وخير ختام هذه الأبيات الشعرية من قصيدة عيد التحرير رحم الله الساروت وشهداء الثورة الذين رووا بدمائهم سوريا الحرة الأبية
2: رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته.
1: اللهم آمين. في نهاية حلقة اليوم مستمعين الأكارم لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور الشاعر أحمد حلاق الذي سنواصل معه في الحلقة القادمة مسيرته الشعرية. شكرا لحضورك دكتور إلى إذاعة دمشق.
2: شكرا لك أستاذي الكريم. أنت إعلامي مخضرم كبير له بصمته في الإعلام السوري وشكرا لإذاعة دمشق الحبيبة.
1: شكرا جزيلا يا دكتور.
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: يا مرحبا يا مرحبا.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مدير منطقة سلمية عدنان كوجان يؤكد توقيف أطراف المشاجرة التي شهدها سوق المدينة وإطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد ثبوت عدم تورطهم، مشيرا إلى استمرار التحقيقات بحق المتورطين. مدير منطقة سلمية يوضح أن اجتماعا عقد مع أهل المدينة لشرح ملابسات حادثة السوق وتهدئة الأوضاع، مؤكدا أن محاولات إثارة الفتنة لن تؤثر على التماسك الاجتماعي في المدينة. الرئيس أحمد الشرع يؤكد تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة، بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلالها، وتؤكد حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق الأمني. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تؤكد العمل بخطوات متسارعة لإعادة مطار القامش الدولي إلى الخدمة ضمن خطط فنية إنشائية ولوجستية. نهاية الموجز، بأمان الله.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. نعيم بن مسعود،
1: لقد أصبنا بخيبة أمل في البداية لأنكم لم تخرجوا لقتال محمد.
0: والآن ماذا نفعل أمام هذه المكيدة التي دبروها لنا؟
2: لقد جمعنا 10,000 رجل من غالبية القبائل، لكن هذا الخندق
0: وبنو قريضة لم يفعلوا شيئا حتى الآن، والتعب والأقوات.
1: إذا لم تفعلوا شيئا فستقطع طرق تجارتكم كلها، وليس للشام وحدها.
2: يجب أن نوجه ضربة لمحمد وأتباعه لا تقوم لها قائمة بعدها.
1: هذا هو الرأي السديد. لماذا لا تقتحمون الخندق ولتكن الطامة الكبرى؟
0: ألا تفكر بما يجر الاقتحام علينا؟ ألا تعتقد أن محمدا قد وضع بعد حفر الخندق خطة محكمة لمجابهتنا؟
1: أي خطة هذه؟ إنهم محاصرون منذ أكثر من 10 أيام، ولا بد أن التعب والجوع قد هد أوصالهم.
0: التعب والتذمر بدأ يتسرب إلى رجالنا، ثم إن المسلمين أكثر صبرا وتحملا للشدائد.
2: لكن إذا طال حصارنا لهم فماذا تكون النتيجة؟ البرد والرياح والضجر. يجب أن نقتحم الخندق وليكن ما يكن.
3: الحق يا سيدي.
0: ماذا في الأمر يا هوذا؟
3: لقد قتل مسعر بن رخيلة يا أبا سفيان.
0: كيف حدث هذا ونحن لم نقاتلهم بعد؟
3: لقد حاول الاقتراب من الخندق ليستطلع مكانا يمكن اختراق الخندق منه.
0: ومن طلب إليه ذلك؟
2: أنا الذي طلبت إليه ذلك.
0: ها؟ كيف ترسل به إلى جانب الخندق ونحن لا نعرف بعد ما يخفي محمد خلف الخندق؟
2: كيف نعرف ذلك دون أن نجتاز الخندق؟ هل نعرفه ونحن بعيدون عنه؟
1: اسمع يا أبا سفيان، اسمع يا عكرمة، الحل عندي، وجدت الحل.
4: من يطرق

0: الباب في هذا الوقت؟
1: أنا حيي بن أخطب، افتح يا كعب.
0: ما الذي جاء بك أيها المشؤوم؟
1: لا ترفع صوتك يا كعب، افتح وستسمع ما يثلج صدرك.
0: بل لن أسمع منك إلا ما يؤجج النار في صدري. اغرب عني ودعني وشأني.
1: لقد جئتك بما يخلصك مما أنت فيه.
0: يخلصني مما أنا فيه؟
1: على أي حال سأتركك وأذهب، ولكنك ستندم حين تعلم ما جئتك به.
0: اللعنة عليك أيها الماكر.
1: أنا ذاهب يا كعب.
0: ادخل أيها اللعين، ماذا لديك؟
1: قريش وغطفان وبنو فزارة وبنو مرة وكل القبائل
0: تحاصر محمدا خارج المدينة، ولم تفلح حتى الآن في اقتحام الخندق.
1: هذا صحيح، وهم ينتظرون فعلك داخل المدينة.
0: فعلي داخل المدينة وأنا على عهد مع محمد ألا يناصر أحد منا أعداء الآخر؟
1: أي عهد هذا؟ إنها فرصة لا تعوض لكي تخلص مما أنت فيه.
0: لكني لم أرى من محمد وأتباعه إلا الوفاء والصدق.
1: وإذا استأصلت قريش وحلفاؤها محمدا وأتباعه، فما الذي تفعله أنت وقومك بنو قريظة؟
0: لا أعتقد أن بمقدورهم فعل ذلك.
1: ذلك مرتبط بما تفعله أنت وبعض رجالك داخل المدينة.
0: وما المطلوب مني فعله؟
1: تحاول معرفة أماكن تواجد المسلمين خلف الخندق، معرفة أحوالهم. تبث أخبارا بأن قريشا ستستمر في حصارهم وستقتحم الخندق. شيء من الخوف تبثه بين صفوفهم، أنت أعلم بما تقوله لهم وبما يؤثر فيهم.
0: وإن لم تفلح قريش وغطفان في استئصال محمد وأتباعه، ما الذي يحل بنا؟
1: لا هذا لن يكون أبدا، فهم عازمون على ذلك.
0: عندها نبقى في المدينة وحدنا، وليس بمقدورنا فعل شيء أمام محمد، ولا تفيدنا بعدها قريش ولا غطفان ولا حتى أنت أيها الماكر.
1: أنا لن أدعك وحدك هنا.
0: لن تدعني وحدي؟ هل ستأخذني وقومي معك؟
1: بل سأبقى معك في حصنك، وليصبني ما يصيبك. نعم، هذا عهد مني لك. ها، اتفقنا؟
0: اتفقنا.
2: يقول رسول الله: لقد اشتد البلاء على الناس، فماذا ترون؟
3: لقد نقض بنو قريظة عهدهم معنا، وربما فعلوا شيئا يساعد قريشا على اقتحام الخندق.
4: أرى يا رسول الله أن نفكر بكسر حصارهم لنا.
2: يقول رسول الله: لهذا بعثت لعيينة بن حصن والحرث بن عوف، وهما قائدا غطفان، أن أعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنا. فما تقولان يا ابن عبادة وابن معاذ؟
4: أهو أمر تحبه يا رسول الله فنصنعه، أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟
2: يقول رسول الله: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت قريشا والقبائل قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتكم إلى أمر ما.
3: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟
2: يقول رسول الله: فأنت وذاك أمحو يا سعد ما بالصحيفة.
3: لبيك يا رسول الله، وليجهدوا علينا.
5: من القادم؟
6: أنا نعيم بن مسعود من غطفان.
3: ما الذي أتى بك يا ابن مسعود؟ هل أرسلك قومك بأمر ما؟
2: يقول رسول الله: دعوا الرجل.
6: لقد جئتك مسلما يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: يقول رسول الله: وقومك يا نعيم؟
6: قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت يا رسول الله.
2: يقول رسول الله: إنما

0: أنت فينا رجل واحد يا نعيم، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

0: ماذا نفعل بعد كل الذي حل؟ كنت أحس بأن مصيبة كبيرة ستحل بنا.
1: هل يعقل أن يكون نعيم قد سبق وتبع محمد؟
0: أكرمة، بماذا تفسر إذن فعله هذا؟ يذهب لبني قريظة ويقول لهم ما قال لنا، ويأتي إلينا محرضا ويقول لنا ما قال لهم، والنتيجة نقض بني قريظة عهدهم معنا، حتى قومه غطفان يتركوننا بما نحن فيه.
1: لهذا اتفقت مع خالد على اقتحام الخندق حتى لو لم يؤازرنا أحد.
0: لن تتمكن من فعل شيء، وإن حصل فسيقضي المسلمون على رجالكم.
1: 20 يوما وأكثر مضت ونحن على ما نحن عليه، ماذا نأمل بعد ذلك؟
0: يبدو أن لا أمل في شيء. الأقوات نفدت، وعزائم الرجال وهنت، والرياح العاتية تعصف بنا وكأنها تحاربنا هي الأخرى.
1: بماذا تفكر يا أبا سفيان؟
0: يجب أن نرتحل إلى ديارنا بعد أن رحلت غطفان،
1: ونجر معنا عار الهزيمة ودون قتال. أي خيبة هذه وأي انهزام هذا يا قائد قريش؟
0: كفى يا عكرمة، كفى كفى، افعل ما بدالك، فلم أعد أقوى على احتمال أي شيء. افعل ما بدالك وإنني مرتحل، مرتحل يا عكرمة.

0: ما الذي جاء بك يا نذير الشؤم؟ هل جئت تزف لي البشرى؟
1: جئت وفاء لعهدي لك كي أبقى معك في الحصن.
0: وفاء؟ أم أنك لم تستطع الهرب معهم؟
1: لا لا لا، أكاد أصدق. علي يهزم عمرو بن ود ويقتله، وتنهزم سريتا خالد وعكرمة بعد أن كادا أن يخترقا الخندق.
0: كل شيء كنت أحسب حسابه إلا ما فعله نعيم بنا. لو أستطيع الإمساك به لأدقن عنقه.
1: المهم الآن دعك من نعيم وما فات، فكر بما هو آت يا كعب.
0: ألا تبشرني يا وجه الغراب بما هو آت يا حيي؟
1: يقولون إن محمدا سيتوجه لبني قريظة.
0: يتوجه لنا؟ أي مصير أسود ينتظرنا؟ اللعنة عليك يا حيي، اللعنة عليك.
1: تلعنني مقابل أنني جئت لأعلمك بالأمر كي تجد مخرجا لذلك قبل أن يهاجمك أتباع محمد؟
0: نعم، يجب أن نجد مخرجا. مخرجا، نعم مخرجا.
1: ماذا تقول يا كعب؟
0: يجب أن نتبع محمدا.
1: نتبع محمدا بعد كل الذي جرى؟
0: لا لا نتبعه، نقاتله، نخرج إليه يوم السبت.
1: يوم السبت تقاتل محمدا؟ ما الذي أصابك؟ هل فقدت عقلك؟
0: يوم السبت، نعم يوم السبت، لأنه يعرف أننا لا نفعل شيئا في هذا اليوم.
1: هدئ من روعك يا كعب.
0: ولكن يجب أن نقتل نساءنا وأطفالنا قبل الخروج إليه، حتى إن هزمنا فلا نكون قد تركنا شيئا.
1: اصبر يا كعب، فقد يصفح عنك محمد هذه المرة.
0: لا، لن يصفح، ولا بد من الخروج إليه.
2: هذه المرة لن تخرج وحدك أيها الغادر.
0: من؟ نعيم؟ سوف أدق عنقك أيها الصابع.
2: ابق في مكانك ولا تتحرك.
1: أنا لست منهم، أنا لا علاقة لي بهم.
2: بل أنت رأس الأفعى يا حيي بن أخطب، ويجب أن تدفع حياتك أنت وكعب ثمنا لغدركما.
0: أبعد، أبعد سيفك يا نعيم.
2: أخرج أمامي والغادر، هيا هيا خذوهما.
0: لا تقتلوني، لا تقتلوني، لا تقتلوني.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية، رجال حول الرسول، حلقات إذاعية.

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.